0: صدق الله العظيم. كنا ننصت إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ فهد الكندري. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من آي الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. الحمد لله الذي أذن للفجر أن ينفلق وللقلوب أن تستيقظ على نوره. صباح طيب تعطره تلاوة القرآن وتزدان به الحياة بآيات من كتاب الله العزيز. أيها الإخوة والأخوات أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونبدأ معكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان رحلة إيمانية في رحاب الذكر الحكيم. هذه أجمل تحية من زملائي في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة والزميل الدكتور معارك حيصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف الدويري. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية، متفق عليه. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس، رواه البخاري. وفي رواية أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله،

0: ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم، يعني بيمين هو فيها كاذب. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. متفق عليه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله. هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال

يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم

ما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشجرة

عندما خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل

الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق

تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا

تفتح لهم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك

خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار

وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون

حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.

ربكم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة

بي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده

الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قال

وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد

قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت

وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين.

لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا

الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم.

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص

لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون

فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون.

ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه

يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون.

إن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع

بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال

كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي

وقدرناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.

وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهدي

قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت

يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء.

أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها

المعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم.

أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت.

لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم.

كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا.

يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون.

الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ

تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم

ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا.

والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم

واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا

من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو

ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.

أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم

به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به

كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك

لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما

جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.

يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم

تخافون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك.

آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا

وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه

الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في

الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وللرسول ولل

على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان

أمامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم

محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه

وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم.

مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم

ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد به

ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل

يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم.

وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم

أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ جمال شاكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفق.

0: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم.

0: لي أراك حزيناً هكذا يا حسن؟ إنك تحدق في الكتاب منذ مدة من غير أن تقرأ شيئاً، وكأنك لا ترى الكلمات.
1: هناك أمر أفكر فيه ولا أجرؤ في البوح به لأحد.
0: وهل هو خطير إلى هذه الدرجة؟
1: ليس خطيراً، ولكنه مقلق ومحزن.
0: لقد شوقتني، ألن تبوح به حتى لأختك حبيبتك؟
1: إذا وعدتني ألا تخبري به أحداً.
0: بصراحة لا أستطيع أن أعدك بهذا حتى أعلم ما هو الموضوع، فقد لا أستطيع أن أحل المشكلة بنفسي. على كل حال، إذا أحببت أن تتكلم فكن لي أذان مصغية.
1: حسناً، سأخبرك. أفكر في أنه إذا أنجبت أمي طفلاً غيرنا، أنا وأنت، سوف تنسانا ولن تعود تهتم بنا.
0: من أين جئت بهذه الفكرة؟
1: لا تسخري مني يا مريم، لقد عرفت ذلك من زميل عادل، فقد أنجبت والدته مولودا ذكرا منذ شهر، ومنذ ذلك الحين وهو يتراجع في دروسه لأن والدته لم تعد تهتم بتدريسه، بل هو يقول إنها لم تعد تحبه أيضا.
0: هل أخبرك بذلك بنفسه؟
1: بل أخبر الصف بكامله حين سألته المعلمة عن سبب تراجعه في دروسه بعد أن كان مجتهدا وذكيا.
0: أظن أن زميلك هذا يبالغ في كلامه.
1: ولماذا تظنين ذلك؟ لقد لاحظنا جميعنا أنه تراجع في دروسه.
0: نعم، قد يكون هذا صحيحا فعلا، ولكن ليس للسبب الذي ذكره من أن والدته لم تعد تهتم به أو تحبه، بل لأنه بدأ يشعر بالغيرة من اهتمام والدته بأخيه الرضيع، وكان الأحرى به أن يعتمد على نفسه ويحافظ على مستواه الدراسي من غير أن يحمل والدته أعباء إضافية.
1: حسناً، ولكن لماذا تبدي الأم اهتماماً زائداً بالوليد الصغير على حساب أخيه الأكبر؟
0: لأن الوليد الصغير لا يستطيع أن يقوم بشيء من الأعمال التي يقوم بها أخوه الأكبر، وهذا طبيعي يا حسن. يبدو أن عادلاً نسي أنه حين كان طفلاً رضيعاً كانت والدته تفعل معه الشيء ذاته وتهتم به لاهتمام نفسه، أليس كذلك يا حسن؟
1: فعلاً، كلنا كنا أطفالاً وكانت أمهاتنا تهتم بنا طيلة الوقت.
0: أرأيت؟ إذن يجب على زميلك أن يحب أخاه الصغير ويبعد عن نفسه هذا الشعور بالغيرة منه.
1: أظن أنه من الأفضل له أن يحدث والدته بالأمر، وهي ستشرح له كل شيء بالتأكيد.
0: والآن هل يمكننا العودة إلى واجباتنا المدرسية؟ إن الوقت يداهمنا.
1: طبعا طبعا، لقد استعدت نشاطي الآن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لعلكما تذكران يا ولدي الحبيبين ما حدثتكما به عن عرض الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ورسالته على قبائل العرب في المواسم، وإحجام تلك القبائل عنه بسبب التحريض المضاد لكفار قريش.
1: نعم يا أبي، أذكر ذلك جيدا.
2: وأنا أيضا، فما الذي حصل بعدها يا أبي؟
0: الذي حصل أنه في السنة 11 من البعثة النبوية، وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة يعرض نفسه على القبائل ككل عام، التقى جماعة من الخزرج من أهل المدينة فحدثهم ودعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن.
1: وهل استجابوا لدعوته وآمنوا به؟
3: نعم يا ابنتي، ولله الحمد. وقد شجعهم على ذلك أنهم لطالما سمعوا من اليهود في المدينة عن مجيء نبي مبعوث قد أطل زمانه، فلذلك تنبهوا لما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نظر بعضهم لبعض وقالوا: تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود، فلا يسبقنكم إليه. فأعلنوا إسلامهم ثم انصرفوا ووعدوه المقابلة في الموسم المقبل.
1: الحمد لله، بدأت بشائر الخير تهل.
0: فعلا يا بني، كان ذلك اللقاء بداية خير وفير عم المدينة التي لطالما عانت من الحروب القاتلة الشرسة بين أبنائها من الأوس والخزرج، فما ذاقت طعم السلام والأمان حتى دخلها الإسلام وانتشر بين أبنائها من القبيلتين.
1: وبعدها ما الذي حصل في الموسم المقبل؟
3: لما كان العام الذي يليه، قدم مكة من الأنصار 12 رجلا بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم. فلما أرادوا الانصراف بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، وأمره أن يعلمهم الإسلام ويقرئهم القرآن.
0: وبفضل الله عز وجل أولا، ثم بإخلاص هؤلاء المسلمين الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، أخذ الإسلام ينتشر في المدينة ودخل فيه كبار أهلها وصغارهم، ولم يكن في دورها حديث إلا عن الإسلام. فلما جاء موسم الحج في السنة التالية، عاد مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى مكة ومعه جمع كبير من مسلمي المدينة، خرجوا مستخفين مع حجاج قومهم المشركين.
1: لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرح بمقدمهم وبإسلامهم فرحا عظيما.
3: طبعا يا ابنتي، فبعد سنوات طوال من العذاب والاضطهاد في مكة، وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لدعوته الحق تربة صالحة للنمو والازدهار في المدينة، وبدأت مرحلة القطاف المباركة.
0: ولذلك نجد أن صيغة البيعة في العقبة الثانية قد تغيرت قليلا عن سابقتها في العقبة الأولى، إذ لما اجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بوفد المدينة الجديد عند العقبة بايعهم على الإسلام والالتزام بتعاليمه وأحكامه وعلى الجهاد في سبيل الله والدفاع عن رسوله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى دينه بكل وسيلة، على أن يكون ذلك بعد تمكين دار الإسلام في المدينة.
1: لقد عرفنا يا أبي أن عدد الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة الأولى كان 12 رجلا، فكم كان عددهم في بيعة العقبة الثانية؟
0: كان عددهم 73 رجلا وامرأتان، وقد شاع خبر إسلامهم ومبايعتهم رسول الله في أوساط القرشيين، فثاروا واستشاطوا غضبا وغيظا وحاولوا اللحاق بالمؤمنين العائدين إلى المدينة والنيل منهم، إلا أنهم لم يفلحوا. ولما وصل الأنصار إلى المدينة أظهروا إسلامهم وسلكوا سبيل الدعوة إلى سبيل الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، حتى انتشر الإسلام فيها، وبات أهلها يتوقون لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه من أهل مكة إليهم.
3: لقد ذكرتني يا أبا حسن بقصة عمرو بن الجموح أحد سادات المدينة، والطريقة التي اتبعها معه ولده المسلم ليريه الحق من الباطل، فهل أخبرتنا إياها؟
0: بكل سرور طبعا. لقد كان ابنه معاذ بن عمرو ممن شهد العقبة وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما عاد إلى المدينة أراد أن يدخل والده عمرو بن الجموح في دين الله عن يقين واقتناع، فكان يأتي بالليل هو وأصحابه فيطرحون الصنم الذي كان والده يتخذه في بيته أرضا، فإذا أصبح الأب ونظر إلى حال صنمه غضب، ثم غسله وطهره وطيبه، واستمر الحال على ذلك حتى جاء يوم علق فيه عمرو على الصنم سيفا وقال له: فإن كان فيك خير فامتنع، فهذا السيف معك.
2: وهل كان يصدق فعلا أن الصنم سيدافع عن نفسه بذلك السيف؟
0: كان الشك في فاعلية وقدرة ذلك الصنم قد بدأ يتسلل إلى قلبه، ولذلك فإنه ما إن رأى أن ما

0: حصل له في تلك الليلة كان أفظع وأشد مما حصل له قبلا، أشهر إسلامه وشكر الله عز وجل الذي أنقذه مما كان فيه من العمى والضلالة.
1: والحقيقة أن هذه القصة على بساطتها تحمل معاني رائعة متعددة، أهمها ما ينبغي أن يتحلى به الداعي إلى سبيل الله من الذكاء والفطنة والثبات على الدعوة مهما طال الوقت.
0: صدقت يا هاجر، وقد كانت هذه الصفات وغيرها هي العامل الأساسي الثاني في انتشار الإسلام منذ ذلك الحين في مختلف أرجاء الجزيرة العربية.
2: ما هو العامل الأساسي الأول يا أبي؟
0: الإيمان الصادق بالله عز وجل وحسن التوكل عليه جل وعلا.
2: متى حصلت هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة؟
0: قبل أن يأذن الله عز وجل لرسوله بالهجرة إلى المدينة، نزلت أول آية في الإذن بالحرب وقتال المشركين، وهي قوله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وبهذه الآية الكريمة التي نزلت بعد انتشار الإسلام في المدينة تبدأ ملامح الدولة الإسلامية في الظهور بمواجهة ديار الشرك بدءا من مكة إلى ما شاء الله.
1: وقد كان مشركو مكة حينها يشاركون في ظهور تلك الدولة الإسلامية في المدينة من حيث لا يدرون، إذ إنهم لما ضيقوا الخناق على المسلمين المؤمنين ونالوا منهم الكثير من الشتم والأذى أجبروهم على الخروج من ديارهم وتكوين دولة مسلمة فتية في المدينة. وقد كان المهاجرون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزلون في بيوت الأنصار الذين أظهروا كرما ونصرة قل في التاريخ مثيلها.
0: وكان المهاجرون يخرجون من مكة مستخفين عن أعين القوم إلا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي روي عنه أنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه وقوسه وسهامه واتجه صوب الكعبة المشرفة، والملأ من قريش ينظرون إليه، فطاف بالبيت سبعا ثم أتى المقام فصلى، ثم نظر إليهم قائلا: شاهت الوجوه، من أراد أن يثكل أمه أو يوتم ولده أو يرمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي، فما تجرأ على اللحاق به أحد.
1: الشجاعة والجرأة في الحق من أهم الصفات التي ينبغي على المسلم التحلي بها كذلك، ولنا في الفاروق عمر رضي الله عنه خير مثال عليها. وهكذا تتابع المسلمون في الهجرة إلى المدينة حتى لم يبقى بمكة منهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب والقليل من المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، وهم الذين ذكرهم ربنا عز وجل بقوله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا.
0: لقد ترك المهاجرون دورهم وأموالهم ومتاع وجنى أعمارهم في مكة ليسلم لهم الدين، واستعاضوا عن ذلك كله بالأخوة والمحبة في الله والتي كانت تنتظرهم في المدينة. فما كان أكرمها من هجرة بارك الله فيها وفي أصحابها من الجانبين، ويكفيهم عزا وفخرا أن الله عز وجل قد أنزل فيهم وحيا متعبدا بتلاوته إلى يوم الدين. فقد قال عز من قائل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض.
2: يبدو أننا سنرجئ الحديث عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغد.
1: حدثك في محله يا مريم، فلقد دهمنا الوقت.
0: فإلى الغد إن شاء الله، لنستنشق مزيدا من عبير سيرة خير الأنام صلى الله عليه وسلم.

عظيم رحيم متكرم رؤوف رحيم واهب متفضل حليم عظيم رحيم متكرم رؤوف رحيم رحيم واهب متفضل ويا غافر الزلات

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: يا بني يا بني، أنت موظف جديد، أتعرف ماذا تعني كلمة موظف جديد هذه؟ يعني أن عليك أن تستمع إلى كل كلمة أقولها بأذن واعية ثم تعمل بها.
1: عفوا يا سيدي.
0: أرجوك أرجوك، أنا لا أحب النقاش، عد إلى مكتبك، وحذاري حذاري أن تخالف لي أمرا بعد الآن، مفهوم؟
1: مفهوم مفهوم يا أستاذي مفهوم.
0: تفضل، من فضلكم من فضلكم، لا داعي لأن نضيع الوقت في الدردشة والأحاديث الخاصة، وقت العمل يجب أن يكون مخصصا للعمل، العمل فحسب. سأعود إلى مكتبي وأرجو ألا أسمع صوتا.
2: لا عليك منه يا أحمد.
1: أنا لا أدري ما حكاية هذا الرجل معي، لا يمر يوم إلا ويأتي ليعطيني محاضرة.
2: هو يا صديقي رئيس القسم ويظن أنه أبو العريف.
1: من حقه أن يظن في نفسه ما يشاء، لكن أن يظن أنني لم أزل قاصرا وأحتاج إلى وصايته فهذا هو الذي لا أقبله.
2: قلت لك لا عليك، وكما يقولون خلق الله تعالى للمرء أذنين لكي يسمع من واحدة ويخرج من الثانية ما لا يروق له من كلام.
0: خطأ يا سيد أحمد، خطأ، وكان عليك أن تدرك هذا للوهلة الأولى.
1: عفوا يا أستاذ، أنا
0: قلت لك 100 مرة أنا لا أحب النقاش، وما دمت أنا قد رأيت أنك مخطئ فأنت مخطئ.
1: ولكنني
0: لا تكمل أرجوك، فقد ضاق صدري ولم أعد أحتمل.
1: لم تعد تحتمل ماذا؟
0: لم أعد أحتمل تجاهلك لما أشير عليك به. أنت يا سيد تضرب بكلامي عرض الحائط، ولابد أن أضع نهاية لهذا كله.
1: عفوا يا سيدي، أنا لا أتجاهل أي شيء مما تقول.
0: أنا نصحت لك 10 مرات بكذا وكذا وكيت وكيت، وها هي النتيجة أمامي، لا شيء مما قلت قد تحقق.
1: آسف.
0: آسف هذه تقولها بعد لحظات لمدير عام الشركة.
1: لمدير عام الشركة؟
0: نعم، مدير عام الشركة هو الذي سينظر في أمرك. فاستعد للقائه.

0: استعد للقائي، للقاء مدير عام الشركة، ومن المؤكد أنه سينوي خدمتي التي لم تكمل شهورا بعد.
1: اسمع يا أحمد يا أخي، إذا ما دعاك مدير عام الشركة فاذهب إليه وقل له كل شيء في وضوح وصراحة، والرب واحد والرزق واحد.
0: هذا هو الذي سأفعله، لأنني ضقت ذرعا أنا أيضا بهذا الأسلوب الفج الذي يتعامل به رئيس القسم مع الموظفين، وإن رأيت أن الأمور لا تسير على ما يرام فاستقالتي ستكون جاهزة في جيبي.
1: لا يا صديقي، هذا هو التهور الذي لا معنى له. حسبك أن تشرح للمدير ما يحدث وتبين له وجهة نظرك، وأظن أن الغلبة ستكون للمنطق.

0: معنى هذا يا أستاذ أن هذا الشاب أحمد سيفصل من الشركة.
1: حالة العمل لن تتأثر، ونستطيع أن نأتي بغيره إن حدث أي قصور في العمل.
0: هذا هو رأيك النهائي؟
1: يا سيادة المدير، لقد نصحته بدل المرة الواحدة عشرات المرات، وأرشدته بدل المرة الواحدة عشرات المرات، ولكنه لا يستجيب، حتى أكاد أقول إنه يتعمد تجاهل ما أقوله له.
0: نعم، ولأنه يتعمد تجاهل ما تقوله له تطلب إنهاء خدمته.
1: كلا، ولكن
0: لا بأس، ابعث بمن يدعوه لمقابلتي من فضلك.
1: ماذا؟
0: أقول ابعث من يدعو الأخ أحمد الموظف الجديد لمقابلتي.
1: بأمرك.

0: ادخل. تعال تعال يا أخ أحمد.
1: أنا
0: تفضل بالجلوس يا أخ أحمد. وإن كان فارق السن يعطيني الحق في أن أقول لك يا ولدي.
1: عفوا يا سيدي، أنا
0: آمرك بأن تجلس.
1: شكرا شكرا.
0: يا ولدي، أنت تعمل معنا منذ حوالي 4 شهور، أليس كذلك؟
1: بلى يا سيدي بلى.
0: ورئيس القسم غير راض بالمرة عن أسلوبك في التعامل معه.
1: يا سيدي، أنا موظف جديد وفي حاجة إلى من يأخذ بيدي الهوينة، لا إلى من يعيدني إلى دار الحضانة ويقول لي افعل هذا ولا تفعل هذا.
0: تريد أن تقول إن رئيس القسم يعيدك إلى دار الحضانة؟
1: وإن أذنت لي يا سيدي قلت إنه يريد أن يعيدني إلى أسوأ دار من دور الحضانة، ولا ينقصه إلا أن يمسك بخيزرانة يشهرها في وجوهنا من حين إلى آخر.
0: ماذا؟ أقلت في وجوهنا؟
1: نعم يا سيادة المدير، إنه لا ينصح ولا يرشد أيا من العاملين معه إلا وهو يصرخ ويصخب وينفعل ويحتد
0: إلى هذا الحد.
1: وإن كان لدى سيادة المدير أدنى شك فشهودي كل زملائي في القسم، وتستطيع يا سيدي أن تسألهم، ولا أظنهم يشهدون إلا بالحق.
0: لا يا ولدي لا لا لا، أنا لن أسألهم، لأن هذا الذي تقوله ليس هو الحل الأمثل لرئيس القسم الذي تعمل به.
1: عفوا يا سيدي، تعني أنك مقتنع أنني لم أخطئ؟
0: لم تخطئ يا ولدي لم تخطئ.
1: إذن
0: قبل أن تكمل، قد يسهل علي أن أجري تحقيقا وأسأل زملائك الموظفين، وقد يقررون أنه على نحو ما وصفت، وقد لا يقررون ذلك، ثم إنني قد أوقع عليك أو عليه عقابا، ولكن أهذا هو الحل الأمثل؟
1: عفوا يا سيدي لم أفهم.
0: يا ولدي، أنا لو اتخذت الطريقة الرسمية الروتينية القانونية الوظيفي، فإنما أزيد من هوة الخلاف بين رئيس القسم وبين مرؤوسيه، وأزرع في

0: نفوسهم جميعا بذور الحقد والبغضاء، ومن المؤكد أن أثر ذلك سينعكس على العمل وعلى الإنتاج.
1: الرأي ما تراه يا سيدي؟
0: رأيي أن أنظم دورة تدريبية في غير أوقات العمل الرسمية عن الصورة المثلى لما يجب أن تكون عليه العلاقة

0: وأضرب لكم يا أبنائي مثالا لما يجب أن يكون عليه النصح والإرشاد. قالوا إن رجلا واعظا ذهب إلى أحد الخلفاء، وما إن مثل بين يديه حتى اشتد عليه لوما وتأنيبا وعتابا، متهما إياه بشتى الاتهامات. وصبر الخليفة حتى انتهى ثم قال له: ما كان ضرك لو ترفقت بنا؟ فاحتد الواعظ مرة أخرى وقال له: أنا لا تأخذني في الله لومة لائم. فقال له الخليفة: أخطأك الصواب يا رجل، فقد بعث الله تعالى من هو أفضل منك إلى من هو أسوأ مني، وأمره بلين القول. بعث الله تعالى موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون وقال لهما عز من قائل: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. صدق الله العظيم. وثمة بعد آخر لما يجب أن يكون عليه النصح والإرشاد، نراه في قول الإمام الشافعي رضي الله عنه: تعهدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. جملة القول يا أبنائي وإخواني أن خير ما يؤثر في النفس ويردها إلى صوابها إن أخطأت هو القول الهين اللين البعيد عن الزجر، وتلك هي الصفة الأولى من صفات من يتصدى للإرشاد، لأن مثله كمثل من يأخذ بيد مكفوف أو شيخ عجوز ويعبر به الطريق: أترون أنه يؤجر إن جره جرا أو دفعه دفعا أو نهره أو زجره؟
1: كلا
2: بالطبع، لأن
0: دع ما تريد قوله إلى المحاضرة المقبلة يا سيادة رئيس القسم، لأنك أنت الذي...
1: أنا الذي ماذا يا فندم؟
0: أنت الذي ستلقي المحاضرة.
1: أنا؟
0: نعم أنت. والآن أقول لكم جميعا: اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الذين يحبهم

اللهم يا سامع الدعاء صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين. اللهم ارزقنا شفاعته يوم الدين. اللهم ارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه ولا تحرمنا زيارة مسجده. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن رسالته وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا ومن النار مخلصا برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: قال الله تعالى في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين.
1: ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور.
0: وفي سورة القصص يدعون المولى عز وجل إلى الإحسان بقوله: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم.
1: إخوة الإيمان، إن الله يحب المحسنين، فالإحسان هو الإخلاص والإتقان، أي الإخلاص في عبادة الله وحده مع تمام الإتقان كأننا نراه وقت عبادته. فإن لم نقدر على ذلك فيجب التذكر أن الله يرانا ويرى منا كل صغيرة وكبيرة.
0: ففي سورة البقرة يقول عز من قائل: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي سورة النحل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وفي سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد

0: الله إلا رفعه الله عز وجل.
1: وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك.
0: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق.
1: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل لرسول الله: كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعت جيرانك يقولون أن قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. وعنه رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله: أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر.

0: الإحسان في اللغة ضد الإساءة، ورجل محسن ومحسان، والمحاسن في الأعمال ضد المساوئ. وحسنت الشيء تحسينا زينته، وفي الاصطلاح إذا اقترن بالإيمان والإسلام كان المراد به الإشارة إلى المراقبة وحسن الطاعة. وقد فسره رسولنا الكريم عندما سأله جبريل ما الإحسان، فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أما إذا ورد الإحسان مطلقا فإن المراد به فعل ما هو حسن، والحسن وصف مشتق من الحسن الذي يراد به ما يكون متعلق المدح في العاجل والثواب في الآجل.
1: أيها الإخوة والأخوات، الإحسان على وجهين، أحدهما الإنعام على الغير، والثاني إحسان في فعله، وذلك إن علم علما حسنا أو عمل عملا حسنا. والإحسان من أفضل منازل العبودية، لأنه لب الإيمان وروحه وكماله، وجميع المنازل منطوية فيه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ صدق الله العظيم. إذن أيها الإخوة، إن الإحسان يقتضي من المسلم إتقان العمل المنوط به، إتقان من يعلم علم اليقين أن الله عز وجل ناظر إليه، مطلع على عمله، وبهذا الإتقان تنهض الأمم وترقى المجتمعات.

0: إخوة الإيمان، لقد أثنى الله تعالى في كتابه العزيز على الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والطفيل بن عمرو الدوسي واحد منهم. فلقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو بعض آيات القرآن فقال يحدث عن نفسه:
1: سمعت قولا حسنا فعرض علي أمرك. فعرض الرسول علي الإسلام وتلا علي من القرآن، فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه، فأسلمت وشهدت شهادة الحق وقلت: يا رسول الله، إني امرؤ مطاع في قومي، وإني راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية تكون لي عونا فيها أدعوهم إليه.

0: فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل له آية.
1: وما كان الطفيل بن عمرو الدوسي يبلغ داره في أرض دوس حتى واجه أباه وزوجته وأمه، فحدثهم عن عظمة الإسلام وعظمة رسوله عليه الصلاة والسلام، وعن طهره وأمانته وإخلاصه وإخباته لله رب العالمين.
0: قال الطفيل: هل اقتنعت يا أبي بما حدثتك عنه وتحب أن تعلن إسلامك كما علمتك؟
2: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
0: وأنت يا أمي؟
1: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
0: وأنت يا زوجتي العزيزة؟
1: أسلمت لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أما عشيرته فقد خذلت، ولم يسلم منها إلا أبو الدرداء رضي الله عنه، فعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: قال الطفيل: لقد خذلتني عشيرتي ونفد صبري معهم وعليهم يا رسول الله، إنه قد غلبني على دوس الزنا والربا، فادعوا الله أن يهلك دوسا.
1: وكانت مفاجأة أذهلت الطفيل حين رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يرفع كفيه إلى السماء ويقول: اللهم اهد دوسا وأت بهم مسلمين. ثم التفت إلى الطفيل وقال له: ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم.
0: قال الطفيل: الحمد لله أن جعلك يا رسول الله إنسانا رحيما ومحسنا كريما، أنت معلمي وأستاذي، والحمد لله أن جعلت الإسلام ديني وملاذي.
1: ومرت الأيام، وبينما الرسول عليه الصلاة والسلام في خيبر إذا موكب حافل ينتظم 80 أسرة من دوس، أقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مهللين مكبرين، وبين يديه جلسوا يبايعونه تباعا. إن التسامح والإحسان والرحمة والرأفة جعلت أهل دوس يسلمون، لأن الإسلام دين التسامح والرحمة والإحسان.

0: إن الله سبحانه وتعالى قد طلب من المؤمنين الإحسان، وأنت يا أخي بالله كن محسنا كريما سخيا خيرا حتى يحبك الله تعالى، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة النمل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم.

يا رحمن يا رحيم، اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة

سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم لك الحمد كله، لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني يا رب يا أرحم الراحمين.

السابعة صباحا، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سيداتي وسادتي في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، والبداية مع العناوين. رئيس الوزراء يثمن دور مجموعة البنك الدولي في دعم جهود المملكة لتنفيذ البرامج والمشاريع الاقتصادية والتنموية. منحة إماراتية لإنشاء مشروع محطة طاقة رياح بقدرة 25 ميجاوات في منطقة بطن الغول في محافظة معان. رئيس الديوان الملكي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية في لواء الموجر. وفد وزاري أردني يبحث في دمشق سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين الأردن وسوريا. رئيس الوزراء الباكستاني يعلن التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران وسط ترحيب دولي. أهلا بكم. استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان المديرة المنتدبة لشؤون العمليات في البنك الدولي آنا بيردي، وجرى خلال اللقاء بحث أولويات التعاون والشراكة بين الأردن ومجموعة البنك الدولي وسبل تعزيزها بما يخدم الأولويات الاقتصادية والتنموية في المملكة. وأشاد رئيس الوزراء بالشراكة التي تجمع الأردن ومجموعة البنك الدولي، مثمنا دور المجموعة في دعم جهود المملكة لتنفيذ البرامج والمشاريع الاقتصادية والتنموية. استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في مكتبه في دار رئاسة الوزراء الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل مصدر محمد الرمحي بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة. وجرى خلال اللقاء التأكيد على متانة الشراكة الأردنية الإماراتية في تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى والتوسع فيها في العديد من المجالات بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة، حيث أقامت الشركة أكبر مشروع للطاقة الشمسية في المملكة، مشروع بينونة بقدرة إنتاجية تبلغ 200 ميجاوات، وكذلك مشروع رياح الطفيلة الذي

0: تمتلك فيه الشركة حصة تقدر ب50%. كما بحث اللقاء المشاريع الجديدة التي تقوم الشركة بتنفيذها في المملكة، ومن أبرزها تطوير مشاريع طاقة الرياح باستطاعة إجمالية تصل إلى 2000 ميجاوات، الذي يتم حاليا استكمال الدراسات الفنية بشأنه تمهيدا لبدء التنفيذ. وثمن رئيس الوزراء مبادرة شركة مصدر بتقديم منحة لإنشاء مشروع محطة طاقة رياح بقدرة 25 ميجاوات في منطقة بطن الغول في محافظة معان. بدوره أكد الرمحي حرص الشركة على تعزيز مشاريعها في المملكة وتوسيع نطاق شراكتها واستثماراتها من خلال تطوير المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة. وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسن على دعم مشروع ربط حقل الريشة بخط الغاز العربي، وتمديد امتياز شركة البترول الوطنية في حقل الريشة لرفع قدرة الشركة على تنفيذ خطط التوسع وتعزيز الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي. كما أقر المجلس مجموعة من الأنظمة المتعلقة بالقطاع العام. إلى التفاصيل.
1: خلال الجلسة قرر المجلس الموافقة على تمديد اتفاقية الامتياز الممنوحة لشركة البترول الوطنية لاستكشاف وإنتاج البترول والغاز في حقل الريشة لمدة 15 عاما إضافية، لتصبح نافذة ومستمرة لغاية عام 2061. وفي سياق متصل باشرت شركة البترول الوطنية باتخاذ الإجراءات اللوجستية اللازمة لإقامة وحدات معالجة الغاز الطبيعي والبدء في إنشاء أنبوب غاز استراتيجي يربط حقل الريشة بخط الغاز العربي لنقل الغاز المنتج إلى مختلف مواقع الاستهلاك في المملكة. ومن المتوقع أن ينتهي العمل بهذا المشروع الحيوي وتشغيله بحلول عام 2029. كما قرر مجلس الوزراء اعتماد المرحلة الأولى من أطر الكفايات الفنية لوظائف الموارد البشرية والتحول الرقمي وإدارة المعلومات وتحليل البيانات والأمن السيبراني والشؤون القانونية وإدارة المشتريات وإدارة المخزون الحكومي والإعلام والاتصال ومقدمي الخدمات والشؤون الإدارية والشؤون المالية. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لسلطة إقليم البتراء التنموي السياحي لسنة 2026، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول. وأقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية لسنة 2026 بهدف موائمة الهيكل التنظيمي مع قانون التنمية الاجتماعية لعام 2024 ومسار تحديث القطاع العام. كما أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام التنظيم الإداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2026. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام معدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2026 وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع موازنة ضريبة المعارف للأعوام 2026 و2028 والمقدرة بقرابة 20 مليون دينار.
0: عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزراء المياه والري والنقل والصناعة والتجارة والتموين ورئيس هيئة تنظيم الطيران المدني اجتماعا موسعا في دمشق مع نظرائهم السوريين بهدف متابعة تنفيذ مخرجات الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري التي عقدت في عمان في نيسان الماضي. ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين. وتم الاتفاق على عقد الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى في تشرين الأول من العام الجاري في العاصمة السورية دمشق. إلى التفاصيل.
2: أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني خلال اجتماع موسع عن ارتياحهما إزاء التطور المستمر والنمو المضطرد الذي تشهده علاقات البلدين الشقيقين في المجالات كافة، تنفيذا لرؤى وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه الرئيس السوري أحمد الشرع. ووفر الاجتماع مساحة لاستعراض الوزراء الخطوات العملية التي اتخذتها الوزارات والمؤسسات القطاعية المعنية في كلا البلدين، وتلك التي قاد التنفيذ استرشادا بمخرجات الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى في مجالات التكامل الاقتصادي والنقل والجمارك والمياه. ففي مجالات التكامل الاقتصادي والنقل والجمارك أكد الجانبان أهمية استمرار الانخراط البناء بين الوزارات والمؤسسات ذات الصلة في كلا البلدين وصولا إلى مرحلة التكامل الاقتصادي المنشود. وثمن الجانب السوري فتح المملكة باب الاستيراد من الجمهورية العربية السورية وتطبيق آلية المبادلات التجارية الجديدة منذ الأول من أيار للعام الحالي. وفي مجال المياه استعرض الجانبان مخرجات اللجنة المشتركة للمياه التي عقدت اجتماعها الثالث في عمان في أعقاب الدورة الثانية لمجلس التنسيق، وأكد أهمية تنفيذ مخرجاتها وضمان القسمة العادلة للمياه بين البلدين الشقيقين. ورحب الجانبان بإطلاق وتفعيل المنصة الأردنية السورية التشغيلية المشتركة للمياه وبدء دراسة تطوير وتنمية حوض اليرموك. وجرى خلال الزيارة توقيع اتفاقية بين حكومتي البلدين بشأن الخدمات الجوية، وقعها عن الجانب الأردني رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني ضيف الله الفرجات، وعن الجانب السوري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري. كما عقد الصفدي خلال الزيارة لقاء موسعا مع نظيره السوري الشيباني، بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وجدد الصفدي تأكيد دعم المملكة لجهود الحكومة السورية في إعادة بناء سوريا وتعافيها على الأسس التي تضمن وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها وتحفظ حقوق شعبها. وثمن الشيباني وقوف المملكة المستمر مع سوريا في سياق مسار إعادة بناء الوطن السوري الآمن المستقر المزدهر. وأكد الوزيران أهمية التنفيذ الكامل لخريطة الطريق لإنهاء الأزمة في السويداء واستقرار جنوب سوريا التي أعلنتها الأردن وسوريا والولايات المتحدة الأمريكية. وأكد الجانبان ضرورة وقف جميع التدخلات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، وطالبا بانسحاب إسرائيل الفوري لخطوط اتفاقية فض الاشتباك. وبحث الوزيران التطورات الإقليمية وجهود إنهاء التصعيد في المنطقة.
0: افتتح رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك مشاريع مبادرات ملكية في لواء المؤجر، كما تفقد مشاريع مبادرات أخرى قيد التنفيذ التي تم تنفيذها استجابة للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في اللواء. وقال العيسوي إن مشاريع المبادرات الملكية التي تم افتتاحها وتفقدها جاءت في ضوء الزيارات واللقاءات المستمرة لجلالة الملك مع أبناء هذه المناطق. وأضاف العيسوي
3: مشاريع المبادرات الملكية التي تم افتتاحها وتفقدها في لواء المؤجر والتي جاء تنفيذها بتوجيهات ملكية في ضوء الزيارات واللقاءات المستمرة مع أبناء هذه المناطق، تهدف إلى تعزيز الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين كالخدمات الصحية والخدمات المجتمعية العامة من حدائق وملاعب وقاعات متعددة الأغراض. جلال سيدنا الله طال عمره يستمع خلال زياراته ولقاءاته المستمرة لطلبات المواطنين ويوجه من متابعتها مع الجهات المعنية.
0: مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي في كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية حفل تخريج دورة القيادة والأركان المشتركة. التفاصيل مع مديرية الإعلام العسكري.
4: مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد لحناطة في كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية حفل تخريج دورة القيادة والأركان 66

0: مشتركة 30. وبين أمير الكلية في كلمة له أن الكلية سعت ضمن رؤيتها المؤسسية إلى موائمة مخرجاتها مع متطلبات بيئات العمليات المعاصرة من خلال التركيز على تنمية الكفاءة القيادية وتعزيز التكامل بين الفكر العسكري والعلوم الأكاديمية، بما يضمن إعداد وتأهيل القادة وضباط الركن من الدرجة الأولى قادرين على العمل ضمن منظومة عمليات مشتركة متعددة المجالات. وأشار إلى أن الكلية عملت على ترجمة الرؤية الملكية السامية لتطوير القوات المسلحة الأردنية من خلال تحديث مناهجها التعليمية لتشمل تخطيط ومفاهيم العمليات المشتركة ومتطلبات الحرب الحديثة بأبعادها المستجدة كأنظمة الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وعمليات المعلومات، بما يسهم في تطوير قدرات ضباط الركن وتعزيز كفاءتهم في إجراءات صنع القرار العسكري. ووزع مندوب جلالة القائد الأعلى الشهادات والجوائز على خريجي الدورة التي تمنح درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية بمشاركة ضباط من مختلف صنوف القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، إلى جانب ضباط من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت وجمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية وجمهورية رواندا والمملكة المغربية وجمهورية تنزانيا المتحدة والجمهورية التركية والجمهورية الفرنسية. ودون اللواء الركن لحناتي كلمة في سجل كبار الزوار عبر فيها عن اعتزازه بالدور الذي تطلع به الكلية في اعداد وتأهيل القيادات العسكرية، متمنيا لها المزيد من التقدم والنجاح. وحضر حفل التخريج رئيس جامعة مؤتة ومدير الأمن العام وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، إضافة إلى عدد من الملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى المملكة.
1: أعلنت الشركة الأردنية لتطوير المدني والمرافق بدء الأعمال التمهيدية والحفر لمشروع استاد الحسين ابن عبد الله الثاني الدولي ضمن مشاريع المرحلة الأولى من مشروع مدينة عمرة، تحضيرا لبدء الأعمال الإنشائية بداية عام 2027. إلى التفاصيل.
2: بيّنت الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق أن استاد الحسين بن عبد الله الثاني الدولي يمتد على مساحة أرض إجمالية تبلغ 1000 دنم، بطاقة استيعابية تبلغ 46,000 متفرج، ومن المخطط له الانتهاء من الأعمال الإنشائية وافتتاحه نهاية العام 2029. ويتضمن المشروع مرافق موازية تشمل ملعبين تدريبيين ومواقف تتسع ل6,000 موقف للسيارات والحافلات، وهو مهيئ للربط مع محطات النقل العام ومسار الباص سريع التردد، بالإضافة إلى مرافق لخدمة الرياضيين والجماهير. ويستلهم الاستاد تصميمه من الإرث الثقافي والمعماري الأردني وفق نموذج عصري حديث ووفق معايير الاستدامة وبمواصفات عالمية، وبشكل يعزز كفاءة استخدام الموارد من الطاقة والمياه، وسيوظف أحدث وسائل التكنولوجيا المستخدمة في الملاعب العالمية. وسيحاط الاستاد بمناطق خضراء من نباتات وأشجار تنسجم مع البيئة المحيطة به، وتشمل الأعمال الجارية حاليا التهيئة اللوجستية للموقع وتسوية الأرض وحفر الأساسات. وسيسهم المشروع في تحريك قطاعات اقتصادية مهمة كالإنشاءات والمقاولات والعديد من الصناعات وغيرها، كما سيوفر المئات من فرص العمل للمواطنين خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل على المدى البعيد. وسيشكل مشروع الاستاد مرفقا رياضيا رئيسيا يسهم في دعم الحركة الرياضية المحلية وتطويرها، إضافة إلى ترسيخ مكانة الأردن لاستضافة الفعاليات الرياضية والبطولات الدولية الكبرى.
1: كثف المنتخب الوطني لكرة القدم استعداداته الفنية والبدنية لمواجهة منتخب النمسا فجر الأربعاء المقبل بتوقيت الأردن في افتتاح مشاركته ببطولة كأس العالم 2026. وأجرى المنتخب تدريباته في جامعة بورتلاند بقيادة المدرب جمال سلامي وبمشاركة جميع اللاعبين وسط متابعة إعلامية واسعة. هذا وسيعقد المؤتمر الصحفي الرسمي عند الساعة 3:45 دقيقة حسب التوقيت المحلي لسان فرانسيسكو، ثم يجري تدريبه الأخير

على ملعب سان خوسيه بارك بحضور وسائل الأعلام. تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية وفي إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة الأردنية الهاشمية للأهل والأشقاء في قطاع غزة، يواصل المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10 تقديم خدماته الطبية والإنسانية من خلال كوادره الطبية والتمريضية المؤهلة. وقال قائد القوة إن الطواقم الطبية والتمريضية تتعامل مع مختلف الحالات المرضية والإصابات بكفاءة وجاهزية عاليتين، إلى جانب تقديم خدمات الرعاية الطبية الطارئة وصرف العلاجات اللازمة للمراجعين، مؤكدا استمرار المستشفى في أداء رسالته الإنسانية والطبية للتخفيف من معاناة الأهل والأشقاء في قطاع غزة. وإلى قطاع غزة، حيث استشهد 6 فلسطينيين على الأقل جراء غارات جوية وإطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من قطاع غزة. يأتي ذلك في وقت كثف فيه وسطاء جهودهم لإنقاذ وقف إطلاق النار الذي تم برعاية أمريكية. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران بعد محادثات مكثفة يتضمن وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان، على أن تقام مراسم التوقيع الرسمية في سويسرا يوم الجمعة المقبل. كما سيعمل الوسطاء على تنظيم اجتماعات إضافية خلال الأسبوع الجاري لدعم تنفيذ الاتفاق. من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق لا يتضمن منح إيران أموالا نقدية، لكنه قد يشمل رفع العقوبات. وأضاف أن مضيق هرمز سيفتح أمام الملاحة دون رسوم مع رفع الحصار البحري، مشيرا إلى أنه لا يرى حاجة ملحة حاليا لإخراج المواد النووية من إيران، وإن كان ذلك قد يحدث في وقت لاحق. من جهتها، قالت الخارجية الإيرانية إن التزاماتها ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، موضحة أن فترة المفاوضات التي ستمتد 60 يوما ستركز على إنهاء العقوبات. كما أكد مجلس الأمن القومي الإيراني أن الحصار البحري المفروض على إيران سينتهي فورا وبشكل كامل. بدورها، رحبت دول مجموعة الأربعة الكبار بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، مبدية استعدادها لرفع بعض العقوبات المفروضة على إيران. كما رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالاتفاق إلى جانب اليابان وقطر كذلك بالاتفاق. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا إلى حر في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يثمن دور مجموعة البنك الدولي في دعم جهود المملكة لتنفيذ البرامج والمشاريع الاقتصادية والتنموية. منحة إماراتية لإنشاء مشروع محطة طاقة رياح بقدرة 25 ميجاوات في منطقة بطن الغول في محافظة معان. رئيس الديوان الملكي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية في لواء الموقر. وفد وزاري أردني يبحث في دمشق سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين الأردن وسوريا. رئيس الوزراء الباكستاني يعلن التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران وسط ترحيب دولي. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء في دائرة الأخبار، وتحيات رعد حجازين من التنفيذ الهندسي، ومني أنا مشعل الصلاطة أطيب التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: JordanWorldCup.com، ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

البث المباشر.

الرحمن الرحيم. نبدأ وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج البث المباشر من عمان، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية وإذاعة إربد الكبرى وراديو عمان FM. أهلا ومرحبا بكم.

صباح الخير، صباح الأمل، صباح الرضا. تحياتنا لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان، معكم مستمعينا من الآن وحتى الساعة 10 صباحا.

مستمعينا، اليوم الاثنين الموافق 15 حزيران 15/6 للعام 2026 ميلادي و29 ذو الحجة للعام 1447 هجري. وبداية مستمعينا اسمحوا لي أن أرحب بفريق العمل الذين يخرجون هذا البرنامج إلى حيز الأثير. صباح الخير للزملاء في المراقبة الرئيسة، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ معنا اليوم الأستاذ غاندي حداد أبا عون. صباح الورد يا سيدي، يسعد صباحك. معكم مستمعينا بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، بإمكانكم مشاهدة حلقتنا لهذا الصباح ومشاركة أيضا حلقتنا لهذا اليوم. صباح الخير للزميلة تمار النهار من السوشيال ميديا، ومن الإعداد سهر الجبور. تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدام راتب المجالي، ومني أنا مهط بيشات، أهلا ومرحبا بكم.

يا صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا، صباح الخير، صباح الرضا، صباح التفاؤل. تحياتنا لكل الأشخاص اللي على بتواصلوا معنا لهذا اليوم في برنامج البث المباشر من عمان. صباح الخير لكل الأشخاص المتوجهين إلى أعمالهم، إن شاء الله جميعا بتوصلوا بالسلامة. صباح الخير لأبنائنا وبناتنا الطلبة اللي حاليا موجودين مدارسهم بيمتحنوا نهاية العام الدراسي. بنتمنى لكم التوفيق يا رب، ودائما بندعي لكم يا رب ربنا ييسر أموركم. وأيضا طلاب التوجيه ما ضل عدد أيام قليل إن شاء الله، وبتمتحنوا امتحانات النهائية، امتحانات الفاينل الوزاري. بنتمنى لكم التوفيق يا رب، ربنا يوفقكم وييسر أموركم. يسعد صباحكم.

صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا، صباح الخير. اليوم الأجواء الطقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. بعد شوي رح نتواصل مع إدارة الأرصاد الجوية لمعرفة المزيد مستمعينا عن درجات الحرارة لهذا اليوم وغدا. أما مستمعينا درجات الحرارة لهذا اليوم في مختلف محافظات المملكة. في العاصمة عمان 28، في الزرقاء 30، في جرش 29، في البلقاء 26، في الكرك 27، في معان 30، في إربد 29، في المفرق 29، في عجلون 27، في مأدبة 28، الطفيلة 26، والعقبة 40، والله تعالى أعلم.

يا صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا، طمنونا عنكم، ان شاء الله تكونوا بافضل حال. صباح الخير لكل الاشخاص المتواصلين معنا لليوم. مثل ما بنعرف اليوم مستمعينا اليوم الاثنين، واليوم 29 ذو الحجه من العام 1447 هجري، اخر يوم لهذا العام الهجري. اكيد بكره مثل ما بتعرفوا رح يكون في عطله لبدايه عام هجري جديد، رح ندخل بعام 1448 هجري. كل عام وانتم بالف خير يا رب، ان شاء الله يكون عام مليء بالامل والفرح والسعاده، ان شاء الله بتحقق كل امانيكم بهذا العام. ولكن الاهم من كل شيء مستمعينا، كيف نستقبل هذا العام؟ مش نجي نحكي، نصير في اشخاص بحكي لك انا والله عارف حظي، او بيصير يندب بحظه. اليوم الواحد لازم يكون متفائل، لازم يكون في عنده الرضا بالشيء الموجود بحياته، لازم يكون في عنده قناعه بالاشياء الموجوده بحياته، يحمد ربنا دائما على كل شيء موجود حواليه. فدائما الواحد بيحكوا دائما تفائلوا بالخير تجدوه، فلازم يكون الكل عنده تفاؤل بالعام الهجري الجديد. وإن شاء الله يا رب ربنا بيكون هذا العام مليء بالخير لبلدنا ولقائدنا ولوطننا الحبيب، وإن شاء الله كمان مع تأهل النشامة لكأس العالم، إن شاء الله يا رب يكون عام مليء بالخير على النشامة وعلى بلدنا. كل عام وأنتم بألف خير يا رب.

يا صباح الورد لكم جميعا مستمعينا، بيبعتوا لك روعاتك أستاذ غاندي. مبسوطين على الأغنية، لها ذكريات جميلة هاي عنا.

بحاول ما أحكي بي لما أسمع هيك أغاني، لأنه بعرف زي ما أنا حابة أسمعها كثير من الأشخاص بيكونوا رجعت فيهم ذكريات ورجعت فيهم الحنين لأيام الماضية. نتمنى لكم إن شاء الله بهذا العام الهجري الجديد عام مليء إن شاء الله بالحب والسعادة والرضا. تحياتنا لكم جميعا مستمعينا. بدنا ننتقل أبوي عون لأغاني النشامة، خلينا بأجواء المنتخب وحماسنا لتشجيع النشامة. مثل ما بنعرف يوم الأربعاء رح يكون في تأخير للدوام، والكل بيعرف أنه الدوام رح يصير على الساعة 10 صباحا، بناء على لأنه النشامة رح يكون في عنا مباراة الساعة 7 صباحا، رح تكون المباراة مع النمسا. فبدنا نتمنى التوفيق للنشامة وإن شاء الله ربنا يا رب يكون الفوز حليفكم بهاي الأيام، وكنا معاكم وربنا يوفقكم يا رب.

يسعد صباحكم مستمعينا، صباح الورد والياسمين ومستمعينا. بعد مشاركة النشامة بكأس العالم، أعلنت الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق بدء الأعمال الإنشائية لاستاد الحسين بن عبد الله الثاني الدولي ضمن مدينة عمرة الجديدة. مهم جدا وجود استاد، وهو راح يكون أكبر استاد في على مستوى المملكة، وراح يضم 64 أكثر من 64 ألف متفرج. طبعا احنا فخورين ومهم جدا وجود اليوم بعد تطور كرة القدم عند النشامة، واكيد رح يكون في هناك تقدم ايضا لكرة القدم وبشكل عام الرياضة في الأردن، وهي الخطوة جدا مهمة في للاهتمام بالشباب، ويكون في عنا اهتمام اكثر ايضا بالرياضة. ورح يكون انتهاء من هذا الاستاد في عام 2029، يعني مش رح ياخد كثير على فكرة، 2029 رح يكون جاهز إن شاء الله.

0: يسعد صباحكم جميعا مستمعينا. صباح الخير لكل الأشخاص اللي عم بيصبحوا علينا على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان. يسعد صباحكم.
1: هذا البطل ما في مثله جموع الفرح ضوت لجنه.
0: زياد بني عيسى يسعد صباحك. أم مراد صباح الورد والياسمين. نسيم بني بكر تحياتنا إليك جميعا يا سيدي يسعد صباحك. علي هلال صباح الخير. أم أسعد الشوبكي يا صباح الخير. سحر استاتية صباح الخير. موسى الخشان صباح الورد. جهاد غالب الكسواني تحياتنا إليك. ووفاء صوالحة صباح الخير.

0: لؤي الخوالدة ونصر العنبر تحياتنا إليك يا سيدي، صباح الخير. أبو خالد الشوبكي سعد صباحك. كامل شتات صباح الورد يا هلا.
1: نجمك ساطع بالعلالي اسمك خالد.
0: رزق التلاوي أبو محمد صباح الورد، يسعد صباحك يا سيدي. أم شادي الدومي صباح الورد.
1: يلا قولوا.
0: سهام مارديني صباح الخير. كوكب المعيط صباح الورد. أم ثائر حمدان صباح الخير. جهاد غالب الكسواني صباح الخير إلى كل والدتك. أم زياد صباح الخير يا سيدي. أحمد الدواغري صباح الخير.

أبو شاكر الخلايلي صباح الخير. محمد فؤاد زيد الكيلان تحياتنا يا سيدي. أبو تراد صباح الخير. أم دحام تحياتنا. محمد أبو عريب صباح الخير، شكرا يا سيدي. منصور الشرفات صباح الخير. خالد السميرات صباح الخير. أبو سامر تحياتنا. حنان السعدي صباح الخير. أم أيمن تحياتنا، صباح الورد. طارق قدومي صباح الخير، الله يسمع منك يا سيدي إن شاء الله. عم بتوقعوا النتائج بين الأردن والنمسا. عيسى أبو حماد صباح الخير. نصر الطهات صباح الورد. والله مليون الحماس عند المستمعين وعند الكل. والله أحلام المشاقبة صباح الخير. موسى الخشان صباح الورد مرة تانية. دكتور معني المحافظة تحياتنا إليك. علي المراعية صباح الخير. زياد بني عيسى يسعد صباحك. إيمان أبو ليلى يا هلا والله. رجاء سنقرط يا صباح الخير. شاكر الخلايلي صباح الخير، الله يخليك يا سيدي، شكرا. سامي الشخاتري صباح الخير. هاشم لحويتي يسعد صباحك. عوض الرحمات صباح الخير. أيوة يا السلك الأحمر لبسه غوانا والموت الأحمر للي عانا. سمير العزازمي صباح الخير. مالك الهنداوي يسعد صباحك. علي تلفاح صباح الخير، أو تلافحة صباح الورد. محمد الشرماني يسعد صباحك.

عزيز الحراحشة صباح الورد. جمال الجمال يسعد صباحك. أم مهدي النصير صباح الخير. صالح الحجاية تحياتنا إليك صباح الورد. ناصر كريم يسعد صباحك. وأبو بلال تحياتنا صباح الخير. عبد الله الحمادين يسعد صباحك. يا هلا والله تحياتنا يا سيدي. فايز الفهاد صباح الخير. وبعزم رجالك تبقى وطننا للخير السابق. باسم زغول صباح الخير. محمد الجبور يا هلا والله. زياد بني عيسى صباح الخير. عبد الحفيظ تحياتنا لك. ابو طارق الشرع صباح الخير.

مسات صباح الخير أبو أيهم العطايقة، صباح الورد رائدة بريزات، يا هلا والله، وين هالغيبة؟ طمنينا عنك. أمل حماد، صباح النشاط يا ستي. أم عبد الله، يا صباح الخير. جمال محادين، يسعد صباحك. زياد، يسعد صباحك، تواصل معنا من أستراليا، يسعد صباحك. واصف أبو محمد، تحياتنا إلك، يا هلا فيك. والله حطيناها، بتطلبوا أغنية انزل على الساحة، حطيناها، سمعتوها أتوقع. تحياتنا، صباح الخير. أم عبد الله، محمد طبيشات، صباح الورد. وهندس إبراهيم الشرايري، صباح الخير. ربا الخطيب، صباح الخير، يا هلا. ماهر العماير، صباح الورد. أشرف الحتاملي، يسعد صباحك. والله في توقعات كثير، الأشخاص عم يبعثوا لي إنه متوقعين يكون 2-0 للمنتخب مع النمسا. إن شاء الله يا رب، والله قدها النشامة.

0: راجح المحاشي يسعد صباحك. ماهر العماير يا هلا. أم خالد صلاح كيوان يسعد صباحك. وعبد المنعم لشلول يا صباح الورد. عدنان شاهين يسعد صباحك. محمد فريد العمري صباح الخير يسعد صباحك. ويسبر هارت صباح الخير. أم محمد المشاقبة صباح الورد. ماجد سليم صباح الخير. فاطمة أبو الهدى يا هلا والله صباح الخير. عيسى أبو حماد تحياتنا إليك يا سيدي صباح الورد. نسيم بني بكر صباح الخير الله يخليك شكرا يا سيدي صباح الورد. دكتور موفق العبادي سعد صباحك صباح الخير. سام شتيوي ومجاهد الصياحين صباح الخير. رائدة السرايرة يا هلا صباح الخير. طبعا بكرة العطلة توقع الكل بيعرف يعني بيسألوني بكرة العطلة ولا متى. طبعا بكرة هو عام هجري جديد. كل عام وانتم بألف خير. بكرة عطلة رسمية طبعا.
1: هذا النجم اللي ما يتعب ما في شي عليهم يصعب.
0: عدي صالح صباح الخير.

الطاقم أحمد القيسي صباح الخير. أم تقى الرواضية صباح الورد. أم عبد الله صباح الخير. بتصبح بتحكي أنا الطفلة جنى صباح الورد، شكلها بتبعت من تليفون والدتها. صباح الخير يا جنى. أبو راشد صباح الخير. طارق الغوان ما يسعد صباحك، صباح الخير. حربي السعودي يسعد صباحك، يا هلا والله.

عادل هزاع صباح الخير، يسعد صباحك، صباح الورد والياسمين، تحياتنا لكم. هاي للمعايطة يسعد صباحك، صباح الخير. وأيضا عامر أبو سيف صباح الخير، صالح أبو طارق صباح الخير. يا سلام، جميلة جدا هاي الأغنية والله.

0: يسعد صباحكم مستمعينا، صباح الورد والياسمين لكل الأشخاص المتواصلين معنا لليوم. تحياتنا لكم جميعا مستمعينا، ومن إدارة الأرصاد الجوية انضم إلينا على الهواء مباشر أستاذ مساعد أحمد. أستاذ مساعد صباح الخير.
1: أسعد الله صباح مستمعين كرام، حياكم الله.
0: تحياتنا لك يا سيدي، يسعد صباحك. اليوم الطقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق،
1: نعم،
0: وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نعم. حدثنا أكثر عن درجات الحرارة لهذا اليوم وغدا، تفضل يا
1: نعم
0: سيدي.
1: حياكم الله وأسعد الله صباحكم.
0: صباح
1: طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق بما فيها العاصمة عمان، حار نسبي لحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم: العاصمة عمان 28-17، المرتفعات الجبلية 25-13، البادية 33-17، الأغوار 37 العظمى الصغرى 23، في خليج العقبة اليوم 39 العظمى الصغرى 24 درجة. ابتداء من يوم الغد في ارتفاعات قليلة على درجات الحرارة، يوم الثلاثاء ترتفع درجتين مئويات، يعني تصل في العاصمة عمان إلى 31 درجة. ويوم الأربعاء ترتفع أيضا درجتين تصل حتى 33 درجة، لكن تعود درجات الحرارة انخفاضها يوم الخميس. بشكل عام
0: يوم الأربعاء كمان رح يكون في ارتفاع بدرجات الحرارة؟
1: نعم في ارتفاع، نعم. يعني الطقس سيكون في أجزاء من العاصمة عمان خاصة الشرقية منها سيكون طقس حار نسبي في أجزاء من شرق العاصمة عمان، وحار في مناطق البادي والأغوار والبحر الميت والعقبة.
0: نعم.
1: مثل ما حكينا تصل في العاصمة عمان يوم الأربعاء إلى 33، المرتفعات الجبلية 30، البادية 39، الأغوار 41 والعقبة 43 درجة.
0: نعم.
1: لكن تعاود انخفاضها قليلا أيضا يوم الخميس. أهم شيء لا موجات حارة خلال الفترة القريبة القادمة.
0: نعم.
1: هذا أهم شيء.
0: بدي أتشكر تواصلك معنا اليوم من إدارة الأرصاد الجوية الأستاذ مساعد أحمد، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك يا سيدي.
1: أهلا
0: تحياتنا. يا هلا فيك.

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة مصدر. الأردن وسوريا يعربان عن ارتياحهما إزاء التطور المستمر والنمو المضطرد في علاقتهما. وفد وزاري أردني يزور دمشق. المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10 يستقبل أكثر من 8,000 مراجع. استحداث إدارات متخصصة ومديريات في وزارة التنمية.

تسهيلات جديدة لانتقال عاملات المنازل المتغيبات وتصويب أوضاعهن ضمن شروط. وزير التربية والتعليم والسفير الباكستاني يبحثان تعزيز التعاون التعليمي. المنتخب الوطني يرفع وتيرة تحضيراته ويغادر إلى سان فرانسيسكو لملاقاة نظيره النمساوي. البث المباشر من عمان معكم مستمعينا وعلى الهواء مباشر.

يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، في خطوة تستهدف تنظيم سوق العمل ومعالجة أوضاع العمالة الغير الأردنية المخالفة، أتاح قرار جديد لمجلس الوزراء تسهيلات واسعة للعاملات المنزليات المتغيبات أو اللواتي انتهت تصاريح عملهن، بما يفتح باب أمام تصويب الأوضاع القانونية والاستفادة من فرص عمل جديدة ضمن ضوابط

0: محددة. هذه الإجراءات تطرح العديد من التساؤلات حول انعكاساتها على أصحاب المنازل وعلى مكاتب الاستقدام وعلى العاملات أنفسهن ومدى مساهمتها في الحد من المخالفات وتنظيم سوق العمالة المنزلية. الحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة رئيس نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملات أستاذ طارق نوتي. أستاذ طارق صباح الخير.
1: صباح الخير أختي مها وصباح صباح الخير لجميع الأخوة المستمعين.
0: تحياتنا لك، يسعد صباحك. بداية بدنا أبرز التغييرات أو التحديث الذي جرى بالأمس من قرارات على ما جرى بالأمس أستاذ طارق.
1: خليني أول إشي أتوجه بجزيل الشكر من خلال إذاعتكم الكريمة لمعالي وزير العمل ومعالي وزير الداخلية على هذه المبادرة والاستجابة لمطالب القطاعات اللي هي متعلقة بالعمل اللي فيها تتوفر أو تستخدم العمل الوافد في أعمالها مثل قطاعنا وقطاع في قطاعات أخرى المصانع وغيرها.
0: نعم.
1: الآن القرار اللي صدر قرار قوننة وتوفيق أوضاع العمل الوافدة، هذا قرار بصراحة يعني راح يستفيد منه
0: عدد كبير
1: الكثير. نعم عدد كبير. نعم. وشريحة كبيرة من المواطنين وكمان
0: كانوا بانتظاره من فترة طويلة، يمكن من زمان ما صار هذا الإجراء.
1: صحيح
0: مزبوط.
1: صحيح. نعم. تقريبا من سنتين ما صار هذا الإجراء. وبعد بيني وبينك بعد رفع الغرامة لثلاث دنانير غرامة جوز الإقامة ما صدر طبعا أي تصويب أوضاع مثل هذا الموضوع.
0: نعم.
1: لأنه هذا رتب كمان التصويب، رتب إعفاء من الرسوم تصاريح العمل السابقة بنسبة 50%. ورتب كمان إعفاء من غرامات اللي هي غرامات تجاوز تصريح العمل بنسبة 100% وغرامات تجاوز الإقامة اللي هي حاليا الآن 3 دنانير عن كل يوم بنسبة 100%.
0: نعم 3 دنانير يعني بدل الدينار ونصف كانت باليوم، مظبوط؟ صار في
1: نعم
0: هناك تغيير.
1: نعم تعديل. نعم الآن في حالتين للإعفاء، بيقدر العامل يصوب موضوعه الآن ويبقى داخل البلد بصير بشكل قانوني ويستطيع أن يسافر. طبعا إذا سافر ما عليه أي فلس بالمطار.
0: طيب خلينا نحكي زي كأنه بنحكي لمواطن عم بيسألنا عن شغلة معينة. أستاذ طارق عشان نكون أوضح وأسهل سلسين على الهواء، اليوم أحد الأشخاص موجودة عنده خادمة في المنزل، تمام، ويمكن صار له سنتين هو مش مجدد لها وهي على موعد على سفر، ما بيدفع ولا دينار هون بس يجي يسفرها.
1: تمام أبدا.
0: واحد
1: طبعا لازم يسدد ملفها في المركز الأمني،
0: مفهوم. تمام. هلأ واحد عنده وحدة صلها سنتين وبده يجدد لها، ولكن اكتشف انه هو مش كاين عامل لها، يعني عامل كل الإجراءات ولكن عند ختم الشرطة زي ما بيحكوا مش عامل هذا الإجراء وصار عليه تراكم غرامات، هذا المبلغ في حال انه تم تجديد للخادمة بيدفع المبلغ ولا لا كمان؟
1: هلا ستي بيدفع في هذه الحالة بيدفع فقط نصف تصريح عمل، يعني ما يقارب حوالي 220 دينار، 210 دنانير عن كل سنة سابقة والسنة الجديدة،
0: مفهوم يعني. بس مقارنة بالمبلغ اللي عليه انه ولا اشي بيكون، صحيح؟
1: طبعاً انت وفر
0: غرامة 3 دنانير يوميا يعني في ناس وصلت عليهم 2000 دينار،
1: تم توفير عليه ما يقارب 1500 ل2000 دينار أردني في حال سنتين مخالفة.
0: نعم. لأنه
1: غرامات تجاوز الإقامة لحالها انت بتحكي عن سنتين، يعني انت بتحكي عن رقم مهول، يعني انت بتحكي عن 1500 دينار تقريبا.
0: صحيح. نعم نعم. هل هذا القرار سيقلل من العمالة المنزلية المخالفة؟
1: طبعا بالتأكيد هذا راح يصوب الأوضاع العمالة اللي في البلد ويقلل من العمالة المخالفة وراح يسمح بتنظيم هذه الأسواق، جميع الأسواق المرتبطة بالعمالة الوافدة والقطاعات.
0: نعم. اليوم يمكن أنا قرأت بالخلال التعديل اللي راح يكون إنه انتقال الخادمة إلى كفيل آخر أو كفيل، نعم، حسب إنه إذا كان موافقة الكفيل السابق في بعض الحالات، بدنا توضيح على هذا الموضوع أستاذ طارق.
1: هلا ستي حتى القرار اللي صدر سمح كمان بتصويب بسمح بتصويب أوضاع العاملات وانتقالهم من
0: شخص
1: من من مش من شخص إلى آخر فقط، ومن مهنة إلى مهنة،
0: من مهنة إلى مهنة.
1: من مهنة إلى مهنة، مثلا عاملة صالون بتصير عاملة منزل والعكس. والعكس انتقال بين القطاعات، مش بس من مهنة إلى مهنة. مش بس انتقال من صاحب عمل إلى آخر.
0: مفهوم.
1: حتى العاملات اللي خلينا نحكي معمم عليهم ولهم فترة طويلة بإمكانهم يصووا موضوعهم.
0: نعم نعم
1: يعني،
0: نعم. طيب.
1: يعني أتاح القرار

0: اللي صدر الصراحة فرصة لا تعوض للعمالة الوافدة، بالتالي بعد هاي الفرصة راح يكون في عقوبات على فكرة للي ما بيلتزم، لأنه
1: هو لشهر أيلول هذا القرار رح يبقى.
0: نعم
1: مزبوط،
0: 6/11 نعم 6/11 آخر موعد في تصويب الأوضاع
1: نهاية أيلول. نعم،
0: وراح يصير في عقوبات صراحة. أنا اللي سمعته من وزارة العمل ومن اللقاءات مع عضوة الأمين العام لوزارة العمل إنه في يصير غرامة 5,000 دينار على كل عامل وافد.
1: 5,000.
0: نعم.
1: فهي فرصة أنه الكل يستفيد من اعتبارا من اليوم هو نافذ هذا القرار، مزبوط أستاذ طارق؟
0: نعم ستي، من اليوم، من اليوم الاثنين سوف يطبق.
1: طيب اليوم كيف ممكن العاملات الاستفادة من التسهيلات الجديدة اللي تحدثنا عنها قبل قليل دون الوقوع في مخالفات قانونية؟
0: هلا الآن العاملة لازم تلجأ للجهات الرسمية، لوزارة العمل ولوزارة الصحة لتعمل تجرئات التجديد وتصريح العمل وأوضاعها. لازم تبدأ تبلش. أنا من امبارح لليوم تلقيت مكالمات بحجم كبير جدا من أصحاب العمل، من المواطنين، من أصحاب المكاتب، من
1: والله امبارح كان عليكم ضغط كبير صراحة
0: من قطاعات أخرى. يعني هم بيستكثروا عن الموضوع. أنا الآن كلهم بوجههم يعملوا الإجراءات التجديد وإجراءات التصويب الأوضاع العمالة، لأنه هذه فرصة صراحة يعني للعمالة الوافدة ولحتى أصحاب العمل. هي لن تتكرر الفرصة، يعني مش يعني من كل سنتين أو 3 أو 4 ليعملوا فترة تصويب أوضاع وبهذه الميزات. أشكر قائمين على فعلا على اللي وضعوا هذه القرارات واللي وضعوا هذه التعليمات واللي وضعوا هذه البنود اللي موجودة في هذا القرار، لأنه هذا خدم جميع القطاعات صراحة. هذا القرار مدروس 100% من وجهة نظرنا، وقرار مجدي حتى للعمال الوافدة وأصحاب العمل اللي عندهم عمال وافدة مخالفة إنه يصوبوا موضوعهم.
1: نعم نعم. ما أكثر بند تعتقدون أنه سيحدث فرقا حقيقيا على أرض الواقع؟
0: لا إنه والله كلها البنود مهمة،
1: ولكن الأهم اللي بهم المواطنين أكثر يعني
0: الغرامات أهم.
1: الغرامات صحيح
0: المترتبة طبعا، الغرامات والنقل من قطاع إلى قطاع،
1: زي ما حكينا في البداية إنه صلوا فترة طويلة مش راجعين لشغلة الإحفاء.
0: طبعا خصوصا إنه الغرامات 3 دنانير عن كل يوم.
1: نعم يعني صار المبلغ الضعف. مزبوط
0: صحيح.
1: مزبوط.
0: لأن كان صاحب العمل يترك عاملة المنزل يتركها لأنه الغرامة كانت 1.5 دينار عن كل يوم، يقول لك الغرامة تعادل تجديد تصريح العمل. بينما الآن أصبحت الغرامة ضعف.
1: صحيح نعم
0: الضعف. بالتالي الأفضل إنه طبعا حتى العمالة لما تكون مقونة وكذا طبعا تحصل على تأمين صحي، تأمين هذا التأمين الصحي
1: طبعا،
0: تأمين دخول المستشفيات، تأمين في تأمين صحي للعاملة. بالتالي بيكون حتى هاي الحالات مغطية. بعدين مشروطة أصلا تصريح العمل مشروط أنه بالتأمين الصحي، بعمل إجراء تأمين صحي لعاملات المنازل وكل عمالة وافد بشكل عام.
1: نعم. من المستفيد الأكبر من هذا القرار، الأسرة أم العاملة أم سوق العمل؟
0: والله جميع الأطراف مستفيدة،
1: الجميع مستفيد،
0: أصحاب العمل مستفيدين طبعا، أصحاب الشركات مستفيدين، أصحاب العمل مستفيدين، العاملة المنزل مستفيدة،
1: اللي مخالفة طبعا مستفيد أكيد، يعني اللي بيكون
0: بالتأكيد.
1: عليه غرامات فهو اليوم انبسط أكيد، هلا ما صدق إنه يكون هذا الشيء، الكل كان بانتظار هذا الخبر. صحيح صحيح
0: طبعا هذا كثير يعني مو كان قرار منتظر. وأنا والله آخر فترة أنا من حوالي شهر وأنا يعني إحنا طالبنا أكثر من مرة طبعا في هذا
1: بهذا القرار. نعم
0: وهي المطالب طلبنا من 6 أشهر ما يعني إحنا منطالب وزارة العمل في هذا الموضوع، وزارة الداخلية.
1: نعم
0: طبعا صراحة الاستجابة كانت يعني في مكانها. والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد
0: يعني
1: لله. شو بتنصح الجميع اليوم المستفيدين سواء يعني كل المستفيدين من هذا القرار؟
0: أي واحد عنده عامل وافد أي واحد عنده عامل وافد ما يتأخر ولا لحظة، مخالف طبعا
1: لا
0: يتأخر ولا لحظة في الاتجاه نحو وزارة العمل ووزارة الداخلية لتصويب وضعه.
1: أنا بدي أتشكرك على كل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، رئيس نقابة أصحاب مكاتب الاستخدام العاملات الأستاذ طارق نوتي. شكرا جزيلا لك يا سيدي، يسعد صباحك. صباح الخير.
0: صباحك.
1: تحياتنا.
0: صباحك.
1: يا هلا فيك.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد. البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، تشهد العلاقات الأردنية السورية مرحلة جديدة من التعاون العملي بعد الاجتماع الوزاري الموسع الذي عقد في دمشق لمتابعة تنفيذ مخرجات مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين. اللقاءات لم تقتصر على الملفات السياسية، بل ركزت بصورة واضحة على الاقتصاد والنقل والتجارة والمياه والطيران، وهي قطاعات تمس حياة المواطنين والمستثمرين بشكل مباشر. الأردن وسوريا يرتبطان بجغرافيا واحدة ومصالح اقتصادية متشابكة، ولذلك فإن أي تقدم في حركة التجارة أو النقل أو المشاريع المشتركة ينعكس على فرص عمل والاستثمار وحركة أسواق بين البلدين. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة المحلل الاقتصادي الأستاذ حسام عايش. أستاذ حسام صباح الخير.
1: صباح النور، أهلا وسهلا،
0: تحياتنا إليك يا سيدي، يسعد صباحك. يعني بعد ما تحدثت عن هذه المقدمة بين العلاقات الأردنية السورية ومرحلة جديدة من التعاون العملي، ما الذي تحقق حتى الآن وما المكاسب الاقتصادية المنتظرة للأردن؟ وهل يمكن أن تستعيد سوريا دورها كمنفذ تجاري مهم للصادرات الأردنية نحو أوروبا وتركيا؟ تفضل يا سيدي.
1: العلاقات الأردنية السورية في تطور كبير، وبالذات لجهة العلاقات العملية في خدمة صالح البلدين اقتصاديا وشعبيا، وأيضا في خدمة التكامل. صحيح. فيما يخدم عملية اقتصادية أوسع تعود بالفائدة والنفع على الدولتين، وأيضا فيما يتعلق بالتعاون الإقليمي. يعني الأردن وسوريا الآن في قلب حراك إقليمي كبير فيما يتعلق باللوجستيات، فيما يتعلق بالربط البري السككي الجوي، وحتى فيما يتعلق بالربط بين ميناءي العقبة واللاذقية. وبالتالي نحن نتحدث عن عملية يعني تفصيلية لا ترتبط بقطاع معين أو بقضية معينة، وإنما يعني تتعلق بالقضايا العامة ذات الاهتمام المشترك الأردني السوري، ونتائجها يعني يمكن التعبير عنها بأنه إحنا ارتفعت يعني حجم التبادل التجاري من 116 مليون دولار في العام دينار في العام 24 إلى 335 مليون دينار. نعم. في العام 25 بنمو 355%. في هذا العام 26 ورغم الظروف الإقليمية والحرب التي نأمل أنها قد انتهت تقريبا باتفاق اليوم إذا تم توقيعه أو وقع، فمعنى ذلك نحن نتحدث عن توقعات بحجم تبادل تجاري يتجاوز نصف مليار دولار إلى 600 مليون دولار أو أكثر من ذلك، وهو يقل حتى عما يفترض أن يكون عليه، بمعنى أن لدينا الكثير مما نقوم به ومما نعمله من أجل أن يستفيد الاقتصادان والشعبان، وأيضا أن نستثمر في الكثير مما فات، وبالذات في مجال قطاع المياه وهو موضوع استراتيجي كبير بالنسبة

0: الأردن وبالنسبة لسوريا والاستثمار في حوض اليرموك وغيره. نحن نتحدث عن يعني أشكال متداخلة من العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتقنية والمائية في النقل بأشكاله المختلفة. وبالتالي الأمور يفترض أنها ذاهبة بما أن الثقة متوفرة نحو مزيد من الاندماج التكاملي إذا جاز لنا هذا التعبير بما يخدم البلدين ويخدم الإقليم في يعني هناك الآن الكثير من المشاريع سواء اللوجستية السككية البرية
1: الصناعية
0: التي تخدم سوريا والأردن والإقليم في الربط حتى يعني دوليا فيما يتعلق مع أوروبا ودول الخليج.
1: نعم، ولكن ما القطاعات الأردنية الأكثر استفادة من خلال اطلاعك في المرحلة المقبلة، الصناعية أم الزراعية أم اللوجستية؟
0: يعني لا شك احنا نتحدث عن قطاعات النقل والطاقة والتعليم والصحة، نتحدث عن السياحة، نتحدث عن المياه، نتحدث عن الزراعة، نتحدث عن التصنيع الغذائي، نتحدث عن صادرات أردنية يعني في حديد وإسمنت، إدهانات، كابلات كهربائية، أدوية، تجارة إلكترونية، ونحن لذلك نتحدث عن مروحة واسعة من القطاعات التي يمكن أن تستفيد من هذه العلاقات. سوريا كانت دولة مغلقة تقريبا، عاشت في حرب أهلية 15 سنة يعني أو ضمن هذه الحدود. هذا أدى إلى أنها الآن وبعد رفع العقوبات عنها واندماجها مجددا في محيطها الإقليمي والعربي والدولي هي بحاجة للكثير مما يمكن أن يساهم بإعادة التعافي للاقتصاد السوري وللمجتمع السوري. لذلك الأردن هو البوابة، هو الأخ الجاهز لأن يقدم كل أشكال العون وبالتالي أن يكون ذلك في خدمة عملية اقتصادية تكاملية وتراكمية. مجلس التنسيق الأعلى يلعب دورا في هذا المجال، اللقاءات تكاد تكون يومية بين الجهات المتقابلة من البلدين، الفنيين باستمرار في علاقات مستمرة، وأيضا هناك مشكلات قد تحدث أثناء التنفيذ يعني بروح الأخوة والثقة يتم تجاوزها معالجتها إيجاد حلول إما مرحلية أو دائمة لها، وبالتالي مسار التعاون واسع في كافة المجالات.
1: نعم، اليوم كيف يمكن لاتفاقية الخدمات الجوية الجديدة أن تدعم حركة الاستثمار والسياحة والتجارة؟
0: يعني اولا هي تسرع في يعني في عمليه الانتقال من والى سوريا والاردن. ثانيا هي تحفز على تعاون في مجال النقل الجوي، في السماء المفتوحه، في التعاون في مجال حتى الخطوط الجويه المشتركه بين يعني شركات الطيران السوريه والاردنيه. وهي أيضا تفتح مجالا لعلاقات في مجال السياحة، بمعنى أنه يعني هناك في سوريا وفي الأردن يحتاج إلى وقت أحيانا بالبر للوصول إلى بعض الأماكن السياحية، النقل الجوي يساعد على قطع المسافات بسرعة. أيضا هو يساهم في عمليات التدريب في إدخال التكنولوجيا إلى يعني خطوط الطيران السورية، وأيضا هو يسمح بإيجاد شراكات أو استثمارات في هذا المجال. الحقيقة أنه هناك دول خليجية الآن تستثمر استثمارات ضخمة في المطارات، في شركات طيران خاصة، وأعتقد أن التعاون الأردني السوري في هذا المجال سينتج مزيدا من التعاون. يعني لا أستبعد أن يكون لدينا مطار في إربد ومطار ربما في يخدم سوريا والسوريين. السوريين يجدون في الأردن أيضا منفذ يعني الحركة من وإلى دول العالم المختلفة، وبالتالي التعاون في هذا المجال بالتأكيد

0: فسيكون له تداعيات إيجابية.
1: نعم نعم. اليوم احنا نتحدث عن كل هذه الأمور، يمكن في كثير استفسارات أو أمور تتحدث عن توفير فرص العمل في الأيام القادمة. احنا مثل ما بنعرف أنه هذه الأمور وبتفتح مجال خلال الأيام القادمة لفتح فرص عمل، ولكن اليوم نتحدث عن الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص الأردني في مرحلة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي السوري.
0: يعني القطاع الخاص الأردني في قلب العملية الجارية الآن، وفي إعادة الإعمار أعتقد أن الأردن قادر على أن يقدم الكثير. قطاع الإنشاءات في الأردن قطاع متطور، أيضا يمكنه أن يبدأ بعمليات الإعمار في محافظة درعا، ومنها ينطلق إلى مناطق سورية أخرى. أيضا القطاع الخاص يتعاون حتى في مجال الطاقة المتجددة، في مجال التكنولوجيا المعلومات، في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي. والقضية هنا أيضا نحن نتحدث عن حركة العمالة بين البلدين، وهذا أمر في غاية الأهمية. يعني الأردن ربما يقدم مساهمات كبيرة في إعادة تأهيل وتدريب العمالة السورية، وأيضا يمكن أن تكون هناك فرص عمل مهمة واستراتيجية للعمالة الأردنية في سوريا الجديدة في المشاريع الكبرى التي ستنشأ على وقع إعادة الإعمار. وبالتالي القطاع الخاص يصبح لاعبا مهما، القطاع الخاص بمكوناته، ما في القطاع المصرفي والقطاع المالي والقطاعات الأخرى الداعمة للتعافي الاقتصادي بأشكاله المختلفة. لذلك تتنوع مساهمات القطاع الخاص الأردني كثيرا. والأردن عندما يتحدث عن العلاقات مع سوريا هو يتحدث أيضا عن دور القطاع الخاص في هذه العلاقات. ولذلك وخاصة أن سوريا الآن انتقلت إلى نظام اقتصادي يشبه القائم في الأردن، نظام قائم على الحرية الاقتصادية، على سوق رأس المال.
1: صحيح.
0: وبالتالي أصبح نوع من التوحيد في معايير تقييم المشاريع والمشاركة فيها.
1: نعم.
0: بين القطاعين، ما يعني أن تدسير الفجوة التي كانت قائمة سابقا تمت الآن تجاوزها في هذه في هذا التكامل وفي هذا التغير في سوريا. وهذا لا شك أنه يفتح مجالا واسعا للقطاع الخاص الأردني لأن يكون لاعبا مهما في هذه العلاقة الأردنية السورية.
1: بدي أتشكرك على كل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، المحلل الاقتصادي الأستاذ حسام عايش. شكرا جزيلا لك يا سيدي، سعد صباحك، تحياتنا.
0: صباحك يا سيدي،
1: يا هلا فيك.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. مستمعينا، فريق الإعداد بدأ باستقبال اتصالاتكم على أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، واتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-147-4222. بالإضافة مستمعينا، بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان من خلال الرسائل. تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة، متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780 147 4222. معنا أخونا المواطن صلاح. صلاح صباح الخير. طيب نعاود الاتصال بأخونا المواطن صلاح. إذن معكم مستمعينا وعلى الهواء مباشرة في برنامج البث المباشر من عمان وحتى الساعة 10 صباحاً.

0: صباح يسعد صلاح، يسعد صباحك. صلاح صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: تحياتنا يا سيدي، يسعد صباحك.
1: الله يسعد صباحك ست معها يا هلا يا مرحبا.
0: تحياتنا يا سيدي، تفضل.
1: زاد الله فضلك أستاذة مها. أول شيء نصبح عليك وعلى متابعينك. الشيء الثاني ستي، في عندنا مشكلة
0: قبل ما ننتقل على الشيء الثاني والمشكلة، ممكن تسمعني من سماعة التليفون لو سمحت؟
1: والله هو أنا أسمعك من سماعة التليفون.
0: شكلك فاتح الراديو معناته، أنا لاني عم بسمع صوتي.
1: لا ما بعرف.
0: طيب تفضل يا سيدي.
1: فستي يمكن المشكلة مشكلة المكان. دقيقة أغير مكاني ثانية.
0: يلا
1: هيك منيح ستي؟
0: يلا تفضل. تمام
1: ستي، مجددا يسعد صباحكم.
0: صباح
1: أخت مها، وطبعا نشكركم ونشكر هالمنبر الإعلامي الطيب لحل مشات الجميع المواطنين. احنا الآن في منطقة صبحة وصبحية، هي صبحة صبحية قضاء، ولكن يعني كونه مشكلتنا تختص بالمياه، فإحنا في عنا أربع قرى اللي هي صبحة صبحية والفيصلية والحرارة. هاي تابعة للمناطق الأربعة، تابعات أو القرى الأربعة تابعات لسلطة مياه البادية الشمالية الشرقية. فعندنا مشكلة يعني امتدت يعني من سنوات تقريبا، إنه نلقى لها حل سبحان الله. ما في، تجينا من فترة لفترة حلول شبه مؤقتة. في عنا أربع آبار في المنطقة، بيرين في صبحة وبير بالفيصلية وبير بالحرارة. تخيلي ست الأربعة، في منهم من سنتين معطل، في منهم من سنة معطل، في منهم ثلاث أشهر. التقيت مع دولة عن الخصاونة الله يذكره بالخير بأحد المناسبات قبل سنة. نقلنا له المشكلة. للأمانة ثاني يوم جاني اتصال من مكتب دولته، ما في ثلاث أيام نزلوا حفارات لمنطقة صبحة. اشتغلوا على موضوع حفر بير. البير صار له ثلاث أشهر أستاذة مها جاهز، ولكن موقف تشغيله على عداد كهرباء من شركة الكهرباء. أنا الآن اللي أعرفه أنه المزارع أو أي شخص يحفر بير يروح يدفع الرسوم، ثاني يوم تجي شركة الكهرباء تركب العداد.
0: صحيح.
1: مستغرب أنه دولة ثلاث أشهر، عرفت علي، في, في, في غياب أربع آبار للسلطة، معطلات الأربعة، إشي من سنتين زي ما قلت لك وإشي من فترات معددة. طبعا كل بير بعرف إيش مشكلته. استأجروا ما قصروا، استأجروا أخذوا عفوا يشتروا مي من بيرين، يعني بنظام عطاء ماخذين من بيرين. هسا البيرين إنتاجيتهم 96 متر بالساعة. إحنا احتياج المنطقة ككل 150 متر، يعني بالميت 130 متر. فإيش حال لما يكون 90 متر؟ 90 متر بنظام البير بيشغل ثلاث ساعات وبيريح ساعتين لما يعدي الخزان تبع السلطة أو تبع البير اللي يوزع على الشبكة. فالإشي هذا يسبب إنه المي، إشي توصله المي ضعيفة، وإشي المي ما توصله بالمرة. المي احنا إلنا بيوت ثانية وإلنا محلات شقق بالشارع الرئيسي في صبحة، المي وضعها جيد، يعني المشتركين المحاذين للطريق الرئيسي شكله للشبكة أو المسورة الرئيسية، خلينا نقول وضعهم جيد نوعا ما، مع أنه في ناس قاعدة يعني تركب على حنفية المي دينامو لحتى يقدر يطلع الطابق الثاني قد مضعيفة، ولكن نوعا ما الوضع جيد. ولكن بالأطاريف بالأربع قرى في ناس يعني صار لها شهر ما شربه، واحنا منهم، احنا منهم. احنا طبعا عن طريق جيراننا، احنا عمرنا خارج شوي بعدنا عن السوق، فخارج التنظيم ما قدرنا طبعا للتكاليف المالية الباهظة. عشان انت تشترك تجيب عداد مي بدك كأنه المتر بثمن دنانير ومش عارف شو، بدك تحفر ألف متر ومتعهدين. فما قصر جارنا يعني الله يجزاه الخير يعني.

0: فاهمين احنا وياه فنشرب من خلال جارنا لكن مع هيك المي ما بتجي.
1: من وين لعب بيعبي جارك؟
0: هسا احنا قاعدين نشتري نظام تنكات. هسا نظام التنكات بالحسرة عارفة كيف؟ بالحسرة الناس قد مو عطشانة التنك بدك تقعد احيانا يومين لما يجي.
1: كمان
0: امبارح انت اتصلتي فيها جزاك الله كل خير، حكى معاي بعد مكالمتك الاستاذ العبيدات الناطق الاعلامي باسم شركة اليرموك
1: أستاذ معتز عبيدات. نعم
0: معتز، الأستاذ معتز يعني ما قصر،
1: هو صار معنا على الهواء مباشرة. أخ صلاح خلينا نشوف شو صار مع الأستاذ معتز عبيدات بعد اتصاله مع حضرتك ومعرفة القضية، وهل هناك حل سيكون؟ أستاذ معتز عبيدات الناطق باسم مياه اليرموك، يسعد صباحك يا سيدي.
2: يسعد صباحك أخت مها، يسعد صباحك، يسعد صباح الأخ صلاح كمان.
1: صباح الخير، صباح النور، يا هلا فيك. طيب احنا يعني انت مطلع على القضية وصار في عندك علم فيها بالكامل، تعقيبك على الموضوع يا سيدي تفضل.
2: يا ستي الحكي اللي حكاه جزء منه يعني خلينا نقول 90% انه صحيح،
1: خليها 100% يعني بدناش احنا نصير جزء من 100% خلاص. طيب احنا بدنا المهم انه نصير في هناك حل القضيه استاذ معتز. نعم
2: كل اللي قاله صحيح.
1: نعم طيب
2: كويس. محطه صبحه فيها بيرين، تحصل البيرين مباشره قامت شركه مياه اليرموك باستئجار بيرين اخرين من اجل
1: مباشره ولا في فتره طويله؟
2: لا مباشره
1: استاجروهن.
2: نعم الان البيرين اللي موجودات في صبحة حاولنا معهن كثير حيث انه اعادة تأهيل هذه الابار، لكن ثبت انه لا يجدوى من من من العمل عليهم الابار هذول. الان في الاسبوع هذا سيتم طرح عطاء جديد من اجل حفر بيرين
0: كفو
2: اخرين بديل للبيرين اللي لا يمكن الاستفادة منهم. خلينا نقول موضوع البير الجديد اللي انحفر في منطقة الحرارة اللي
1: سؤال ليه العطاء اليوم وانتم عارفين انه من زمان متعطلين هذول
2: إجراءات إجراءات طرح عطاءات الآبار مش سهلة أخت مها يعني
1: ماشي بس وقت. إحنا مش من اليوم متعطلين هدول ليش يعني ليش كل هالفترة ضلينا لبين ما صار في عطاء؟
2: أنا كان عندي
1: كان بديل عندك مستأجر. بديل تمام
2: طبعاً.
1: ماشي
2: طبعاً الآن موضوع البير اللي حفروه منطقة الحرارة اللي بيقول الأخ صلاح إنه ثلاث أشهر
0: الحرارة
2: المهم الآن احنا اجراءات هي بتكون تاخير من شركه الكهرباء. احنا بنطلب من شركه الكهرباء بدنا تعملوا لنا دراسه مشان تركبوا لنا عداد. الان شركه الكهرباء بيعملوا دراسه، بيحضروا التكاليف، بيبعثوا لنا كتاب بالتكاليف.
1: تعرف شو الشيء المؤلم استاذ معتز؟ تعرف شو الشيء المؤلم؟ انه احنا نكون بحاجه او منطقه معينه تكون بحاجه لشغله ونيجي نحكي احنا المسؤولين عنها نحكي ما هو التاخير من شركه الكهرباء او التاخير مثلا من الاشغال او التاخير من البلديه. هو احنا اذا احنا لما نكون اذا احنا مش شركاء بهذا العمل او ما في عنا انجاز لهذا العمل ليش احنا بنحكي شركاء دائما؟ ما في جهه واحده بتيجي بتنجز عمل واحد استاذ
2: يعني محتز. المفروض موضوع عداد مثل هذا الوضع المفروض ما ياخذش اكثر من اسبوع.
1: مين المسؤول يعني شركه الكهرباء اربد تابع لشركه الكهرباء اربد
2: مزبوط نبعث لهم كتاب نبعث لهم كتاب بالموافقه يبعثوا لنا كتاب بالمطالبه نرد نبعث لهم المطالبه ونرد نحط واسطات كمان احنا نحط واسطات مشان يستعجلوا بتركيب العداد
1: بس خليك معي اخ صلاح استاذ معتز بس خليك معي استاذ معتز احنا تابعين لشركه كهرباء اربد مزبوط مظبوط
2: صحيح
1: طيب حاول نتواصل مع شركه كهرباء اربد خلينا نحل القضيه ما بدنا نيجي نحكي شركه الكهرباء نودي شو الواسطه هذا حق للمواطنين اذا المواطن بدي اذا احنا كمسؤولين نطلع على الهواء نيجي نحكي نتواسط عند هاي الشركه نتواسط عندها شو ذنب المواطن هاي خدمات لازم استاذ معتز هذا حق للمواطن انه تكون المي واصله عنده
2: المواطن صلاح ما فيش عنده مشكله منطقه الصبحه ما فيها مشكله مي انا امبارح لما سالت الاستاذ صلاح بقول له استاذ صلاح اعطيني رقم اشتراكك الاستاذ صلاح ما عندوش رقم اشتراك ولا المجاوري له ما عندهمش عدادات اصلا هم خارج التنظيم ما في عندهم شبكه مي الان اقرب بيوت لهم انا طلعت كشوف لهم استهلاكاتهم طبيعيه 100% 18 متر 24 متر في ناس 48 متر
1: من وين استهلاكهم اذا ما عندهم خط مي كيف يعني
2: بحكي المجاورين
1: المجاورين له تمام
2: عندهم شبكه
1: بس خليك معي اللي خليك معي. اخ صلاح انت ما عندك خليك معي اخ صلاح
0: نعم
1: انت ما عندك مش ساحب عداد مي
0: انا بدي اترك الاخ معتز يكمل ملحوظته عشان عرض
1: بس
0: الان احنا انا كشخص ذكرت لك بدايه الملحوظه انه انا كشخص
1: خارج التنظيم
0: خارج التنظيم لما قدمنا علشان مد ساعة وانه اللي بده يمده لبداية التنظيم لآخر التنظيم عفوا الآن تكلفة مالية كبيرة وما عندي إمكانية بالوقت الحالي
1: لأنك خارج التنظيم مفهوم
0: فإحنا مادين من خلال مش مادين عفوا قاعدين نشرب مي من خلال جارنا جزاه الله كل خير عداده يبعد عنا 100 متر اللي الأخ يقول ما في للمجاورين 30 عفوا 100 متر 120 متر المجاورين كلهم مادين ساعات نفس المشاكل ثاني وبعدين هاي مشكلة إذا إحنا بدنا نحاول حل مشكلة المواطنين كأفراد المشكلة في صبحة وصبحية أنا ستي على صفحتي والأستاذ المعد والإخوان يعني عندكم جزاهم الله كل خير متابعين صفحات الوطن كاملة فشافوا التعليقات وشافوا حجم المشكلة في في في مشكلة صبحة وصبحية
1: خليني بس أنا سألتك عن هذا السؤال أنا
0: في نقطة مهمة
1: تفضل يا سيدي
0: أخوي يقول إنه شركة الكهرباء تعمل دراسات ودنيا وعالم شركة الكهرباء بهمها عدم المؤاخذة استيفاء حقها المالي كويس غير هيك ما يعني أتوقع ما عندهم مشاكل المشكلة كانت بشك سيدي الشك عندكم متأخر كويس الشيء الأهم من هذا إحنا بير صبح الرئيسي اللي هو من الثمانينات لغاية الآن صيانات شبه مستهلكة انعمل له صار له سنتين موقف يعني
1: بس خليكم معي لو سمحت أخ صلاح خليك معي أستاذ معتز أستاذ معتز بس اسمح لي أستاذ معتز لو سمحت أنت تحدثت وقلت في البداية إنه شركة إحنا مقدمين لشركة الكهرباء عشان نقدر نساعد المود يساعدونا إنه يكون في هناك خط
2: للبير الجديد للبير الجديد عداد كهرباء للبير الجديد
1: البير الجديد بمنطقة وين؟
2: الحرارة نعم
1: ينضم إلينا على الهواء مباشر المهندس ياسر الروابدة ناطق باسم شركة كهرباء إربد مهندس ياسر صباح الخير
3: شكرا لاستخدامكم شبكة زين
1: طيب حطنا على الانتظار مهندس
4: صباح النور هلس
1: يسعد صباحك مهندس كيف الحال يا سيدي
4: الله يسلمك طول عمرك ستي
1: الله يخليك
4: ويسعد صباحك انت والاخوه معاكي
1: الله يخليك مهندس ياسر احنا بنعرف قيمه لما احنا نتواصل معاكم في برنامج البث المباشر من عمان التواصل وبنشوف كيف بيكون في هناك انجاز مباشره للاعمال اللي عم بتقوموا فيها اليوم يمكن المواطن بيكون في حيره او بمعاناه نوعا ما معاناه انه مش عم توصله لما نتواصل مثلا مع المنطقه او الجهه المسؤوله عن منطقه هؤلاء الاشخاص بيحكوا لك احنا مقدمين لشركه الكهرباء يكون في هناك خط بهذا الكهرباء ولكن احنا بنقدم مواصلات عشان يصير في كهرباء بهذا المنطقه عشان نقدر نمد مي لاخواننا المواطنين احنا اليوم نحكي عن حق من حقوق اخواننا المواطنين مهندس ياسر مزبوط
4: اكيد 100%
1: احنا اليوم لما يكون في مثلا مقدم لكم من قبل شركه مياه او مياه اليرموك مقدمين لكم انه بدنا عطاء او بدنا يكون في هناك تعاون من قبلكم عشان يصير في عنا كهرباء بهاي المنطقه منطقه الحراره في الباديه الشماليه الشرقيه اليوم استاذ معتز عبدات معنا على الخط الثاني ومعنا اخونا المواطن صلاح بدنا أستاذ مهندس ياسر إحنا بهاي الحالات كيف نتعامل كيف بتم دراسة الموضوع هل في هناك يعني حسب كلام المهندس معتز إنه أنتم بتعملوا دراسات كثيرة وممكن يصير في تماطل بالموضوع حتى أخونا المواطن يعني بيحكي لك إحنا كون شركة الكهرباء بتبحث على شيء مهم بالنسبة إلها أو إنه إيش تستفيد منه إحنا ما بدنا نوصل لهاي المرحلة إحنا كل همنا خدمة إخواننا المواطنين مهندس ياسر تعقيبك على الكلام يا سيدي تفضل
4: يا سيدي ستي الله يعطيك ألف عافية أنت ولي معاكي ولكن يعني هنا أنا للحقيقة أنا ما عندي اطلاع الحالي بشكل بتفاصيلها لأنه أنا حتى وصلت الملاحظة
1: أنا بعرف لأنه إحنا أصلا دخلناك على الهواء مباشرة عشان بس نقدر نعرف يعني حسب كلام الأستاذ معتز عبادات إنه هم مقدمين لكم لشركة الكهرباء عشان يصير في هناك يوصل للمنطقة كهرباء عشان يقدروا هم يقدموا مي للمنطقة مزبوط أستاذ معتز
2: لا هو بدي عداد كهرباء للبير الجديد
1: بدهم عداد كهرباء للبير الجديد
2: احنا خلينا اشرح القصه عشان يفهمها الاخ الكريم الان احنا بنبعث لهم عمل دراسه مشان حساب التكاليف الان هم بيعملوا دراسه بيخاطبونا بالمطالبه بالتكاليف احنا نبعث الموافقه بيبعثوا لنا المطالبه الماليه
1: تمام
2: احنا بعديها بنبعث المطالبه الماليه من خلال شيك الان احنا بعد ما نبعثها طبعا بعثناها جزء قبل 3 أيام اللي مطالبه الماليه جاهزه الان احنا بننتظر انه تركيب العداد للبير الجديد عشان نقدر احنا نشغل اللي هي البير الجديد بكميته انتاجه تقريبا 35 متر مكعب بالساعه من اجل تزويد منطقه صبحه وصبحيه ومنطقه
1: الفيصليه يعني الشق جاهز وكل شيء جاهز
2: كل شيء جاهز ندفع.
1: بس قبل شوي حكيت احنا بدنا نقدم واسطه وبدنا حدا يساعدنا عشان نقدر نساعد.
2: امبارح كنت احكي مع مدير مياه البلديه الشماليه قال لي احنا بعد ما ندفع المطالبه ونخلص احنا كمان الان جوز يعني احنا بدنا ننتظر فتره، لكن انا بدي اشوف وبلسانه قال لي يا بدي اشوف المحافظ بحيث يستعجل لنا فيها.
1: لا هي مهندس ياسر معنا على الهواء. مهندس ياسر وصلتك المعلومة؟

0: لومي يا سيدي بالنسبة لإعداد الكهرباء جديد منطقة الحرارة في البادي الشمالي. طيب إحنا اليوم لما نقدم لهيك أمور فعلا
1: يعني
0: تتأخر،
1: أنا
0: بس الموضوع
1: اسمحي
0: ولا
1: لي، أنا
0: كيف؟
1: بسمح
0: تفضل.
1: أبدا ستي. أول شيء إحنا علاقة تشاركية قائمة بيننا
0: أنا
1: وبين
0: هذا اللي
1: الإخوان
0: كنت بحكي في
1: اليرموك،
0: البداية. نعم،
1: هي علاقة قد تشاركية قائمة منذ الأزل، هاي أول جزئية.
0: وإذا ما كان في
1: الشغلة
0: تشاركية
1: الثانية،
0: ما في إنجاز لأي عمل عم نقوم فيه لخدمة إخواننا المواطنين. مزبوط مهندس؟ نعم تفضل.
1: 100%. فاحنا العلاقه التشاركيه القائمه بينه وبين الاخوان بمياه اليرموك هي علاقه تشاركيه منذ الازل، هي اول جزئيه. الجزئيه الثانيه يعني لم نعهد بالشركه انه نحاول ناخر معاملات لا اخوه مشتركين او مواطنين ولا جهات رسميه، وخير الجهات الرسميه مثال شركه مياه اليرموك. ويعني انا مش شايف في مشكله في ظل ان اخونا معتز قاعد بيحكي لي في يوم.
2: ليش بتاخذ وقت هالقد، بتاخذ وقت الامور ليش؟
0: لا هو في البدايه حكى احنا ندخل واسطات عشان نقدر نمد العداد او نقدر يمدون العداد الكهرباء. لهيك هو لسه عم بيسالك بيحكي لك ليش بتاخذ وقت هالقد. يعني بس مهندس ياسر هو لسه عم بيسالك بيحكي لك ليش بتاخذ وقت هالقد، يعني يبدو انه بتاخذ وقت كثير عندكم
1: ستي. بس انا بدي اسال ايش الوقت اذا المطالبه بحكي لك هم قاموا بالمحاسبه على التكاليف قبل 3 ايام.
2: احنا نحكي الوقت اخ ياسر، انه احنا ببعث لكم مشان تركيب عداد، تعملوا دراسة، بعد الدراسة بتحددوا الكلفة المالية، تبعثوا لنا بالكلفة المالية، بنرد نبعث لكم احنا الموافقة، تبعثوا لنا المطالبة، بنرد نبعث لكم.
0: كل هاي الأمور بتاخذ؟
2: تاخذ وقت، يعني صار شهرين هاي الأمور هاي ماشية.
0: تفضل.
1: يعني احنا عشان نكون امورنا واضحه يعني نوعا ما.
2: يعني
1: انا معك حاليا يعني قاعد باخذ تفاصيل بالحاله. احنا ستي بشهر 8 بشهر 4 ب 8 4 اجانا كتاب رسمي من شركه مياه اليرموك انه بدهم يشغلوا البير تبع الحراره الجديد. وطلبوا انه يزودوا بالتيار الكهربائي، هذا بتاريخ 8 4
0: 8 4
1: تمام. زي ما تفضل
0: يعني ما صار لهوش شهرين.
1: تمام، هاي اول جزئيه. الجزئيه الثانيه اللي انا حابه اطرحها، احنا زودناهم بالتكاليف بستة خمسة.
0: بستة خمسة
1: يعني احنا باقل من شهر،
0: اقل من شهر رادين عليهم.
1: وبهذا بشيء موثق ستي، وانا مستعد ازودك فيه. يعني انا مش حاب، انا عفوا يعني انا ما بحبش دائما افوت بنقاشات جدليه.
0: لا احنا مش جدليه، احنا بنوصل لحال. احنا استاذ مهندس ياسر، انا طلبتك على الهواء مباشره عشان بالعكس احنا ما بدنا ندخل بجدليه، لانه احنا بالبدايه دخلنا بموضوع وهلا عم نفهم موضوع اخر. نعم تفضل.
1: زي ما تفضلتي بدايه انا ما سمعت، يعني اذا تفضلتي وحكيتي انه قالوا بدهم واسطه عشان شركه الكهرباء تسرع الاجراء، هاي اول جزئيه. الاخ معتز بيحكي انه اجراءاتكم طويله، قعدت شهرين. بعتذر يعني بعتذر بالجزئيه هاي، ولكن سامحيني هنا أبين بيانات. أنا بثمانية أربعة بيجيني كتاب رسمي من أهل يرموك وصل لي كهرباء لبير الحرارة الجديد، بستة خمسة أنا زودته بالتكاليف.
2: يعني شهر
1: على التكاليف.
2: يعني
0: شهر. لحظة بس خليك معي أستاذ معتز. خمسة ستة وزودته بالتكاليف. طيب
1: بالضبط بيجيني مثلا شكل 11/6. يعني فأنا مش شايف
0: يعني التأخير. يعني بس أستاذ معتز يعني خليك معي مهندس ياسر، اليوم إحنا الدراسة بتستغرق شهر كامل حسب المنطقة ولا كيف بالعادة؟ بالعادة
1: ستي. أول شيء احنا اليوم نعتمد على شبكة كهربائية متغيرة وبتعتمد على ظروف المنطقة المحيطة. يعني كيف المنطقة المحيطة؟ انا اليوم لما بدي ازود تيار كهربائي
0: طبيعي تكون دراسة ميدانية لهذا
1: الموقع معين. وهذا حمل مش بسيط. لما نحكي احنا بير مي يعني مش اقل من 250 امبير او او او, أو 400 امبير او 300 امبير. فانا بدي احافظ بإيصال التيار الكهربائي لهاي المنشأة على الهدف الرئيسي عندي لحفظ جودة الطاقة الكهربائية الواصلة له. هذا الهدف الرئيسي عندي، بحيث أنه اليوم يقدر أخونا المشترك أو البير أو بغض النظر شو هو المنشأة اللي بدنا نزود أحماله، قادر على تشغيل أحماله بدون أي خلل. فإحنا هنا بتم إجراء دراسة فنية كشف على واقع الشبكة الكهربائية بالموقع بالكامل، بحيث أنه أنا اليوم أضمن بإذن الله إنه لما أنا أزود أي منشأة بالتيار الكهربائي، هاي التيار الكهربائي أو الطاقة الكهربائية الواصلة له قادر على تشغيل أحماله. أنا مش اليوم بوصل الكهرباء وخلص وامشي وانتهى الموضوع وصار عنده انخفاض فولتية ما صار عنده انخفاض.
0: متى وصلك بالله يا مهندس الشك مرة ثانية؟
1: أنا بطلع ستي على جودة على زي ما بقول على الخدمة وجودتها. أنا دائما بطلع على الخدمة وجودتها. فإحنا اليوم نطلع على اللي هي مش احنا مشترك، ما نحكي على مشترك بيت.
0: طبعا صحيح بيكون اسهل. طبعا انا مقدر كل اللي بتحكي فيه والله.
1: وهاي الجزئيه الرئيسيه اللي عندنا. ومع ذلك احنا مستعدين الان ومن خلالك ومن خلال الاستاذ معتز. اليوم ما في داعي لاي واسطه، اليوم احنا بنشتغل وثق مع مؤشرات اداء ومستعدين ايصال التيار الكهربائي باقصى سرعه ممكن لخدمه الاخوان المواطنين. احنا جاهزين، ما عندنا
0: سامع يا استاذ معتز؟
1: بالعكس هذا الشيء هو بشارة
2: وهذا
1: الشيء المتعارف
0: والله هذا اللي تعودنا عليه بشركة كهرباء إربد للأمانة فيه. يعني أنا بدي أحكيها على الهواء مباشرة. مهندس ياسر الروابدي من الأشخاص المتعاونين جدا

0: مش
1: أخ
0: عارف.
1: صلاح، صلاح معي؟ انقطع الاتصال. أخ صلاح قطع. طيب طيب خليني بس أتشكر مهندس ياسر الروابدي الناطق باسم شركة كهرباء إربد. مهندس ياسر يسعد صباحك، شكرا جزيلا لك يا سيدي،
0: صباح الحليل.
1: تحياتنا. يا هلا فيك
0: الله.
1: أخ أستاذ معتز، خليك معي. معنا أخونا
0: نعم.
1: المواطن سفيان. سفيان صباح الخير.
2: صباح الخير يا ستي.
1: تحياتنا يا سيدي، يسعد صباحك.
2: الله يسعد صباحك.
1: أهلا، تفضل أخ سفيان.
2: ستي أنا اتواصلت معك من قبل شهر والمهندس معتز بعت ملحوظتي. إحنا ركبونا 180 عداد اشتراك جديد، هذا بتتذكر يعني
1: وين؟
2: الغوار
1: وين
2: الشمالية كريمة.
1: بس ذكرني بالمنطقة.
2: الغوار الشمالية.
3: الغوار الشمالية، الغوار الشمالية، ذكرت سفيان.
2: إحنا بنفتقر المياه من 4 شهور.
1: ما عندكم مياه؟
2: من 4 شهور أجتنا مرتين. ونتواصل مع احد المسؤولين اللي هو مدير مياه الشمال بيقول على دير علا، ودير علا بيقول على الشمال، واحد المسؤولين يقول لي دبر حالك، ما عندي حد.
1: عمين تدبر يعني؟ مع مين تدبر حالك؟
2: ما بعرف، اللي هو مدير مياه من الاخر احكيها، اللي هو مدير مياه الاغوار الشماليه قال لي انا ما عندي حل، دبروا حالكم. طب انا وين ادبر حالي كمواطن؟ 4 شهور افتقر المياه 180 عداد. وبعض العدادات ستي بيجوها، احنا مركبين اكثر من محبس لهي ال 180، ولكن اكثر المحابس تجيها مي طبيعي.
1: استاذ معتز
3: يعني اختنا هذا الموضوع انا بتذكر انطرح على الهواء كمان. وكان معنا مدير مياه البلقاء، وكان معنا مدير مياه الاغوار الشماليه.
1: نعم.
3: المفروض الموضوع انحل. الموضوع كالتالي، الان جماعه الاخ سفيان او خلينا نقول مجاورين له بالكريم الجنوبيه، هذول بيزودوا من مياه دير علا مش من مياه الاغوار الشماليه، حسب الاتفاق اللي صار بين شركه مياه اليرموك ومياه هنا. الآن إحنا دورنا كشركة مياه اليرموك اللي هي التوزيع فقط، المياه بتجينا إحنا بنوزعها على المواطنين، لأنه يعني صار في إشكال في عملية استبدال عدادات، شالوا عداداتهم، عدادات المواطنين الموجودين في منطقة الأغوار الشمالية، في منطقة الكريم الجنوبية.
1: بتذكر وقت طلع معنا كمان الأستاذ عمر سلامة على الهواء مباشرة، ربطنا معاه وحكى إنه أخر يعني حل القضية. طيب يعني أستاذ يعني سفيان، ما انحلت قضيتك؟
2: ما انحلت يا ستي.
1: طيب فريق الإعداد، خلينا نأمن رقم أخونا المواطن سفيان للأستاذ عمر سلامة، نأمنه للناطق باسم وزارة المياه والري، خليه يتواصل مع حضرته وإحنا راح نتابع لك قضية. أخ سفيان يسعد صباحك، تحياتنا. أستاذ معتز عبيدات الناطق باسم مياه اليرموك، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك، تحياتنا. يا هلا فيك.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد. البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة, متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47-47-111 و47-47-112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 07-847-4222. معنا أخونا المواطن يوسف. يوسف صباح الخير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سيدي, يسعد صباحك. تفضل يا سيدي.
1: الله يسعد صباحك وصباح الوطن وصباح سيدنا.
0: يا هلا فيك, تفضل.
1: ستي بدي أغلبك, أنا زلمة مقعد 58 سنة. قبل 15 سنة في شارع رئيسي بكريمة المقاول نزله, بدأ يعني نزل تقريبا 200 مترين أو 3 متر لتحت. شارع طويل, شارع رئيسي يعني بالبلد.
0: بكريمة.
1: بكريمة. فستي أنا عايش يعني على قريب منه 15-20 متر. لما نزلوا صارت ارتفاع الرفع حادة يعني جدا, وأنا زلمة مقعد على كرسي متحرك. فلما بنزل بروح أجيب خبزاتي, يعني أنا بخدم حالي لحالي, أنا عندي الحمد لله احتياجات خاصة, عندي شلل بإيدي وإجري وجلطة دماغية, بس إيش بعتمد على حالي.
0: الله يقويك يعني يا سيدي.
1: بنزل بجيب بجيب الخبزات من البلد, بعد حالي ولا انا فالت بالعربايه ولا انا بنص الشارع, الناس تركض علي تشيلني.
0: الرصيف, الرصيف عالي عن الشارع حق
1: شارع. ما في عندنا رصيف,
0: ما في رصيف.
1: شارع هالطالع لفوق. لما بنزل ولا انا بنص الشارع, وكثير من الناس بتلقى نسوان بكون ما في صحي, بقى تظل تدحل مع النزله هي ولادها بينما يصل نص الشارع الرئيسي.
0: من متى صار تعبيد لهذا الشارع هيك بهاي الطريقه؟
1: ستي من 15 سنة صار لش تنزيل.
0: من 15 سنة.
1: وإحنا قسما بالله إنه السيارة وهي طالعة طلعة هاي اللي عندي إنها بتعاني سيارات.
0: طب ما تواصلتوا مع البلدية يا أخ يوسف؟
1: ستي أنا مقعد لا بروح ولا بأجي.
0: لا مش شرط, مش شرط أخ يوسف, في إمكانك بتتواصل من خلال التليفون, من خلال الاتصال, من خلال يعني في أمور كثير بنقدر نوصل للجهة المعنية. أخ يوسف
1: يا مستورة, يا مستورة خليها على الله. والله هدولي داري, هدو دار أبوي, ورحت على رئيس البلدية والله تخبى مني.
0: رئيس لجنة بلدية شرحبيل الأستاذ أمجد ديات. أستاذ أمجد صباح الخير.
2: صباح الخير. صباح الخير
0: لك يا سيدي, يسعد صباحك.
2: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا, حياكم الله.
0: العافية يا سيدي.
2: العافية.
0: اليوم سمعنا الأخونا المواطن يوسف, أكيد أنت مطلع على هذا الشارع, تعقيبك على الموضوع أستاذ أمجد, تفضل يا سيدي.
2: الله يعطيك العافية أخي يوسف. الله يعطيك العافية, كيف حالك؟
1: يسعد صباح أستاذنا.
2: يا سيدي, يا سيدي إحنا ملاحظتك أنا سمعتها. وين الملاحظة بالضبط هاي ملاحظتك تقريبا؟
1: يا سيدي
2: عند مقبرة العساف فوق هناك,
1: أول طلوع مقبرة العساف من الشارع الرئيسي. هاي في خيمة, في خيمة وأنا قاعد فيها
2: عند مقبرة العساف. شوف أخي يوسف, إحنا الملاحظة راح نأخذها وراح نتابعها, ورغم أنه أنا يعني قبل شوي طلعت مدير الهندسة على الموقع مشان نشوف هلا الساعة حتى تكون بالصورة. انت عارف ساعة الشارع التنظيمي هناك يعني, وساعة الشارع لا تسمح, لكن راح نحاول قصارى جهدنا ندرس الموضوع, واذا في اي مجال نقدر نعمل له يعني للشارع نعيد صياغته مرة ثانية, ندرسه مرة ثانية بحيث انه يستفيد, تستفيد انت وغيرك.
1: إذا تكرمت, أنا ما بطالب بشارع رئيسي طوله 3-4 كيلو, أنا بس بالطلعة هذه اللي عندي يعني 15-20 متر اللي أنا زلمة احتياجات خاصة يعني على كرسي متحرك.
2: طيب اسمعني, هاي تليفوني عندك
1: والله,
2: وأنت بتعرف كل كريم. اسمعني, كل بلدية كل
0: بس خلينا نسمع لو سمحت أخي يوسف, بلاش أنا مش سامع الجهتين, بس خلينا نسمع. أنا رح أعطيك المساحة لتحكي أخي يوسف, بس خلينا نسمع للأستاذ أمجد.
2: أخي يوسف أنا برد على الناس 24 ساعة, وإذا ما بردش عليه بعد ساعة برد عليه ثاني يوم, فيش واحد يضرب علي إلا برجع له, واحد بعث لي واتساب لازم أرجع له, فبالتالي أنا واجبي هون أخدم الناس. فبالتالي شوف في عندك ملاحظة, هاي الواتس عندك بتقدر تأخذ تليفون من أي واحد, وتليفوني معمم للجميع, وهي موجود على الصفحه. فهمني
0: اخي يوسف, بالنسبه للرقم احنا راح نامنك بالرقم لتتواصل, بتتواصل مع رئيس اللجنه البلديه شرحبيل, بتتواصل معاه ويكون في هناك زياره ميدانيه للموقع, وان شاء الله اكيد راح يكون في حل لقضيتك اخي يوسف.
2: باذن الله.
0: يسعد صباحك اخي يوسف.

يسعد صباحكم مستمعينا من جديد. البث المباشر من عمان انتهى مشوارنا معكم لليوم. خلوني أشكر فريق العمل لهذا اليوم اللي كان معنا في ساعة الصباح الباكر، أستاذ غاندي حداد الله يعطيك ألف عافية، ومن الإعداد سهر الجبور، سوشيال ميديا تمارا النهار، تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدام رات المجالي، ومني أنا مهط بيشات. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.

0: موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطرون. أهلا بكم. منحة إماراتية لإنشاء مشروع محطة طاقة رياح بقدرة 25 ميجاوات في منطقة بطن الغول في محافظة معان. مجلس الوزراء يقرر دعم مشروع ربط حقل الريشة بخط الغاز العربي وتمديد امتياز شركة البترول الوطنية في الحقل. مباحثات أردنية سورية في دمشق تناولت تنفيذ مخرجات الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري التي عقدت في عمان نيسان الماضي. مندوبا عن جلالة رئيس هيئة الأركان المشتركة يرعى حفل تخريج دورة القيادة والأركان 66 المشتركة 30. المنتخب الوطني لكرة القدم يكثف استعداداته الفنية والبدنية لمواجهة منتخب النمسا فجر الأربعاء المقبل بتوقيت الأردن. المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10 يواصل تقديم خدماته الطبية والإنسانية من خلال كوادر طبية وتمريضية مؤهلة. استشهاد فلسطينية صباح اليوم جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة. الإعلان عن اكتمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن وقف العمليات العسكرية فورا على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. محليا، المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات. وأخيرا، طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبيا إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، شكرا لحسن استماعكم.
1: الـ 12 دائما وراء الـ 11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال12 دائما ورا ال11.
2: JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل في منصة رقمية واحدة عبر JordanWorldCup.com.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوماً أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. الرحلة اليابانية، الأمير محمد علي باشا.
3: نحن اليوم مع رحلة الأمير محمد علي باشا إلى اليابان، حيث نتابع ملاحظات وانطباعات الأمير إبان رحلته، إذ إنه يوما بعد يوم كان الأمير الرحالة لا يخفي إعجابه بالتنظيم والانضباط الياباني.
2: ومن أجمل ما أورده في رحلته بتفصيل واضح وبما يشبه الوثيقة الرسمية وصفه موكب الاحتفال بعيد ميلاد الإمبراطورة اليابانية.
3: كان يتأمل بإعجاب المباني العريقة في المدن التي زارها، ويتمنى لو حافظت اليابان على طرازها المعماري الجميل، فيقول:
2: ومما يؤسف له أن مباني الحكومة الآن كلها على الطراز الأوروبي، مع كون الطراز الياباني أحسن منه رونقا وأجمل منظرا، فإننا رأينا سرايات وقصورا تابعة للأمراء والأعيان بالشكل الياباني في غاية من البهجة والإتقان.
3: ربما كانت الركشة من أغرب المشاهد التي تبدو في شوارع اليابان وبين معالمها السياحية في تلك الفترة من أوائل القرن العشرين.
2: الركشة هي عربة ذات عجلتين يجرها رجل، وتستخدم لنقل شخص من مكان إلى آخر كما تفعل السيارات الأجرة في يومنا هذا. ومما يلفت النظر أن ذكر الركشة لم يرد في رحلة الجرجاوي عام 1906، وإن كانت موجودة، كما أنها لم ترد في رحلة محمد ثابت سنة 1932.
3: أما رحلة الأمير محمد علي فكانت في العام 1909.
2: كانت هذه العربة وسيلة الانتقال الوحيدة التي استخدمها محمد علي داخل مدن اليابان.
3: أعرف أنه كان هناك نوع آخر من وسائل النقل تشبه المحفة الرومانية يحملها أربعة من الرجال.
2: صحيح، وقد قام الأمير محمد محمولا في تلك المحفة بزيارة معبد يقع على قمة جبل في جزيرة مياجيما، صاعدا 20,000 درجة على أكتاف الرجال.
3: ولكن كيف احتمل السائح الكبير ذلك من دون أن يبدي أي تعاطف أو شفقة على أولئك الرجال البائسين؟
2: نحن هنا نروي شيئا من تفاصيل الرحلة ولا نناقش عادات البلاد، ولذلك سندخل إلى نص الرحلة مباشرة والذي عانى الأمير في تحريرها مشكلات اللغة.
3: لقد كانت المشكلة الأساسية التي واجهت الأمير فعلا هي مشكلة اللغة، والتي برزت في تدقيق أسماء الأمكنة وإزالة الالتباس في لفظها وكتابتها، بدءا من المحطات

0: الروسية التي يمر بها الخط الحديدي العابر سيبيريا وحتى منشوريا مرورا باليابان وكوريا.
1: ولذا كان الرحالة الأمير يعمل على تعريب الأسماء نقلا عن الفرنسية أو الألمانية في الغالب، وأحيانا يعتمد على السمع الملتبس.

0: ملحوظة متعلقة بفن الكتابة. يبدو أن أسلوب الرحالة في هذا النص مختلف عن أسلوبه في تدوين الرحلات الأخرى كالشامية والأمريكية، وهذا يوضح ما أورده عنه خير الدين الزركلي في الأعلام، إذ يقول:
1: وكان يكتب مذكرات موجزة عن مشاهداته في رحلاته، ثم يعهد بها إلى بعض الكتاب فيصوغونها ويضيفون إليها ما يتصل بها من مقتبسات ومترجمات.

0: هذه الرحلة التي حدثت في أيام مختلفة عن يومنا هذا، مع قلة الكتب والمعلومات المنشورة في البلاد العربية عن بلدان الشرق الأقصى ولا سيما اليابان، لابد من أنها تضفي مزيدا من المعرفة التاريخية والقيمة العلمية على رحلة الأمير هذه.
1: صحيح أن الطريق المحفوف بالمتاعب والمخاطر والذي سلكه الأمير في عبور سيبيريا جعله يرى قوافل المنفيين إلى صحاري الجليد قبيل الثورة والقضاء على النظام القيصري، لكنه يسميهم مهاجرين.
0: ويكفي أن نرافق الرحالة في تجواله ونتابع بتأمل ممتع ومفيد ملامح تاريخية وجغرافية وحضارية من تلك البلاد الواقعة على حافة آسيا الشرقية، ونستعرض معه أحوال شعوبها، وبذلك نعيش تلك التجربة من جديد.

0: يبدأ الرحالة الأمير محمد علي باشا في النص الأول من نصوصه الرحلة بقوله:
1: الحمد لله الآمر بالسير والنظر، المعني في الحضر والسفر، والصلاة والسلام على سيد المرسلين المنزل عليه في الكتاب المبين، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وعلى آله وأصحابه الذين أكثروا الأسفار ودونوا الأخبار ومصروا الأمصار في سالف الأعصار.
0: ثم تابع قائلا:
1: جعل الله الناس مختلفي الأشكال والطباع، كما خالف بين ما وجدوا فيه من البقاع، ولكنهم مهما اختلفوا في الملل والمذاهب فإن رابطة الإنسانية تجمعهم، والأبوة الآدمية تقربهم وتشملهم، ومن سافر واطلع على غير بلاده كان كمن عاش زيادة على عمره وشهد عصره وغير عصره، لأنه علم بالمشاهدة والأسفار أضعاف ما يمكن أن يعلمه بالإقامة ومطالعة الأخبار.
0: ويسترسل في حديثه عن الفوائد التي لا تحصى في السفر فيقول:
1: لا يمكن للفوائد من السفر أن تحصى أو تستقصى، ولا يخفى على ذوي الألباب كثير مما وقع للأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء والعظماء والصالحين من التنقل والأسفار للقرى والأمصار، وما جاء في الكتاب العزيز ووردت به الأخبار من الحث على السير في الأرض للنظر والاعتبار.
0: كان الأمير محمد علي باشا كما يقول قد عزم على السفر إلى بلاد اليابان من مدة، وكان العزم على الارتحال إليها في الوقت المناسب لذلك قبل هطول المطر، وكان له ما أراد. والآن حان الوقت لنستمع إلى شيء من نص رحلة الأمير محمد علي باشا إلى اليابان.
1: لقد شاهدنا دخولنا في البوغاز قبل طلوع الشمس، وكان المنظر جميلاً، أجمل من مناظر النرويج المشهورة بالألوان الكثيرة،

0: وذلك لأن جبال اليابان كلها مزدانة بالنباتات الطبيعية والأشجار المختلفة الألوان والأشكال، وهذه الأشجار موضوعة وضعا طبيعيا بنظام جميل حتى يتخيل لرائيها أنها موضوعة بوضع بستاني ماهر، فسبحان من أبدعها على هذا المثال وأوجدها على ذلك المنوال.
1: عندما يتحدث الأمير عن جزيرة مياجيما يقول في بعض ما قاله:
0: لما وصلنا إلى مياجيما وجدتها عبارة عن بلدة صغيرة وكلها تعتبر عندهم مقدسة وكلها معابد، وهذه الجزيرة من ضمن 300 جزيرة موجودة على شواطئ البحر، وهي في غاية من حسن المنظر، حتى إنه يتحتم على كل سائح يأتي إلى تلك البلاد أن يزورها لما احتوت عليه من جميل الآثار وحسن المناظر الطبيعية.
1: ما زلنا مع الرحالة الأمير محمد علي ومع نص من نصوص رحلته، حيث يقول:
0: وفي اليوم التالي وقد أصبح الهواء رائقا والسماء صاحية، رأينا أن في هذا فرصة لزيارة المعبد الذي على قمة الجبل، ولما أخبرونا أن هذا المعبد في محل في غاية الارتفاع وأن الواصل إليه لابد أن يجتاز 20,000 درجة حتى يصل إليه، رأينا أن هذا أمر صعب وتعب كثير، فأخبرونا أن هناك رجالا يحملون الإنسان وهو جالس على كرسي من الخيزران حتى يوصلوه إليه، وسهلوا لنا الأمر فتوجهنا إليه ووجدنا هذه الكراسي يجلس فيها ويحمل كل واحد منها 4 رجال كل 2 من جهة، والذي يظهر في الأمر أنها سهلة ولكنها في الحقيقة متعبة تعبا كثيرا.
1: مستمعينا الكرام، غدا بإذن الله نلتقي في رحلة جديدة ومع برنامجنا أدب الرحلات. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز 11 صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدمه إسراء الطرون. أهلا بكم. منحة إماراتية لإنشاء مشروع محطة طاقة رياح بقدرة 25 ميجاوات في منطقة بطن الغول في محافظة معان. مجلس الوزراء يقرر دعم مشروع ربط حق

الريشة بخط الغاز العربي وتمديد امتياز شركة البترول الوطنية في الحقل. مباحثات أردنية سورية في دمشق تناولت تنفيذ مخرجات الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري التي عقدت في عمان نيسان الماضي. مندوباً عن جلالة الملك رئيس هيئة الأركان المشتركة يرعى حفل تخريج دورة القيادة والأركان 66 المشتركة 30. المنتخب الوطني لكرة القدم يكثف استعداداته الفنية والبدنية لمواجهة منتخب النمسا فجر الأربعاء المقبل بتوقيت الأردن. المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10 يواصل تقديم خدماته الطبية والإنسانية من خلال كوادر طبية وتمريضية مؤهلة. استشهاد فلسطينية صباح اليوم جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الزوايد وسط قطاع غزة. الإعلان عن اكتمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن وقف العمليات العسكرية فوراً على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. محلياً المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات. وأخيراً طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبياً إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اتناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش. JordanWorldCup.com، ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.

صباح الخير والمحبة والسلام. أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من نوافذ برنامج. نوافذ يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق، وتتابعونا أيضا بالصوت والصورة على صفحة الإذاعة الأردنية على فيسبوك. نحن معكم حتى الساعة 12 ظهرا إن شاء الله. صباح الورد لكم ولفريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج غاندي حداد، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباحكم ورد وياسمين. نافذتنا الأولى اليوم ستكون إن شاء الله مع الأستاذ محمود حياصات الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم للحديث حول الاستعدادات النهائية التي أعدتها وقامت بها كوادر الوزارة لإجراء امتحانات الثانوية العامة الصف الثاني عشر التي ستبدأ إن شاء الله في 25 من شهر حزيران الحالي للعام 2026. والأستاذ محمود حياصات معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ محمود، نورتنا، يعطيك العافية ويسعد صباحك.
1: يسعد صباحك ستي لحضرتك ولكل مستمعيني.
0: أهلا وسهلا، يعطيك ألف عافية. طبعا يعني بداية أستاذ تخبرنا عن خطة وزارة التربية والتعليم التي أعدتها خصيصا واستعدادا لإجراء وعقد امتحانات الثانوية العامة الصف الثاني عشر، يعني اللي بنحكي له بالعامية سنة تانية توجيهي، وفقا لأعلى المستويات المهنية وتحمل المسؤولية وبجاهزية كاملة. تفضل.
1: تمام ستي، يعطيكم ألف عافية مرة ثانية، ونتمنى لأبنائنا الطلبة التوفيق والنجاح في امتحاناتهم المقبلة. بداية اسمح لي أنه نطمئن أولياء الأمور ونطمئن أبنائنا الطلبة بأن الوزارة التربية والتعليم كعادتها في كل عام أنهت استعداداتها باكر لعقد امتحان شهادة دراسة الثانوية العامة التوجيهي لعام 2026. هذا امتحان كما تفضلتي حضرتك اللي ستنطلق جلساته بمشيئة الله يوم الخميس 25 من حزيران الجاري، وتستمر حتى يوم السبت 18 من تموز المقبل. طبعا كما تعلمين ستي الوزارة تعمل بروح الفريق الواحد في المركز والميدان لضمان سير الامتحانات بأعلى مستويات المهنية والمسؤولية.
0: نعم جميل جدا اللي ذكرته. إذن تخبرنا أيضا كم يبلغ عدد الطلبة الذين سيتقدمون للتوجيه هذا العام، يعني الثاني عشر، بعد أيام إن شاء الله على خير وسلام، وعدد القاعات؟ تفضل.
1: بالتأكيد بلغ ستي عدد المشتركين لهذه الدورة الامتحانية 196,029 مشترك ومشتركة موزعين بين الطلبة النظاميين اللي خلينا نحكي تجاوز 140,000 طالب وطالبة، وأيضا طلبة الدراسات الخاصة والمعيدين الذي فوق عددهم أيضا

0: 55,000. الامتحانات التي ستعقد في 790 مركز امتحاني تضم 1899 قاعة، بالإضافة إلى قاعة احتياط في كل مديرية. أيضا كما خصصت الوزارة 38 مركز للتصحيح موزعة على كافة المحافظات. وأيضا هنا إذا بتسمحي لي.
1: نعم تفضل.
0: كما تعلمين التعليم حق للجميع، لذلك سيتقدم الامتحان حوالي 200 مشترك في مراكز الإصلاح والتأهيل والأحداث، وأيضا 11 مشترك في مركز الحسين للسرطان نسأل الله لهم الشفاء، وأيضا 611 طالب وطالب من ذوي الإعاقات المختلفة، الذي سعت الوزارة بكل تأكيد لتوفير كافة سبل الراحة لهم من خلال من خلال كودات البناء ومن خلال مراعاة وتوفير ممرات مخصصة، وأيضا أن تكون القاعات اللي فيها أبنائنا طلبة من ذوي الإعاقة في الطوابق الأرضية لتسهيل حركتهم.
1: نعم، يعني الفئات اللي ذكرتها قبل قليل رح يتقدموا مع الطلبة النظاميين لامتحان ثانوية العامة، أكيد لهم ظروفهم الخاصة، وأكيد وزارة التربية ما رح تأثر معهم، رح تأمن لهم كل الخدمات وكل التسهيلات اللازمة حتى يقدروا يقدموا الامتحانات مثلهم مثل غيرهم. أكيد
0: طبعا.
1: نعم، ومشكورين طبعا على هذه اللفتة الطيبة الإنسانية منكم بكوادر الوزارة.
0: هذا واجبنا وهذا حق لأبنائنا الطلبة بكل الظروف.
1: نعم، يعطيكم ألف عافية والله يجزيكم كل خير. أيضا يعني تحدثنا عن توجيهات معالي وزير التربية والتعليم بالنسبة للاهتمام بالطلبة من حيث توفير الأجواء النفسية المريحة أثناء تقديم الامتحانات، تفضل.
0: طبعا ستي كما تعلمين يعني الزميلات والزملاء المعلمين والمراقبين والقائمين على الامتحان الثانوية العامة هم على قدر عالي من الكفاءة والمسؤولية، وهم أيضا معتادين على الإشراف وإدارة هذه الامتحانات. يعني بكرة راح تشوف إن شاء الله يعني مع الامتحان التوجيهي الصور اللي نشوفها كل عام، استقبال الطلبة بالورود بأنواع الحلوى لتهيئة البيئة النفسية قبل دخول الامتحان. فمعالي الوزير وجه كافة الزميلات والزملاء القائمين على الامتحان في القاعات بالتعامل بروح الأبوية مع أبنائنا الطلبة، وأيضا تهيئة البيئة الامتحانية والبيئة النفسية الملائمة ليتمكن أبنائنا الطلبة من تقديم امتحاناتهم بكل سهولة ويسر، إضافة إلى أيضا تهيئة البيئة الامتحانية من توفير مياه الشرب وتوفير الإضاءة وتوفير التهوية المناسبة وأيضا المقاعد مريحة. الآن يعني عملنا على تهيئة كافة البيئة الامتحانية وتوفير كل ما يلزم ليتقدم الطالب إلى امتحانه بكل سهولة ويسر، ونسأل الله لهم التوفيق دائما.
1: نعم، جميل جدا اللي تفضلت فيه. وأيضا يعني لا ننسى نوجه تحية احترام وتقدير وشكر لنشام الأمن العام الذين يقومون بحراسة المدارس وقاعات الامتحان، نوجه لهم تحية، وأكيد هم ما بيأسروا أيضا مع الطلبة ومع الأهالي، بيتعاملوا بطريقة لطيفة ولبقة، وحتى يعني بيشعروك بالأمان، بيشعروك أنه كل شيء تمام وما في داعي لا للخوف ولا للقلق لا بالنسبة للطلاب أو للأهالي. يعني نعتبره مثل أي امتحان، ولكن أنه احنا نشد حيلنا اكثر، ندرس اكثر، نركز اكثر ونهتم بالمواعيد.
0: يعني
1: نعم،
0: اسمحي لي هون الان، احنا يعني وزاره التعليم دائما بتقدم شكرها وعرفانها لمختلف المؤسسات اللي بتكون شريكه حقيقيه ورئيسيه معنا، يعني وزاره الداخليه والاجهزه الامنيه والدفاع المدني وقوات مسلحه الجيش العربي ومختلف المؤسسات ذات العلاقه اللي تكون شريكه حقيقيه. وايضا يعني شكر جزيل وعرفان لزميلات والزملاء كافة في مختلف وسائل الإعلام على مهنيتهم وعلى حقيقتهم في التعامل مع الامتحان، له دور الأكبر في إنجاح الامتحان كسنواته السابقة.
1: نعم، يعني اللي تفضلت فيه كلام رائع، وإحنا بدورنا نوجه لهم تحية كل شركائكم في إنجاح امتحان الثانوية العامة في كافة المجالات. أكيد أستاذ محمود، يعني بدنا نوجه نصيحة هيك أو عدة نصائح وإرشادات مهمة لأبنائنا الطلبة وللأهالي أولياء الأمور فيما يتعلق بامتحان الثانوية العامة بالنسبة لقوانين الامتحان وبالنسبة للالتزام بمواعيد القدوم إلى متى يأتون إلى موقع المدرسة، شو الاحتياطات اللي لازم ياخدوها، يعني شو في نصائح وإرشادات بتقدمها للأهالي والطلبة، وأهم شيء المواعيد. تفضل.
0: شكرا ستي لهذه الملاحظة. يعني احنا دائما بكل منصاتنا على التواصل الاجتماعي لخط الوزارة والمديريات والمدارس، وأيضا من خلالكم أنتم زملاء في وسائل الإعلام دائما نحن نوجه لأبناء الطلبة النصائح أنه يتواجدوا قبل وقت كافي من زمن الامتحان حتى يتدارك لا قدر الله أي عائق، ويكون هو أيضا مرتاح نفسيا وفي قبل دخول الامتحان وإحضار إثباته الشخصي. والأهم من ذلك ستي احنا بنحكي لأبناء الطلبة انه هذا جهد ووقت قضت ثمار هذه السنوات، فانتم درستم وما شاء الله عليكم وقدروا الامتحان بقلب قوي ونفس قوي وثقة بالله وثقة بأنفسكم، وأيضا انه النقطة المهمة ألا تلتفتوا وراء الشائعات يعني واستقاء المعلومة من مصدرها الرسمي، وأيضا أولياء الأمور انتم يعني إن شاء الله نسأل الله لكم الفرح في قطف ثمرة جهود أبنائكم، فأنتم أيضا يعني حقيقي في حضوركم دائما مع أبنائكم والطلبة وأيضا شركاء معنا في إنجاح هذه العملية التحدي.
1: نعم أكيد الأهالي إحنا منشوفهم كيف بدعموا أبنائهم نفسيا ومعنويا، بيجوا معهم على قاعة الامتحان بيستنوهم يعني بيشوفوهم قبل وبعد بيعطوهم الدعم المعنوي والنفسي وهيك بيشحنوهم بالطاقة الإيجابية والأمان إنه أنت درست وعملت اللي عليك ما تخاف، قدم امتحانك بكل هدوء وروية وبكل يعني بعيدا عن القلق والتوتر والخوف، اعتبروا أي امتحان عادي، قدم امتحانك بهدوء ولا تتسرع، جاوب يعني التزم بالقوانين اللي موجودة في قاعة الامتحان أيضا. ويعني الطالب كمان منلاحظ أنه لما بيحضر مبكرا أهله بيجيبوه على قاعة الامتحان على يعني مبنى المدرسة اللي رح يقدم فيها بيجي مبكرا كتير بتكون نفسيته هادية ومرتاحة وبيكون رايق ومبسوط وبيقعد بيحكي مع زملائه قبل ما يدخل على قاعة الامتحان، غير عن الطالب اللي بيجي متأخر كتير يعني لما يكون جاي طالب متأخر بآخر دقائق مسموح إنه يفوت على الامتحان يعني بتهيألي ما بيكون كتير هيك مرتاح، بيكون يعني مرتبك. نعم
0: بكل تأكيد بكل تأكيد يعني بالنهاية نسأل الله لهم التوفيق والله لا يضيع لهم تعب
1: أكيد وأكيد نعم يعني هلأ هم أكيد بمرحلة الدراسة يعني الجدية أكيد درسوا طول السنة، ولكن هلأ التركيز يعني الدراسة أكتر حتى يعني يكفوا كل المواد ويركزوا على كتب وزارة التربية والتعليم، يدرسوا من الكتاب ويكون هو الكتاب هو المصدر الأساسي وليس الوسائل التعليمية الداعمة للمنهاج، يعني يركزوا على المنهاج وممكن بعدين يستعينوا مثلا بالوسائل اللي هي التقوية أو الدروس الخصوصية أو أي منصة أو أي مثلا وسيلة إنه تساعدهم، ولكن كتاب وزارة التربية في الثانوية العامة هو الأساس نلتزم فيه بالدراسة لكل الطلبة.
0: صحيح صحيح ستي صحيح.
1: نعم وإحنا من ضمن صوتنا لصوتك منتمنى كل النجاح والتوفيق لطلابنا لأعزائنا الطلبة أحبائنا وين ما كانوا بكل محافظات المملكة، نتمنى لهم يقدموا امتحانهم بكل أريحية ويحققوا أعلى النتائج والعلامات ويفرحوا أهليهم اللي تعبوا معهم طوال هالسنين، وأكيد مثل ما حكيت أستاذ محمود الله لا يضيع لهم تعب يا رب، يكون تعبهم يشوفوا ثمار جهودهم وما يضيع لهم تعب يا رب ما يضيع تعبهم. وأنا بنهاية لقائي معك بدي أشكرك، إذا بتحب في كلمة أخيرة تضيفها قبل ما ننهي اللقاء تفضل.
0: يعني حكينا وفقط أن نتمنى لأبنائنا الطلبة التوفيق ونجاح وأن يثقوا بأنفسهم وبالسنوات اللي مرت ودرسوا فيها ويبتعدوا عن الإشاعات، هذا أهم شيء، ويلتفتوا لدراستهم ومنهاجهم وبالتوفيق.
1: أكيد ويبتعدوا عن الإشاعات مثل ما ذكرت ويلتزموا بالكتاب المدرسي، وأكيد إحنا منقول من سهر العلا طلب العلا سهر الليالي ومن جد وجد ومن سار على الدرب وصل، أكيد رح يكون حليفهم النجاح والتوفيق طبعا لكل الجادين والمجتهدين يا رب. كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذ محمود الحياصات الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لحضرتك.
1: أهلا أهلا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباح الخيرات والمسرات. نافذتنا الآن ستكون مع الأستاذ الدكتور أشرف علي الجرايدة، نائب عميد كلية الهندسة في الجامعة الهاشمية، للحديث حول حصولها على المراكز الأولى في جائزة صندوق الحسين لمشاريع التخرج للعام 2026. والأستاذ الدكتور أشرف الجرايدة معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور أشرف، نورتنا، يسعد صباحك ويعطيك العافية.
1: الله يسعد صباحك أستاذة أمانة ولمستمعي الإذاعة الأردنية هذه المؤسسة الوطنية، وشكرا جزيلا على الاستضافة.
0: العفو، أهلا وسهلا، واجبنا، وأكيد أنتم دائما مبدعين ومتميزين في الجامعة الهاشمية، بيسعدنا نسلط الضوء على إنجازاتكم ونشاطاتكم ونجاحاتكم دائما. يعني في البداية، نعم في البداية دكتور أشرف، يعني حصل مشروعكم بعنوان قياس أداء أنظمة الطاقة الهجينة مع بطاريات التخزين باستخدام الذكاء الاصطناعي وبنية إنترنت الأشياء، حصل على المركز الأول في محور تقنيات الطاقة ضمن جائزة انطلق على صعيد كافة الجامعات الأردنية. تعطينا فكرة مختصرة عن المشروع كتعريف وكيف تم توظيفه لرفع الكفاءة وتحقيق أداء أفضل، تفضل.
1: نعم، شكرا لك وشكرا على هذا السؤال. بداية، هذا المشروع وهو كما أسلفتي هو من المشاريع التي شاركت في جوائز الحسين للإبداع والتفوق في مجال تقنيات الطاقة. المشروع جاء بإشرافي وبمشاركة متميزة من الطلبة من قسم الهندسة الكهربائية، وهم الطلبة أسامة القطاونة، هبة ضمرة، وديمة محسن، حيث أن الفكرة أستاذة نابعة من واقعنا اليومي وحياتنا نحن كأردنيين. كثير منا كما تعلمي وكما يعلم السادة المستمعون يمتلكون منظومة طاقة شمسية إما متصلة بالشبكة أو منفصلة عن الشبكة، بعضها يعتمد على بطاريات التخزين وبعضها لا يعتمد على بطاريات التخزين، وبعضهم يرغبون بتركيب أنظمة مشابهة. فبالتالي يتزايد السؤال عند الجميع من الراغبين بتركيب هذه الأنظمة أو من المستخدمين حاليا لهذه الأنظمة بمجموعة من الأسئلة، فهل هذه المنظومة تعمل بأعلى كفاءة ممكنة؟ هل ممكن استخدامها ليستفيد منها بطريقة أفضل اقتصاديا أفضل؟ وكيف يمكن أن يتوائم النظام مع الاحتياجات الفعلية لكل مستخدم، وهي تختلف من مستخدم لآخر. بعضهم لديه سيارات كهربائية، بعضهم يعتمد على فقط أجهزة المنزل وما إلى ذلك، وأوقات الاستخدام مختلفة كذلك. فهذه الأنظمة، أنظمة الطاقة، هي أنظمة بطبيعتها تحتاج إلى ذكاء مضاف لها، بطبيعتها يجب أن يتم شبكها بنظام اتصالات موحد ويتم معالجة بياناتها لتعطي أكثر أداء متوقع. المشروع حضرتك سألت عنه، هو المشروع هو عبارة عن تطوير لمنظومة ذكية متكاملة تجمع بين شبكة إنترنت الأشياء، وهي منظومة تراقب كل شيء في الوقت الفعلي، مع من تدفق الطاقة الشمسية إلى حالة البطاريات شحنا وتفريغا إلى الأحمال المتوقعة والحقيقية المستهلكة عند المستخدم، وبين خوارزميات الذكاء الصناعي التي تحلل كل هذه البيانات كمنظومة واحدة وبمجموعة واحدة. الجانب المتميز في هذا المشروع هو دمجه مع تقنية اتصالات، إمكانية دمجه مع تقنية اتصالات بعيدة المدى مثل تقنية دوروان، والجامعة الهاشمية لديها نظام متكامل لإنترنت الأشياء في مختبرها، مختبر إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في كلية الهندسة في الجامعة الهاشمية، وهو يمثل البنية التحتية التي تم بناء المشروع عليها.
0: نعم، جميل. يعني بالإضافة لما ذكرته باختصار، يعني تخبرنا أنه كون المشروع يعالج تحدي حقيقي في قطاع الطاقة، ما هي الجوانب الابتكارية التي تميز ما قدمتموه وما إمكانية تطبيقه على أرض الواقع؟ تفضل.
1: على هذا السؤال، حقيقة إن لم يكن هنالك قيمة مضافة على أي مشروع فهو تقليدي يشبه مشاريع أخرى، ونحن لا ندعي أن هذا المشروع هو براءة للاختراع، ولكنه يعالج حيثية في الأردن في وقتنا الحالي مع تزايد الحاجة إلى تشريعات لتنظيم عمل أنظمة الطاقة الشمسية. فبالتالي هذا المشروع يتميز عن غيره بأنه لا يكتفي بالمراقبة والقياس، بل يذهب إلى مرحلة أعمق وهي تحليل أنماط الاستهلاك وفهم سلوك المستخدم عبر الزمن. وكما أسلفت فإن سلوك المستهلكين عبر الزمن هو مختلف ليلا ونهارا اعتمادا على تجهيزاتهم داخل المنزل وخارج المنزل، فبالتالي يختلف كل شخص باستخدامه لأنظمة الطاقة الشمسية عن أي شخص آخر. هذا يتطلب الحاجة إلى تعديل عمل الهايبريد انفيرترز أو المحولات الهجينة الكهربائية المستخدمة في الطاقة الشمسية بحيث أن لا تكون كما هو معتاد برمجتها مسبقا من بلاد المنشأ، بل بما يتواءم مع المستهلك، وهذا يعتبر يعني أدابتيف بروغرامينج للنيد حسب المستهلك، بحيث أن تكون بطبيعة متكيفة على احتياجاته. أفضل من يقوم بهذه المهمة هو الذكاء الصناعي عند جمع البيانات اللازمة، بحيث يتم ضبط أولويات التعامل مع محولات الطاقة الهجينة تلقائيا باستخدام التعلم والتكيف. وهذا يفتح أمامنا حقيقة ثلاث مستويات من الاستفادة أستاذة. أولا على مستوى المستهلك، يكون المستهلك سواء كان منزلا أو مستشفى أو مصنع أو محل تجاري، المنزل تحقق له المنظومة أعلى كفاءة طاقوية واقتصادية بربطها مع التعرفة الزمنية للكهرباء، فيتم شحن البطاريات في أوقات الأسعار المنخفضة على سبيل المثال، وتشغل الأحمال الثقيلة في أوقات خارج الذروة. وحاليا تم تشريع في الأردن أوقات الذروة وأوقات خارج الذروة، فبإمكاننا ضبط هذا المعيار عن طريق الذكاء الصناعي. كذلك على مستوى مشغلي الشبكة الكهربائية الأوبريترز مثل شركة الكهرباء الوطنية والتوزيع والتوليد، يوفر المشروع أداة قوية لإدارة الأحمال وضمان استقرارية الشبكة وتوزيع الطاقة بذكاء، وخصوصا أستاذة إذا توفرت البنية التحتية. كما أسلفت بالذكر، بعض التكنولوجيات الموجودة في الاتصال هي تكنولوجيا اتصال طويلة المدى، فإذا تم تطبيقها على نطاق واسع في الأردن بإمكان كل مشغلين شركات الكهرباء الاطلاع على الأنظمة الموزعة في البيوت وفي الشركات والمصانع، والخروج بأفضل قراءات وأفضل تحكم بالأحمال لضمان استقرار الشبكة.
0: نعم جميل جدا. يعني تبقى لدينا سؤال، وتبقى لدينا يعني ممكن معنا 3 دقائق، يعني يعكس هذا الإنجاز مخرجات التعليم الهندسي والبحث التطبيقي، كيف ساهمت البيئة التعليمية والبحثية في كلية الهندسة والجامعة الهاشمية ككل في تطوير مهارات الطلبة وتمكينهم من تحويل الفكرة إلى مشروع فائز على المستوى الوطني؟ سريعا إذا تكرمت.
1: شكرا أستاذة نعم على هذا السؤال. حقيقة الجزء الأهم من الحل نفسه هي البنية التحتية لاحتضان الطاقات الإبداعية الشبابية لتطوير حلول مشابهة وحلول مختلفة. فهذا السؤال حقيقة يقودنا إلى جوهر المهم، وهو أن هذا المشروع هو ليس مجرد مشروع تخرج نظري، بل هو نموذج حي لما نؤمن به في كلية الهندسة في الجامعة الهاشمية من تحقيق ثالوث النظرية والتطبيق لحل مشكلات الواقع. هذا الثالوث النظرية والتطبيق والواقع لا يتأتى إلا عن طريق بيئة حاضنة حقيقية تشجع الطالب على التجاوز النظرية الموجودة في الكتب والمحاضرات إلى التطبيق العملي عبر تواجد المختبرات البحثية، وعلى سبيل المثال نفس المختبر الذي تم تطوير فيه هذا المشروع، وهو مختبر إنترنت الأشياء والذكاء الصناعي والحوصلة السحابية في قسم الهندسة الكهربائية في كلية الهندسة في الجامعة الهاشمية، ومنظومة إنترنت الأشياء التي تم تبنيها وتطبيقها خلال 3 سنوات السابقة خلقت البيئة اللازمة لتطوير هذا المشروع. وهنا لابد أن أشير إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي الملكية السامية التي وضعت الجامعات في مقدمة الروافع الوطنية للتنمية أكدت على دورها في ربط البحث العلمي باحتياجات السوق وتحديات الواقع. وحضرتك أستاذة وأستاذة مستمعين أكيد مطلعين على التحول التقني الذي الآن في التعليم على مستوى المدارس اعتبارا من الصف التاسع، وهذا كله يتمحور على تطوير مهارات التحليل والمهارات العملية. وقطاع الطاقة تحديدا وإدارتها هو من أكثر القطاعات إلحاحا على أجندتنا الوطنية وبحاجة إلى التركيز عليه، ومن هنا جاء هذا المشروع. فطلبتنا هم حقيقة هم يعني لديهم طاقات متعددة. على سبيل المثال كلية الهندسة توفر الدعم المادي اللازم لكل طلاب مشاريع التخرج دون استثناء، بحيث أن تغطي نفقاتهم لكل مشترياتهم بحد ذاتها هذه الجزئية، بالإضافة إلى المختبرات تساعد على توفير الأبحاث اللازمة وعلى المخرجات التي نحتاجها.
0: نعم دائما أنتم مبدعون ومتميزون وتقدمون كل الدعم والاهتمام للطلبة بشتى الوسائل، سواء دعم مادي أو معنوي أو بيئة تعليمية محفزة للمزيد من العطاء والإنجاز، ونبارك لكم مرة أخرى حصولكم على هذه الجائزة في مراكزها الأولى.

0: بحب أشكرك أكيد الآن، يعطيك ألف عافية. كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذ الدكتور أشرف علي الجرايدة، نائب عميد كلية الهندسة في الجامعة الهاشمية. شكرا جزيلا لك.
1: كل الشكر أستاذة، وشكرا على الاستضافة، وبارك الله فيكم.
0: أهلا
1: كل
0: وسهلا.
1: الشكر.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباح الخيرات والمسرات. نذهب الآن إلى محافظة مادبة لتكون النافذة الآن مع الأستاذة غازية فليح العجلين، رئيسة جمعية ربوع لب ومليح الخيرية في محافظة مادبة، للتعرف على الجمعية وأهميتها وأسهاماتها ودورها في خدمة المجتمع المحلي. والأستاذة غازية العجلين معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذة غازية، نورتينا، يعطيك العافية ويسعد صباحك.
1: هلا ستي، حياكو الله، أهلا وسهلا بيكم.
0: أهلا وسهلا.
1: كل الشكر والتقدير والاحترام لإذاعتكم الكريمة وبرنامجك المميز نوافل، وحياكو الله وأهلا وسهلا بيكم. وما بقدر أعبر عن مدى فرحتي وسروري الصراحة بحديثي معاكم، وأهلا وسهلا بيكم.
0: أهلا وسهلا فيك، وإحنا كمان مبسوطين بوجودك معنا. أنت متميزة ونشيطة، وجمعيتكم أيضا متميزين ونشيطين، بتقدموا كتير أشياء ونجحتوا بكتير مجالات أكيد. يعني تخبرينا بداية أستاذة غازية، متى تأسست الجمعية وأين موقعها تحديدا في مادبة وما أهدافها الرئيسية؟ تفضلي.
1: حياك الله ست الجمعية، رغم عمرها صغير إلا إنها ما شاء الله والحمد لله رب العالمين تميزت كثير بشغلات ما قدر يميزوها من 20 من عشرات السنوات جمعيات سابقة. جمعيتنا تأسست ب 2/4/2024. الحمد لله رب العالمين، عندنا مبادرات كثير، عملنا مبادرة حفظ النعمة اللي هي هدر الطعام، الحمد لله رب العالمين، يعني إن عندنا بالمقر ثلاجات وناخذ من المخابز عشان الخبز ما يخرب، يعني الحمد لله. والأكل بالمطاعم تعاملنا معاهم بنحط بالثلاجات، وللأسرة العفيفة اللي مش لاقية الأكل. هاي أول مبادرة. الحمد لله رب العالمين، كمان عندنا برامج إغاثية، طرود غذائية، ودعم نقدي ودعم مادي، الحمد لله رب العالمين. وعندنا أنشطة تصنيع غذائي عملنا، وعملنا ورشات عمل بيتنا السعيد بمقر الجمعية.
0: نعم،
1: والحمد لله.
0: يعني تخبرين أكثر أستاذة غازية عن البرامج والدورات الدائمة الموجودة في الجمعية اللي بتقوموا فيها طوال العام.
1: هي والله طوال العام أكثر إيش الطرود الغذائية والدعم النقدي والدعم المادي.
0: نعم، والدورات التدريبية تحكي لنا عنها أكثر. دورات
1: التدريبية، نعم التدريبية كانت برنامج بيتنا السعيد للمحافظة على الأسر، كان المعلمات متميزات يعلمن كيف الأسرة تحافظ على تكاملها. عندنا كمان تصنيع غذائي، عملنا دورات تصنيع غذائي منهم المفتول. عندنا اللهم صل سيدنا محمد، عملنا كمان كثير مبادرات، أنشطة أعمال رئيسية نقوم بها، مثلا احتفالات السنوية بالأعياد الوطنية مثل عيد الاستقلال وعيد العلم، الحمد لله رب العالمين.
0: نعم، يعني شاركتم في الاحتفالات المناسبات الوطنية أيضا.
1: طبعا الحمد لله رب العالمين، ما في ما ظل يعني احتفال وطني إلا قمنا به والإنجازات تشهد.
0: نعم، يعني تخبرينا أيضا عن الأعضاء اللي بيشتغلوا معك بالجمعية، أعضاء الجمعية كم يبلغ عددهم وبشو بتميز وشو تخصص؟

0: التنمية وتمكين المرأة والأطفال والشباب في محافظة مأدبة. تفضلي.
1: حياك الله يا ستي. بخصوص تمكين المرأة، يعني المرأة مي بحاجة إن نحكي عن تمكينها، لأن هي ما بدي أقول لك المرأة نص المجتمع، المرأة كل المجتمع.
0: أكيد.
1: بخصوص مساعدات، تقديم مساعداتنا إحنا العينية للأسرة المحتاجة، ننفذ برامج رعاية صحية كمطعوم الحصبة، قام به رئيس الجمعية اللي ماسك الجمعية. الرعاية الصحية طبعا هي تتاخذ، مطعوم الحصبة رعاية صحية، قمنا عن طريق دورات، نشر دورات وورشات عمل عن مطعوم الحصبة اللي منتشر الآن بالمنطقة بشكل عام، اللي هو هذا فيروس معدي ينتقل بالهواء عن طريق الرذاذ. يجب أخذ المطعوم هذا للأطفال من عمر سنة، الجرعة الأولى لعمر سنة ونص، يكون جرعتين على طول العمر الطفل.
0: نعم.
1: ممكن يكون في حالات استثنائية للحصبة.
0: نعم.
1: إذا كانت المنطقة فيها عدوى ينعطى الطفل من عمر 6 شهور عشان ما ينتشر المرض.
0: نعم.
1: قمنا طبعا بتقديم الحمد لله رب العالمين معونة الشتاء عن طريق جمعية مجددون العرب، كل الشكر والاحترام لهم.
0: نعم.
1: وما ننسى كمان الوزراء الداعمين المساهمين ببرامج إنجاح الجمعية، والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله. يعني أكيد أنتم ما بتنجحوا بعملكم إلا بتضافر الجهود، بالدعم، تقديم المساعدات من أهل الخير، يعني ما بيقصروا معاكم، بدعموكم دائما.
1: لا والله ما بيقصروا.
0: نعم. بنشكرهم أكيد كافة الداعمين لكم بالجمعية. يعني بدنا منك كلمة أخيرة تخبرينا عن رؤيتكم المستقبلية لتطوير أعمال الجمعية. تفضلي.
1: والله الصراحة الرؤية المستقبلية للجمعية بأنها الجمعية حديثة التحول، بدنا نحولها من الدعم المؤقت للمساعدات المؤقتة إلى التنمية المستدامة، وهذا هدفنا بعيد المدى، وإن شاء الله إن نلاقي داعمين على طول يخلونا يعني في تقديم مساعدات مؤمنة إلى بناء برامج إنتاجية مستدامة تعالج التحديات اللي إحنا بيها. هذا هدفنا، هدفنا إنه يصير الدعم مستدام وليس دعم مؤقت للجمعية.
0: نعم، إن شاء الله بتحقق هذا، يعني هذه الأمنية بتتحقق. وأيضا يعني كيف بتلاقوا تفاعل الناس معكم بالمجتمع المحلي، سكان الحي، الناس المحيطين، كيف بتفاعلوا معكم بأنشطة الجمعية؟
1: الحمد لله رب العالمين. طبعا أنا السبب اللي خلاني أفتح الجمعية هو الوضع، يعني إحنا مقر الجمعية جاي بمادبة. مادبة هي قرية، لا احنا ساكنين بقريه.
0: نعم.
1: قريه مليح، ومقر الجمعيه بقريه، قريه مليح.
0: نعم.
1: ف يعني كل الاهالي اللي ساكنين حوالينا بصراحه وحوالينا الجمعيه هم اللي محتاجين للجمعيه وللدعم اكثر.
0: نعم. اكيد انتم ما بتاثروا. نعم.
1: على الاسر، مش الارامل والمطلقات وال...
0: نعم.
1: لا والله هذول ياخذوا من اكثر من جهه، احنا قاعدين ندور على اسر يعني ما بتوصلها الايادي.
0: نعم. أسر يعني محتاجة فعلا.
1: نعم.
0: العائلات.
1: نعم.
0: المستورة اللي هي يعني تحسبهم أغنياء من التعفف، يعني أكيد.
1: نعم.
0: أنتوا بتشوفوا مين.
1: نعم.
0: اللي بحاجة.
1: نعم.
0: وبتذهبوا
1: بالضبط.
0: إلهم، تعطوهم المساعدات بكل كرامة وإنسانية أكيد. يعني.
1: نعم.
0: أنا بتمنى لكم كل النجاح والتقدم والتطور بالجمعية، والله يجزيكم كل خير على أعمالكم. بحب أشكرك بنهاية لقائنا معك أستاذة، كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذة غازية العجلين، رئيسة جمعية ربوع لب ومليح الخيرية في محافظة مادبة. شكرا جزيلا لك.
1: كل الشكر والاحترام. حياك الله.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم، صباح التفاؤل والخير والأمل والإنجاز دائما يا رب. نافذتنا الأخيرة اليوم ستكون إن شاء الله مع الأستاذ الدكتور إبراهيم بني سلامة، أستاذ علم الاجتماع الرياضي في الجامعة الهاشمية، للحديث حول أجواء العائلة الأردنية في متابعة مونديال كأس العالم وتشجيع منتخبنا الوطني والأبعاد الاجتماعية للعبة كرة القدم. والأستاذ الدكتور إبراهيم بني سلامة معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ دكتور إبراهيم، نورتنا ويعطيك ألف عافية، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك، الله ينور عليك يا أختي.
0: أهلا أهلا وسهلا فيك، يعني ما شاء الله دائما أنت متميز ومتألق ونشيط في المجالات الرياضية والاجتماعية، ومنحب دائما نسمع آرائك في المناسبات المهمة الوطنية، واليوم مناسبة منتخبنا الوطني ويعني تأهله ومشاركته في كأس العالم وصوله إلى المونديال العالمي. ماذا تقول بداية دكتور إبراهيم كمقدمة للموضوع عن أهمية الإنجاز الأردني الرياضي الكروي الكبير بوصول منتخبنا الوطني إلى مونديال كأس العالم والمشاركة فيه لأول مرة في التاريخ؟ تفضل.
1: أشكرك أختمانة، يعني كل الشكر لكل برنامجك، وهذا برنامج مميز، البرنامج الرائع اللي دائما يطرح قضايا الحدث الساعة في هذه الأيام، خاصة ونحن نعيش يعني هذا الشهر بسموه شهر كأس العالم.
0: نعم.
1: يعني نعيش حالة الفرح وحالة الترقب لنتائج منتخبنا الوطني إن شاء الله، وهذا حقيقة يعتبر أعظم إنجاز في تاريخ الرياضة الأردنية. وهو يعتبر حتى يعد من أهم الإنجازات الوطنية، وحقيقة أهل فريقنا يعني إلى المونديال للمرة الأولى عبر التاريخ منذ مشاركته بالتصفيات من 40 سنة أو 40 عام، وإحنا يعني بعد مسيرة طويلة من المحاولات والتحديات، وهذا حقيقة يعني هذا الإنجاز يقودنا إلى أبعاد منها البعد الرياضي، يعني الآن أصبح الانتقال من الحلم إلى الحقيقة إلى الواقع، خاصة ونحن نعيش بين نخبة من منتخبات العالم على مستوى كأس العالم المعروفين.
0: نعم.
1: الآن أصبحت يعني قادرة على المنافسة الدولية بالإضافة إلى البعد الاجتماعي والتربوي، وهذا حقيقة يعود إلى قائد المسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد وسمو الأمير علي اللي هو رئيس الاتحاد، بالإضافة إلى سمو الأمير فيصل أيضا رئيس اللجنة الأولمبية، والأسرة الهاشمية كافة، وهي التي حقيقة يعني أعطتنا دعم وعطاء متواصل لهذه الإنجازات حتى وصلنا إلى الإنجازات، حتى الإنجازات السياسية والإنجازات الاجتماعية والإنجازات الرياضية. واليوم حقيقة نعيش حالة فرح وترقب لمنتخبنا الوطني إن شاء الله.
0: نعم.
1: يوم الأربعاء مع النمسا إن شاء الله يكون الفوز حليفنا، وإن شاء الله
0: نعم أكيد، يعني إحنا متمنى لهم كل النجاح والتوفيق يوم الأربعاء القادم، بدهم يلعبوا مع فريق النمسا، راح تكون يمكن بساعات الفجر. كل الدعم لهم، وإن شاء الله النجاح والحظ يكون الرائع حليفهم والحظ السعيد، وينجحوا ويا رب هيك يتفوقوا ويفرحونا، وأكيد هم شو ما كانت النتيجة إحنا فرحانين بمنتخبنا الوطني وبندعمه ومبسوطين فيه، المهم إنهم شاركوا ووصلوا لمونديال كأس العالم بغض النظر عن النتيجة، إحنا فرحانين فيهم أكيد بهذا الإنجاز الرائع. يعني تخبرنا أيضا دكتور إبراهيم، لقب النشامة الذي أطلق على منتخبنا الوطني، من أين جاءت هذه التسمية وما دلالاتها باختصار؟ تفضل.
1: أشكرك أشكرك، والله أنت نشمية أختي أمانة، الصحيح يعني هاي تعتبر من الكلمات العربية الأصيل اللي استخدموها للدلالة على الرجل الشجاع، الرجال أصحاب المروءة وأصحاب الكرم وأصحاب النخوة، وحقيقة هذه يعني تطلق تعبيرا عن الشهامة والكرم والوفاء والشجاعة. وقواتنا المسلحة سابقا الله يرحمه اللي أطلقها جلالة النفور حسين بن طلال طيب الله وتراه حينما قال نشام الجيش العربي، وهذه كلمة تعني الشجاعة، ونشام جيشنا حينما كانوا في المعارك اللي قادوها زي معركة الكرامة وانتصارها، فدائما كان يطلق عليهم. وجلالة الملك عبد الله حفظه الله أيضا أكد على النشامة، فلذلك يعني حقيقة هاي الكلمة يعني متداولة في كافة في كل أنحاء العالم، وكثير أنا يعني أثناء تجوالي وسفراتي بعض النشاطات الرياضية دائما بتحدثوا النشامة النشامة، يعني وهذه يعني تدل على أنه الكرم الشهامة الشجاعة النخوة الأصالة.
0: نعم.
1: وهذا حقيقة يعني يتميز بها الشعب الأردني كافة، فلذلك إحنا فعلا يستحقوا لقب النشامة، وهم يعني نجميهم إن شاء الله أنه يرفعوا رؤوسنا يوم الأربعاء بإذن الله.
0: نعم أكيد إن شاء الله يا رب يكون للحظ والنجاح حليفهم أكيد. ولقب واسم النشامة اسم كتير بنعتز فيه وبنفتخر، وهو أصلا يعني لقب بفرحنا ومعانيه رائعة يدل على الشجاعة والمروءة والكرم والأصالة، يعني كتير رائع الدلالات اللي ذكرتها أيضا، وهي صفات الأردني النشمي دائما وممثل بمنتخب النشامة، هم يعني النخبة الذين يمثلون كل أردني ويرفعون علم الأردن عاليا في الساحات الدولية في كأس العالم. وعندما الجميع كان يعني فرح جدا بهذه ومشاعره كانت رائعة وجياشة عندما شاهدوا علم الأردن يرفرف عاليا في حفل افتتاح المونديال يعني في المكسيك، كل الأردنيين كانت عيونهم تتطلع إلى العلم الأردني يرفرف عاليا، وهذا يعني يدل على قد إحنا منحب بلدنا ومنفتخر فيها، وكتير كنا فرحانين إنه منتخبنا الوطني وصل للمونديال وشفنا علمنا برفرف عاليا في المكسيك في افتتاح مونديال كأس العالم. إن شاء الله يا ربي بفرحونا أكثر النشامة بالفوز أكثر بمباراة اللي رح يلعبوها أيضا. يعني تحدثنا دكتور إبراهيم عن الأبعاد، يعني أجواء، أول شيء إنه نحكي عن أجواء العائلة الأردنية اللي بتحتفل وبتشجع فريق النشامة والمونديال ممثلة بالزوج والزوجة والأبناء، يعني كيف بتكون عادات وطقوس الأسرة الأردنية بالتشجيع؟ يعني هيك تشرح لنا على أرض الواقع، تفضل.
1: والله حقيقة الآن يعني هاي تتميز بطابع خاص أثناء يعني مباريات كأس العالم في هذا الشهر، الشهر الرائع اللي هو شهر كأس العالم نسميه، يعني الناس تجتمع بين الترويح والترفيه والتفاعل الاجتماعي فيما بينهم. يعني بعد ما كان هناك شوية بعد في مرينا بظروف الكورونا، الآن ما رجعنا إلى الناس كيف اجتمعت، يعني كرة القدم وحدت الجميع، اجتمعت الأسرة حول الشاشة حتى تتابع مباريات، وهذا يؤكد على تعزيز الانتماء الوطني لهم، تشجيع أفراد الأسرة كيف بحماس ومشاعر جميلة، مشاعر الأسرة تكون يعني تعيش حالة فرح عند الفوز وحزن عند الخسارة، وإن شاء الله ما يكون خسارة. وهذا طبعا أكد على تقوية الروابط العاطفية بينهم، بالإضافة للضيافة اللي معروفة والتقاليد الاجتماعية والمأكولات والمشروبات ودعوة الأهل والأقارب والأصدقاء. يعني أصبحت أنه هاي المباريات واللقاءات وكأس العالم تحول إلى مناسبات اجتماعية تعزز التماسك الاجتماعي والمتعة لدى الأسرة الواحد. ولا حقيقة يمكن بجوز قبل أسبوع جبت شاشة خصوصي لكأس العالم عندي في البيت حتى أنفرد أنا والعائلة والأصدقاء لمشاهدة مباريات كأس العالم، ونحن ننتظر بفارغ الصبر.
0: نعم ما شاء الله عليك، يعني أنت قدوة لكتير ناس، يعني هيك رجال وأرباب الأسر الأزواج، يعني أنه أنتوا بتعملوا الأجواء، يعني بتساهموا بعمل أجواء ممتازة ورائعة لمتابعة مونديال كأس العالم في البيوت. يعني أكيد في كتير ناس عملوا مثلك، يعني وجهزوا بيوتهم حتى يحضروا مع بعض ويتجمعوا أيضا بأجواء الفرح العائلية ويحضروا ويشجعوا المنتخب الوطني. أكيد
1: حقيقة هاي فرصة للتقارب الاجتماعي وتجمع العائلة وتجمع الأسرة والمناسبات والولائم والدعوات، ويعني الإنسان بعيش أفراح جياشة أحاسيس ومشاعر بتكون غريبة في هذه الفترة، وإن شاء الله تكون دائما في الأردن كل أفراح كل أيامنا أفراح، يعني بالإضاءة غير كأس
0: إن شاء الله
1: كل أفراح ومحبة ومودة وعواطف وتجمع وتماسك فريق وتماسك الأسرة بكافة أطيافها.
0: نعم.
1: إن شاء الله.
0: نعم إذا من هنا
1: يعني بتلاحظي ليس فقط بس للأسرة الأردنية، الآن إحنا نحن نعيش على مستوى العالم العربي الآن أجواء يعني فيها فرحة وفيها محبة فيها تطور فيها تماسك فيها، يعني أفرحنا وأسعدنا مباراة قطر مع سويسرا حينما تعادل قطر مع سويسرا الأسبوع الماضي، يعني كانت حقيقة يعني فرحة عربية، لذلك والمغرب أيضا مع البرازيل.
0: نعم.
1: أنا بعتبر هذا إنجاز عربي تعيش كل الأسرة العربية الواحدة، وإحنا نحن جزء من الأمة العربية.
0: أكيد.
1: حقيقة يعني المنتخب المغربي الشقيق وقطر الشقيقة أيضا قدموا عرض جيد وعرض رائع، يعني حقيقة كانت أجواء رياضية عربية، خلينا نسميها عربية أردنية. نعم. أفرحتنا جميعا
0: أكيد، يعني مثل ما تفضلت دكتور إبراهيم، يعني هو يعني تشجيعنا يعني كل الدول العربية بتشجع منتخبات بعض، يعني الأردن بتشجع باقي الدول العربية، الدول العربية بيشجعوا المنتخب الأردني، يعني هذا يعني مثل ما ذكرت أنه كرة القدم وحدت المشاعر، مشاعر الأردنيين من جهة ومشاعر العرب من جهة أخرى، يعني صار في عنا نعم أكيد وحدت المشاعر على مستوى العالم بالنسبة للعرب والأردنيين وحتى الدول الصديقة. أيضا يعني ذكرنا جزء من الأبعاد والتأثيرات الاجتماعية للعبة كرة القدم، أنها تقرب الناس من بعض، توحد المشاعر. يعني شو في كمان أبعاد اجتماعية للعبة كرة القدم وتأثيرات اجتماعية من المساء؟ تفضل.
1: يعني هي كل الرياضات، كرة القدم والرياضات جميع، هذا يعني خلينا نسميه سلوك حركي، كيف يتحول إلى سلوك اجتماعي وسلوك تربوي. فهناك البعد التربوي والبعد الاجتماعي، كيف تنمية القيم الاجتماعية لدى الإنسان سواء جمهور أو لاعبين أو كل من يتعامل مع العملية الرياضية بشكل عام، زي التعاون، الالتزام بالقوانين والأنظمة، احترام الآخر، احترام الناس، تنمية القيادة، تحمل المسؤولية، كيف البعد الوطني، الأهم من ذلك البعد الوطني، كيف تعزيز الانتماء والهوية الوطنية، وهذا يعني ترفع اسم الوطن في كل المحافل الدولية، بالإضافة للبعد الثقافي، البعد الثقافي اللي تنتقل القيم والعادات والتقاليد بين الأجيال، هي الثقافة ونقل التراث من جيل إلى جيل. كيف الأجيال اللاحقة والأجيال السابقة يعني قدمت هذا المحب الوطني ومحبة الوطن والقيم الاجتماعية اللي احنا نعيشها، بالإضافة إلى عملية الضبط الاجتماعي. الآن أصبح يعني الناس تنظر إلى أن سلوكهم وأفعالهم محددة بسلوكات معينة ضمن الإطار اللي إحنا قاعدين نعيش فيه الآن. يعني سلوكاتنا أصبحت يعني متزنة تتمثل بالقيم الاجتماعية والخلقية، وهذه القيم الاجتماعية كلنا نكتسبها عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية وعن طريق مشاركة الرياضة وعن طريق المحبة والمواطنة وجلوسنا مع بعض. وكذا بالإضافة أقول لك أيضا البعد الاقتصادي، توفير فرص العمل في الرياضة وتشجيع السياحة، دعم الإعلام عندكم زي ما الإعلام بالرياضة اللي هم حقيقة أنتم مش مقصرين في دعم الرياضة، وأنا يعني الآن نعيش أجواء إعلامية تفتح على كل الشاشات.
0: نعم، الجميع يتحدث عن مونديال كأس العالم ومشاركة منتخبنا الوطني، يعني كل الشاشات الأردنية وكالات الأخبار والمحطات الإذاعية تتحدث عن مشاركة منتخبنا الوطني. نعم،
1: الجميع الآن يتحدث عن الرياضة وعن كأس العالم. بالإضافة أيضا للبعد الصحي، الحد من الأمراض وتقليل الضغوط النفسية والتوتر، لأنه أنت مشاهدتك الأشياء الإبداعية والأشياء الجميلة والأشياء اللي أنت بتريح نفسك، بتبتعد عن الضغط، عن التوتر، عن الانفعالات اللي قاعدة بتصير، وبالتالي إحنا بصير كلنا توحدنا على كلمة واحدة اللي هو تشجيع منتخبنا الوطني وتشجيع النشامى.
0: نعم أكيد، ومن هنا يعني نضم صوتنا لصوتك ونقول أنه يجب أن نشجع فريق منتخبنا الوطني بروح رياضية عالية حلوة مريحة، بعيدا عن أي مشاكل لا سمح الله، بعيدا عن العصبية والتوتر، ونتقبل نتيجة المباراة كما هي. يعني نحن نحب ونقدر ونحترم منتخبنا الوطني شو ما كانت النتيجة، هم يعني أفرحونا وأوصلونا إلى كأس العالم، يعني إن شاء الله بيكونوا من الناجحين، ولكن بحالفهم الحظ، ولكن شو ما كانت النتيجة احنا لازم نكون فرحانين ومبسوطين انه احنا وصلنا لمونديال كأس العالم.
1: حقيقة يعني جهد طويل بعد أعوام طويلة وصلنا، لكن إن شاء الله ما يكون هناك تأثيرات سلبية زي ما تفضلت أختي الكريمة، التعصب، العنف في الملاعب، التنمر بين الجماهير.
0: يعني تحكي لنا كيف يعني بتكون لازم تكون روح الرياضية عالية بدقيقة معنا، يعني كيف الروح الرياضية؟ تفضل.
1: الآن يجب أن يكون هناك يعني تعاون بين الأطياف، وأنا ما بعتقد الآن على مستوى العربي، خلني بدليل أنه إحنا أنا يعني جميع يعني المجتمع الأردني شجع المغرب وشجع قطر كما يشجع الأردن، لأنه كرة القدم أصبحت الآن مؤسسة اجتماعية مؤثرة في العالم كله، تشكل القيم، تشكل هوية، تشكل علاقات اجتماعية، تؤثر تأثير إيجابي في سلوك الإنسان. يعني انتقلت الحياة من من من مشاكل ومن تعصب ومن عنف ومن كذا إلى محبة وإلى تطور، وهذه من عوامل تماسك الفريق وتماسك الأسر وتماسك الوطن. ونحن الآن يعني نعيش حقيقة يعني وحدة وطنية أردنية عربية على مستوى العربي.
0: نعم.
1: الكل يتحدث والكل يتصل مع بعضهم البعض من كافة أقطار الوطن العربي.
0: نعم.
1: كل واحد يشجع الفريق الآخر.
0: نعم.
1: فهي يعني الآن أصبحنا بمؤسسة اجتماعية جميلة، ويا ريت إنه إحنا نستمر في هذا العطاء وهذه المحبة.
0: نعم أكيد، ونحن نضم صوتنا لصوتك ونتمنى النجاح والتوفيق لمنتخبنا الوطني، منتخب النشامة، في مباراته مع النمسا يوم الأربعاء القادم في ساعات الفجر. يمكن يا رب يكون النجاح والحظ السعيد حليفهم وينجحوا ويفوزوا ويفرحونا أكيد، وإحنا معهم شو ما كانت النتيجة أكيد، وبندعمهم.

0: قولي.
1: نعم، بحب أشكرك على هذا اللقاء القيم الثري أستاذنا الفاضل، دكتورنا الفاضل. كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذ الدكتور إبراهيم بني سلامة، أستاذ علم الاجتماع الرياضي من الجامعة الهاشمية. شكرا جزيلا لك.
0: كل الحب والاحترام إليك، وإن شاء الله النتيجة القادمة تكون ترفع الرأس لمنتخبنا ولنا إن شاء الله.
1: يا رب يا رب يفرحونا يا رب.
0: كل
1: نعم
0: الاحترام.
1: أهلا.

أعزائي المستمعين والمتابعين، قدمنا لكم حلقة جديدة من نوافذ على الهواء مباشرة. نشكر لكم حسن المتابعة ونشكر فريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج غاندي حداد، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطراونة. أهلا بكم. رئيس الوزراء يؤكد على ضرورة الاستمرار في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشدداً على أهمية الإسراع في إنجاز المشاريع التي التزمت بها الحكومة ضمن المدد الزمنية المحددة. منحة إماراتية لإنشاء مشروع محطة طاقة رياح بقدرة 25 ميجاوات في منطقة بطن الغول في محافظة معان. مجلس الوزراء يقرر دعم مشروع ربط حقل الريشة بخط الغاز العربي وتمديد امتياز شركة البترول الوطنية في الحقل. الأردن يرحب بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء العمليات العسكرية، خطوة هامة لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. وزارة الأوقاف تقيم احتفالاً دينياً بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة. المنتخب الوطني لكرة القدم يكثف استعداداته الفنية والبدنية لمواجهة منتخب

الحلقة بالنمسا فجر الأربعاء المقبل بتوقيت الأردن. المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10 يواصل تقديم خدماته الطبية والإنسانية من خلال كوادره الطبية والتمريضية المؤهلة. استشهاد فلسطينية صباح اليوم جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الزوايد وسط قطاع غزة. محلياً، المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات. نهاية الموجز. شكراً لحسن استماعكم.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: JordanWorldCup.com، ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية، والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات، إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
4: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم، نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. وعلى الخير وبكل الخير نلتقي معكم مستمعينا، ويسعد برنامج متابعات بأن يكون معكم أيام الأحد والثلاثاء من كل أسبوع. وكالمعتاد في البداية دعونا نرحب ونحيي فريق عمل هذه الحلقة التي نسعد أن نكون بمعية مهندسنا غاندي حداد بالإشراف الهندسي المباشر، والمهندسة نداء الرمامني بالمراقبة الرئيسة. وموفور الشكر الجزيل لك مهندسنا عالم العبادي الذي

0: تواجد معنا ولن يتوانى دائما عن الخروج بهذه الحلقة بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك. ونلفت عنايتكم مستمعينا ومشاهدينا إلى البث المباشر لهذه الحلقة بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك. بإمكانكم كذلك المتابعة حتى بعد الانتهاء من هذا البث من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV كلمة واحدة من خلال الهواتف الذكية، وذلك عبر الجوجل بلاي والآبل ستور. يسعى ونسعى جاهدين مستمعينا الكرام بأن يكون الملف البيئي له ذلك الألق وله ذلك أو تلك الأولوية ضمن برنامج متابعات. نسعى أيضا مستمعينا الكرام لتقديم كل ما هو جديد، كل من يحمل المتعة وأيضا المعلومة والفائدة والأثر الإيجابي في مجتمعاتنا المحلية. في هذه الحلقة التي نسعد بأن نسلط الضوء الحديث حول جمعية تعتبر، نعم هي جمعية شبابية ريادية، لكنها استطاعت أن تترك بصمتها وأن تسعى قدما ضمن خطوات متتابعة للعديد من الإنجازات التي تعنى بالعمل المناخي. فباسمكم جميعا دعونا نرحب بضيوفي في الاستوديو، المهندسة دعاء ديرباني وهي رئيسة جمعية العمل المناخي وصاحبة مبادرة المنذر المناخي التطوعية. فأهلا وسهلا فيك وشكرا لحضورك معنا هذه الحلقة.
1: يعطيكم ألف عافية، وصراحة بتشكركم دائما على إبداء الاهتمام بالقضايا البيئية وبهذا المجال، شكرا جزيلا.
0: أهلا وسهلا بك، وكل الترحاب بالمهندس عبد الله العبادي وهو المدير الإداري والمالي ومدير تطوير الأعمال في جمعية العمل المناخي. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا فيك، الله يسعد أوقاتك وأوقات المستمعين الكرام، ودائما احنا بنتشجع لهيك مواضيع خصوصا لما يكون على الإعلام.
0: نعم.
2: ومنتشرف فيك دائما وأبدا.
0: أهلا وسهلا. إذن حديثي مستمعينا الكرام لهذه الجمعية، جمعية العمل المناخي، كيف لها أو من أين أتت هذه الفكرة، كيف اجتمع هذا الكم من الشباب ضمن مظلة هذه الجمعية، الحديث أنه انخرطت في العمل إيمانا منها في هذا الموضوع، وهنا إحنا شايفين مبادرات تأتي تباعا وإنجاز على أرض الواقع أكثر وأكثر. لنستمع من المهندسة دعاء ديرباني مستمعين الكرام، واللي هي بتحمل يعني العمل على الشهادات التي تساعدها في العمل على إدارة العديد من الملفات بحكمة بأيضا اقتدار، والعمل أنه على نيل الثقة، وهي ما أجملها من ثقة سواء كانت من أبناء المجتمع المحلي اللي انخرطوا معهم في العمل أو حتى تلك الجهات التي تعمل على الأخذ بيد المبادرات الشبابية، وأيضا العمل التطوعي جوهر عمل هذه المبادرات. فتفضل.
1: شكرا، شكرا جزيلا ست وفاء يعني على هاي المقدمة. طبعا بسعدنا كتير أنه إحنا اليوم موجودين حتى نسلط الضوء على تجربة كثير كانت مميزة بالنسبة لإلنا، اللي هي إجت نتيجة خبرة سنوات ومن العمل والجد. نعم. والتعب وربط العلم والسياسات والتقارير والأبحاث في الواقع اللي إحنا عم بنعيشه. فيعني إحنا لما نيجي نتحدث عن تغير مناخي، إحنا ما بنتحدث عن قضية بيئية فقط أو عن علم أو عن يعني أي تحدي، إحنا بنحكي عن قضية بتمس المياه، الغذاء، الصحة، بتمس جودة الحياة، بتمس يعني كل قطاعات التنموية اللي إحنا عم بنعيشها. فلذلك إنه أصبح العمل المناخي جزء أساسي من مسار التنمية المستدامة في المجتمعات وفي الأردن وفي العالم ككل. هلأ لما إحنا أطلقنا هاي المبادرة، هاي أطلقناها تحت مظلة جمعية العمل المناخي، وهي مبادرة المنذر المناخي، خليك منذر مع المنذر.
0: نعم.
1: طبعا إحنا دائما بنحب يعني كونه المبادرة شملناها تحت مظلة جمعية العمل المناخي، فبنحب دائما نحكي بالبداية عن الجمعية اللي هي تأسست من عام 2013، وكانت من أوائل المؤسسات اللي بتهتم بالعمل البيئي والعمل المناخي، واللي تعتبر يعني واللي بيميزها كمؤسسة مجتمع مدني أردنية إنها بتربط العلم والسياسات بالواقع والمجال التنفيذي على أرض الواقع.
0: نعم.
1: من خلال المشاريع ومن خلال تنفيذ هاي المشاريع على أرض الواقع.
0: إذن جمعية العمل المناخي مستمعينا الكرام ومنبثقة عنها من مبادرات تسعى للاهتمام بالشأن المناخي وهي مبادرة المنذر المناخي. أهلا وسهلا بك مرة أخرى مهندس عبدالله العبادي.
2: أهلا وسهلا.
0: يعني وأنا سؤالي هنا على وجه الخصوص، كيف يمكن لهذه الجمعية ضمن هذه الإمكانات وضمن هذه الأعداد المحدودة من أعضائها أن يكون عندها الفكر الريادي، الفكر الذي يسعى إلى أنه أحول الابتكار إلى مشاريع على أرض الواقع، برامج قابلة للتنفيذ؟
2: طبعا ستي. طيب خلينا بالبداية عشان نوضح للمستمعين ونسهل عملية فهم المعلومة بشكل أفضل، نعرف إيش هو الابتكار.
0: نعم.
2: الابتكار هو القدرة على إيجاد حلول جديدة أو إعادة صياغة الحلول القائمة بطريقة أكثر تأثيرا وفعالية.
0: نعم.
2: فبرأيي الابتكار الحقيقي في المبادرة لا يكمن في إنتاج المواد التدريبية أو إنتاج الكتيبات، ولا يقتصر على التكنولوجيا. الابتكار يكمن في قدرتها على ترجمة المعرفة العلمية العميقة إلى محتوى بسيط ومفهوم قابل للتطبيق ومن قبل مختلف فئات المجتمع بغض النظر عن الفئات العمرية أو المستوى التعليمي. فهون إحنا ما بنحاول أنه نصنع من الناس كلهم خبراء مناخ،
0: طبعاً،
2: بل نحاول أن نمكنهم من فهم المخاطر التي تؤثر على حياتهم. في السابق كانت مخاطر التغير المناخي، أو كان مصطلح التغير المناخي قبل 5 سنوات تقريبا مصطلح غريب على العالم كلياته، أو مصطلح
0: نعم.
2: الناس ما بتأخذ فيه بكل تفاصيله،
0: ليس بدو أهمية.
2: فاليوم
0: صحيح.
2: فاليوم مصطلح التغير المناخي أصبح يدخل في كل موضوع، خصوصا في منظومة ويفي نكسس اللي هي بالعربي منظومة الصحة، مترابطة الصحة والمناخ والغذاء والطاقة. فصارت كلياتها بتأثر على حياتنا اليومية، يعني بتأثر على ممارساتنا، بتبلش من عند الغذاء ومن عند الزراعة. إذا بتلاحظي مثلا حتى المنتجات الزراعية كيف إنها تغيرت، مثلا حجمها، شكلها، طبيعتها، تفاصيلها. مثلا لو بدك تعطي مثال على مثلا على إنتاج الزيتون أو على إنتاج مثلا البرتقال أو الكلمنتينة، بتلاحظي أثار التغير المناخي هي مربوطة فيه. حتى بتلاحظي مثلا يعني إحنا اليوم بالصيف بتلاحظي مثلا منتجات البطيخ أو الشمام زمان كانت ريحته أقوى، كانت طعمه أحلى، كان القشرة تبعته أقسى. يعني في تفاصيل كثير يعني أدت إلى تغير هاي المنتجات، أدت إلى تغير الزراعة، تغير موضوع الغذاء فيها. برضو كمان الاستخدام العشوائي للكيميائيات وكذا وإلى آخره أكيد أثر بالموضوع. فهون جوهر المبادرة الأساسي إنه نجعل المعرفة مفهومة وقابلة للتطبيق ومؤثرة في حياة الناس.
0: نعم. مبادرة المنذر المناخي مستمعينا الكرام من خلال المهندسة دعاء نتحدث عن طبيعة هذه المبادرة، كيف كانت هي الأنشطة، البرامج حتى اللي أنتوا حاولتوا توصلوها للمجتمع، يمكن فئات المجتمع بكافة أطيافه واختلاف فئاته.
1: نعم، شكرا جزيلا. هلأ بالنسبة للمبادرة من بدايتها هي انطلقت من العمل الميداني، واجت نتاج هذا العمل الميداني ونتاج هاي الدراسات ونتاج الابحاث. فبعد هذا كل دراستنا وشغلنا وعملنا بالميدان كان دائما بتوارد لذهننا يعني ايش رح يصير اذا بيستمر الوضع زي ما هو من ارتفاع درجات الحراره، وكونه انه احنا عم نقرا التقارير العلميه وعم بنشوف يعني لا في عنا نقص بالمعلومات ولا في عنا نقص بالسياسات ولا في عنا نقص بالاستراتيجيات، لكن وين الخلل اللي موجود؟ فإحنا توجهنا صراحة ضمن هاي المبادرة لأنه إحنا نترجم ونبسط هاي المفاهيم اللي موجودة ضمن هاي السياسات والتقارير العلمية. يعني إحنا صراحة أكثر شيء وأكثر فكرة لفتت انتباهنا ضمن التقارير العلمية تقرير الـ IPCC اللي أثبتوا فيه أنه إذا بتزيد درجات الحرارة من الآن
0: نعم.
1: لغاية 2100 احنا رح نتوجه لزيادة ارتفاع درجات الحرارة اكثر من 4 درجات مئوية، واحنا الان عم بنواجه كل هاي مخاطر تغير المناخ اللي عم بنواجهها بس مجرد زيادة درجة الحرارة درجة ونص مئوية، فما بالك لما احنا تزيد هاي لأربع درجات مئوية. صحيح. ولما احنا هيك شفنا في البداية انه 2100 بنحكي اوه 2100 انه كتير بعيد يعني. فلما نيجي فكرنا فيها صح، ال 2100 انه اطفالنا الجيل الحالي كلهم حيكونوا بجيل ابائنا وجيل اجدادنا بال 2100. طيب ايش رح يكون صاير فيهم بهديك بهذاك الوقت اذا فعليا عن جد ما تم اتخاذ اي اجراءات للتصدي لظاهرة التغير المناخي؟
0: نعم.
1: لذلك انطلقنا احنا من هذا السؤال ومن هذا الافتراض، وانه ايش التحديات اللي رح تواجه الاجيال القادمه. فاتخذنا صراحه اسم المنذر من الانذار المبكر.
0: نعم.
1: ومن ناحيه زي المسجات الايرلي ورنينج سيستم، فاتخذناه كنوع من المنبه يعني تحكي لمخاطر تغير المناخ. فكان انه هذا المنذر انه مش شخصيه وهميه، هو يعني ولا شخصيه خياليه، هو المنذر موجود في كل بيت، في كل حي، في كل مؤسسه، في كل منظمه، وبيمثل بيئتنا، بيمثل اطفالنا، بيمثل احفادنا. لذلك احنا صراحه اطلقنا هاي المبادره، اطلقناها عالميا في كوب تغير المناخ اللي هو كوب 29 في باكو أذربيجان، حتى تكون نموذج عملي قابل للتطبيق في أي بلد من البلدان.
0: نعم.
1: فكانت هاي الإطلاق على المستوى العالمي، والحمد لله قدرنا أنه إحنا نعمل شراكات مع مؤسسات إقليمية على المستوى الإقليمي ومشاريع دولية وإقليمية، أنه اتخذنا جزئية التوعية هي مقولبة ضمن مبادرة المنذر المناخي حتى تراعي احتياج كل منطقة من المناطق.
0: نعم.
1: بعد ذلك طبعا ما أطلقناها ب 2024، احنا ما بنحب انه دائما عملنا خلاص انه عملنا ايفنت وامشي، لا بنحب احنا نحافظ على الاستدامه، وبنحب انه نحافظ على التطوير وتوسعة العمل اللي احنا عم بنقوم فيه. لذلك احنا طبعا من خلال جهدنا وعملنا التطوعي قمنا بعمل 6 كتيبات، بنقدر نحكي انهم هم 5 كتيبات.
0: نعم.
1: فهي اذا بتفضلي ست وفاء. بالاضافه هذا للكتيب السادس، راعينا خلال هاي الكتيبات الادراك الذهني للفئات العمريه.
0: نعم.
1: تدرجنا من الاطفال ل 18 سنه فما فوق
0: ضمن هذه الكتيبات.
1: ضمن هذه. نعم. الكتيبات. نعم. فخلال هاي الكتيبات اللي عملناها وضمن تصميماتها الرائعة صراحة، هي مش قصص توعوية، لأنه في كانت معظم الاستفسارات توصلنا
0: هل هي قصص؟
1: بالضبط. هي مش قصص توعوية، لا هي إجراءات تطبيقية وممارسات وسلوكيات.
0: نعم.
1: بتربط العلم بالواقع وبتلامس الحياة اللي عم بيعيشوها المجتمعات. فإذا بتلاحظي هي الكتيبات وكل. نعم. عنوان كتيب إلى
0: فئة عمرية،
1: فئة عمرية.
0: صحيح.
1: بالضبط.
0: يعني كن منذرة بادر قبل الإنذار، خليك بالزبط. منذر مع المنذر، وبالتالي من الغلاف اللي بيتحدث عن الفئة العمرية اللي هي المستهدفة، يمكن هي نصائح خطوات يمكن أن تطبق في سواء كان في مجتمع المدرسة أو حتى في البيت. نعم. أو في الحي أو في الشارع اللي يسكن فيه الأبناء.
1: نعم. يعني بتتناول عدة موضوعات طبعا، بتتناول موضوعات التغير المناخي، إدارة والحد من المخاطر المناخية، الحلول القائمة على الطبيعة، والإنذار المبكر، والإجراءات القبل وأثناء الحدث المناخي وما بعد والتعافي منه أيضا، بالإضافة طبعا يعني لأنشطة تطبيقية إنها بتساعد هاي الفئات العمرية اللي المستهدفة بإنهم يطبقوا هاي النشاطات بما يلامس معيشتهم. يعني ما رح يشوفوا إنه التغير المناخي إشي علمي وإنه لا ما إلنا دخل فيه، لا حيشوفوا إنه التغير المناخي فعليا هو عم بلامس حياتهم اليومية وممارساتهم وسبل معيشتهم بشكل يومي.
0: نعم. يمكن مستمعينا الكرام هذه دعوة وهذه الكتيبات التي تحمل العديد من المعلومات والإجراءات الوسائل التي يمكن أن يتبعها من يتناول هذه الكتيبات، كيف لنا أن نتصرف أثناء ذلك الحدث المناخي. يمكن إحنا شاهدنا هطولات مطرية سريعة جدا وممضية، شاهدنا موجات الحر التي تمكث طويلا، ما بننسى الغبار العالق في عديد من الموجات الغبارية واللي تحذيرات من عدة جهات أتت مستمعينا، لكن ما أجملها أن تكون على شكل كتيب ملون يحمل الإجراء السهل اللي يمكن يعلق ويعلق في أذهان عدد كبير من أبنائنا.
1: نعم، وهذا هو كان هدفنا صراحة. نعم.

0: راعيين وجود كل هاي المخاطر المناخية، من غبار، من أمطار. مثلا عندنا الأمطار والفيضانات الوميضية اللي عم بتصير،
1: نعم
0: والسيول اللي بتتشكل،
1: نعم
0: زي التعليمات إنه نبتعد عن هاي السيول، إنه نحاول إنه إحنا مثلا ما نطلع بهاي
1: الأجواء
0: الأوقات
1: صحيح
0: الخطيرة
1: والأجواء نعم.
0: والأجواء، بالإضافة برضو لموجات الحر كمان، من سياسات وإجراءات كلياتها عم بتلامس إيش هم عم يعني بيمارسوا بحياتهم الطبيعية.
1: نعم من
0: أكيد
1: حيث نعم أشارت المهندسة دعاء بأنه أنا لا أكتفي فقط بإطلاق تلك المبادرة، بل أنا أسعى جاهدة أنه يكون في هنالك استدامة. ويمكن هنا إحنا بنفتح الملف على مصراعيه مع المهندس عبد الله فيما يتعلق، أطلقنا المبادرة وهذه هي مخرجات هذه المبادرة، تنوعها، شموليتها، يعني الخروج برسائل توعوية بأسلوب حديث.
2: أكيد أكيد ستي.
1: نعم
2: أنا بس بالبداية بدي أضيف شغلة صغيرة على اللي حكته المهندسة دعاء، اللي هو كمان برضو كان في دليل التدريبي الشامل للحلول المبنية على الطبيعة.
0: بالضبط
2: طبعا هذا
1: صحيح
2: الدليل إجا استنادا إلى أنه الانفراستراكشر أو التدخلات البشرية اللي بتخص المواد الصناعية، زي مثلا لما يكون في عندنا فيضان بشوارع معينة أو ضغط على الشبكة أو كذا،
1: نعم
2: شو ممكن إحنا كأفراد مجتمع محلي ممكن نساهم في إيجاد حلول لهذا الموضوع بدون تدخل مثلا بلديات أو كمساعدة من المجتمع المحلي للحد من هاي الشغلات. فكان من ضمن هاي الحلول مثلا في مجموعة حلول عالمية بناء على أبحاث ودراسات مطبقة على أرض الواقع، من ضمنها كان في حلول مثلا طريقة الجريلات أو الجرين جابيونز، أو في كثير كثير حلول مبنية على الطبيعة يمكن تطبيقها بالمجتمع الأردني خصوصا. فكانت هاي الحلول مثلا إذا أنا كان في عندي بمنطقة معينة كان في فيضان ومضي، يعني بسبب أنه مثلا تغير مناخي وكان كمية هطول الأمطار غير متوقعة وإجت بكمية كبيرة في لحظة معينة، يعني مدة 5 دقائق كان مثلا هاي مش ملحق انه يصرف المياه وكذا والى اخره. فكان من ضمن هاي الحلول انه ايجاد جريلات اللي هي محطات تصريف طبيعيه بتشتغل على التوف البركاني وعلى الاحجار الصوانيه وعلى تصريف المياه بطريقه تخزنها التربه لاعاده انتاج تربه مهيئه اكثر للزراعه. هاي أنا حبيت إني أضيفها على الدليل التدريبي. في مجموعة كبيرة من الحلول موجودة طبعا في هذا الكتيب إن شاء الله. أما بالنسبة للسؤال عن الاستدامة، فبرأيي أحد أهم التحديات التي تواجه أكثر من المبادرات والمشاريع هو أنه تحقيق نتائج خلال فترة التنفيذ لكنها تتوقف بمجرد انتهاء المشروع. يعني المشروع قائم، نتائجه شغالة، انتهى المشروع وقفت، ما في نتائج، خلص انتهى المشروع وانتهت الموضوع معه. فهنا احنا بكان بنحكي كان اللي هي كلايمت اكشن ان جي او او اسوشيشن، هو الاختصار تبعها كان، اللي هي جمعية العمل المناخي. في كان احنا بنشتغل على مفهوم الاستدامة المؤسسية، فما بكفي انه بس انه مشروعنا ينجح بالوقت الحالي، بس لازم نسأل انفسنا كيف سيستمر اثر المشروع، مين اللي راح يتبنى المشروع، مين راح يكمل بعدينا، كيف بدنا نقدر ندمجه مع مؤسسات المجتمع المحلي الموجودة في المنطقة نفسها، أيضا كيف بنقدر إن نطوره أو نوسعه لهذا الفكر أو لهذا المشروع. طبعا بنعمل خلال هاي الفترة بنعمل على بناء قدرات المجتمع المحلي وتعزيز الشراكات وتطوير الأدوات القابلة للاستخدام طويل الأمد.
1: نعم
2: مبادرة المدير المناخي هي مثال واقع على هذا الموضوع، فهي بدأت من فكرة أطلقتها المهندسة زي ما تفضلت بالكوب 29. هاي الفكرة مش مرتبطة بفعالية معينة أو مرتبطة بمنطقة أو مرتبطة بجهة مانحة، هي كانت أو وما زالت كنموذج قابل للتطوير والتوسع والتطبيق سواء كان في المدارس أو في الجامعات أو في المجتمعات المحلية.
1: طيب المهندس الدعاء، يعني هنا نتوقف لنتساءل، هل بالفعل العمل المناخي بات ذو أولوية؟ هل مثلا كان من الأجدر والأولى أن يكون أنتم مثلا أنكم ضمن هذه الجمعية مثلا اتجاهات أخرى، أنشطة أخرى في الآونة الأخيرة بدأت تطفو للسطح ولاقت رواجا كبيرا؟
0: نعم، هلأ نحن بالجمعية بنشتغل على عدة محاور. عندنا محاور توعية، عندنا محاور دراسات وأبحاث، عندنا محاور تطبيق مشاريع على أرض الواقع، زي مثلا أنظمة معالجة المياه الرمادية، وحدات تحلية للمياه، شبكات زراع، شبكات ري زراعية وزراعة ذكية مناخيا، وغيرها من هاي المشاريع. طبعا بالإضافة للأسطح الخضراء، وبنقدر نحكي الزراعة الحضرية والغابات الحضرية. فإحنا عنا بالإضافة طبعا لإحنا بنراعي الاحتياجات والأولويات الوطنية واحتياجات المجتمعات.
1: نعم.
0: فنحنا بندور صراحة على الفرص اللي بتتقاطع تقاطع مباشر وتقاطع وثيق مع الأولويات الوطنية ومع الاحتياجات المحلية والاحتياجات المجتمعات. لذلك احنا بنحاول نشوف وين في فرص مع هاي الجهات المانحة والجهات الدولية، بحيث انه احنا مش انه نصمم برنامجنا بما يناسب مثلا اي فرصة او بنقدم على اي فرصة، لا، احنا بنقدم على خطى واضحة، على اهداف واضحة، واللي هي اهم شيء ضمن الاولويات والاحتياجات المجتمعية المحددة. فعلى سبيل المثال احنا حاليا عم بننفذ عدة مشاريع. هلا من ابرز المشاريع اللي احنا صراحة عم نفتخر انه احنا شريك وطني لتنفيذه، هو اسمه مشروع جاهز تعزيز مرونة المجتمعات المحلية، اللي هذا المشروع احنا بننفذه تحت قيادة المعهد الدولي لإدارة المياه، وهو بدعم من الحكومة البريطانية. هذا المشروع جاء استجابة لمبادرة جلالة سيدنا الله يحفظه، اللي هي مترابطة المناخ واللاجئين.
1: اللاجئين اللي اطلقها في كوب، اللي نعم،
0: بكوب 27، نعم، بشرم الشيخ. فاحنا يعني بصراحة ماخذين موقعين ضمن هذا المشروع، موقع إربد وموقع الرمثة، وعم بننفذ خلاله عدة نشاطات، من تدريبات للمجتمع، من دراسة الواقع المحلي، من أيضا تنفيذ حلول فعلية تلامس احتياج المجتمع ضمن الحلول القائمة على الطبيعة.
1: نعم.
0: فهاي وإدارة والحد من الكوارث المناخية. بالإضافة طبعا في عندنا مشروع آخر، هو مشروع ممول من الميتسوبيشي كوربوريشن اليابانيين. هذا المشروع بهدف للزراعة الحضرية وتعزيز الغطاء النباتي وإعادة استخدام المياه الرمادية، وعم بننفذه حاليا بعمان في مجمع الحسين للأعمال. طبعا هذا المشروع هو كأنموذج للزراعة الحضرية على التقنية اليابانية، تقنية مياواكي. بالإضافة طبعا نظام معالجة المياه الرمادية هو على الحلول القائمة للطبيعة، نظام الأراضي الرطبة الويتلاند.
1: والميكاواكي
0: مياواكي هاي للتقنية يابانية، العالم ياباني. مختصرها هي للزراعة الحضرية ومبنية على التنافس العمودي للنباتات، فبتصير هاي عندنا الغابة. هي هاي هدفها انها غابات بتنفع للمناطق الحضريه بانها ايش تكون مساحتها مش كتير كبيره.
1: نعم.
0: يعني 200 متر
1: عموديه.
0: ايوه، تمتد عموديه. نعم. بالضبط. هلا هذا المشروع برضه الشق الثاني له، الزراعه النظام معالجه المياه الرماديه، هذا حتى انه نقلل من استهلاك المياه العذبه لري هاي الغابه، فانه توفير مصدر للري انه يكون ضمن معالجة هاي المياه بدل ما هي تروح للصرف الصحي.
1: نعم. لا، يتم معالجة الاستخدام الامثل للمياه. أيوة، المعالجة.
0: لا، في كمان برضو عندنا مشاريع على اتجاه ومحور السياسات وتحليل التقارير والابحاث. هذا المشروع كان مع اليونيب وتحالف المناخ والهواء النظيف، اللي هو على ملوثات المناخ قصيرة الاجل لتحليل هاي السياسات، كونه انه وادماج هذا المفهوم ضمن السياسات الوطنية، وهذا كمان انتهينا منه حديثا. بالإضافة طبعا كمان في عنا مشروع جدا هذا كان رائع، انتهينا منه من شهرين تقريبا، ما زلنا احنا مستمرين طبعا من ضمن خطتنا للاستدامة، انه احنا ما بنترك نتائج اي مشروع احنا بننفذه.
1: نعم.
0: وهذا المشروع نفذناه ايضا بإربد، ممول من UNDRR، مكتب الأمم المتحدة لإدارة والحد من مخاطر الكوارث. وهذا المشروع كان صراحة أنموذج للشراكة المؤسسية والدولية، بحيث أنه هو ممول من الـ UNDRR، كان في عنا مؤسسات عريقة معانا بشكل أساسي، المركز الوطني لإدارة الأمن والأزمات بالإضافة لمحافظة إربد. فهاي الباور المؤسسي بيعطي مصداقية لهذا المشروع، بيعطي التزام لصناع القرار اللي موجودين معانا ضمن هذا المشروع، وطلعنا منه بمخرج جدا رائع اللي هي خطة المرونة المحلية لمدينة إربد.

0: وكانت ضمن هاي الخطة كتير احتياجات ضمن منطقة إربد إحنا أخذناها كمخرجات وعكسناها ضمن مشروعنا اللي عم بننفذه على أرض الواقع حتى إحنا ننفذ ونكامل مشاريعنا مع
1: نعم
0: بعض ونحقق استدامتها. بالإضافة طبعا كان أحد هاي الاحتياجات وضمن مبادرة المنذر المناخي كان في عنا حملة صيف آمن اللي أطلقتها وزارة الداخلية، وكنا صراحة جزء فاعل ضمن هاي المبادرة، إنه إحنا ضمن مبادرة المنذر عملنا بروشورات بتراعي احتياج هاي الحملة اللي هي صيف آمن، بأنه الحد من مخاطر الكوارث الحرائق،
1: نعم
0: الحرائق اللي بتصير بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وأيضا في كمان ممارسات
1: أخرى
0: سلبية من
1: خاطئة صحيح.
0: المواطنين
1: نعم
0: خاطئة. لذلك كان في ضمن إطار مبادرة المنذر
1: نعم
0: إيش هي الإجراءات ما قبل وما بعد وأثناء هاي الحرائق.
1: إحنا مستمعينا الكرام مكملين الحديث بمعية المهندسة دعاء ديرباني وأيضا المهندس عبد الله العبادي، لكن دعونا نتوقف مع هذا الفاصل ومن ثم نواصل.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا من جديد وكل الترحاب بكم. أهلا وسهلا بك مرة أخرى المهندسة دعاء ديرباني، وأنت رئيسة جمعية العمل المناخي وصاحبة مبادرة المنذر المناخي. أهلا وسهلا بك المهندس عبد الله العبادي، مدير إداري ومدير تطوير الأعمال في جمعية العمل المناخي. يمكن تحدثنا مليا حول أهم هذه البرامج اللي وجدناها، هي تنوعت يمكن وحاولت توصلوا لأكبر عدد ممكن من محافظات المملكة سواء كان في الشمال أو في الوسط وغيرها، تنوعت حتى هذه الأنشطة التي تتبع لهذه البرامج. ويمكن الأجمل من ذلك مستمعينا الكرام أنهم استطاعوا أنه يحاكوا الجهات التي تقدم ذلك الدعم من خلال المجتمعات الدولية، أيضا الهيئات والمرافق البيئية. الحديث حول مستمعينا الكرام كتيبات، هذه الكتيبات هي كانت بمخرج نهائي متقن، حمل العديد من رسائل التوعية لكافة فئات المجتمع، تنوعت تلك الأنشطة، تعددت، حتى أتى بنا الحال أن يكون في هنالك مشاريع أخذت على عاتقها استخدام أمثل للمياه، إعادة استخدام المياه الرمادية أو حتى المياه المعالجة من أجل زيادة الرقعة الخضراء. ضمن جمعية نحن نتحدث مستمعينا الكرام هي فتية، لكن استطاعت أنه هناك تنوع وهناك السعي من أجل استدامة هذه المشاريع. نكمل حديثنا أيضا فيما تبقى من مشاريع كانت المهندسة دعاء قد بدأت بها قبل الفاصل، تفضلي.
0: شكرا، شكرا كثير ست وفاء. كان أيضا من ضمن مشاريعنا اللي إحنا عم بننفذها، كنا نحكي عن مشروع اليو أندي أر أر، هذا المشروع خطة المرونة المحلية لمدينة إربد. فإحنا راعينا إنه أخذنا كل مخرجاتها وعم بنطبقها على أرض الواقع. طبعا بالإضافة في كان عندنا مشروع أغلقناه كمان قبل شهرين، كمان شهر، هذا المشروع كان اسمه الروابط الخضراء وممول من الاتحاد الأوروبي. أيضا هذا مشروع كنموذج لشراكة مؤسسات وطنية، لأنه كان في معانا شركاء بالأردن عم بينفذوا معانا.
1: نعم.
0: كان دورنا خلال هذا المشروع في إنشاء 5 محطات تحلية للمياه في محافظة في منطقة الأزرق، والكل وزي ما بنعرف إنه الأزرق بيعاني من ملوحة المياه هناك.
1: نعم.
0: فبالضبط، وكمان هاي ل5 مزارع بالإضافة لشبكات ري حديثة ذكية ل5 مزارع أيضا. كمان نفذنا من خلال هذا المشروع 3 أنظمة لمعالجة المياه الرمادية، كان في واحد بمخيم الأزرق، كان في بيت زرقاء، في كمان داخل خارج المخيم. فكل هاي المشاريع كانت بتنفيذ من جمعية العمل المناخي. بالإضافة طبعا كمان مشروع الأسطح الخضراء، هذا ممول من الوكالة الفرنسية للتنمية وكان مع الملتقى الأردني للإبداع الشبابي، نفذناه في شرق عمان بمنطقة النصر ل10 أسر.
1: نعم.
0: عملنا لهم أسطح خضراء فبتساعدهم بتمكين

0: الدين، وقد تحقق لسراقة ما أراد
1: لاحقا
0: في
1: تحقق
0: خلافة
1: ذلك.
0: عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
1: جزاكم الله خير دكتور. الله تعالى يقول في كتابه الكريم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. دلالات قول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر رضي الله عنه لا تحزن إن الله معنا، كيف تجلى الدكتور معاني الثقة بالله تعالى خلال هذه الرحلة؟
0: من أرق الكلمات التي تقدم للخائف المضطرب هذه الكلمة إن الله معنا، لا تحزن. لا تحزن، والحزن موجود وأسبابه كلها موجودة، لكنه عندما تقول إن الله معنا تنتفي كل أسباب الحزن، لأن الله سبحانه وتعالى كاف نبيه. قال الله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، ماذا يصنع الذين من دونه؟ كلمة لا تحزن، أبو بكر رضي الله عنه كان حزينا أن يصيب النبي عليه الصلاة والسلام أذى فتنتهي الرسالة، لأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام ليس فقط بشخصه بل هو رسول الله، وكيف يمكن لهذا الأمل أن تكون هذه الأمة خير أمة، أمة العرب خير أمة أخرجت للناس، فتنتهي في لحظة كل هذه الأمور. فكان من محبته لرسول الله ومحبته للوحي ومحبته لهذا الدين في حالة حزن شديد، لو أن قريش تمكنت من مقصودها، والله إجهاض عظيم، إجهاض عظيم لا يقدر بثمن. ولكن يعيد النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر أنه رسول الله، وأن الله عز وجل معه، وأن الله ناصر دينه، فلا خوف ولا حزن ولا اضطراب، وهذا ما تحقق.
1: يعني حب نتحدث عن سيدنا أبي بكر هو من حبه رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من حبه لهذه الدعوة، من حبه للدين.
0: نعم، هذا هو كان. نعم. يعني ما
1: في
0: كان
1: حالة في حادثة أخرى الدكتور يقول: فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت.
0: هذه تعبر عن حبه للنبي عليه الصلاة والسلام. والسلام، ومن يحب رسول الله أكثر من أبي بكر رضي الله عنه؟ أبو بكر رضي الله عنه كان يمشي في الهجرة يقول، يحدث نفسه يقول: ربما نحن في الصحراء والدنيا ليل، ربما يأتي العدو من الخلف، فيمشي خلف النبي عليه الصلاة والسلام. أحيانا يقول: هذا منعطف، ربما يكون العدو مختبئ على اليمين، فيمشي عن اليمين، يتغير المنعطف يصير إلى اليسار، فيخشى أن يكون هناك من يكمن في المنعطف من جهة اليسار فيمشي على اليسار. عندما أحيانا يرى أن الطريق فيها اضطراب يمشي أمامه
1: رضي الله عنه،
0: فيقول: يا رسول الله، أتذكر الرصد، أتذكر الطلب، أتذكر الكمائن، فكلما رأيت مكان يمكن أن يكون فيه خطر كان يغير مكان مسيره مع رسول الله
1: رضي الله
0: صلى الله عليه
1: حتى
0: وسلم.
1: في الغار دكتور هو لدغ رضي الله عنه.
0: نعم، هو في الغار كذلك، لأنه أراد تفحص الجحور والأماكن، وكان يغلقها بنفسه ليتأكد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد نام على ركبة أبي بكر في الغار، وقد حاز أبو بكر كل الفضل وحاز كل الخير في ذلك المكان، وقد آنسه رسول الله بقوله لا تحزن إن الله معنا.
1: جزاكم الله خير دكتور. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة المنورة، نتحدث عن استقبال أهل المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان هذا الاستقبال دكتور؟
0: استقبال لم تعرف البشرية، استقبال نبي لنبيهم كما استقبله المهاجرون. كانوا يخرجوا ويتسلقوا على النخيل

0: لتتسع دائرة النظر يرقب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: الصحابة الكرام قالوا كلاما يوم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد صياغة مشابهة له على مدار التاريخ. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. هذا النشيد الخالد الذي سجل للنبي عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم
0: يوم دخل المدينة المنورة واستقبلوه، والنساء خرجن ينظرن من بيوتهن، والأولاد ينشدون، والصحابة الكرام بخيلهم ورجالهم على طرفي الطريق يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: حفاوة لم يعرف التاريخ مثلها لنبي، واستقبال لم يتكرر، لم يأتي في التاريخ مثله. فكان هؤلاء الصحابة الكرام قد رضي الله تعالى عنهم أشد الرضا وأعظمه وأكرمه وأعلنه رب سبحانه وتعالى أنه قد رضي عنهم وأنه قد قبلهم لما حصل في قلوبهم.
1: هنيئا لهم، يعني
0: نعم
1: شهادة الرضوان.
0: نعم، ولذلك كانوا يعني هذا الابتهاج. الرسول عليه الصلاة والسلام أقام في قباء وبنى مسجد قباء، أسسه، ثم ذهب إلى المدينة المنورة، وما أن حط هناك في المربد حتى أسس المسجد. فكان الصحابة الكرام يعني ينشدون الأناشيد في تفدية النبي عليه الصلاة
1: صلى الله
0: والسلام.
1: عليه وسلم.
0: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، وينشدون أناشيد كثيرة جدا في النبي عليه الصلاة
1: صلى
0: والسلام.
1: الله عليه وسلم، ورضي الله عن المهاجرين والأنصار. دكتور، وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، يثرب، كانت تسمى يثرب، قام ببناء المسجد. أهمية بناء المسجد دكتور في تأسيس المجتمع الإسلامي،
0: والله
1: ما دلالة ذلك؟ لماذا بدأ ببناء المسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟
0: والله لما نتحدث عن المسجد فينبغي الحقيقة أن نتحدث عن مركز العلم. النبوة ماذا فيها؟ فيها العلم والوحي. النبوة بماذا جاءت؟ جاءت بالعبادة، فتحتاج إلى مكان. وهذا المسجد له طبيعة مختلفة. الأرض عرفت مسجدين، عرفت الكعبة المشرفة مركزا للتوحيد، رفع قواعده إبراهيم عليه السلام، وعرفت المسجد الأقصى مجمع للأنبياء، أنبياء بني إسرائيل، حقبا طويلة من الزمن فكان مجتمع الأنبياء هناك. لكن الله تعالى أراد أن يكون المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة مركز الدعوة وانطلاقها، ليكون في أخيرا مسكن النبي عليه الصلاة والسلام ومستقره ومكان وفاته ودفنه في مسجده تحت القبة الخضراء، ليبقى معلم يحفظ النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. فلا يوجد مكان اتفق أهل الأرض عليه أن فيه نبيا مدفون إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالاتفاق.
1: المسجد النبوي الشريف
0: المسجد
1: فقط هو
0: النبوي
1: المتفق
0: الشريف
1: عليه،
0: هو هذا المسجد. فكان هذا المسجد مكان تعلم الصحابة للصلاة والعبادات والطاعات، مكان للدروس والعلم،
1: إرسال الرسل،
0: مكان لاستقبال الوفود، مكان لعقد الرايات، مكان يلتقي فيه النبي عليه الصلاة والسلام فيدرس أحوال الناس، يعرف الغني والفقير. وكان أهل الصفة في المسجد يأوون إليه من لا مسكن له من الصحابة رضوان الله عليهم. كان هذا المسجد يمثل كل الوزارات،
1: نعم،
0: وكل المؤسسات الحكومية وكل القيادات ومجلس للشورى ومجلس للقضاء.
1: كل هذا يعني يجسد أهمية بناء المسجد
0: العرب.
1: النبي صلى الله عليه وسلم
0: العرب لا تعرف مكانا مثل هذا المكان أبدا. كانت دار الندوة يدخلها الحكام ويحطوا فيها القرارات وكذا، لكنها لم تكن المكان الذي يدخل إليه الناس 5 مرات ويعتكفوا فيه الليل والنهار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف به ويعلم الناس أحكام الدين.
1: نعم، جزاكم الله خير. أيضا دكتور، النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، ما أهداف هذه المؤاخاة، وكيف نقلت أيضا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين من مرحلة الضعف في مكة المكرمة إلى مرحلة القوة وبناء الدولة في المدينة المنورة؟
0: لا شك أن التآلف والتراحم والتعاون لا يمكن أن يتم في وسط الفرقة والشقاق والاختلاف، فكانت المؤاخاة هي الميثاق الخاص الذي يؤلف قلوب المؤمنين ويجمع بينهم. فكما تقاسموا يعني بقلوبهم المحبة الدين، تقاسموا الطعامهم وشرابهم ومسكنهم، وكانوا يعني خير مثال. والصحابة الكرام رضوان الله عليهم من المهاجرين لا طمعوا بإخوانهم، إذا كان المهاجر الأنصار يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فإن المهاجرين لم يطمعوا فيها في شيء من هذا، وإنما كانوا يشاركونهم في الأعمال ويأخذون أجرا أو يذهبون إلى السوق فيبيعون ويشترون ويحصلون على كسبهم. وقد قالوا لإخوانهم من المهاجرين من الأنصار: بارك الله لكم في أهليكم وأموالكم، ولكن دلونا على السوق. والحقيقة أن المؤاخاة التي هي بناء التآلف والتراحم بين المهاجرين والأنصار، حتى ألف النبي عليه الصلاة والسلام بين هؤلاء الإخوة، أدت إلى أن نسمع قول الله تعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إنه عمل راقي ورائد في العمل الاجتماعي، يبين سماحة الإسلام، إنما المؤمنون إخوة، والأخوة هي المعين على قضاء الحوائج يا دكتور، المعين على توفير الرزق، المعين على تحسين الأخلاق، المعين على الدفاع عن حرمات هذه المدينة. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يطلب احترام هذه الأخوة، فيقول: لا يبع أحدكم على بيع أخيه، لا يخطب على خطبة أخيه، لا يحل لمسلم أن يأخذ من مال أخيه شيئا إلا عن طيب نفس منه. فكانت محروسة هذه الأخوة بقائمة من التعليمات. ما أجمل أن يقول الأخ لأخيه: أسأل الله أن يجعلك مفتاح خير، وهذه حاجتي إليك، فإن قضيتها حمدت الله، وإن لم تقضها حمدت الله وعذرتك. كان أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب أخيك، أو تكشف كربته، أو تقضي دينه، أو تطرد عنه جوع. ولذلك كانت الأخوة في الله تواصي بالحق وتواصي بالصبر.
1: أيضا دكتور، أنت أشرت إلى بناء السوق، وهذا يعني في المجال الاقتصادي من تدبير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في السوق في موضوع الأخوة والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، كان يعني بعضهم من كان يعني استفتح وباع، وجاءه يعني من يريد الشراء يبعثه
0: يرشده إلى أخيه بالضبط، يقول اذهب إليه لأنه لم يبع حتى هذا اليوم. الحقيقة أنا يعني جزاك الله خيرا، عرجت على فكرة مهمة. الأخوة هي تآلف وأخلاق، ماذا يحرسها؟ يحرسها العمل والإنتاج المنضبط بالضوابط اللي ذكرناها، أن لا يؤدي الاختلاف المادي إلى التصارع والتقاطع، بل كان تعاونا وتراحما كما ذكرت. النبي عليه الصلاة والسلام بنى بين الإخوة ثقافة الإنتاج، فدعا إلى إحياء الأرض الميتة، ودعا إلى تعلم الحرف، ويأخذ عصا ويضعها في قدوم ويعطيها لواحد، ويبيع قدحا وأغراضا ويشتري بها أدوات إنتاج لآخر.
1: اليد العليا خير من اليد السفلى،
0: اليد العليا خير من اليد السفلى، ويأمر الناس أتوجهوا إلى منهم إلى الاحتطاب، منهم إلى الزراعة، منهم إلى الصناعة. ويعني هناك من جمع من العلماء الحرف والصنائع التي حث النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام عليها، حتى صارت المدينة المنورة مركز إنتاج ومركز خير وبركة، اكتفى بالطعام والشراب، وكان السوق هو المكان الآمن للتبادل على وفق أخوة الإيمان والتراحم فيما بينهم.
1: أيضا الهجرة، يعني سماحة الدكتور، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم صنعت مجتمع متماسك رغم اختلاف الخلفيات والانتماءات.
0: لا شك أن الأخوة كانت يعني الصخرة التي تحطم عليها النفاق،
1: أزالت كل هذه الفوارق.
0: النفاق بسبب صدق الأخوة نبذ واكتشفت كل مؤامراته. أيضا الأخوة تحطمت عليها مؤامرات الخارجية. قريش تأتي في بدر لم تستطع، تأتي في أحد رغم الجراح لكنها عادت لا تلوي على شيء. اجتمعت كل الأعداء على هؤلاء الإخوة في الخندق ولم يستطيعوا أن يجتازوا هذا السور العظيم، البناء الداخلي الضخم. ولذلك نحن نراهن على قوة بلدنا وثباتنا بمقدار تآلفنا وتعاوننا وتراحمنا مهما كانت الإمكانات قليلة. إذا كان هناك صدق تآلف وتعاون وتراحم وتكاتف فيما بين الناس، حقيقة سيكون هناك تأييد ونصر عظيم. ولذلك يعني أنا أجد من الدروس اللي أحب أن أؤكد عليها أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في هذا المجال في حديث واحد قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فالأولى كانت تتحدث عن حفظ الأخوة، والثانية تتحدث عن الهجرة. فالهجرة والأخوة تحرس بنظامين: البعد عن المعاصي والذنوب التي تهز الوطن وتخرب الأمة وتدمر الكيان، وأيضا البناء الداخلي في الأخوة من خلال الأخلاق، لا غيبة ولا نميمة ولا فساد ولا كل هذه الأشياء التي يمكن أن تقطع ما بين الإخوة من صلات وأرحام.
1: نعم دكتور، ربما يعني نختم هذا اللقاء المبارك بهذا المحور. الآن السيرة النبوية الشريفة حافلة بالأحداث، مولد النبي صلى الله عليه وسلم حدث، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حدث، رحلة الإسراء والمعراج حدث، فتح مكة المكرمة حدث. لماذا التاريخ بهذا الحدث الهجرة النبوية الشريفة؟
0: حقيقة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم استعرضوا أحداث السيرة في مجلس شورى عند عمر بن الخطاب، عندما أرادوا أن يجعلوا تواريخ يكتب عليها الكتب والرسائل للملوك.
1: نعم.
0: فكانت من الخيارات معركة بدر.
1: نعم. حدث.
0: حدث باعتباره أول نصر للإسلام. كان من المقترحات فتح مكة، باعتبار أن فتح مكة حدث عظيم انتصر فيه الإسلام في جزيرة العرب وانتشر. وكان هناك مقترح الهجرة، وثمة مقترحات كثيرة كانت يعني تعرض لمراحل في السيرة النبوية الشريفة
1: في مجلس الشورى.
0: في مجلس الشورى، ولكن القرار الذي نجح هو أن تكون الهجرة، لأن الهجرة عنوان الدولة، ونحن نريد أن نؤرخ للدولة. فسجل تطور الأمة كدولة وكنظام استمر في العالم وانتشر 1400 عام ابتدأ من الهجرة. فأول يوم من أي من دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة المنورة، وبدأ يعني شو بيسموها أركان الدولة الخمسة. الرسول عليه الصلاة والسلام بنى المسجد، وكتب المعاهدة والاتفاقية، وبنى السوق، وبنى الجيش وأسس النبي عليه الصلاة والسلام المؤاخاة، هذول الخمسة هن الدولة. وبالتالي كان القرار باتخاذ الهجرة رأس التاريخ الإسلامي لهذه الأمة اختيارا ناجحا موفقا، لازلنا نلمس آثاره في تسجيل التاريخ، تاريخ تسلسل هذه الأمة إلى اليوم.
1: جزاكم الله خير سماحة الدكتور. إلى هنا نأتي وإياكم إخوتي إلى ختام هذا اللقاء، تحدثنا فيه عن الهجرة النبوية. الهجرة النبوية نور ومسيرة، ذلك الحدث العظيم الذي لم يكن مجرد انتقال من مكان إلى مكان، بل كان تحولا صنع أمة وغير مجرى التاريخ. لقد علمتنا إخوتي الكرام الهجرة أن الثبات على المبدأ يحتاج إلى الصبر، وأن التوكل على الله لا يعني ترك الأسباب. فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكل أسباب الحيطة والتخطيط، ثم مضى واثقا بوعد ربه. وعلمتنا أيضا الهجرة أن الفرج قد يولد من قلب الشدة، وأن المستقبل المشرق يبدأ بخطوات تثقلها التضحيات. وفي لحظات الوداع المؤثرة لمكة جاء الوعد الإلهي يطمئن قلب النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فكان وعدا بالعودة بعد الفراق، وبالنصر بعد الابتلاء، وبأن تدبير الله تعالى أعظم من كل ما يراه الناس في حاضرهم. الهجرة ليست ذكرى نرويها فحسب، بل هي رسالة متجددة، عنوان تدعو إلى الهجرة من اليأس إلى الأمل، ومن الفرقة إلى الوحدة، ومن التقصير إلى العمل الصالح، ومن التعلق بالدنيا إلى حسن التعلق بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا حسن الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظ بلدنا وأوطاننا، وأن يرد المسجد الأقصى إلى حيازة وديار المسلمين. كل عام وأنتم والأمتين العربية والإسلامية بألف خير. جزاكم الله خير دكتور.
0: حياكم الله وبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها الخير في بلدنا وسائر بلاد المسلمين ممدودا موصولا إن شاء الله.
1: اللهم آمين. نفع الله بكم سماحة الدكتور. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي وعمر الكركي، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، على أمل اللقاء. هذا محمود الدروع يستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الثانية تماما، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد الأخبار.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، ويقدمها لكم ليث عكروش وآلاء الزبن. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوين أبرز موضوعاتها.
1: رئيس الوزراء يوجه بالإسراع في إنجاز المشاريع الصحية ضمن المدد الزمنية المحددة. منحة إماراتية لإنشاء مشروع محطة طاقة رياح في محافظة معان. وزارة الأوقاف تقيم احتفالا دينيا بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة. الأردن يرحب بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب. من العناوين للتفاصيل من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.
0: أهلا بكم. قام رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بزيارة إلى وزارة الصحة، وأشاد بجهود العاملين فيها من أطباء وكوادر فنية وإدارية، ووجه بالإسراع في إنجاز المشاريع الصحية وتشغيل مستشفى عمان الميداني. إلى التفاصيل في تقرير رزان شنيكات وتقرأه هيا لجبور.
2: أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال زيارته إلى وزارة الصحة أهمية الاستمرار في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيدا بجهود العاملين في الوزارة من أطباء وكوادر فنية وإدارية. كما أكد رئيس الوزراء خلال اجتماع عقده في الوزارة بحضور وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور والمسؤولين فيها أهمية الإسراع في إنجاز المشاريع التي التزم

0: قامت به الحكومة في مختلف محافظات المملكة ضمن المدد الزمنية المحددة وعدم تعطيل المشاريع المهمة التي تخدم المواطنين لأسباب إجرائية أو فنية بسيطة. وقال: أنجزنا عددا من المشاريع الصحية المهمة في جميع المحافظات، مثل وضع حجر الأساس لمستشفى مادب الجديد وتوسعة مستشفى الأميرة إيمان في معدي، ووضع حجر الأساس لمبنى جديد في مستشفى الأمير فيصل في الصيفة، وتوسعة قسم جراحة القلب في مستشفى الزرقاء الحكومي، وافتتاح مستشفى الأميرة بسمة في إربد، وإنشاء مراكز لعلاج الأورام والسرطان فيه. وستواصل الحكومة جهودها لتطوير القطاع الصحي. كما تفقد رئيس الوزراء مستشفى عمان الميداني الذي شهد عملية تأهيل وتطوير شاملة بدعم من صندوق المنحة المشتركة والمقام على أرض مجاورة لمستشفى الأمير حمزة، مؤكدا أهمية الخطوات التي اتخذتها وزارة الصحة بإعادة تشغيله بعد توقف امتد لأكثر من 4 سنوات لاستيعاب أعداد المرضى والمراجعين لمستشفى الأمير حمزة، خصوصا في أقسام الإسعاف والطوارئ والعناية الحثيثة وغسيل الكلى. وتشكل إعادة تشغيل مستشفى عمان الميداني إضافة نوعية للمنظومة الصحية في وزارة الصحة، وستسهم في دعم مستشفى الأمير حمزة من خلال زيادة السعة السريرية وتحسين الاستجابة للحالات الطارئة، حيث بدأ المستشفى باستقبال مرضى الكلى وسيتم تشغيله بشكل كامل خلال الأيام المقبلة. ووجه رئيس الوزراء للاستفادة من المستشفيات الميدانية التي أنشئت خلال جائحة كورونا من خلال توظيف إمكاناتها لدعم القطاع الصحي الحكومي، سواء من حيث المعدات أو التشغيل أو البنية التحتية، مؤكدا أهمية رفع كفاءة إدارة مخزون الأدوية وتلبية حاجة المواطنين منها في المستشفيات والمراكز الصحية في جميع محافظات المملكة. بدوره أكد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور أن الوزارة نفذت حزمة من المشاريع الصحية شملت تحديث البنية التحتية الصحية وإنشاء وتوسعة عدد من المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف مناطق المملكة، بما يعزز قدرة القطاع الصحي الحكومي على تلبية احتياجات المواطنين.
1: استقبل رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان في مكتبه في دار رئاسة الوزراء الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر محمد الرمحي، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية دكتور صالح الخرابشي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة. وجرى خلال اللقاء التأكيد على متانة الشراكة الأردنية الإماراتية في تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى والتوسع فيها في العديد من المجالات، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة، حيث أقامت الشركة أكبر مشروع للطاقة الشمسية في المملكة، مشروع بينونة بقدرة إنتاجية تبلغ 200 ميجاوات، وكذلك مشروع رياح الطفيلة الذي تمتلك فيه الشركة حصة تقدر ب 50%. كما بحث اللقاء المشاريع الجديدة التي تقوم بها الشركة بتنفيذها في المملكة، ومن أبرزها تطوير مشاريع طاقة الرياح باستطاعة إجمالية تصل إلى 2000 ميجاوات، الذي يتم حاليا استكمال الدراسات الفنية بشأنه تمهيدا لبدء التنفيذ. وثمن رئيس الوزراء مبادرة شركة مصدر بتقديم منحة لإنشاء مشروع محطة طاقة رياح بقدرة 25 ميجاوات في منطقة بطن الغول في محافظة معان لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني. بدوره أكد الرمح حرص الشركة على تعزيز مشاريعها في المملكة وتوسيع نطاق شراكاتها واستثماراتها من خلال تطوير المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة.
2: وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان على دعم مشروع ربط حقل الريشة بخط الغاز العربي وتمديد امتياز شركة البترول الوطنية في حقل الريشة لرفع قدرة الشركة على تنفيذ خطط التوسع وتعزيز الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي. كما أقر المجلس مجموعة من الأنظمة المتعلقة بالقطاع العام. إلى التفاصيل والزميل رامي العواودة.
3: خلال الجلسة قرر المجلس الموافقة على تمديد اتفاقية الامتياز الممنوحة لشركة البترول الوطنية لاستكشاف وإنتاج البترول والغاز في حقل الريشة لمدة 15 عاما إضافية لتصبح نافذة ومستمرة لغاية عام 2061، وفي سياق متصل

0: لا، باشرت شركة البترول الوطنية باتخاذ الإجراءات اللوجستية اللازمة لإقامة وحدات معالجة الغاز الطبيعي والبدء في إنشاء أنبوب غاز استراتيجي يربط حقل الريشة بخط الغاز العربي لنقل الغاز المنتج إلى مختلف مواقع الاستهلاك في المملكة. ومن المتوقع أن ينتهي العمل بهذا المشروع الحيوي وتشغيله بحلول عام 2029. كما قرر مجلس الوزراء اعتماد المرحلة الأولى من أطر الكفايات الفنية لوظائف الموارد البشرية والتحول الرقمي وإدارة المعلومات وتحليل البيانات والأمن السيبراني والشؤون القانونية وإدارة المشتريات وإدارة المخزون الحكومي والإعلام والاتصال ومقدمي الخدمات والشؤون الإدارية والشؤون المالية. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لسلطة إقليم البتراء التنموي السياحي لسنة 2026، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول. وأقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية لسنة 2026 بهدف موائمة الهيكل التنظيمي مع قانون التنمية الاجتماعية لعام 2024 ومسار تحديث القطاع العام. كما أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام التنظيم الإداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2026. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام معدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2026 وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع موازنة ضريبة المعارف للأعوام 2026 و2028 والمقدرة بقرابة 20 مليون دينار.
1: رعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامي دكتور محمد الخلايلة اليوم الاحتفال الذي نظمته الوزارة بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة في مسجد الشهيد الملك المؤسس عبد الله بن الحسين طيب الله ثراه. وقال الخلايلة إن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة جاءت لتحقيق مفهوم الاستخلاف في الأرض وتحقيق العبادة بشموليتها واستيعابها لجميع مرافق الحياة. كما رفع الخلايلة أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد وإلى الأسرة الهاشمية والأردنيين كافة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. وأضاف وزير الأوقاف يقول:
2: لقد كانت هجرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حدثا مهما في تاريخ المسلمين، وحيثما قلب المسلم بصره في سيرة الحبيب وفي تفاصيل هجرته وجد منها الكثير من العبر واستلهم منها الكثير من الحكم. ففي الهجرة النبوية نستذكر ما حملته هذه الهجرة من قيم إيمانية ومبادئ إنسانية، ومبادئ إنسانية فكانت وحيا وسيرة وتاريخا وأخلاقا ومدرسة نتعلم منها الدروس والعبر. لقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة لتحقيق مفهوم العبادة بشموليتها واستيعابها لجميع مرافق الحياة، فالله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو الله تعالى يقول: إني جاعل في الأرض خليفة. فتحقيق معنى العبادة التي أرادها الله تعالى من خلال القيام بأمانة الاستخلاف وأدائها حق الأداء هو ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم من خلال اهتمامه ببناء الإنسان وثقافته والنهوض به وتعزيز قدراته الفعلية والإبداعية ليصل بالمجتمع إلى أعلى درجات الحضارة والرقي.
3: رحب الأردن بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء العمليات العسكرية وبدء مفاوضات تفصيلية بهدف التوصل إلى اتفاق دائم، خطوة هامة لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. وأعربت وزارة الخارجية

0: وشؤون المغتربين عن تثمين الأردن للجهود التي بذلتها جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة ودولة قطر الشقيقة والدول الشقيقة والصديقة للتوصل إلى الاتفاق وتجاوب الولايات المتحدة وإيران مع هذه الجهود. وأكدت الوزارة أهمية التوصل إلى اتفاق دائم يرسخ الأمن والاستقرار في المنطقة ويأخذ بالاعتبار المصالح الأمنية لدول المنطقة والالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واستعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز على النحو الذي كانت عليه قبل 28 من شباط الماضي.
1: وإلى آخر تطورات التصعيد في المنطقة، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، مبينا أن التوقيع سيتم يوم الجمعة المقبل في سويسرا. كما أكد الرئيس الأمريكي إتمام الاتفاق، معلنا رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، في حين أكدت طهران بدورها أن نص الاتفاق أصبح نهائيا. إلى التفاصيل في التقرير الذي أعدته عبير الحسن وتقرأه سارة العيسى.
2: في خطوة تنهي أشهرا من المفاوضات المكثفة والتصعيد العسكري، أخيرا تم التوصل لاتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران. في ظل هذا الاتفاق قال مسؤولون أمريكيون وإيرانيون إنهم توصلوا إلى إطار عمل لإنهاء الحرب بين البلدين ووقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، وذلك في اتفاق مبدئي أدى إلى تراجع أسعار النفط، لكنه أبقى مصير البرنامج النووي الإيراني مرهونا بمفاوضات لاحقة. من جهته كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته تروث سوشيال: الاتفاق مع إيران اكتمل الآن بنجاح في تطور ينظر إليه باعتباره أحد أبرز التحولات في منطقة الشرق الأوسط. وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي تلعب بلاده دور الوساطة إن الاتفاق ينص على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. هذا ومن المقرر توقيع مذكرة التفاهم رسميا يوم الجمعة القادم في سويسرا على أن تستمر المفاوضات النهائية لمدة 60 يوما. ورحبت العديد من الدول والمنظمات الدولية بالاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، واعتبرته تطورا بالغ الأهمية من شأنه استعادة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وبينت أن هذا الاتفاق يشكل نقطة تحول رئيسية نحو تعزيز الثقة المتبادلة وإرساء أسس جديدة للتعاون وتهيئة بيئة داعمة للسلام ودفع الجهود الدبلوماسية الرامية لمعالجة باقي القضايا الإقليمية المختلفة، بما ينعكس إيجابا على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط. ودعت جميع الأطراف إلى تنفيذ الاتفاق بشكل سريع وكامل، وأعربت عن أملها في ضمان الملاحة الحرة والآمنة عبر مضيق هرمز، مضيفة أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو خفض التوترات وتعزيز الاستقرار في منطقة حيوية للأمن الاقتصادي العالمي.
0: تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وفي إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة الأردنية الهاشمية للأهل والأشقاء في قطاع غزة، يواصل المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10 تقديم خدماته الطبية والإنسانية من خلال كوادره الطبية والتمريضية المؤهلة. وقال قائد القوة أن الطواقم الطبية والتمريضية تتعامل مع مختلف الحالات المرضية والإصابات بكفاءة وجاهزية عاليتين، إلى جانب تقديم خدمات الرعاية الطبية الطارئة وصرف العلاجات اللازمة للمراجعين، مؤكدا استمرار المستشفى في أداء رسالته الإنسانية والطبية للتخفيف من معاناة الأهل والأشقاء في قطاع غزة.
1: وإلى قطاع غزة، حيث استشهدت فلسطينية جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة مجاورة لسكنها في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.
0: محليا، أعلنت وزارة الشباب بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى عن تنظيم فعالية جماهيرية لمتابعة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام منتخب النمسا عبر البث المباشر في المدرج الروماني في وسط البلد، وذلك ضمن أول مشاركة تاريخية لمنتخب النشامى في نهائيات كأس العالم. وتقام الفعالية يوم الأربعاء من 17 من حزيران، حيث تفتتح تفتح البوابات أمام الجمهور عند الساعة 5 صباحا، فيما تنطلق المباراة عند الساعة 7 صباحا. وأكدت الوزارة أن الدعوة عامة ومجانية.

0: أشير إلى أنه سيتم عرض مباريات المنتخب الوطني اللاحقة ضمن منافسات كأس العالم في المكان نفسه. كما أعلنت الوزارة وبالتعاون مع أمانة عمان الكبرى عن توفير حافلات لنقل الجمهور إلى موقع الفعالية تسهيلا لمشاركة المواطنين وتمكين أكبر عدد ممكن من الجماهير من حضور الفعالية ومؤازرة المنتخب الوطني. يعقد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النشامى جمال السلامي مؤتمرا صحفيا خاصا بمباراته أمام نظيره النمساوي عند الساعة 1:45 فجر الثلاثاء بتوقيت الأردن، وذلك في قاعة المؤتمرات الصحفية التابعة لاستاد ستان فرانسيسكو باي أريا. ويجري النشامى تدريبه الرسمي على ملعب سان خوسيه بارك استعدادا لمواجهة المرتقبة أمام المنتخب النمساوي.
1: افتتح وزير الطاقة والثروة المعدنية دكتور صالح الخرابشي مشروع نظام التطبيب في محطة رحاب لتوليد الكهرباء بكلفة بلغت نحو 1,300,000 دينار أردني وبتمويل من شركة الكهرباء الوطنية. وجاء الافتتاح خلال احتفال شركة السمرة لتوليد الكهرباء بمناسبة الذكرى 80 لاستقلال المملكة. وأكد الخرابشي أهمية الاستثمار في التقنيات الحديثة لرفع كفاءة محطات التوليد وتعزيز جاهزيتها التشغيلية، مشيدا بالجهود المبذولة لإنجاز المشروع وفق أفضل المعايير الفنية العالمية. وأوضح أن محطة رحاب لتوليد الكهرباء تعد أول محطة دورة مركبة في المملكة، وتشكل جزءا مهما من المنظومة الكهربائية الوطنية، إذ تمتلك نحو 40% من القدرة التوليدية لمحطات الكهرباء في الأردن. ويعزز مشروع نظام التطبيب القدرة المتاحة للمحطة خلال فترات الذروة والأحمال العالية، بما يدعم استقرار النظام الكهربائي وأمن التزويد بالطاقة في المملكة.
0: قالت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي إن إقرار مجلس الوزراء المجموعة الأولى من أطر الكفايات الفنية لعدد من الوظائف النمطية التي تشكل 40% من الوظائف في القطاع العام يعد خطوة مؤسسية مهمة نحو تعزيز كفاءة الجهاز الحكومي وتوحيد متطلبات الوظائف المشتركة في مختلف الجهات الحكومية، بما يحسن الخدمات ويعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة، وذلك ضمن خارطة طريق تحديث القطاع العام التي أكدت أهمية تبني الحكومة لنهج إدارة الموارد البشرية المبني على الكفايات الوظيفية وفقا لأسس الاستحقاق والتنافسية والشفافية وتكافؤ الفرص.
1: أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على واجهتها محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا، وجرى رصد هذه المواد من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وأسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات. وأحبطت المنطقة العسكرية الشمالية أمس محاولة تسلل لأحد الأشخاص على واجهتها الشمالية بعد اجتيازه الحدود من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليه وتحويله إلى الجهات المختصة. كما أحبطت المنطقة فجر اليوم محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة درون على واجهتها الشمالية، إذ جرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قبل قوات حرس الحدود وأسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
0: جددت وزارة الإدارة المحلية دعوتها للمواطنين والمنشآت والأنشطة الاقتصادية للمسارعة للاستفادة من قرار الحكومة بتمديد العمل بمنح إعفاءات وخصومات تشجيعية على ضريبة الأبنية والأراضي المسقفات والرسوم والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق والإيجارات المستحقة للبلديات وأمانة عمان الكبرى، وذلك للمسددين قبل نهاية حزيران الحالي. وأكد أكدت الوزارة في بيانها اليوم أن قرار التمديد يأتي لغايات تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة وتحفيزهم على تسديد الالتزامات المترتبة لصالح البلديات والأمانة، إلى جانب إتاحة الفرصة للمواطنين المغتربين خلال إجازة العطلة الصيفية لتسوية أوضاعهم المالية والاستفادة من هذه الحوافز.
1: أعلنت شركة تطوير العقبة أن مشروع إنشاء رصيف جديد لمناولة المشتقات النفطية دخل مرحلة إعداد الدراسات التفصيلية والتصاميم بعد إنجاز المرحلة الأولى من الدراسات التي أظهرت مؤشرات جدوى أولية إيجابية في خطوة تستهدف تعزيز أمن التزود بالطاقة في المملكة. وأضافت أن الرصيف صمم لاستقبال سفن يصل وزنها الساكن إلى 160 ألف طن وسيؤدي

0: تتيح مناولة مجموعة واسعة من المواد تشمل الأمونيا الخضراء والبوتامين والمشتقات النفطية والنفط الخام والكيماويات والزيوت والوقود الثقيل. ويأتي المشروع انسجاما مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وسعي الحكومة لتعزيز عمل الموانئ وزيادة التشاركية بين القطاعين العام والخاص، وبما يسهم في تسريع عمليات المناولة وتعزيز منظومة أمن التزود بالطاقة.
1: أعلنت بلدية إربد الكبرى عن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع توحيد ألوان أبواب المحال التجارية في المدينة، حيث تم اعتماد اللون الأصفر كحلة بصرية موحدة للمنشآت الواقعة ضمن الشوارع المستهدفة، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المظهر الحضاري للمدينة. للمزيد تحدث الناطق الإعلامي لبلدية إربد الكبرى غيث التل لمندوبتنا سهاد المومني وقال:
2: ضمن سعيها الدؤوب لتجميل المدينة وإزالة التشوهات البصرية منها، قامت بلدية إربد الكبرى وبالشراكة مع غرفة تجارة إربد باتخاذ قرار بتوحيد ألوان أبواب المحال التجارية في وسط البلد والوسط التجاري لمدينة إربد، على أن تتكفل البلدية بكامل مصاريف هذا الأمر دون تحويل التجار أي نفقات إضافية. وقامت اللجنة المشكلة من قبل البلدية وغرفة التجارة باختيار اللون الأصفر لهذه المحال أو لأبواب هذه المحال، علما بأن العمل في الفترة الحالية يشمل الشوارع التجارية الرئيسية فقط، وتدرس البلدية التوسع مستقبلا بهذا الأمر ليشمل جميع الشوارع الفرعية.
0: اتخذت شركة مياه اليرموك عددا من الإجراءات لتعزيز التزود المائي في محافظة المفرق والاستعداد لمواجهة احتياجات المواطنين خلال صيف 2026. عن هذه الإجراءات تحدث مدير الصيانة والتشغيل في إدارة مياه المفرق المهندس عبدالله علامات لمندوبتنا الهام السليم فقال:
3: قامت شركة مياه اليرموك بطرح عطاء الاستئجار كميات من المياه من الآبار الخاصة وإعادة تأهيل الآبار المحلية لتوفير الكميات المياه. كانت حصة لإدارة مياه المفرق حصة جيدة حيث تتناسب مع عدد المشتركين لمواجهة صيف 2026. طرح عطاء صهاريج خاصة لإيصال المياه للمناطق التي تتعذر وصول المياه لها في فترة الصيف لتلبية احتياجات المواطن.
1: نعى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وزير التنمية السياسية الأسبق الدكتور محمد العوران الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس، وأعرب رئيس الوزراء عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لذوي الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحر نسبيا إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما يطرأ يوم غد ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى.
1: مستمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة، هذه إعادة لأبرز العناوين. رئيس الوزراء يوجه بالإسراع في إنجاز المشاريع الصحية ضمن المدد الزمنية المحددة. منحة إماراتية لإنشاء مشروع محطة طاقة رياح في محافظة معان. وزارة الأوقاف تقيم احتفالا دينيا بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة. الأردن يرحب بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب. سيداتي وسادتي، بهذا تنتهي الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء في دائرة الأخبار ومن الهندسة الإذاعية عمر الكركي ومن مقدمي الفترة ليث عكروش وألاء الزبن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: في أمان الله.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد.

0: رجعوا 11-1 بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. 12 دائما ورا 11.
1: JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.
2: نشامة وكرامة تبرق سامانا البشارة، خلي الأردن منارة.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح، وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشدة. عنوان حلقة اليوم: الهجرة النبوية، دروس ومواقف. قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. نستقبل عاما ونودع آخر، وعلى بوابة التاريخ الذي صنعته الهجرة المباركة نعود بالذاكرة إلى بطحاء مكة. نقف أمام مشهد قلما يتكرر. ها هو محمد عليه الصلاة والسلام يلقي على البلد الحبيب نظرة الوداع، ميمما نحو يثرب فيدخلها بالترحاب: اللهم وقد أخرجتني من أحب البقاع إلي فأسكني في أحب البقاع إليك. ومن يدري، ربما تكون المحنة طريقا للفرج والمنحة، وقد كان. هذه باختصار مسيرة الهجرة النبوية، فهي فكرة وليس مجرد رحلة، مرحلة جديدة وليس مجرد نقلة، حركة من أجل البناء والتغيير والإصلاح، لا مجرد انتقال من مكان إلى مكان، تجربة بشرية متقنة أذنت بها السماء، لا محاولة للهروب والبحث عن ملاذات آمنة. إذا أردنا أن نتعلم من الهجرة فلا بد أن ندقق في تفاصيلها والمناخات التي سادت ما قبلها وما بعدها، فهي حركة مدروسة وضعت قانون السببية في أعلى مراتب الاحترام، وارتفعت بقيمة الإنسان إلى ما فوق اعتبارات الزمان والمكان، وأرست أخلاقيات التعامل مع الذات والآخر مهما كانت جراحاتهم في النفس عميقة، وأسست لدولة جديدة لها دستور مدني لا علاقة له بالعصبية أو الطائفية أو أصحاب الوساطات مع السماء. الهجرة كما يفترض أن نفهمها بناء وإنجاز، تضحية وتسام عن الأحقاد، إيمان بالمستقبل وثقة بالغيب، إصرار على الفعل والتزام بالحق، إصلاح للنفسية الإنسانية وانفتاح على العالم، وبحث دائب عن الحقيقة، تغيير في البنى الاجتماعية والمعرفية والأخلاقية، وهي بالتالي فاتحة لتاريخ جديد وهوية راسخة ومطلع قصيدة الحضارة التي ما نزال نرددها حتى الآن. ما أحوجنا اليوم إلى عادة قراءة هذه الحادثة الكبرى التي بدأ بها تاريخنا الإسلامي، لنتعلم كيف نرتب أولويات حياتنا، كيف نتمسك بالأمل في مواجهة اليأس والقنوط، كيف نتخلص من الكسل والتثاؤب والتلاوم، ونتحرر من الخوف والتردد، ثم ننطلق في دروب البذل والعمل والاجتهاد والإنتاج. كل عام وأنتم بألف خير، وبلدنا وأمتنا بعزة ومنعة وكرامة، وديننا باق أصيل يتحرك في حياتنا، فيهبنا حياة جديدة تعمر الأرض وتبني الإنسان. أرحب بضيوف هذه الحلقة من العلماء والأساتذة الأجلاء، فضيلة الدكتور إقبال إبداح أستاذ الآداب والدراسات القرآنية في جامعة جرش، فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسن الربابعة أستاذ الشريعة في جامعة البلقاء التطبيقية، فضيلة الدكتور محمد العايدي أستاذ الفلسفة والفكر الإسلامي. أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله جميعا، وأهلا بضيفنا العزيز فضيلة الدكتور إقبال إبداح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل عام فضيلة الدكتور وأنتم بألف ألف خير.
1: وأنتم بألف خير يا مولانا دكتور حسين والمستمعين الكرام، الله يعيد هذه الذكرى الطيبة علينا وعليكم جميعا أعواما عديدة وأزمنة مديدة يا رب العالمين.
0: دكتور إقبال، عندما تفكر كباحث في مجال الدراسات الدينية بذكرى الهجرة وتمر علينا كل سنة ونحتفل بها ونتذكرها، ما الذي يتوقف عند الدكتور إقبال؟ الدرس الأول الذي يتوقف عنده أو الذي توقف عنده هذا العام تحديدا، ما الذي
1: نعم.

0: في الحلقة، يعني حتى
1: أشكرك.
0: أنني تمنيت أن أبقى مستمعا حتى يعني أتغذى من هذا الفيض الجميل الذي صدرت به هذه الحلقة وهذا التناول اللطيف والمبارك لهذا الحدث الجوهري وغير التقليدي والكبير والمفصلي. يعني حقيقة لما كنا ندرس مادة السيرة الإسلامية كنت أحاول أعيش مع طلابي أجواء هذه الهجرة، ما الذي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصبر 13 عام من الهمة العالية والعمل الدؤوب والدعوة المستمرة والصبر الشديد على يعني ما تلقاه الدعوة من المعارضة ومن التضييق ومن الحصار ومن الكيد ومن الصد ومن الإعراض عن هذه الدعوة، لكن كما تفضلتم يا سيدي هي فعلا أحد أهم فصول التاريخ الإسلامي، بل هي حقيقة صناعة للتاريخ نفسه. يعني أحد كبار المفكرين يقول بينما كانت خطوات النبي صلى الله عليه وسلم تسير في الصحراء بين مكة والمدينة كان التاريخ يكتب في الأرض وفي السماء، لأن هذه مرحلة صناعة التاريخ نفسه، دلالة على أن التاريخ يكتب بالأحداث وليس بالمناسبات ولا بالموافقات العابرة. ولذلك نجد أن
1: لا يكتبه النائمون يا سيدي،
0: بالفعل بالمواقف بالعمل بالمثابرة بالتخطيط بالصبر بالقفز على الآلام بالعض على الجراحات باستشراف الأمل من وحي هذه الآلام والمعاناة، انتصار على الذات، انتصار على العقبات، على كل هذه النهايات التي كان يراد منها إطفاء جذوة هذا الدين ومحاربة البدايات والحصار بكافة أشكاله والوقوف أمام هذه الدعوة. يعني نستذكر كيف أنه من اللحظة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم منذ لحظة النبوة قبل البعث، يعني لو نتذكر في غار حراء النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الوحي الجلي، يرى جبريل عليه السلام بهيئته الملائكية لأول مرة، ينزل إلى أم المؤمنين خديجة ثم تصطحب إلى ورقة بن نوفل يقص عليه الخبر، يخبر ورقة بن نوفل ويقول والله ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. طلع ومخرجيهم قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي أو أخرج، وليتني فيها جذعا حتى أنصرك نصرا مؤزرا. من تلك اللحظة أدرك النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمام مهمة غير تقليدية وأنه أمام صعوبات كبيرة، ولكنه كان واثقا ممتلئ الثقة بكل رباطة الجيش أن الله سبحانه وتعالى لن يخذله، وأنه محاط بمعية الله، وأنه أمام هذه الدعوة. وأنذر عشيرتك الأقربين، يا أيها المدثر قم فأنذر، لا مجال للتراجع لا للتهاون، هذا ليس طلبا، هذه الرسالة لم تكن مطلوبا من مطلوبات النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو اختيار والله أعلم حيث يجعل رسالته. قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، دعوة إلى الخيرية وإلى الفضيلة وإلى أن تقوم الأمة بدورها في نهاية مسلسل النبوات والرسالات السماوية لإكمالها.
1: هل كانت هذه التمهيدات التي أشرت إليها مرحلة لتهيئة النفس على الهجرة؟ بمعنى هل سبقت الهجرة النفسية والمقدمات لها والتهيئة لها والتعلم عليها الهجرة المكانية؟
0: يا سيدي الله يفتح عليك يا دكتور حسين، حديث بدء الوحي تقول أم المؤمنين عائشة أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية.

0: الصالحة أو الرؤية الصادقة ثم حبب إليه الخلاء، فكان يذهب إلى غار حراء فيجلس الأيام ذوات العدد. هذه الأيام كان يمارس فيها النبي صلى الله عليه وسلم العزلة والهجرة النفسية عن عبادة الأصنام وعن مخالفة مألوفات الغريزة والفطرة البشرية التي اختار الله سبحانه وتعالى أن تتهيأ بها نفس النبي عليه الصلاة والسلام. هجر مألوفات قريش، عباداتهم، عاداتهم، من هذه أصيب بالنفرة القلبية من هذه العبادات. كان يناجي ربه، يتأمل في خلق الله قبل أن يبعث، لأنه في مرحلة سيد اللي هي النبوة، ثم لما نزلت سورة المدثر هذه كانت إعلان لبداية الرسالة، انتقال من النبوة إلى الرسالة، أصبحت أنت الآن رسول صاحب رسالة، مطلوب منك التبليغ،
1: أنت تحرك.
0: يجلس النبي عليه الصلاة والسلام في دار الأرقم، يفاتح الأقربين أبا بكر، عمر رضي الله عنهم أجمعين، أم المؤمنين خديجة، الناس الأوائل المحيطين اللي يلتمس فيهم الخيرية، ضعفاء المسلمين، أصحاب القلوب الأرق والأصدق والأفئدة الأقرب إلى رضوان الله ومحبته والاستجابة لكلام الدين، حتى جعل منهم بيضة الدين ومنطلق هؤلاء الذين بنى فيهم النبي عليه الصلاة والسلام مدرسة الإيمان الأولى، اللي ضربوا النموذج، وكان منهم الجماعة اللي شهدوا مع النبي في دعوته في مواسم الحج الجاهلي في بيعة العقبة الأولى والثانية، من الرجال، من النساء، من أهل الطائف، من الصد الذي واجهوا، من 86 آية اللي نزلت في مكة يا سيدي، هذه كلها مقابل احنا نقول 28 سورة نزلت في المدينة. اذا قرابة ثلثي القرآن نزل في هذه 13 سنة
1: تأسيس
0: اللي في المرحلة المكية، والقرآن ينزل والمشاهد والقرائن والأحوال ودلائل النبوة والمعجزات تنزل، الزخم القرآني للنبوة في يحتشد كله في الحقبة، في الحقبة المكية. لذلك حتى طبيعة السور، موضوعاتها تلاحظ فيها اختلاف عميق وتركيز على العقيدة وعلى أن الدين هو الأسمى. لذلك نقول في هذه المرحلة في مكة كان الإسلام حق لكنه بلا قوة، دين لكنه بلا دولة. هذه فيها تحرر من عقدة المكان كما أسلفتم في المقدمة.
1: لا تصلح مكة أن تكون هذه النواة التي أشرت إليها في ما حصل لاحقا في الدعوة، بمعنى أن الهجرة، أفهم ذلك في سياق ما تفضلت به، لم تكن مجرد اضطرار وإنما كانت خيار مدروس، أيضا
0: خيار مدروس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يصل إليه بالساهل، لأن الوطن، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقف وهو على مشارف مكة ويقول: يا مكة والله إنك لا أحب البقاع إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وهذا الخروج وهو يستبطن في نفس الطاهرة الشريفة مشاعر العودة فاتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يعني النبي يعلم أنه سيعود عزيزا منتصرا فاتحا
1: بعد 8 سنوات
0: هادما للأصنام، مؤسسا لدولة الإسلام في مكة المكرمة. لكنه
1: لم يمكث في مكة بعد 8 سنوات بعد أن فتح عليه الصلاة والسلام، عاد
0: نعم
1: والصحابة إلى المدينة،
0: إلى المدينة المنورة، نعم، عاصمة الإسلام وبيضته ونواة هذه الدولة في المدينة، لما فيها من التنوع، ما فيها من انطلاق وتحرر من عقدة المكان، لأن الأولوية للدين وللعقيدة وللدعوة وليس استسلام لعقدة المكان. تلك الأرض يورثها من يشاء من عباده، وأهل المدينة يا سيدي اللي رب العالمين قال عنهم اللهم صل على محمد في محكم التنزيل الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم
1: ولو كان
0: بهم خصاصة. هذه الروحية المستقبلة، هذا المكان الذي يصلح أن يكون بيئة ومنطلق وحاضنة وموطن للدعوة هو الذي كان أهم من عقدة المكان. أنا لدي مكان يستقبل أهل مقبلين راغبين يسمعوا بالشغف. لذلك حتى لو نظرنا يعني للآيات المدنية سيدي، الآية المدنية بعض الآيات وصلت إلى صفحة كاملة، النفوس مقبلة راغبة مستبشرة تحب أن تسمع تريد أن تطبق، بينما في الآيات المكية مثل المطرقة
1: قصيرة
0: الآيات، سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. كلام يقرع القلوب والنفوس المعرضة، بينما المقام في المدينة مقام مختلف
1: استرخاء
0: والنوعية مختلفة. نعم. والاحتياجات بدنا كلام عن
1: التشريعات
0: الزراعة عن الوصايا عن الميراث، يوصيكم الله في أولادكم، آية المداينة، سورة النور، سورة البقرة، تفاصيل، نوعية المجتمع مختلفة
1: بما يتناسب مع بناء الدولة وسيادتها. الآن لما وصلنا للمدينة،
0: نعم، أحتاج إلى بنية تشريعية عميقة سواء في القرآن وسواء في السنة. برضو في السنة عندي وثيقة المدينة 52 بند تقريبا مناصفة بين العلاقة بين المسلمين فيما بينهم والعلاقة مع الآخر سواء كان اليهود أو النصارى، ترى كان في نصارى حتى لا يقال.
1: نعم كان فيه.
0: فهذه تنظيم للعلاقة بين الناس حتى تتشكل بنية هذا المجتمع الإسلامي على قاعدة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، تكوين مفهوم الأمة. هذا المجتمع الذي تخلص من العلاقات المكانية، من العلاقات ذات القربة والدم والعشيرة في قريش وفي مكة، الآن نحن أمام تنوع إثني وتنوع ديني وتنوع قبلي، يصنع منه مجتمع جديد في بوتقة جديدة في مفهوم وفي قيم جديدة تصنع الإنسان على الفهم الإسلامي الجديد. طبعا هذا الكلام مسبوق بمصعب بن عمير رضي الله عنه اللي ذهب وعلم الناس القرآن مع جماعة بيعة العقبة الأولى والثانية رجالا ونساء، نشروا وتكلموا في مبادئ هذا الدين، رغبوا الناس. فلذلك النبي لما دخل وجد أرض خصبة، ناس مقبلين وراغبين وفرحين ومتعطشين، الكل يتنازع هذه الناقة التي تحمل النبي عليه الصلاة والسلام، الكل يريد أن ينال شرف أن تنوخ في رحاب بيته، لأنهم بدأوا يشعرون بأن هؤلاء الناس أناس مختلفون وأن هذه القيم جميلة وأن فيها وصفات للسعادة البشرية وأن نفوسهم تتوق لمثل هذه العدالة التي ينادي فيها النبي عليه الصلاة والسلام والصلة التي يصنعها مع خالقهم بعد أن ملت البشرية من عبادة الأصنام ومن هذه القيم البالية ومن الاحتراب ومن سفك الدماء ومن الانغلاق الديني والانحطاط، يعني انحطاط ديني وانحطاط حتى سياسي، تبعية لفرس تبعية لروم، الاعتزاز بالإنسان العربي القادر على أن يغير وجه التاريخ، الانطلاق يا سيدي. احنا لما نتطلع على الهجرة إلى الحبشة، انت طلعت إلى قارة أخرى، صح في نوع من القرب لكنه اهتمام أيضا بالجوار العربي، اهتمام بالحلفاء بالمنطقة، إعادة صناعة العلاقات، بناء الجسور من الثقة، جعل المشترك الديني أساس للتنمية وأساس شراكات جديدة في الحياة بين الناس. الدين

0: بإمكانه أن يصنع هذا السلام بين الشعوب وأن يحقق ما لم تحققه الحروب والعداوات والثارات والخلافات بكل تأكيد.
1: يعني وأنت تتكلم وأنا أصغي إليك، أنا أشكرك على هذه امتداد الـ الـ الـ الأفقي والعمود العميق. قلت إنه هذا يعني فعل بشري متقن تماما. يعني هل تتصور إنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يذهبون إلى مكة ثم يبدأون على الفور مباشرة أعمالهم وكأنه كل شيء مرتب، في سوق، في وثيقة، في عقد اجتماعي، إخاء، وفي كذا. هذه العبقرية اليوم كيف يمكن أن نتصورها في واقعنا المعاصر يا دكتور، أو أن نترجمها على الأقل بيننا وبين ذاتنا؟
0: سيدي، المفهوم الأول اللي هو مفهوم المواطنة، لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلمون أمة من دون الناس تتكافأ دماغهم، هذا شعور المواطنة، شعور العدالة الاجتماعية، شعور الوضوح التشريعي. أنت أمام تشريعات واضحة ليس فيها منطق العبيد ولا منطق السادة، وأن الجميع أمام هذا التشريع الرباني سواء، وأن الناس حتى المختلف معي دماؤه مصونة، حقوقه مرعية، وعلاقاته حتى الدينية محفوظة مصانة. هذا الوضوح التشريعي يقود الناس إلى الأريحية في الحياة،
1: صحيح.
0: يقود إلى البناء، إلى الإعمار. ضمان هذه الحقوق يعطي الناس شعور بأنهم في بيئة قابلة للبناء. مفهوم الأمة أخرج الناس من العصبيات الصغيرة، من الانتماءات الضيقة، من الانغلاق، فتح هذا الفهم الجديد. لذلك رأينا الناس تدخل في الإسلام، قبائل تأتي، زرافات ووحدانة، جماعات وأفراد. أقبلت الناس ليس نوع من التأثير النفسي اللحظي، هذا لم يكن
1: قناعة،
0: في شعور بأنه في دولة قوية مؤثرة، لها جذر أخلاقي، لها جذر ديني، تنسجم مع النفس الإنسانية، تنساق فيها إلى رحابات الإبداع والتغيير ورعاية النفس الإنسانية اللي كانت متعطسة إلى نوع من الصلة مع الله، بعيدا عن العقليات اللي كانت سائدة من العبادات التي تزدري العقل الإنساني. إنسان يصنع إله من تمر، وإله من بر، وإله، ويأتي قرابة 1000 آية. لما صاروا في المدينة كان 1000 نازلات سيدي، 1000 في آيات العقيدة كلهن في مكة
1: مكتملة، كانت بارك الله فيك دكتور أقبال
0: تماما. لذلك إحنا في المرحلة المكية كلام كله على الحدود والفرائض والتشريعات والبيع والشراء والسلم والحرب. هذه 1000 آية كانت تنظم علاقة الإنسان مع خالقه،
1: صحيح،
0: وتصحح مقاصده في فهم الدين، في العلاقة مع الله، في أولوية العقيدة، في إعادة ترتيب
1: اكتملت مرحلة صناعة الإنسان تماما. يعني كان الإنسان بناء الإنسان، كان هذا الإنسان الذي انتقل إلى من مكة إلى المدينة مكتمل تماما، ناضج تماما،
0: وجاهز إلى أن يدافع ويقدم، صحيح، هذه العقيدة. ليست مجرد فكرة، يعني ليسوا أناسا تلقوا هذا الدين وأرادوا أن يصدروا هذه الفكرة على طريقة تصدير الثورة، لا، وإنما كانت هذه قناعات مندمجة في حياتهم على منهج 5 آيات و10 آيات. تنزل 5 آيات: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تأتي في حياتهم تطبيق وعمل، صحيح، وممارسة،
1: صحيح. بارك الله فيك دكتور إقبال. للأسف
0: ماشي،
1: الله يبارك فيك، وكل عام وأنت بألف خير يا سيدي.
0: نحن وإياكم،
1: وجزاك الله كل خير دائما على ما تضيف إلينا في هذه الحلقات من فكر نير وعميق. شكرا جزيلا لك. أرحب أيضا بضيفي العزيز فضيلة الدكتور أحمد حسن الربابع، أستاذ الشريعة في جامعة البلقاء التطبيقية. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: السلام عليكم دكتور حسين، أسعد الله مساك بكل خير.
1: يا حياك الله يا دكتور أحمد، يا مرحبا،
2: حياكم الله،
1: كل عام وأنت بألف خير يا سيدي،
2: وأنت بألف خير وصحة وعافية إن شاء الله.

0: الأمة الإسلامية بخير.
1: اشتقنا إليك في هذا البرنامج طويلا يا دكتور أحمد، يا مرحبا بك.
0: لنا الشرف الرفيع
1: الله
0: دكتور
1: يسلمك.
0: حسين بأن نتحدث عن الهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: ما الذي تمثله الهجرة يا دكتور أحمد بالنسبة لنا اليوم؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. إن من جمال السؤال الذي طرحته أخي الدكتور حسين، ماذا تمثل لنا الهجرة؟ هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى يثرب التي أصبحت مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، هي تمثيل واقع الأمة بأن نقل النبي عليه الصلاة والسلام الأمة من مرحلة التنظير إلى مرحلة التطبيق العملي. فالهجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم هي هجرة للدخول إلى الميدان العملي، وما أجمل هذا الميدان العملي إذا طبق في واقعنا اليوم. وكم تمنيت على بعض الإخوة والزملاء في مدارسنا في جامعاتنا على مسؤولي الدولة الأردنية لو عملوا يوم الهجرة يوم تطبيق عملي، بأن يعلن يوم زراعة أشجار إكراما لذكرى الهجرة النبوية، أن ينطلق في هذا اليوم يوم الوقف المائي. فالأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أوقف رجل من الأنصار بئر ماء لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، واعتبره وقفا يشرب منه المسلمين إلى أن يغث الله الأرض ومن عليها، وما زال هذا الوقف موجود. لو في هذا اليوم أعلنوا عن إنشاء آبار مياه تكون وقفا للمسلمين، تكون وقفا لحفر آبار يكون من خلالها سقاية العطش، سقاية المزروعات، وكان موسم هذا العام موسم خير. لو كان كذلك عندنا مليون طالب، مليون ومئتين وخمسين ألف طالب في المدارس، وكذلك في الجامعات أكثر من نصف مليون طالب، لو أعلن هذا اليوم لزراعة الأشجار، لو أعلن لزراعة الأشجار المثمرة، وخاصة في هذا الوقت الذي هناك بعض الأشجار الموجودة في الأردن التي قد عمل أو شغل عليها المركز الوطني للبحوث الزراعية، لا تحتاج إلى القليل من الماء مثل الزيتون الذي مقاوم للعطش والمقاوم للأملاح. كل ذلك هو يوم الهجرة يوم عمل ويوم تطبيق، هو دعوة للأجيال للمحافظة على البلاد التي بشر النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة وفتحها، قال ستفتح عليكم بلاد الشام، وها هي فتحت حفاظا على دم الصحابة رضي الله عنهم وما قدموه لهذا البلد، فكان بلدا عربيا إسلاميا بامتياز. لو حافظوا على ما فعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليوم في الأردن نسبة الأشجار والغطاء الأخضر لا تشكل 10%، ولكن لو لاحظنا أن الصحابة عندما جاءوا إلى الأردن كانوا أول شيء يعمدون إليه هو بعد الفتوحات بناء المدارس، بناء كذلك المراكز الطبية، زراعة الأشجار.
1: يعني يا دكتور أحمد أنت تأخذنا إلى أعمق معاني الهجرة، تقول أن الهجرة ليست مناسبة فقط لنتذكرها ونحتفي بها ونعطل بذكرها، وإنما هي انتقال من واقع قائم إلى واقع يجب أن ننتجه، كما فعل الرسول تماما، انتقل من واقع مكة وما فيها وبنى واقعا جديدا. وإنت قلت بناء هذا البناء على ماذا يقوم؟ ويمكن اليوم أن نستعيد ذات البرنامج الذي بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن وصل إلى المدينة، ما الذي فعله؟
0: سيدي، وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أول شيء بناء المسجد، ثم بدأ بالتعليم في المسجد، تعليم القرآن الكريم ومدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك توقيع وثيقة المدينة وما حوت. وثيقة المدينة كلها عبارة عن بناء الإنسان من حرمة الدماء، من المحافظة على الجار، كذلك عبارة عن بناء كامل متكامل، تطبيق عملي للحياة العملية اليومية، المحافظة على صحة الإنسان، تطبيق عملي لمقاصد الشريعة، حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل أو العرض، وحفظ العقل وحفظ المال، حفظ العقل، مكافحة المخدرات وغير ذلك. لو كان يوم الهجرة فقط، أنا أتمنى لو كان يوم الهجرة فقط هو يوم تطبيق عملي لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. كل مناسبة دينية كان يتوجب علينا أن نعمل في المدارس والجامعات وفي كل وزارات الدولة هو أن نطلق يوم التشجير الوطني لكي يكون الأردن أخضر بمعنى الكلمة، لكي يكون هناك حفر آبار، آبار جمع المياه للفقراء، للتكاتف، للتعاون، لتقليم الأشجار، للقضاء على الحشائش الموجودة مثلا في الغابات، ومن حتى لا تكون وسيلة سهلة لاحتراق الغابات. مثلا هذا الصيف الغابات الآن موجود الحشائش أطول من الأشجار في غابات عجلون والشوبك وفي في غابات المملكة. لو كان هذا اليوم هو مثلا لحصاد هذه الحشائش من طلاب المدارس والجامعات، لو كان جزءا لا يتجزأ من مادة الثقافة الإسلامية ومادة التربية الوطنية.
1: ولماذا لماذا لا نفعل ذلك؟ لماذا المجتمع اليوم وإدارات الدولة أيضا والمجتمع تحديدا، يعني لأنه هذه مبادرات أهلية في الجامعات، في كليات الشريعة، في المدارس، في غيرها من
0: هناك مبادرات هي عبارة عن فردية. أنا أطلقت مبادرة من قريتي بأن هناك مناسبات العزاء، أن مناسبة العزاء بدل صنع الطعام نتبرع بأشجار الزيتون. أنا في كل مناسبة دينية كذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم والإسراء والمعراج أتبرع بألف شجرة زيتون، مقاوم للعطش ومقاوم للملوحة، وهذا على الهواء مباشرة. أي واحد في هذه المناسبة ذكرى الهجرة أنا مستعد أن أزوده بأشجار الزيتون بالمجان، تبرعا لذكرى الهجرة وإحياء لها في النفوس بأن تكون تطبيقا عمليا كاملا.
1: بارك الله فيك، والله هذه مبادرة أسعد أنني سمعتها في هذا البرنامج. في مناسبة الهجرة يطرح الدكتور فضيلة الدكتور أحمد الرباب على مبادرة بتوزيع ألف شجر الزيتون، من يريد أن يحصل عليها تليفون الدكتور ميسور ويمكن التواصل.
0: وسيدي وهذا الزيتون نوع مقاوم للأملاح ومقاوم للعطش، هذا محسن من باعتبار مهجن تهجينا يستطيع أن يقاوم العطش ويقاوم كذلك الملوحة. أخي الفاضل،
1: هكذا نتحول أو ننتقل من الحديث عن الهجرة والنظري إلى فعل الهجرة، تطبيق أفعال الهجرة، كيف نهجر هذه القيم التي أجرها الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من مكة؟ لماذا؟ لأنه وجد قيم غير صالحة لبناء الدعوة وإقامة الدولة، وبالتالي خرج إلى مكان آخر يصلح أن يكون لبناء هذه القيم وبناء الدولة وبناء الدين من جديد.
0: دعوة تطبيقية، هجرة تطبيقية، تطبيق عملي 100%.
1: ونحن اليوم بمناسبة الهجرة أيضا نحتاج إلى أفكار جديدة. من الأفكار الجديدة يا دكتور أحمد أيضا، وهذا ما فعله الرسول، الاستعانة بالخبراء. الرسول في كل حركة من حركاته كان يستعين بالكفاءات والخبراء. اليوم هذا درس أيضا علينا، لأنه بتصور الواحد منا أنه يعني يملك كل العلم وهو وحده قادر على فعل أي شيء. ما في
0: تقديم الكفاءات لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم كبيت المال، لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم أمين سر له كحذيفة ابن اليمان، كلها تطبيق عملي لتقديم الكفاءات. لما أبو ذر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ولني يا رسول الله، قال يا أبا ذر إنك امرئ ضعيف لا تولى ولا تحمل هم. قال وإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قادم، قال هذا رجل يولى، هذا يحمل هم أمة. جعل عمر بن الخطاب جملة وتفصيلا كلمة عظيمة، قال عمر يحمل هم أمة، رجل ولا وضع المكان المناسب، وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، تقديم الكفاءات لبناء الأوطان، تقديم الكفاءات لتوجيه النصح، تقديم الكفاءات لرفع من سوية التعليم. أنت ترى اليوم ترى الكثير من القضايا الاجتماعية التي باتت تسود مجتمعنا كانت غريبة على مجتمعنا.
1: والله إنك صادق. حوادث القتل اليوم اللي بتصير في مجتمعاتنا داخل الأسرة وخارج الأسرة، قضايا الاحتيال وقضايا السرقة، هذه غريبة على مجتمعنا. يعني هذه
0: غريبة غرابة كاملة. لو كان هذا اليوم يوم توجيه الهجرة في حرمة الدماء، يوم توجيه الهجرة في تحريم المخدرات، يوم توجيه الهجرة في تحريم المسكرات، يوم توجيه الهجرة في مكافحة العنف الأسري، في ترشيد الأسرة نحو الطريق القويم والطريق الصحيح. هكذا الهجرة تكون تطبيقا عملي. لو اليوم ذهبوا إلى القرى والأرياف وعوهم بمخاطر العنف الأسري وعوهم بالتكاتف الاجتماعي ما كان عليه الآباء والأجداد في سبعينيات القرن الماضي وثمانيات القرن الماضي من التكاتف. كنت تدخل القرية لا تجد فقيرا بسبب التكافل الاجتماعي، بسبب الألفة، بسبب المحبة. كذلك تشجيع مدرسة الزواج، حث الشباب على الزواج، وكذلك حث الفتيات على الزواج، وتقليل المهور والاقتضاء بما هو قليل، لأن من رضي بالقليل أعطاه الله الكثير. النبي صلى الله عليه وسلم فعل مدرسة الزواج عندما جاء إلى المدينة، وكان الصحابة أقل القليل يملكون، بل لا يملكون شيئا رضي الله عنهم المهاجرين، ومع ذلك تعاونوا وتكاتفوا وحققوا استقرارا أسريا حقيقيا منبثقا من القرآن الكريم ومن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: بادرة الإخاء يا دكتور أحمد، يعني أول ما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالحفاظ على التماسك الاجتماعي. اليوم احنا مجتمعنا اليوم اللي بتعرض في الانفتاح الاعلامي وسائل التواصل الاجتماعي، وبتعرف التضليل والافك اللي بصير والمحاولات زعزعة المجتمع. ألسنا اليوم واحنا بنحتفل بمناسبة الهجرة النبوية اولى باخذ الاخاء كعنوان لمرحلة والبناء عليه؟
0: نعم، هذه سيدي مبادرة الإخاء التي أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وجعل رابطة الإسلام هي الرابطة الأولى، وجعل أن دم المسلم على المسلم حرام إلا بحق الله. جعل النبي صلى الله عليه وسلم من رابطة الإخاء نموذجا راقيا في التعامل مع الغير، في حرمة مال الغير، في منع السرقة، منع الاعتداء على النفس البشرية، حرمة القتل، حرمة النزاع، حرمة العنف، حرمة اقتتال المسلمين. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب في وثيقته أبعد من ذلك. كان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم غير المسلمين، فحرم أخذ أموالهم وحرم الاعتداء عليهم إلا بما تفرضه الشريعة الإسلامية من قواعد وأحكام ومقاصد عظيمة.
1: وبالتالي يعني كانت هذه الأساسات هي التي مكنت الدعوة من الانطلاق لاحقا. يعني ما كنا نتصور أن الدعوة يمكن أن تبلغ ما بلغته 1400 سنة وبعدها تتمدد، الدين يتمدد، المقبلين عليه يزدادوا، القيم التي يبشر بها تأخذ مصداقية وصدى أكثر. ما كان يمكن أن يتم ذلك لولا الهجرة وما تلاها من وقائع وأفعال.
0: أخي الفاضل دكتور حسين، الوثيقة لا تتجاوز صفحة واحدة، كانت بوابة وأرضية لتحقيق فتوحات انهيار إمبراطورية فارس والروم. وثيقة تقوم على العدل، تقوم على المودة، تقوم على المحبة، تقوم على بناء الإنسان وبناء المجتمع، تقوم على كل ما من شأنه رفع كلمة الأخلاق وقيمه ونبذ الرذيلة. قامت هذه الدعوة في أرض يثرب، ثم بعد ذلك انطلقت إلى أصبحت شعوب إمبراطورية فارس والروم تتوق لهذه المبادئ والقيم، تريد أن تلتحق ببنود وثيقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام، وبارك الله فيك فضيلة الدكتور أحمد حسن الربابعة، وجزاك الله كل خير. كل عام وأنت بألف خير مرة ثانية.
0: وأنت بخير وصحة وعافية أخي دكتور حسين، وكل عام وأنتم بخير، وكل الشكر والتقدير لك وللإذاعة الأردنية على هذه الاستضافة المباركة.
1: أشكر فضيلة الدكتور أحمد حسن الربابعة، أستاذ الشريعة في جامعة البلقاء التطبيقية. وأرحب بضيفي العزيز فضيلة الدكتور محمد العايدي، أستاذ الفلسفة والفكر الإسلامي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أستاذ دكتور حسين، وكل عام وأنتم بخير.
1: كل عام وأنت بألف ألف خير.
2: أستاذ الإذاعة الأردنية بألف خير، وجلال سيدنا ولي العهد ونشام الوطن اليوم الذين إن شاء الله سيؤدون دورا كبيرا في رفعة اسم الأردن إن شاء الله بمونديال كأس العالم.
1: إن شاء الله إن شاء الله بنسمع أخبار سارة يا دكتور. كل الأردنيين اليوم ينتظرون هذا الموعد، هذا اللي أطلقت عليه انتعاش الروح الوطني اليوم عند الأردنيين.
2: نعم نعم إن شاء الله إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك. دائما تأخذنا إلى مناطق عميقة في الفكر يا دكتور محمد. وفي مناسبة الهجرة في مناطق كثيرة عميقة اليوم، ونحن ندقق في أحوالنا سواء كان

0: على مستوى المجتمع ولا على مستوى الأمة، في أي منطقة أو إلى أي منطقة عميقة يمكن أن نذهب عندما نتذكر الهجرة؟
1: دكتور حسين، حقيقة الهجرة هي ليست موقف واحد، هي مواقف كثيرة وليست معنى واحدا، بل هي معاني كثيرة، بل إن المسلمين الأوائل جعلوه بداية للتاريخ الإسلامي. هذا دليل على عمق الحدث وحجم الحدث الذي انتقل من الموقع إلى الموقف والمواقف التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة أنا لا أريد الإطالة أستاذ حسين، المعاني عميقة جدا، ولكن أنا بحب أركز على بعض المعاني المهمة جدا، وهي أولا أول شيء فعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي بنى الدولة بثلاث خطوات. الخطوة الأولى أنه عندما وصل إلى المدينة عليه الصلاة والسلام قام بعمل دستور المدينة. الدستور المدينة هذا الدستور المدني. ماذا نقصد بالدستور المدني؟ الدستور المدني مش الدستور اللاديني، لا، الدستور المدني هو القانون المبني على احترام الآخر، مبني على التنوع، مبني على التعدد. هل الوثيقة المدنية فيها التعدد والتنوع؟ نعم.
0: طب لماذا طب أنا بدي أسألك من زمان هالسؤال هذا يا دكتور، والبعض بتردد عندنا اليوم يقول لك طب ما في قرآن وفي نبي يبلغ مباشر، لماذا لم يكتفي النبي ويقول بيننا وبينكم القرآن؟
1: نعم سيدي، هذا حتى الوثيقة المدينة هي أصلا امتثالا لأمر القرآن، لأن الإسلام أمرنا أن نحترم الآخرين، أمرنا الإسلام أن نتعامل مع الآخرين بالبر والإحسان وأن نحسن إليهم وأن نبرهم. فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس خروجا عن القرآن،
0: صحيح،
1: ليس خروجا عن الوحي، بل هو تطبيق عملي لمفهوم الوحي. النبي ما قام به، السنة أصلا هي تطبيق، فالنبي أراد أن يطبق ما جاء بالقرآن وما جاء بالوحي بأن فعل هذا حتى يعلمنا أن الدستور وسيادة الدستور وهذا العقد الاجتماعي الذي بين الناس يجب أن يحترم بين جميع من يعيش في هذا المكان. يعني بل النبي عليه الصلاة والسلام ذهب أبعد من ذلك أستاذ حسين. قال الوثيقة المدينة كان فيها المهاجرين والأنصار، وكان فيها اليهود، وكان فيها القبائل والمشركين، متنوع المجتمع. المدينة أصلا سميت مدينة لأن المدينة قائمة على التنوع بخلاف القرية. حتى في اصطلاح القرآن القرية ما فيها تنوع وتعدد، المدينة فيها تنوع وتعدد، وذلك هنا تسمى مدينة وهذه تسمى قرية،
0: وتختلف عن مكة يعني في التنوع،
1: وتختلف لأن مكة ما كان فيها تنوع وتعدد.
0: صحيح،
1: المدينة كان فيها تنوع وتعدد، فيها أديان، فيها آراء، فيها قبائل، فيها مشركين، فيها مسلمين، هذا اللي خلاها اسمها المدينة. القضية الأولى أنه النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى المدينة وعمل هذه الوثيقة، وثيقة الدستور، ماذا أراد أن يوصل لنا؟ أن ما يتوافق عليه الناس اليوم اللي احنا نسميه المواطنة، هي هذه المواطنة. ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام هي نفس مفهوم المواطنة اليوم بالمفهوم الحديث، وهو التنوع، احترام التنوع، احترام التعدد. هذه الدولة التي تقوم، أي دولة تقوم على احترام التنوع والتعدد، هي دولة مواطنة.
0: صحيح.
1: والدولة التي لا تقوم على إقصاء آخر أو تهميش التنوع وما إلى ذلك، هذه دولة متخلفة حقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع دستور المدينة في أبهى صور التي يمكن أن تؤدى في هذا العالم. أقدم وثيقة عرفها التاريخ في احترام التعدد والتنوع قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الآخر إنه أول الأعمال اللي قام فيها، أول الأعمال، يعني ما أجلوا لبعد سنة سنتين ثلاث، أول الأعمال اللي قام فيها إنه النبي عليه الصلاة والسلام قام بهذا الأمر. ولذلك نحن نقول دائما بأن مصادر الحق هي القانون من مصادر الحق، والدين من مصادر الحق. أما عاداتنا وتقاليدنا فإن كانت موافقة للدين ليست هي ليست مصدرا مستقلا من مصادر الحق. العادات والتقاليد أو العرف، إذا كان هذا العرف أو العادات والتقاليد موافقة لمصادر الحق وهي القانون والدين، بها ونعمة. وأما إذا كانت مخالفة فلا اعتبار لها ولا عبرة لها.
0: نعم.
1: يعني اليوم قد يذهب البعض بهذا الاتجاه، فهناك مصادر مستقى منها الحق وهي التي قد ذكرناها. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب أبعد من ذلك أستاذ حسين في وثيقة المدينة. ماذا قال؟ قال نحن أمة، شوف سمى من كان

0: كل من عاش في المدينة ووقع على الاتفاقية وعلى هذا الدستور سمى أمة. نحن في الأردن اليوم أمة، فقال نحن أمة واحدة دون الناس، نحن أمة واحدة، وطن واحد، شعب واحد، على اختلاف أعراقنا، على اختلاف توجهاتنا، على اختلاف ديننا، فنحن أمة. النبي سمى هؤلاء المتنوعون
1: الذين يعيشون في على أرض واحدة أمة،
0: على أرض واحدة كلهم سيدهم النبي عليه الصلاة والسلام، وقال وأطلق عليهم بأنهم أمة من دون الناس،
1: ويحتكمون إلى هذه الوثيقة التي توافقوا عليها.
0: الله يفتح عليك. ويحتكمون إلى هذه الوثيقة،
1: مش لوثائق ثانية،
0: إلى هذه الوثيقة التي توافقوا عليها. وكل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم حقه، من حتى ولو خلفه في الدين، خلفه في العرق، خلفه في كذا الأصل والفصل، أعطى كلهم، كانوا متساوون ولهم حقوق وعليهم واجبات أمام هذه الوثيقة. هذه الانضباطية هي التي المعنى الكبير العظيم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، الذي يجب علينا كلنا اليوم أن نحترم القانون، سيادة القانون، أن نحترم الدستور وسيادة الدستور، حتى نكون دول متقدمة، دول راقية. الدولة التي أو الشعب أو المجتمع الذي لا يحترم القانون ويخالفه، هذا ليس مجتمعا راقيا. فالمجتمع من سمات المجتمع الراقي هو الذي له قانون ودستور يحتكم إليه جميع أفراد المجتمع أو الوطن، يحتكمون إلى هذا الدستور والقانون. هذا الخطوة الأولى التي قام بها النبي عليه الصلاة والسلام، ثلاث خطوات بنى فيها النبي الدولة.
1: هل كانت هذا في سياق الفعل البشري فصل؟ يعني أنت قلت أن هذه الوثيقة مستقاة من القرآن الكريم، بالتأكيد تتوافق تماما مع تعاليم
0: مع المعاني
1: القرآنية، لكنها تمت بفعل بشري، بتوافق بشري.
0: صحيح، لأن إدارة سياسة الدولة هذا اجتهاد بشري. تختلف إدارة سياسة الدولة من مجتمع إلى مجتمع، فما يصلح لمجتمع من المجتمعات لا يصلح لآخر.
1: صحيح.
0: هذا
1: صحيح.
0: اسمه إدارة سياسة الدولة، ولكنها مؤطرة بأطر عامة موافقة للقيم والأخلاق الإنسانية.
1: المرجعية هنا، المرجعية واضحة
0: أن تكون مؤطرة بقيم وأخلاق عامة إنسانية عامة، الكل ينضوي تحت هذه القيم، ولا يجوز أن تكون هناك إدارة سياسة الدولة أن تكون مخالفة للقيم والأخلاق.
1: هل وقعت هنا أو بدأت هنا تتبلور قيمة السيادة بالمفهوم المعاصر؟
0: هذا هو المقصود أصلاً من الدستور ومن القانون، هو أن يكون هناك سيادة. معنى أن يكون هناك سيادة أن يكون هناك مرجعية يحتكم فيها الناس والمختلفون والخصماء. هذه دولة قد يختصم فلان مع فلان، ما المرجع في هذا؟
1: صحيح.
0: لابد أن يكون هناك مرجع حتى يحتكم الناس، والكل يكون متوافق على هذا المرجع، والكل يكون راضيا بهذا المرجع. هنا لا يتحول الاختلاف إلى خصومة. لماذا؟ لأننا قد توافقنا جميعا أن هذا الدستور هو المرجع بالنسبة لنا جميعا، نتحاكم إليه عند الاختلاف ونتوافق عليه، فيكون الاختلاف في إطار الاختلاف وليس في إطار الخصومة أو التنازع، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.
1: الدين في هذه المرحلة، أنت قلت يا دكتور محمد أنه مجتمع المدينة، مجتمع يثرب، كان مجتمع متنوع، يعني في مشركين وفي منافقين وفي أتباع ديان أخرى، في من كل الأنواع.
0: صحيح.
1: لم يبدأ الرسول ولم يفعل أنه فرض الدين على أي طرف من الأطراف، هل هذا صحيح؟
0: لا يوجد عندنا في الدين، وهذه قضية مسلمة بل محسومة، لا إكراه في الدين. أفتكره الناس على أن يكونوا مؤمنين؟ الإكراه في الدين ليس موجود ولا وليس من مفردات الإسلام أصلا. الإكراه ليس من مفردات الإسلام، مش في الدين، حتى في أي قضية من القضايا الإكراه مرفوض يعني أصلا وفصلا. الدين هو
1: طب كيف يعني كيف الرسول يعني أنا اليوم يعني بعد 1400 عام كيف بدي أقدم لشبابنا اليوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام أول دولة مدنية في الإسلام وهي النموذج وسط هذا التنوع، يعني أقر بهذا التنوع وقال لازم نحافظ عليه ولازم الدين يضمن

0: هؤلاء حقوقهم الإنسانية كاملة. لا يجوز أن أذهب إلى أي طرف حتى لو كان منافق وأشهر يعني أفضح بنفاقه. هذه المعاني اليوم لما نستحضرها قدام شبابنا اللي يتصوروا أن الدين سجن يعني، وتصوروا أنه لازم نرغم كل العالم على دخول الدين وكذا.
1: الدين قناعة، الدين الأصل في الدين القناعة. إذا الإنسان اقتنع وهو مبني على القناعة، مبني على الأدلة، مبني على البراهين، لا يجوز لإنسان أصلا، لو إنسان آمن بالدين وهو غير مقتنع وليس عنده أدلة وليس عنده براهين على صحة هذا التدين أو هذا الدين، هذا إيمانه غير مقبول أصلا. فلذلك نحن دائما نقول بأن الدين هو لله سبحانه وتعالى، وأن إدارة الدولة هي أعمق من ذلك، هي قد تكون أديان مختلفة، الإنسان المسلم بجانب أخيه المسيحي، بجانب أخيه غيره من الأديان أو الطوائف أو الملل الأخرى، كل له، ولكن كلنا نختلف داخل إطار الوطن، ولكن لا يجوز لنا أن نختلف على الوطن، لا يجوز لنا أن نختلف على أسس هذا الوطن، لنا أن نختلف في، ممكن أنا أنتقد إدارة السياسة العامة في الحكومة مثلا يحق لي، ولكن هل أختلف على الوطن؟ هل أختلف أنا على حقية وشرعية هذا الوطن؟
0: هل أفهم كلامك دكتور محمد أن من الدروس المهمة في الهجرة درس الوطن؟
1: درس الوطن طبعا. النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي فعله؟ أنشأ وطنا، أنشأ وطنا، عندما الوطن شعب وأرض ودستور، صار عندي شعب وأرض ودستور، خلاص هذا هي الدولة. النبي عليه الصلاة والسلام أنشأ دولة، انتقل من الفرقة ومن الفوضى التي كانت في المجتمعات، انتقل إلى الانضباط وإلى الانتظام بسلك هذا القانون. الدستور هو التشريعات الناظمة لتحركات الناس وتصرفاتهم، يرجعون إليها دائما ضمن الأطر والقيمية والأطر الأخلاقية. القضية الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام والخطوة الثانية التي قام بها عليه الصلاة والسلام، الخطوة الأولى الدستور كانت تمثل الإسلام، وأهم مظهر المظاهر الإسلام هو القانون وسيادة القانون. والقضية الثانية الإيمان، لأنه النبي أقام الإيمان بالتآخي بين الناس،
0: حسنت،
1: عمل المؤاخاة. اليوم كم نحن بحاجة يا أستاذ حسين،
0: والله
1: حسين اليوم إلى الأخوة،
0: والله إنك صادق.
1: أتعرف دكتور حسين اليوم ما هو أخطر من الفقر؟ نتحدث اليوم عن الفقر، نتحدث عن أزمات اقتصادية، ونتحدث عن أزمات مالية، ولكن قلما نتحدث عن الأخوة، نتحدث عن هذه المعاني التي تمثل جوهر استقرار المجتمعات، وهي الوحدة بين أبناء المجتمع وبين أبناء الوطن. أتدري ما هو أخطر من الفقر؟ بل وأخطر من الحروب نفسها، إنها خطاب الكراهية. خطاب الكراهية اليوم حسنت. هذه قنبلة موقوتة،
0: نعم.
1: لابد أن للأسف. تفكك، لابد أن تفكك حتى نضمن استقرار مجتمعاتنا.
0: وللأسف يتغلغل هذا الخطاب داخل المجتمع، حتى داخل الأسرة يا دكتور، ونحن بنشوف جرائم القتل داخل العائلة الواحدة. اليوم فعلا نحن بحاجة إلى يعني الإخاء الذي رسمته الهجرة، بين
1: الإخاء بكل معانيه،
0: كل
1: معاني. الإخاء القيم هذه دكتور حسين، القيم هذه ليست من نافذة القول، القيم هذه أساسية في بناء الدولة وفي استقرار المجتمعات. لابد من تعزيز خطاب المحبة، خطاب الأخوة بين كل بين التنوع الموجود في المجتمع، مع كل الفرقاء ومع كل من هو في هذا المجتمع وهذا الوطن. لابد أن يكون خطابنا واحد، أننا كلنا إخوة، كما قال النبي أمة، نحن أمة من دون الناس، ونحن في هذا الوطن نحن أمة
0: صحيح.
1: دون الناس
0: صحيح.
1: أمة بمعنى الأمة بمعنى الجمع، مجتمعون على قيادة واحدة، مجتمعون على دستور واحد، ملتفون حول بعضنا البعض، فينا التكافل وفينا المحبة وفينا الأخوة وفينا التآخي. هذه المعاني هي التي تعطي قيمة وتعطي استقرار للمجتمعات. صحيح أن القانون يحمي، ولكن أيضا علينا أن نتأكد بأن أن أن الوحدة هي
0: يعني هذه التي تعطي المناعة الذاتية للمجتمعات وللدول
1: والاستقرار المجتمعات واستقرار الدول. كيف تستقر
0: صحيح
1: بهذه المعاني القيمة التي لابد من الاستمرار، نحن لا نقول أنها لا تبث، نعم الحمد لله
0: موجود.
1: هناك قنوات موجودة إعلامية.

0: خلال المساجد ونحن بخير، ولكن لابد من زيادة
1: الجرعة، زيادة الجرعة يا دكتور. نعم نعطي جرعات أكثر.
0: نعم نحتاج إلى زيادة الجرعات في هذا الاتجاه، وأن نناقش ليس كلاما عاما، أن نناقش بعض الجزئيات حتى التي تثار في مجتمعاتنا، وكيف يمكن أن نفكك خطاب الفتنة، كيف نفكك خطاب التشكيك، كيف نفكك الخطابات التي تؤدي إلى تمزق والانقسام في المجتمعات.
1: وأنا بشكرك وأنا بشكرك على هذا الجهد الذي تبذله، والله إني سعيد بهذا التفكيك اللي بتقوم فيه على صعيد الخطاب، لأنه اليوم إحنا بحاجة أيضا إلى يعني معركة وعي، وعي على الدين، وعي على الوطن، وعي على أنفسنا، وعي على أمتنا. بارك الله فيك يا دكتور محمد، وكل عام وأنت بألف ألف خير، حفظك الله.
0: وصحة وسلامة ومحبة خير إن شاء الله.
1: الله يسلمك، الله يبارك فيك. انتهى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انتهى وقت هذه الحلقة. في نهاية تسمحوا لي أن أكرر شكري الجزيل لضيوفي الأعزاء فضيلة الدكتور إقبال إبداح أستاذ الأداب والدراسات القرآنية في جامعة جرش، وفضيلة الدكتور أحمد حسن الربابع أستاذ الشريعة في جامعة البلقاء التطبيقية، وفضيلة الدكتور محمد العايدي أستاذ الفلسفة والفكر الإسلامي. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مراداً.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

0: هنا في مركة الأمير، حيث لا تروى الحكاية كما ترى، بل تستعاد من بين الرمل معنى بعد معنى. في المركة لم يكن الشعر ترفا، بل كان موقفا،
1: ولم تكن القصيدة غزلا، بل طريقا يسلك نحو المعنى.
0: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، لا كحاكم يملي، بل كمثقف ينصت، وكشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
1: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، كان المركة هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت،
0: وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعراً.
1: من هنا، من المركة، بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، بل بما حمله رجالها من صبر، وما نطق به قائدها من وعي.
0: دولة قامت بين العواصف فلم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة، وقلبا آمن، وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب.
1: ليست القهوة هنا شراباً، بل سيرة مزاج، وحين يحسن الأمير اختيار فنجانه، يتهيأ الشعر كما يتهيأ القلب قبل القول.
2: رفاعي بيك، سمو الأمير اليوم شرب قهوة زيادة على غير عادته.
3: إذا استساغها أحبها. أحياناً لا يشرب إلا فنجاناً واحداً يا شيخ مخلد، وأحياناً يشرب وكأنه يشرب الماء.
2: معك حق، القهوة اليوم يمانية، وسموه يعشق اليمانية.
3: سنخرج اليوم إلى عمان بعد الغداء، أليس صحيحا؟
2: لا لا يا رفاعي.

0: ما؟
1: غدا صباحا، لأن سمو الأمير سيحضر عرضا للقوات الخاصة البريطانية في سهل غور نمرين.
0: صحيح صحيح، إنزال جوي.
1: كان يعرف القهوة كما يعرف الرجال طباع الخيل، منها ما يؤنس ومنها ما يقيم في الفم ولا يغادر الذاكرة.

0: يا شيخ حمزة، بكرة طالعين على عمان، لكن في طريقنا بنمر بالمعسكر البريطاني لأنه عندهم إنزال جوي صباحي. نحضر إن شاء الله ونطلع.
1: إن شاء الله يا سمو الأمير.
0: من امبارح ما راح طعم القهوة من ثمي.
1: هذه قهوة الشيخ عبد الكريم العدوان.
0: أي والله يا شيخ حمزة.
1: تبشر يا سمو الأمير، بالحال نخلي القهوجي يجيب لك منها.
0: هذا الحلال وأنت أنت الساقي، أكرم بها من قهوة درياقي، ولقهوة الصبح المبشر نشوة أمن بفنجان على المشتاقي. عبد الكريم أتى بها في وقتها مثل الرحيق الخالص الرقراقي، من بن أجبال رواس شمخ في أرض ذي اليمن السعيد الباقي.

بعض النكهات لا تنتهي مع الفنجان بل تبدأ بعده، وهكذا كان طعم القهوة عند الأمير، أثر لا عادة.

0: يستحق الشيخ عبد الكريم العدوان منك هذا المديح يا سمو الأمير.
1: هذا من الوفاء يا شيخ حمزة. الله، هذه قهوة لا تشرب على عجل.
0: القهوة ليست زينة مجالس بل علامة سيادة، كما أن القصيدة ليست مدحا عابرا بل مجلس دولة في كلام موزون.
1: وقهوة من جديد البن شائقة موفورة الهيل في لون من الذهب، يسعى بها أسود قد جاء يحملها، إبريقها فضة من خالص النشب، أشهى إلى النفس من كأس معتقة بنت العناقيد من معصورة العنب. شبهتها حين صبت في ثنيجنها ذوبا من التبر أو لونا من اللهب، وللبخور على فنجانها أثر يشوبه الجد أو شيء من اللعب.
2: حين يمدح الأمير القهوة فهو لا يمدح البن بل يمدح الصباح إذا استوى، والضيف إذا أكرم، والوقت إذا صلح للشعر. لذلك لم يكن كل هذا الربيع مشهدا عابرا بل امتدادا للفنجان الأول، فمن صفى مزاجه رأى الأرض قصيدة مفتوحة.
1: فيها منافع لا

0: تحصى لكثرتها، منها النشاط كما قد جاء في الكتب. أرى الجدار وفيه الرسم أرقبه، يمثل العم من ذي لحية لجب، لكنه ساكن والريح هادئة، وعند هبتها تلقاه في صخب. سلامة الريح يرجوها ويرقبها، جار ويبكيه من يخشى من العطب. يجلو لي القلب ألوانا معطرة من خالص التبر أو من خالص الحبب. اختم كلامك من جد ومن هزل، من قهوة القوم أو من آنة العنب.
1: هذا شعر جميل في معشوقتك السمراء يا سمو الأمير.
2: يا شيخ حمزة، هل جهز الشباب سياراتنا؟
1: جاهزة ونحن بانتظارك.
3: في هذا المجلس تصب القهوة كما تقال القصيدة بتمهل وبيد تعرف مقدارها، فالكيف ذوق لا يستعجل.
0: الله، انظر الربيع يا عبد المنعم،
4: ما أجمله، إنه نام الحمد لله.
0: زهر الربيع تجلى في غصن لون نضير. بالله لا تتعجل بحق هذا الأمير، لكن شوكة يبغي تسرعا في المسير.
5: لا والله يا سيدي، لو كنت صاحب قرار لتوقفت هنا في هذا الربيع الجميل.
4: الحمد لله أنك لست صاحب قرار.
0: وادي شعيب تجلى بنظرة وعبير، شمس النهار تجلت يا حسنها في الأثير. قل للرفاع هنيئا للشاعر النحرير، قد صغت في الشعر بيتا وقفت مثل جرير.
6: الفنجان عنده ليس إناء بل مسرح صغير، تلتقي فيه النار والطيب والانتظار.
0: هل اقتربنا من معسكر البريطانيين؟
5: نصف ساعة يا سمو الأمير.
0: كم الساعة الآن؟
4: العاشرة يا مولاي، والإنزال في الساعة 11.
0: معنا وقت.
3: هكذا تعانق القهوة الشعر ويولد العشق من الكيف، فتخرج القصيدة مكتملة الذوق. وفي المركة لم تكن القهوة شرابا ولا الشعر ترفا، بل أسلوب حياة.
7: غدا لنا لقاء. مركة الأمير.
0: يا قاصد المركة نصيت جوادا، مركة الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أمجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الاثنين 29 من ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، الموافق 15 من حزيران لعام 2026 للميلاد. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وخير ما نستهل به إرسالنا آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الإخوة المستمعون الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد جاءت أحاديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم تبين أحوال الناس في هذه الدنيا، وكنت قد اخترت هذا الحديث لما فيه من العبر. فعن أبي كبشة عمر بن سعد الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو نيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، ولا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو نيته فوزرهما سواء. والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.
2: من أقوال جلالة القائد الأعلى:
3: لم يكن الأردن يوما هامشا في سرد البشرية، بل موطنا للأمم وأرضا للويام. على ضفة نهره تعمد المسيح، وفي ربوعه عاش الصحابة والتابعون، وعلى أرضه عاشت حضارات قدمت للعالم دروسا في المنعة والصمود، فعلمتنا كيف نسعى ونحول الصعاب إلى فرص. والحاضر خير شاهد على ذلك، فرغم كل الظروف حافظ الأردن على حدوده وأمنه، وواصل مسيرته الديمقراطية، وجنب اقتصاده آثار الأزمات. فهذا الوطن عظيم الشأن، سخي العطاء، عربي الهواء.

تمام الرابعة والربع الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وهذا موعد الأخبار.

0: مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. نائب جلالة الملك الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة الدفاع الوطني 23 في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية. رئيس الوزراء يزور وزارة الصحة ويؤكد ضرورة الاستمرار في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وزارة الأوقاف تقيم احتفالا بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة. كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل. أهلا بكم. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين نائب جلالة الملك اليوم في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية حفل تخريج دورة الدفاع الوطني 23 بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي. وقال أمير الكلية في كلمة ألقاها خلال الحفل إن كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية تستند في برامجها ومناهجها إلى رؤى وتطلعات جلالة القائد الأعلى الهادفة إلى إعداد قيادات مؤهلة وقادرة على فهم بيئة الأمن الوطني الشاملة وتحليل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وأضاف أن الكلية ترجمت توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إلى برامج أكاديمية ومناهج متطورة تغطي مختلف مجالات التحول والتحديث والتوسع في مجال العمليات العسكرية المشتركة، بما يدعم العقيدة العسكرية ويسهم في إعداد القيادات العسكرية المؤهلة والمدربة، إلى جانب تأهيل القيادات في وزارات ومؤسسات الدولة والجيوش الشقيقة والصديقة. وفي ختام الحفل وزع سمو الأمير الشهادات على خريجي الدورة التي تمنح درجة الماجستير في الإدارة والدراسات الاستراتيجية، بالإضافة إلى دبلوم الدراسات العليا في إدارة الموارد الوطنية. ودون سموه كلمة في سجل كبار الزوار عبر فيها عن اعتزازه بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه الدارسون في الكلية على الصعيدين العسكري والأكاديمي. مستمعينا الكرام، نواصل معكم تقديم النشرة، لكن بعد رفع أذان صلاة العصر الذي حان موعده الآن حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.
1: الله أكبر الله أكبر.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها نودي لصلاة العصر. مستمعينا الكرام، نواصل معكم تقديم النشرة الإخبارية والتي تريدكم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال زيارته إلى وزارة الصحة ضرورة الاستمرار في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيدا بجهود العاملين في الوزارة من أطباء وكوادر فنية وإدارية. كما أكد رئيس الوزراء خلال اجتماع عقده في الوزارة بحضور وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور والمسؤولين فيها أهمية الإسراع في إنجاز المشاريع التي التزمت بها الحكومة في مختلف محافظات المملكة ضمن المدد الزمنية المحددة، وعدم تعطيل المشاريع المهمة التي تخدم المواطنين لأسباب إجرائية أو فنية بسيطة. كما تفقد رئيس الوزراء مستشفى عمان الميداني الذي شهد عملية تأهيل وتطوير شاملة بدعم من صندوق المنحة المشتركة والمقامة على أرض مجاورة لمستشفى الأمير حمزة، مؤكدا أهمية الخطوات التي اتخذتها وزارة الصحة بإعادة تشغيله بعد توقف امتد لأكثر من 4 سنوات لاستيعاب أعداد المرضى والمراجعين لمستشفى الأمير حمزة، خصوصا في أقسام الإسعاف والطوارئ والعناية الحثيثة وغسيل الكلى. ووجه الدكتور حسان بالاستفادة من المستشفيات الميدانية التي أنشئت خلال جائحة كورونا من خلال توظيف إمكاناتها لدعم القطاع الصحي الحكومي، سواء من حيث المعدات أو التشغيل أو البنية التحتية. من جهته، أشار وزير الصحة الدكتور إبراهيم بدور إلى اعتماد بروتوكول وطني موحد لعلاج السرطان، واعتماد بروتوكول لعلاج الجلطات القلبية الحادة بالقسطرة، وإعادة تنظيم مواعيد العيادات الخارجية في المستشفيات الكبرى، تشكل خطوات مهمة نحو توحيد الإجراءات العلاجية وتحسين كفاءة

الخدمة المقدمة للمرضى. وأضاف وزير الصحة أن خطة الوزارة لتمديد ساعات العمل وتفعيل الدوام المسائي في عدد من المراكز الصحية الشاملة تسهم في تخفيف الضغط على أقسام الطوارئ وتحسين وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية. وكشف وزير الصحة عن إنشاء 14 مركزا صحيا جديدا وإعادة تأهيل 49 مركزا آخر وحوسبة 153 منشأة جديدة تشكل ما يزيد على 30% من عدد المنشآت المحوسبة. رعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخليلي اليوم الاحتفال الذي نظمته الوزارة بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة في مسجد الشهيد الملك المؤسس عبد الله بن الحسين طيب الله ثراه. وقال الخليل إن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة جاءت لتحقيق مفهوم الاستخلاف في الأرض وتحقيق العبادة بشموليتها واستيعابها لجميع مرافق الحياة. كما رفع الخليل أسماء آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد وإلى الأسرة الهاشمية والأردنيين كافة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. رحب الأردن بما وصف باتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لوقف العمليات العسكرية وبدء مفاوضات تهدف إلى التوصل لاتفاق دائم، مع الإشادة بجهود وساطة قادتها باكستان وقطر ودول أخرى. وأكدت وزارة الخارجية أهمية أي اتفاق يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، إضافة إلى ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز. وفي السياق ذاته توالت ردود الفعل الدولية المرحبة باتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء ما وصف بالحرب بين البلدين ورفع القيود الأمريكية المفروضة على إيران إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز. وأشارت التقارير إلى أن الاتفاق المبدئي أسهم في تراجع أسعار النفط في حين بقي ملف البرنامج النووي الإيراني مرتبطا بمفاوضات لاحقة من المتوقع استكمالها خلال الفترة المقبلة. أعلنت وزارة الشباب بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى عن تنظيم فعالية جماهيرية لمتابعة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام منتخب النمسا عبر البث المباشر في المدرج الروماني في وسط البلد، وذلك ضمن أول مشاركة تاريخية لمنتخب النشامى في نهائيات كأس العالم. وتقام الفعالية يوم الأربعاء 17 من حزيران، حيث تفتح البوابات أمام الجمهور عند الساعة 5 صباحا فيما تنطلق المباراة عند الساعة 7 صباحا. وأكدت الوزارة أن الدعوة عامة ومجانية، مشيرة إلى أنه سيتم عرض مباريات المنتخب الوطني اللاحقة ضمن منافسات كأس العالم في المكان نفسه. كما أعلنت الوزارة وبالتعاون مع أمانة عمان الكبرى عن توفير حافلات لنقل الجمهور إلى موقع الفعالية تسهيلا لمشاركة المواطنين وتمكين أكبر عدد ممكن من الجماهير من حضور الفعالية ومؤازرة المنتخب الوطني. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على واجهتها محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا، وجرى رصد هذه المواد من قبل وحدة حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات. كما أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية أمس الأحد محاولة تسلل لأحد الأشخاص على واجهتها الشمالية بعد اجتيازه الحدود من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليه وتحويله إلى الجهات المختصة. جددت وزارة الإدارة المحلية دعوتها للمواطنين والمنشآت والأنشطة الاقتصادية للمسارعة للاستفادة من قرار الحكومة بتمديد العمل بمنح إعفاءات وخصومات تشجيعية على ضريبة الأبنية والأراضي المسقفات والرسوم والعوائد والتعويضات والإيجارات المستحقة للبلديات وأمانة عمان الكبرى، وذلك للمسددين قبل نهاية حزيران الحالي.
وأكدت الوزارة في بيانها اليوم أن قرار التمديدات لغايات تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة وتحفيزهم على تسديد الالتزامات المترتبة لصالح البلديات والأمانة، إلى جانب إتاحة الفرصة للمواطنين المغتربين خلال إجازة العطلة الصيفية لتسوية أوضاعهم المالية والاستفادة من هذه الحوافز. وإلى الحالة الجوية، يطرأ يوم غد ارتفاع على درجات الحرارة ويكون الطقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. مستمعينا الكرام، من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، قدمنا إلى حضراتكم النشرة الإخبارية هذه. تحية وإلى اللقاء.

0: 12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12 هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب حلم واحد هدف واحد الأردن كلها مع النشامة بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة الأردن كلها بتلعب بكأس العالم
1: وانتداب سوريا لفرنسا لكي
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي من ذاكرة الجيش
3: أيها الجيش من كتائب حكمة

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 15 حزيران. في مثل هذا اليوم 15 من حزيران ولكن من عام 1920 وجه رئيس الوزراء البريطاني لويد جورج إلى الشريف الحسين بن علي برقية حملت رقم 540. تقول البرقية: تلقيت برقيتي جلالتكم المؤرختين في 23 و30 أيار 1920. جلالتكم تعلمون أن مبدأ استقلال البلاد العربية التي تحررت من الأتراك قد قرره مؤتمر الصلح الذي أعطى انتداب فلسطين لبريطانيا العظمى وانتداب سوريا لفرنسا لكي تستطيع هذه البلاد أن تنال المساعدة التي هي في حاجة إليها بعد ضنك الحرب. إن جلالتكم تعلمون أن الحجاز سيكون كحكومة مستقلة وعضوا في جمعية الأمم. وأما من جهة دعوة الأمير فيصل للذهاب إلى أوروبا فإنها صدرت من مؤتمر الصلح وليس من صلاحياتي أن أجاوبكم عنها. ليس هناك ما يدعو حكومة جلالة الملك البريطانية أن تتنصل من أي عهود يمكن أنها ارتبطت بها أو أن تتخلى عن موقف التعاون الودي الذي اتسمت به حتى الآن العلاقات بين جلالتكم والحكومة البريطانية. كانت الاتفاقية الأردنية البريطانية في عام 1928 هي مثار جدل بين القوى الوطنية، وقد رفع عدد من الشخصيات عريضة للاحتجاج إلى اللورد بلومر نشرتها الصحافة العربية بتاريخ هذا اليوم 15 من حزيران من عام 1928، وقد جاء في مقدمة العريضة القول أننا في الأردن نرفض رفضا باتا الموافقة على الاتفاقية المعقودة بين فخامتكم وبين رئيس حكومة شرق الأردن، كما أننا سنحول بكافة الطرق السلمية دون التقدم لانتخابات المجلس التشريعي الذي على تصديقه يتوقف إثبات هذه الاتفاقية أو نفيها.

0: لذلك إن هذه الاتفاقية مخالفة لشروط المادة 25 من صك الانتداب لفلسطين، تلك الشروط التي منحت بلاد شرقي الأردن من الاستقلال والحقوق بطلب من حكومة فخامتكم ومصادقة جمعية الأمم وما تقتضيه نصوص الاتفاقية الأخيرة. وقد وقع العريضة من الشخصيات الأردنية عبد الفتاح الخليلي وعبد الرحمن أبو حسان وعبد الرؤوف الصالح ومصطفى وهبي التل.
1: من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. مستشارك الطبي. إعداد نور الحوامدة. تقديم آيات الجديد.
1: يسعد مساكم بالخير مستمعينا الكرام من وين ما كنتوا عم تسمعونا وتتابعونا عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. حلقة جديدة من مستشارك الطبي. بحلقتنا اليوم رح نحكي عن حالة طبية نادرة ومعقدة لطفل عمره 9 سنوات كان يعاني من ورم سرطاني متكرر في الساعد واللي يحتاج لتدخل جراحي دقيق وخطة علاجية متكاملة حتى يتم استئصال الورم والمحافظة على وظيفة الطرف. هاي العملية النوعية شكلت إنجاز طبي متميز تعكس مستوى الخبرات والكفاءات الموجودة في الخدمات الطبية الملكية. للحديث أكثر عن تفاصيل هاي الحالة والإنجاز الطبي المصاحب لها بيسعدنا نستضيفه بعد الفاصل المقدم الطبيب علي أحمد القضاء أخصائي جراحة أورام وترميم العظام والمقدم الطبيب عدي الصايغ أخصائي جراحة التجميل والترميم. خليكم معنا.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم من جديد مستمعينا ومتابعينا الكرام وضيوفنا اليوم داخل الاستوديو الدكتور عدي والدكتور علي. بداية يسعد مساكم وأهلا وسهلا فيكم.
1: أهلا وسهلا فيك مساك.
0: يعني دكتور لو نبدأ حديثنا مع الدكتور علي لا يحكي لنا أكثر عن الحالة وليش كانت تعتبر هذه الحالة من الحالات النادرة والمعقدة.
1: بداية أتشرف بأن أرفع أسمى آيات الولاء والانتماء إلى سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظ الله ورعاه الذي يولي اهتماما كبيرا في القطاع الطبي والخدمات الطبية الملكية. كما وأتقدم بالشكر والتقدير إلى عطوفة مدير عام للخدمات الطبية الدكتور سهل الحموري لما يقدمه من دعم في إدخال أفضل التقنيات الحديثة وتقديم أفضل رعاية طبية لمرضى الخدمات الطبية الملكية. أما بالنسبة لهذه الحالة فهي لطفل يبلغ من عمر 9 سنوات كان يعاني من ورم سرطاني نادر متكرر من نوع فايبروسيستوسايتوما وقد خضع لعدة عمليات جراحية ولكن الورم عاد للنمو من جديد وكان التحدي منطقة وجود هذا الورم حيث أن هذا الورم كان في منطقة الساعد التي تحتوي على تراكيب شريانية ووريدية وأعصاب وأوتار مسؤولة عن حركة الطرف فكان التحدي الأكبر

0: أخرى كما في السابق.
1: نعم.
0: طبعا والسبب الأكبر أيضا لإعطائه فرصة جديدة لعودته إلى حياته الطبيعية وإعطائه أمل بشفائه التام إن شاء الله.
1: نعم، يعني إحنا دكتور أمام حالة طبية مش سهلة أبدا. لو بدي يعني أروح لدكتور عدي وأسألك، لما عرضت عليكم الحالة دكتور، شو أول تحدي شفتوه من ناحية المحافظة على الطرف ووظيفته؟
2: يسعد مساك ستي. والله يعني لما عرضت علينا الحالة احنا كنا عارفين انه في الحالة تشكل نوعا ما تحدي جميل وتحدي ليس بالسهل، مش بس لخصوصية الورم، خصوصية تكرار الورم ولا عمر الطفل، هي وجود الورم متكرر في منطقة الساعد. لمنطقة الساعد زي ما بنحكي من خصوصية في التركيبات العضلية والعصبية والشريانية والوردية، كنا عارفين أنه رح نكون في عنا حالة نوعا ما استثنائية. بدها ترتيب مسبق مع زملائنا من جراحة الأورام، بدها ترتيب مسبق مع تخصصات أخرى، لأنه إحنا أمام ثلاث تحديات رئيسية. أول إشي استئصال الورم، ثاني إشي المحافظة على الوظيفة للطرف العلوي للطفل، كذلك بدنا نحاول بشتى الطرق وشتى المجالات أنه هذا الورم ما يتكرر مرة ثانية. لذلك كان في عنا تعاون كبير مع زملائنا في قسم الأشعة وخصوصا بالقسم الألتراساوند التصوير التلفزيوني، راح نحكي عنهم فيما بعد في الحلقة إن شاء الله.
1: يعني دكتور من البداية كان في تفكير بكيف نحافظ على الإيد بعد العلاج. يعني قبل ما نوصل لهاي المرحلة بدي أسأل دكتور علي، شو اللي خلى يعني هاي الحالة تختلف عن الحالات أو أي حالة ورم عادية؟
0: على اختلافها بالنسبة لهذا الورم لأسباب كثير. السبب الأول هو صغر عمر الطفل اللي تم إجراء العملية له. السبب الثاني حساسية المنطقة الموجود فيها هذا الورم. والسبب الثالث هو تكرار نمو هذا المرض بعد إجراء استئصال جراحي له. فكان لهذه الحالة خصوصية بالذات بموضوع التنسيق مع التخصصات الجراحية الأخرى، وأهمها جراحة التجميل كانت، ومع التخصصات الأخرى كالأشعة سواء بدراسة الحالة ك منحكي الام اس كي اللي هم جماعه الاشعه التشريحيه، وايضا الاشعه التشخيصيه اللي هو طبعا نود نشكره مش معنا اليوم، هو دكتور عدنان زيادين العقيد الطبيب دكتور عدنان زيادين اللي هو رئيس اختصاص الاشعه التشخيصيه. كان لهم دور كبير بانجاح هاي العمليه، فكانت خصوصيه كبيره لها بانه ما نرجع يصير في تكرار للخلايا المجهريه الورميه ويرجع الطفل يعاني من اول وجديد ويضطر يخضع لعمليات اخرى.
1: نعم، يعني دكتور انت ذكرت سابقا انه الورم كان متكرر ورجع نما، يعني قديش هذا الشيء زاد من تعقيد القرار الجراحي؟
0: هلا بالطب بشكل عام فكره انك تدخل على جرح فيرجن سايت انه ما تم اجراء جراحه قبل ذلك،
1: نعم،
0: اسهل بكثير من انك تدخل على مكان تم عمل عمليات جراحيه سابقه لو جزء. نعم. وافقني عليه الدكتور. نعم. عدي، بسبب وجود تليفات وممكن تكون التركيب التشريحية حتى مختلفة تماما عن تركيب التشريحي الأصيل، فهون أنت قاعد بتدخل على منطقة بنحكي عنها it's not virgin، تم استئصال ورم سابقا منها.
1: نعم.
0: وهذا إشي بعقد الموضوع وممكن يكون في التصاقات داخلية، فأنت فاتح على إشي مش قادر تعرف إيش في بالداخل.
1: نعم.
0: فهذا اللي هنا بلعب دور الصور الرنين ومتابعات مع جماعة الماسكولوسكيليتال اللي هم جماعة الأشعة.
1: نعم.
0: وعمل بنسميه إحنا MDT اللي هو التشاور الفريق الطبي كاملا من أشعة وجراحة أورام عظام وتجميل للوصول لأفضل نتائج ممكنة.
1: نعم، يعني دكتور إحنا بعد ما عرفنا حجم التحدي بدنا ندخل شوي على غرفة العمليات نفسها. نعم. مع دكتور عدي من الناحية الترميمية دكتور، شو كان أكثر جزء كنتوا يعني خايفين منه أو عندكم تخوف عليه أثناء إجراء العملية؟
2: والله ستيم مش يعني خوف بمعنى الخوف، هو حرص وديرت بال أكثر، لأنه إحنا عارفين أنه زي ما حكى الدكتور علي إحنا داخلين على ورم متكرر.
1: نعم.
2: الورم المتكرر بيكون فيه التصاقات وتليفات داخل الجسم بسبب العمليات السابقة، الطفل عامل عمليات سابقة متوقعين أن يكون فيه التصاقات. خصوصية منطقة الساعد فيها أوتار، فيها عضلات، فيها شرايين، فيها أوردة وفيها أعصاب، والعصب الرئيسي لليد اللي هو العصب المنصف الميديان نيرف.
1: نعم.
2: موجود في يعني في مسار الورم. هاي الخصوصية مع التليفات الشديدة اللي احنا متوقعين ان نلاقيها ولقيناها بتخلينا شوي حريصين انه نحافظ على هاي الوظيفة، لانه يعني ما في مغزى من انه نشيل الورم وبالاخر يخسر وظيفة اليد.
1: نعم.
2: او يخسر الاحساس او يخسر الحركة او يصير في نقص تروية. لأنه إحنا ما بتنتهي العملية بس بإزالة الورم، لازم نحافظ على وظيفة
1: بمارس حياة

0: لازم يكون مارس
1: أيضاً.
0: حياتنا. الطفل صغير ما يعني بده يمارس حياته، بده يستخدم طرفه، بده يلعب، بده يروح المدرسة، بده صحيح. يكتب. فهاي كانت التحدي المهم، وزي ما توقعنا لقينا التصاقات شديدة، بس الحمد لله تم عزل كافة التركيبات اللي احنا خايفين عليها، التركيبات الحيوية من أهمها العصب المنصف والشرايين والأوردة والأوتار، وكنا مستعدين للترميم، بس الحمد لله بفضل الله ما احتاجنا نرمم لأنه عزلناها بما هو مناسب كان.
1: الحمد لله. نعم. يعني دكتور، لو بدي أتابع حديثي معك دكتور علي، شو كانت أصعب لحظة واجهتكم أثناء استئصال الورم؟
2: أصعب لحظات هو زي ما تفضل دكتور عدي، موضوع عزل التراكيب الشريانية والوريدية والأعصاب الدقيقة الموجودة هناك، وزائد الأوتار والعضلات المسؤولة عن حركة الطرف. وبنفس الوقت إحنا يعني بين تحديين، إنه يتم استئصال الورم جراحيا ومجهريا، وان ذا سيم تايم بنفس اللحظه بدنا نحافظ على الطرف بحيث انه ما يتاثر ويرجع الطفل لوظيفته الطبيعيه. فهنا كان التحدي، وموضوع التجميد الجراحي كان التحدي فيه ايضا هو صغر المنطقه الموجوده موجود فيها الورم، وصغر عمر المريض زي ما حكينا سابقا. فهذا الاشي يعني خاصيه التجميد الجراحي كمان، انت بدك تحاول تاثر على الورم بنفس الوقت انت تحافظ على الاعصاب والشرايين انه ما يأثر عليها التجميد الجراحي.
1: نعم.
2: فهون التحدي الكبير كان بالموضوع، والحمد لله ربنا قدرنا انه
1: الحمد لله. نعم. يعني الدكتور، واحد من الامور اللافته كانت انه يعني استخدمتوا تقنيه التجميد الجراحي، احكي لنا عنها شوي.
2: هلا التجميد الجراحي باختصار او كرايو ابليشن باللغه الطبيه هي عباره عن تقنيه حديثه تم ادخالها مؤخرا في الخدمات الطبيه في جراحة أورام العظام. هي عبارة عن بروب أو مسبار بنحطه بموقع الورم بعد عملية استئصال للورم بشكل كامل جراحيا.
1: نعم.
2: ضمن الحدود الآمنة طبعا، إحنا ورح نحكي عنها بعدين موضوع الحدود الآمنة. فنستخدم خاصية التجميد بإيصال الورم إلى أو منطقة الورم إلى درجات حرارة منخفضة جدا، باستخدام بالغالب طبعا أنواع الغاز كثير، بس غاز الأرغون توصل درجة حرارته لماينس 96. فهذا الإشي بيؤدي إلى قتل الخلايا الورمية المجهرية. وطبعا هي مرحلتين، موضوع الكرايو أبليشن هي عبارة عن تجميد ثم إذابة، فخلال هذول المرحلتين هو بيقتل الخلايا الورمية المجهرية، فبيعطينا طبقة حماية ثانية بعد الاستئصال الجراحي. هاي بتعطينا كتطبيق آمن لعملية استئصال الورم والتأكد من أنه ما يصير عندنا ريكرانسي أو عودة للورم وتكراره.
1: نعم. طيب دكتور، ليش يعني قررتوا تستخدموا هاي التقنية تحديدا لهاي الحالة؟
2: سببها أولا زي ما حكينا موقع الورم.
1: نعم.
2: بلس هاي تقنية حديثة والدراسات كثير أعطت نتائج عليها بتطبيقات سابقة. طبعا الورم كورم إحنا ما فكرنا نستخدم هاي التقنية إلا بعد ما تأكدنا من أنه إحنا قادرين على زي ما حكينا عزل الخلايا الدقيقة وعملية المحافظة على الطرف.
1: نعم.
2: فكانت خصوصية التجميد الجراحي بشكل عام لخلق طبقة ثانية لعمل تأمين لعدم عودة المرض.
1: نعم. يعني إحنا دكتور بعد ما انتهينا من فترة أو مرحلة استئصال الورم والسيطرة عليه، بلشت عندنا مرحلة ثانية ما بتقل أهمية عند الدكتور عدي. دكتور، كيف بلشتوا يعني إعادة البناء والترميم؟
0: ولو ستي زي ما تفضلتي وتفضل دكتور علي، لما تم الاستئصال بجهد مشترك صراحة من الفريقين التجميل والأورام العظام.
1: نعم.
0: ضمن الحدود الآمنة اللي اتفقنا علينا زملائنا بجراحة العظام أنه هذا الحد الآمن اللي لازم نستأصل فيه الورم، تم تقييم المنطقة، إيش التركيبات اللي انصابت، إيش التركيبات اللي انشالت، إيش هي الستركتشرز اللي صار فيها نقص أو ديفكت. زي ما حكيت لك من فضل الله تم عزل جميع التركيبات المهمة بدون إصابتها. بعدين قيمنا كمية النقص بالأنسجة في منطقة الساعد، كنا مرتاحين الحمد لله. بعدين بلش التداخل زملائنا من قسم الأشعة زي ما تفضل الدكتور علي، زميلنا الدكتور عدنان زيدين مستشار الأشعة والتشخيص بالألتراساوند بالكرايو أبليشن. بعدين بعد انتهاء مرحلة الكرايو أبليشن نرجع ندخل مرة ثانية احنا كتجميل وترميم، نشوف المنطقة لأنه الأعصاب والستركتورز المهمة لازم تتغطى بنسيج عضلي أو نسيج ضام.
1: نعم.
0: ما بصير تنترك لحالها تحت

0: تجلد. فقمنا بترميم المنطقة وزي ما نحكي بتغطية هاي التركيبات المهمة. بعدين تم إغلاق الجروح بالطريقة التجميلية عشان نحافظ على وظيفة اليد كمان والساعد.
1: نعم. يعني دكتور كيف قدرتوا تحافظوا على وظيفة الإيد والحركة بعد استئصال يعني كتلة كبيرة بهذا الحجم؟
0: بعزل الأعصاب المهمة والأهم واحد فيها اللي هو العصب المنصف لليد الميديان نيرف، عزل الشرايين والأوردة وعزل الأوتار اللي بتحرك الطرف العلوي كامل من الرسغ للأصابع لليد. زي ما حكيت لك سابقا إحنا جاهزين للترميم، لترميم العصب، لترميم الأوردة، لترميم الشرايين، بس الحمد لله ما احتجنا الترميم لأنه تم عزلها بالبداية، مع أنه ما كانت بالسهولة اللي يعني تتخيليها، لأنه هو كان كل المنطقة عبارة عن يعني كتلة قاسية جدا زي الحجر موجودة نتيجة تليفات، نتيجة عمليات سابقة
2: والتصاقات،
0: هاي الالتصاقات صعب شغلنا، بس بتوفيق من رب العالمين الحمد لله.
1: الحمد لله. يعني واضح انه هذا النجاح يعني كان نتيجه تكامل يعني تكامليه طبعا. بين اكثر من تخصص. يعني انا لو بدي اوجه لكم يعني سؤال مشترك، قديش كان التنسيق يعني بينكم وبين باقي اعضاء الفريق الطبي يعني عامل اساسي في نجاح هذه الاجراء او العمليه؟
2: هلا بلا شك موضوع التنسيق اهم شيء زي ما حكيت بالاول، اللي هو بدايه بنبلش من العيادة.
1: نعم.
2: طبعا أخذ السيرة المرضية كاملة للمريض وفحصه، الانتقال إلى صور الأشعة وصور الرنين المغناطيسي وصور العظمية المتعددة، ثم استشارات بيننا وعمل زي اجتماع بنسميه طبي MDT.
1: نعم.
2: بين التخصصات اللي هي اللي كانت رئيسية بالموضوع، اللي هم جراحة أورام العظام وجراحة التجميل والأشعة التشخيصية وأطباء أشعة الأطراف. فكانت بعد دراسة الورم وتحديد حدوده للوصول إلى حدود آمنة، وإحنا حكينا يعني موضوع الحدود الآمنة هو عبارة عن أنك أنت تأخذ هامش زائد عن الورم الأصيل وهامش من الأنسجة السليمة لتأمين استئصال كامل للخلايا المجهرية الورمية التي لا ترى بالعين المجردة، وهي واحد من التحديات كان أصلا، واللي سببه أصلا يعني بالعادة إحنا بنستخدمه بأغلب جراحاتنا كجراحة أورام عظام إشي اسمه عندنا سيفتي مارجن، سواء بالعظم أو بالخلايا النسيجية، ولكن هون كان بسبب صغر المنطقة زي ما حكينا دخول موضوع التجميد الجراحي لعب دور كبير بأنه يوصلنا لأفضل نتيجة، بحيث أنه ما نأثر زي ما حكينا عن التراكيب الدقيقة. فكان في تعاون كبير صراحة، ويعني ما حدا توانى نهائيا عن أنه يقدم كل اللي بيقدر عليه بهاي الحالة، وكلنا كان همنا صراحة أنه ننقذ هذا الطفل ويكون يعني يعيش حياته عن جد هو
1: حياة طبيعية.
2: مبسوط وما طبيعية.
1: دكتور عدي
0: بالضبط، يعني هي التنسيق هو الجزء الأهم من العلاج. شوف ستي، ده عمره ما كان الطب والجراحة يعني زي ما بيحكوها one man show، لازم يكون في تعاون، وهذا الحالة هاي يعني أفضل دليل أن التعاون هو في خدمة المرضى.
1: نعم.
0: لا في خدمة جراحة التجميل ولا في خدمة العظام، هي في خدمة المريض.
1: أكيد. نعم.
0: كلنا بنشتغل لخدمة المريض، كلنا بنشتغل لمصلحة المريض. التنسيق والاتفاق على خطة العلاج كان قبل العملية وأثناء العملية وبعد العملية، وهذا الإشي اللي ساعد الحمد لله أنه يكون فترة التعافي كويسة سريعة. الطفل الحبيب يعني وظيفة إيده لحد الآن وظيفة ساعده مبشرة جدا وتقريبا طبيعية، وهذا ما كان رح يكون بإيد شخص واحد يعني.
1: نعم.
0: لأنه كل واحد بيشتغل جزئيته من الشغل، وكل واحد بيشتغل العلم كله اللي عنا من وظفه لخدمة المريض بالآخر. إحنا مش لمصالح
1: يعني مش نجاح فردي،
0: مش نجاح فردي ولا لبطولة شخصية. يعني إذا بتسمحي لي نحكي، هو فريق جراحة الأورام برئاسة زميلنا الدكتور محمد العلوان، جراحة التجميل العقيد الطبيب الدكتور لميس عربيات، الأشعة العقيد الطبيب عدنان زيدين، و ما ننسى التخدير احنا بدونهم.
1: نعم.
0: ما بنشتغل.
1: نعم.
0: عمليات، زملائنا
2: الممرضين
0: فنيين العمليات،
1: كادر
0: كله
1: كامل متكامل
0: يعني.
1: نعم.
0: بيساعد في خدمه او مصلحه هاي الحاله وهذا المريض.
1: نعم. يعني احنا بدورنا ايضا نتوجه لهم بالتحيه والشكر، مش كلهم كانوا قادرين يكونوا متواجدين معنا اليوم، احنا الود بدنا صراحه. نعم. يكونوا كلهم موجودين معنا اليوم. يعني الدكتور علي، لو بدي يعني ارجع لك بالسؤال بخصوص تقنيه التجميد الجراحي، هل ممكن نشوف يعني لهذه التقنيه استخدامات مستقبلا بحالات مشابهه أو

0: حالات مختلفة، أكثر تعقيدا، أقل تعقيدا.
1: إن شاء الله أكيد. يعني أنا المستقبل راح يكون فيه لها باب أوسع إن شاء الله بالخدمات الطبية، وهاي
0: نعم
1: بداية. بنحكي إحنا دائما بالخدمات الطبية أي إنجازات عظيمة ببلش ببداية بسيطة،
0: نعم
1: وإن شاء الله إحنا استخدمنا هاي التقنية بجراحات استئصال أورام سرطانية بالحوض، ويعني مش أول مرة، بس هي خصوصية هاي الحالة كان زي ما حكيت لك بعمر الطفل. بإذن الله مستقبلا راح يكون في عليها دراسات أكبر وإنجازات أكبر إن شاء الله بالخدمات، وراح نوضع إن شاء الله، الله يقدرنا
0: يا
1: إن
0: رب.
1: نحط بصمة تساعد أي مريض إنه إذا بحاجة لهاي التقنية إنها تساعده بأكبر قدر ممكن إن شاء الله،
0: نعم
1: وتعطيه
0: إن شاء
1: أكبر
0: الله
1: فرصة للحياة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يعني دكتور عدي، لو بدي أختم يعني حديثي بسؤال موجه لحضرتك، بعد العملية شو أكثر مؤشر يعني طمنك أو طمنكم كفريق كامل إنه الطفل راح يرجع يمارس حياته الطبيعية؟
2: والله متابعته كانت جيدة، يعني سواء مباشرة بعد العملية أو هو داخل عنا أو بمراجعاته للعيادات. التجميل زي ما حكينا مش فقط إغلاق الجرح، هو الاهتمام في الداخل في الساعد، فكانت وظيفة اليد ممتازة، الحركة ممتازة، ما في أي نقص تروي بالأصابع أو بالطرف، ما في أي نقص إحساس، دليل أن وظيفة العصب ممتازة الحمد لله،
0: الحمد لله.
2: وظيفة الأوتار ممتازة، الحركة شبه طبيعية. يعني في هاي الفترة القصيرة كانت الطفل زي يرتاح نفسيا من هالإشي اللي كان شاغله من سنين، يعني طفل صغير مر عليه ورم ومتكرر وأكثر من عملية، فكانت هي يعني براحته النفسية هاي يعني بتبسطنا، يعني
0: نعم
2: إنسانيا إحنا شفناه مبسوط مرتاح بعد العملية، بحرك، رجع على المدرسة، رجع يوكل، يشرب، يلعب مع أصحابه. يعني المؤشرات الحيوية كانها ماشية مع يعني تعافي ممتاز إن شاء الله. إن شاء
0: إن
2: الله.
0: شاء الله. يعني أنا يعني الوقت داهمنا إحنا للأسف، يعني بدي أشكر المقدم الطبيب عدي الصائغ والمقدم الطبيب علي القضاب، بدي أشكركم اليوم على تواجدكم معنا، أشكركم على جهدكم، ونشكر أيضا الجنود المجهولين اللي مش
2: كل
0: موجودين
2: الشكر.
0: معنا اليوم. دائما ما نقول بأنه هذا شيء مش بالجديد على الخدمات الطبية، ولا
2: نعم
0: عن تعاونها، ولا عن إنجازاتها اللي دائما ما نفخر بها.
2: نعم.
0: فشكرا اليوم
2: العفو ستي،
0: لتواجدكم معنا،
2: أنا فخور.
0: شرفتونا.
1: أنا بحب
0: شكرا.
1: أضيف نقطة أخيرة
0: أكيد
1: بعد
0: تفضل.
1: إذنك. بالنسبة لي كجراح أورام، أهم نقطة دائما يعني بس بتمنى المشاهدين يسمعوها، التشخيص المبكر واحد من أهم العلاجات
0: نعم
1: قبل العلاج الجراحي وقبل أي شيء. التشخيص المبكر بساعدنا على إنقاذ حياة أي مريض، بقلل نسب الانتشار للورم، وبيخلينا يقودنا لتشخيص صح واستئصال صح للورم. وإن شاء الله دائما الكل بيظل بخير، بس
0: يا رب.
1: ما حدا يستهين بأي ورم، وإحنا بنشوف هذا الحكي، ما حدا يستهين بأي ورم حتى لو بسيط جدا أو حبة بيحكوا عنها مرات،
0: نعم.
1: لأنه هاي الحبة ممكن يكون تحتيها إشي مدفون
0: تتفاقم
1: أنت مش
0: صح.
1: شايفه على السطح، فما تستهين بأي ورم بتلاحظه، ومباشر استشير ناس متخصصين بيساعدوك كثير وبحل مشكلتك. وبرضه بدي أضيف على حكي دكتور عدي، بدي أشكر طبعا العمل اللي عملناه هذا عمل جماعي، والخدمات الطبية دائما وعوديتنا إنه ما في وين ما نشو،
0: نعم.
1: إحنا عملنا دائما جماعي، وما نجح هذا الحكي إلا العمل الجماعي اللي صار.
0: أكيد.
1: فشكر لرئيس اختصاص أورام العظام كمان مرة دكتور محمد العلوان، دكتور لميس رئيس اختصاص جراحة التجميل، ودكتور عدنان زيادين رئيس اختصاص الأشعة التشخيصية. وشكر طبعا للمشاهدين اللي طولنا عليهم شوي احنا،
0: لا بالعكس،
1: وشكر لكم وإلك خصيصا، يعني برضه ما قصرتوا بنشر التوعية، هاي مهمة أنا بعتبرها توعية، وإن شاء الله الكل يضل بخير، ونتمنى الشفاء لمريضنا أمير، والله يطول بعمركم جميعا إن شاء الله.
0: الله يسعدك، شرفتونا دكتور، وشكرا برضه لكم، شرفتونا، وأهلا وسهلا
2: فيك.
1: أهلا فيك.

0: نعم، وأنتم مستمعين الكرام بهيك بنكون وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا الأسبوع من مستشارك الطبي، على أمل أن يتجدد بكم اللقاء الأسبوع المقبل في نفس المكان والزمان وعبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. اسمحوا لي أن أشكر الزملاء من الهندسة الإذاعية حمزة الربابعة، ومن البث المباشر محمد السقرات، ومن مواقع التواصل الاجتماعي حنين بني مصطفى، علي الوديان، وإبراهيم الخالدي. هذه تحيات معدة البرنامج نور الحوامدة، وتحياتي لكم آيات الجدي. في كل لحظة من حياتكم اتذكروا أن صحتكم هي أولويتنا. ضلكم بخير وعلى خير.
1: مستشارك الطبي. إعداد نور الحوامدة. تقديم آيات الجدي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. سواعد

بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم أعزائي وأحبائي المستمعين والمتابعين لإذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي سواعد الإنقاذ.

0: حياكم الله أعزائي وأحبائي المستمعين، وأرحب بكم أنا النقيب عبد الله سعودي من إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام، وفي هذه الحلقة التي سنتحدث فيها بإذن الله تعالى وبمشيئته إن شاء الله عن حوادث فصل الصيف التي يتم التعامل معها مع مختلف الطواقم مديرية الأمن العام والتي يتم الاستجابة لها على مدار الساعة، وبالتالي نحن نعول على وعي مواطننا وكل من يقيم على ثرى هذا الوطن الغالي بأهمية انتهاج السلوك الوقاية السليم خلال فصل الصيف لتجنب الحوادث التي قد تقع لا قدر الله خلال هذا الفصل. وبالتالي هذا الأمر يستدعي منا جميعا وعيا وثقافة وإدراكا بكيفية التعامل مع الحوادث المختلفة، الحوادث التي تحصل خلال فصل الصيف، سواء حرائق الأعشاب الجافة والأشجار الحرجية والمثمرة والمحاصيل الزراعية، أو حتى حوادث الغرق أو ضربات الشمس والإجهاد الحراري، أو حتى الحوادث الغير متوقعة التي قد تحصل أو تحدث لا قدر الله خلال الرحلات التنزهية أو خلال التنقل ما بين المحافظات من أجل التزاور، لأنه في فصل الصيف تكون هنالك المناسبات الاجتماعية ومناسبات الأفراح تكون أكثر، وبالتالي يكون التنقل أكثر، وبالتالي هذا يستدعي منا جميعا أن نتقيد بكافة إجراءات السلامة العامة بخصوص استخدام المركبات والتقيد بالسرعات المقررة واتباع التعليمات والإرشادات والنصائح الصادرة من الجهات المعنية، لا سيما لدينا في مديرية الأمن العام ومن خلال ذراعه الإعلامي إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية، وبالتشاركية مع كافة الجهات الوطنية والجهات الخاصة ووسائل الإعلام المختلفة، سواء كان منها المرئي أو المقروء أو المسموع، التي تسعى جميعها إلى إيصال الثقافة الوقائية لكافة المواطنين والمقيمين على ثرى هذا الوطن الغالي. وهذا لن يتحقق إلا بوعي وإدراك واستجابة مواطننا ومن يقيم على ثرى هذا الوطن الطاهر، وبالتالي يستدعي منا جميعا أن يكون لدينا في صورتنا الذهنية المسبقة أن نكون مستعدين، لدينا معرفة كاملة بإجراءات السلامة العامة، وهي نقول عنها بسيطة يستطيع أن يقوم بها كل مواطن، وهي أن نتجنب، أن نبتعد، أن لا نقترب، أن لا نقوم، وهي منهيات أقول عنها حتى لا قدر الله لا تتكرر مثل هذه الحوادث، سواء الحرائق بمختلف أنواعها أو حتى حوادث الغرق أو لدغات العقارب أو عضات الأفاعي التي يتم التعامل معها والاستجابة لها من قبل طواقم الدفاع المدني، الذراع الإنساني لمديرية الأمن العام، والتي تتعامل مع هذه الحوادث بمختلف أنواعها. وبالتالي نريد من مواطننا أن يكون أكثر وعيا وأكثر إدراكا وأكثر معرفة بإجراءات السلامة العامة، وأن نوسع من شريحة الثقافة الوقائية التي لابد أن تصل إلى كافة المواطنين والمقيمين على ثرى هذا الوطن الغالي. وبالتالي علينا جميعا أن نتحدث في إجراءات السلامة العامة، لا سيما بأننا خلال هذه الفترة وللأسف نتعامل وبشكل يومي مع ما يزيد عن 100 حريق لأعشاب جافة وأشجار حرجية ومثمرة ومحاصيل زراعية. يعني أذكر بعض المحاصيل الزراعية كانت تزيد عن 300 درهم، للأسف ذهبت نتيجة لتصرف خاطئ، وكان هنالك يعني تعامل مباشر معها من قبل طواقم الدفاع المدني، فتخيل بأن هذه المزروعات وهذه المحاصيل الزراعية تذهب نتيجة لتصرف خاطئ غير واعي غير مدرك، وبالتالي لا قدر الله يعني مثل هذه المحاصيل للأسف التي تعتبر لبعض المواطنين هي قوتهم، هي يعني مصدر رزقهم، وبالتالي علينا جميعا أن نتكاتف وأن نقف يدا بيد حتى نبتعد عن هذه التصرفات. وبالتالي لازلنا نتعامل مع حرائق الأعشاب الجافة والأشجار الحرجية والمثمرة والمحاصيل الزراعية، وعلينا أن نحافظ أيضا على الغطاء النباتي، المساحة الخضراء التي يجب أن نحافظ عليها جميعا كأردنيين، التي تتواجد على مساحة أرض المملكة الأردنية الهاشمية، والأغلب فيها يتواجد في محافظات الشمال، حتى بأن يعني حسب يعني الإحصائيات بأن النسبة المئوية للمساحة الخضراء داخل مملكتنا الحبيبة لا تتجاوز 2%، فكيف علينا جميعا كجهات وطنية، كجهات مختلفة، كجهات خاصة، كمتطوعين، أن نحافظ على هذه المساحة الخضراء، الأشجار الحرجية، أن نكون جميعا واقفين يدا بيد حتى نحافظ على هذه النسبة البسيطة من مساحة المملكة الأردنية الهاشمية، لا سيما بأنها تتواجد بشكل أكثر وأكبر في محافظات الشمال. وبالتالي هذا يستدعي منا جميعا الوعي والثقافة والإدراك عندما نذهب إلى هذه المناطق الحرجية، أماكن التنزه، أن نتأكد يعني من الأخطاء الواردة ومن الأخطاء المتكررة ومن الأخطاء التي يتم التعامل معها وتردنا في مديرية الأمن العام، أن بعض المواطنين أثناء الذهاب في الرحلات التنزهية وعند الانتهاء من الرحلة التنزهية في الساعات المتأخرة من الليل، البعض يقوم بإشعال النيران من أجل الطهي، ويبقى بقايا تبقى بقايا هذه النيران ومع الساعات المتأخرة من الليل. هذا الأمر يؤدي إلى شدة في الرياح، والأمر الذي يؤدي إلى تطاير الشرر واندلاع الحرائق التي لا يحمد عقباها. وبالتالي هنالك بعض الأشجار الحرجية، بعض الأشجار المعمرة عمرها مئات السنين، للأسف ذهبت نتيجة لتصرف في خاطئ، وبالتالي عندما تحترق هذه الشجرة وبالتالي لن تعود. وعلينا جميعا أن نحافظ على هذه الأشجار النوعية، هذه الأشجار المثمرة التي تكون أيضا داخل بعض المزارع وبالتالي تذهب نتيجة لتصرف خاطئ. حتى بعض الأشخاص يقوم باجتثاث الأعشاب وتنظيفها من محيط المنزل من داخل المزرعة، وبالتالي يقوم بحرقها في مكان غير مناسب. وبالتالي علينا إذا قمنا بهذه الإجراءات أن نختار المكان الأنسب والأفضل والأأمن لنقوم عنها، حتى لا تتكرر مثل هذه الحرائق ولا تصل إلى المزروعات ولا تصل إلى هذه الأشجار. فهذه أيضا من المسببات بل من الأسباب التي أدت لوقوع الحرائق خلال فصل الصيف داخل هذه المزروعات. وبالتالي من الحوادث المؤسفة والمؤلمة والمفجعة التي نتعامل معها في مديرية الأمن العام ومن خلال ذراعه الإنساني الدفاع المدني، من خلال فرق الغطس المتخصصة والعاملة التي تستجيب لحوادث الغرق بشتى أنواعها، وللأسف تكثر خلال فصل الصيف لقيام البعض بممارسة السباحة داخل البرك الزراعية وبرك تجمع مياه الأمطار التي تبقى لفترة طويلة بعد فصل الشتاء، وأيضا السدود وقنوات المياه الجارية، وجميعها تعتبر مواقع وأماكن غير مخصصة للسباحة فيها. ولو كان يعتقد الشخص بنفسه أنه يستطيع أن يقوم بالسباحة في هذه المواقع، لكن نسبة الغرق فيها كبيرة جدا، لأن فيها مصائد، فيها معيقات، وبالتالي لن يستطيع أي شخص أن يقوم بالسباحة داخل السدود التي تحتوي على الطمي، تحتوي على الحجارة، تحتوي على الحديد، تحتوي على الأسلاك الشائكة. فهنالك كان معيقات كبيرة جدا تواجه رجال الغطس أثناء البحث عن المفقودين داخل هذه السدود، لكن العناية الإلهية هي التي تحول ما بين حصول الكارثة، أيضا الاندفاع العاطفي أثناء إنقاذ الأشخاص أو تعرض أي شخص لهذا الغرق، لكن الوقاية هي الغاية التي نبحث عنها في مديرية الأمن العام. وهذا الأمر يستدعي منا جميعا أن يكون لدينا ثقافة وقائية، أن نتقيد بالإجراءات الوقاية التي هي تحمينا من هذه الحوادث حتى لا تقع لا قدر الله، فدرهم وقاية خير من قنطار علاج. فبالتالي علينا عندما نتحدث عن الوقاية وأن ننظر إليها بعمق، الوقاية أن نتقي وأن نبتعد عن أي تصرف خاطئ، وأن نقيم المخاطر سواء داخل المنزل سواء في محيط المنزل أو حتى في الأماكن التنزهية أثناء الذهاب إلى هذه المواقع التي تعتبر متنفس للأشخاص، الأماكن الترويحية لنقول عنها. وبالتالي أن لا نختار الأماكن ذات التضاريس الوعرة الصعبة، لا سيما إذا رافقنا الأطفال أو معنا أطفالنا، وبالتالي الطفل لا يعي ما يتصرف ولا يستطيع الإنسان بذاته أن يكون لديه التركيز العالي أو الرقابة الدائمة، دقيقة يغفل عنها الإنسان لا يراقب الطفل قد تحدث الكارثة لا قدر الله. وبالتالي علينا أن نختار الأماكن التي تناسب أعمارهم، الأماكن التي فيها إجراءات السلامة العامة، الأماكن الآمنة، وأن نبتعد عن الأماكن الخطيرة التي قد تشكل خطرا كبيرا عليهم وعلى الأهالي جميعا. وأيضا من الإجراءات المهمة التي يجب أن نقوم بها وعلينا أن نكون قد قمنا بها سابقا حتى مع بداية فصل الصيف، وهي اجتثاث الأعشاب المحيطة في المنزل. وهذه الأعشاب إذا بقيت تكون بيئة محببة وبيئة محفزة لوجود الأفاعي، العقارب، الزواحف، أيا كانت يعني من هذه الحيوانات الخطيرة جدا. وبالتالي هذا يستدعي منا أن نقوم باجتثاثها حتى لا تبقى هذه العقارب التي تؤدي إلى لدغات العقارب، أو هذه الأفاعي التي تؤدي إلى عضات الأفاعي، لا تبقى هذه الأعشاب لأنها قد تكون يعني بيئة محببة لهذه الأفاعي وهذه العقارب، وبالتالي تبقى فيها. وأحيانا الشخص قد يقوم بفتح النافذة من أجل دخول الهواء، وبالتالي يعني تبقى خطر على المنزل، ممكن أن تدخل هذه العقارب وهذه الأفاعي إلى داخل المنزل وتشكل الخطر الكبير على الأشخاص والمقيمين داخل المنزل. وأيضا علينا أن نكون لدينا الوعي والثقافة والإدراك بالتعامل مع الحوادث المختلفة كضربات الشمس والإجهاد الحراري خلال فصل الصيف، ألا نتعرض لأشعة الشمس الضاربة خلال ارتفاع درجات الحرارة الحرارة وموجات الحر، لا سيما خلال فترات الذروة، والتي دائما كنا نقول عنها هي تمتد ما بعد الساعة 11 صباحا، وقد تمتد إلى الساعة 5 حسب موجة الحر. أولا علينا أن نتابع النشرة الجوية التي تصدر من قبل الزملاء في دائرة الأرصاد الجوية، مشكورين الذين يوضحوا لنا دائما الحالة الجوية للأيام القادمة، وعندها نقيم المخاطر ونستعد ويكون لدينا المعرفة كيف نتعامل مع هذه الأجواء، حتى اللباس الذي نقوم بلباسه أن نختار اللباس المناسب لهذه الأجواء، وإذا اضطررنا للخروج خلال فترات الذروة يحبذ ارتداء قبعات الرأس الواقية. وأدعو أيضا أصحاب المشاريع الإنشائية إلى عدم السماح لمن يعملون لديهم خلال فترات الذروة، فترات الظهيرة خلال موجات الحر، عدم العمل تحت أشعة الشمس الضاربة، لأن هذا لا قدر الله قد يؤدي إلى إصابتهم بضربة الشمس أو حتى الإجهاد الحراري. أعزائي وأحبائي المستمعين، عند نهاية هذه الحلقة لابد أن نوجه لكم الشكر ونوجه لكم الرجاء أن تتقيدوا بهذه النصائح وبهذه الإرشادات التي فيها حمايتكم وحماية ممتلكاتكم وحماية أرواحكم وعائلاتكم من كافة الأخطار التي قد تواجهكم لا قدر الله خلال فصل الصيف. على الود لقيناكم وعلى مثله نودعكم. كنت معكم أنا النقيب عبد الله سعودي من إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية ومن الهندسة الإذاعية حمزة الربابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تمام 5:15 الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار يقدمه عون الحداد. نائب جلالة الملك عبد الله الثاني سمو الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة الدفاع الوطني 23 في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية. رئيس الوزراء يزور وزارة الصحة ويؤكد ضرورة الاستمرار في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وزارة الأوقاف تقيم احتفالا بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة. منحة إماراتية لإنشاء مشروع محطة طاقة رياح في محافظة معان. الأردن يرحب بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب. وأخيرا أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق حتى الخميس. ختام الموجز، في أمان الله.
2: الـ 12 دائما وراء الـ 11 والـ 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الـ 12 دائما ورا الـ 11.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أخبار المونديال.
1: الشباب مواعيدهم مع الفرح بهدف يا عيني.
0: تغطية يومية لآخر وأحدث أخبار مونديال 2026 مع بشار المراشدي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، تتواصل تغطيتنا اليومية لفعاليات كأس العالم لكرة القدم لعام 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، مع آخر وأهم الأخبار التي تهم النشامة بالتحديد والمنتخبات العربية والعالمية. ابقوا معنا مستمعين الكرام. نعم مستمعين الكرام، آخر أخبار النشامة، حيث وصل منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية صباح هذا اليوم، وذلك استعدادا لملاقاة المنتخب النمساوي في الساعة 7 من صباح يوم الأربعاء بعد غد بتوقيت العاصمة عمان. كل أمنيات التوفيق للنشامة في افتتاح مبارياته في نهائيات كأس العالم، التي نتمنى أن تكون يعني خير افتتاح بإذن الله، وبداية مبشرة للنشامة صباح يوم الأربعاء. كل أمنيات التوفيق. أيضا مستمعين الكرام، من أخبار كأس العالم، يلتقي المنتخب المصري مع نظيره البلجيكي وفي مواجهة مرتقبة وقوية جدا مساء هذا اليوم في الساعة 10 بتوقيت العاصمة عمان، وذلك ضمن منافسات المجموعة 7 لنهائيات كأس العالم لكرة القدم. وإسبانيا تواجه الرأس الأخضر ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة 8، ومنتخب السويد كان قد حقق فوز كاسح على المنتخب التونسي الشقيق بخماسية فجرة هذا اليوم، وذلك لحساب المجموعة 6، ليصبح ترتيب المجموعة السويد أولا برصيد 3 نقاط، واليابان ثانيا، وهولندا ثالثا، وتونس رابعا. أيضا وضمن منافسات هذه المجموعة، كان المنتخب الهولندي قد تعادل إيجابيا مع المنتخب الياباني بهدفين لكل منهما. ويلتقي منتخب المملكة العربية السعودية الشقيق صباح يوم غد الثلاثاء، وتحديدا في 1 بتوقيت العاصمة عمان، مع المنتخب الأوروغواي. وإيران تواجه نيوزيلندا صباح غد أيضا في 4 فجرا. سيداتي وسادتي، إلى هنا نأتي إلى ختام تغطيتنا اليومية للنهائيات كأس العالم هذا اليوم. إلى الملتقى يوم غد بإذن الله، دمتم بخير.
0: أخبار المونديال.
1: الشباب مواعيدهم مع الفرح بهدف يا عيني.
0: تغطية يومية لآخر وأحدث أخبار مونديال 2026 مع بشار المراشدي.

مساء الخير عليكم مستمعين الكرام وين ما كنتم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، معكم وبصحبتكم والفقرة المسائية. أنا محمد شبول من خلف المايك، ودائما وأبدا التحية للزملاء، وأخص بالذكر الزميل محمد عبدات من التنفيذ الهندسي.

مساء الخير على الوطن وقائد الوطن، مساء الخير على الأسرة الهاشمية وكل نشمي ونشمية، مساء الخير لكل من يتنفس هواء هذا الوطن، مساء الخير على الجيش وكل الأجهزة الأمنية.

علمنا الوطن كيف نكون غيورين عليه، علمنا كيف نسامح ونتسامح، كيف نصفح وكيف نعفو، كيف نحب الناس وكيف نعشق الخير ونحب الخير للوطن ونحافظ عليه. يا وطني عداك ذم مثلك من يرعى الذمم، بعنا له يوم المحن أرواحنا بالأذى.

كلما زاد علم الإنسان بالله قلت شكواه إلى الخلق، بمعنى أن معاناة الإنسان في الحياة أبدية، فلا تكثر الشكوى لغير الله، أخذوها نصيحة. كلما تعلق العبد بغير الله زادت مشكلته وتعقدت معضلته. يقول سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هكذا الدنيا، تذكروا واعلموا أنه إن ضاقت بكم الدنيا وأغلقت الأرض أبوابها تفتحت أبواب السماء وجادت بالغوث والعطاء.

القناعة كنز لا يفنى، فإذا اقتنع الإنسان بأن الحياة هبة وليست حق وصل إلى سر الرضا.

اللهم اجعل نعمة الأمن والأمان دائمة علينا وعلى بلاد المسلمين. ربي أستودعك بلادي وأهلها وسماءها وأرضها وشعبها عندك يا الله، فأنت لا تضع عندك الودائع. اللهم وفق قائد البلاد وأعنه وكن له مصدر قوة. اللهم آمين.

نعم سيبقى وسيظل بعون الله هذا البلد عزيزا شامخا ومهابا كالطود العظيم بسواعد وجهود وجباه وهامات أبنائه الأوفياء المخلصين التي لا تنحني جباههم إلا لله تعالى. نعم سلمت تلك الجباه وتعالت تلك الهامات، هؤلاء الذين نذروا أنفسهم وأرواحهم وأجسادهم لحماية أردننا الغالي، بذلوا الغالي والنفيس رخيصا للوطن، ولسان حالهم يقول جيشنا وشعبنا على حد سواء. هذا هو الأردن، وطن النخوة وجنة الدنيا وأرض البطولة، منبع الرجولة والشهامة والإخاء والعزة والكرامة والإيباء. حيهم نشام الوطن، حيهم شعب وجيش أبو حسين.

سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة والتي خصصناها معكم وبرفقتكم في فقرة مسائية لهذا اليوم. الشكر الموصول لكادر الإذاعة. إلى اللقاء.

سيداتي وسادتي، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. مندوبا عن جلالة الملك، سمو الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة الدفاع الوطني 23 في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية. رئيس الوزراء يؤكد ضرورة استمرار تحسين جودة الخدمات الصحية للمواطنين. وزارة الأوقاف تقيم احتفالاً بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. مندوباً عن جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين نائب جلالة الملك اليوم في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية حفل تخريج دورة الدفاع الوطني 23 بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي. وأكد آمر الكلية في كلمة ألقاها خلال الحفل أن كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية تستند في برامجها ومناهجها إلى رؤى وتطلعات جلالة القائد الأعلى الهادفة إلى إعداد قيادات مؤهلة وقادرة على فهم بيئة الأمن الوطني الشاملة وتحليل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وشارك في الدورة ضباط من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية إلى جانب موظفين من المؤسسات الحكومية وعسكريين من عدد من الدول الشقيقة والصديقة. وفي ختام الحفل سلم سمو الأمير الشهادات للخريجين، حيث تمنح الدورة درجة الماجستير في الإدارة والدراسات الاستراتيجية ودبلوم الدراسات العليا في إدارة الموارد الوطنية. كما دون سموه كلمة في سجل كبار الزوار عبر فيها عن اعتزازه بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه الدارسون في الكلية على الصعيدين العسكري والأكاديمي. أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال زيارته لوزارة الصحة ضرورة الاستمرار في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيدا بجهود العاملين في الوزارة من أطباء وكوادر فنية وإدارية. كما أكد رئيس الوزراء خلال اجتماع عقده في الوزارة بحضور وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور والمسؤولين فيها، أكد أهمية الإسراع في إنجاز المشاريع التي التزمت بها الحكومة في مختلف محافظات المملكة ضمن المدد الزمنية المحددة وعدم تعطيل المشاريع المهمة التي تخدم المواطنين لأسباب إجرائية أو فنية بسيطة. التفاصيل في تقرير رزان شنيكات وتقرأه هيا الجبور.
1: أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال زيارته إلى وزارة الصحة أهمية الاستمرار في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيدا بجهود العاملين في الوزارة من أطباء وكوادر فنية وإدارية. كما أكد رئيس الوزراء خلال اجتماع عقده في الوزارة بحضور وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور والمسؤولين فيها أهمية الإسراع في إنجاز المشاريع التي التزمت بها الحكومة في مختلف محافظات المملكة ضمن المدد الزمنية المحددة وعدم تعطيل المشاريع المهمة التي تخدم المواطنين لأسباب إجرائية أو فنية بسيطة. وقال أنجزنا عددا من المشاريع الصحية المهمة في جميع المحافظات، مثل وضع حجر الأساس لمستشفى مادب الجديد وتوسعة مستشفى الأميرة إيمان في معدي، ووضع حجر الأساس لمبنى جديد في مستشفى الأمير فيصل في الصيفة، وتوسعة قسم جراحة القلب في مستشفى الزرقاء الحكومي، وافتتاح مستشفى الأميرة بسمة في إربد، وإنشاء مراكز لعلاج الأورام والسرطان فيه. وستواصل الحكومة جهودها لتطوير القطاع الصحي. كما تفقد رئيس الوزراء مستشفى عمان الميداني الذي شهد عملية تأهيل وتطوير شاملة بدعم من صندوق المنحة المشتركة والمقام على أرض مجاورة لمستشفى الأمير حمزة، مؤكدا أهمية الخطوات التي اتخذتها وزارة الصحة بإعادة تشغيله بعد توقف امتد لأكثر من 4 سنوات لاستيعاب أعداد المرضى والمراجعين لمستشفى الأمير حمزة، خصوصا في أقسام الإسعاف والطوارئ والعناية الحثيثة وغسيل الكلى. وتشكل إعادة تشغيل مستشفى عمان الميداني إضافة نوعية للمنظومة الصحية في وزارة الصحة، وستسهم في دعم مستشفى الأمير حمزة من خلال زيادة السعة السريرية وتحسين الاستجابة للحالات الطارئة، حيث بدأ المستشفى باستقبال مرضى الكلى وسيتم تشغيله بشكل كامل خلال الأيام المقبلة. ووجه رئيس الوزراء للاستفادة من المستشفيات الميدانية التي أنشئت خلال جائحة كورونا من خلال توظيف إمكاناتها لدعم القطاع الصحي الحكومي، سواء من حيث المعدات أو التشغيل أو البنية التحتية، مؤكدا أهمية رفع كفاءة إدارة مخزون الأدوية وتلبية حاجة المواطنين منها في المستشفيات والمراكز الصحية في جميع محافظات المملكة. بدوره أكد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور أن الوزارة نفذت حزمة من المشاريع الصحية شملت تحديث البنية التحتية الصحية وإنشاء وتوسعة عدد من المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف مناطق المملكة، بما يعزز قدرة القطاع الصحي الحكومي على تلبية احتياجات المواطنين.
0: رعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية دكتور محمد الخلايل اليوم الاحتفال الذي نظمته الوزارة بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة في مسجد الشهيد الملك المؤسس عبد الله بن الحسين طيب الله ثراه. وقال الخلايل إن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة جاءت لتحقيق مفهوم الاستخلاف في الأرض وتحقيق العبادة بشموليتها واستيعابها لجميع مرافق الحياة، كما رفع الخلايل أسماء آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد وإلى الأسرة الهاشمية والأردنيين كافة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. وأضاف وزير الأوقاف:
2: لقد كانت هجرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حدثا مهما في تاريخ المسلمين، وحيثما قلب المسلم بصره في سيرة الحبيب وفي تفاصيل هجرته وجد منها الكثير من العبر واستلهم منها الكثير من الحكم. ففي الهجرة النبوية نستذكر ما حملته هذه الهجرة من قيم إيمانية ومبادئ إنسانية، ومبادئ إنسانية فكانت وحيا وسيرة وتاريخا وأخلاقا ومدرسة نتعلم منها الدروس والعبر. لقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة لتحقيق مفهوم العبادة بشموليتها واستيعابها لجميع مرافق الحياة، فالله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو الله تعالى يقول: إني جاعل في الأرض خليفة. فتحقيق معنى العبادة التي أرادها الله تعالى من خلال القيام بأمانة الاستخلاف وأدائها حق الأداء هو ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم من خلال اهتمامه ببناء الإنسان وثقافته والنهوض به وتعزيز قدراته الفعلية والإبداعية ليصل بالمجتمع إلى أعلى درجات الحضارة والرقي.
0: أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير فيصل بن فرحان، وبحث الوزيران خلال الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. افتتح وزير الطاقة والثروة المعدنية دكتور صالح الخرابشة مشروع نظام التضبيب في محطة رحاب لتوليد الكهرباء بكلفة بلغت نحو 1,300,000 دينار أردني وبتمويل

0: من شركة الكهرباء الوطنية، وجاء الافتتاح خلال احتفال شركة السمراء لتوليد الكهرباء بمناسبة الذكرى 80 لاستقلال المملكة. وأكد الخرابش أهمية الاستثمار في التقنيات الحديثة لرفع كفاءة محطات التوليد وتعزيز جاهزيتها التشغيلية، مشيدا بالجهود المبذولة لإنجاز المشروع وفق أفضل المعايير الفنية العالمية. وأوضح أن محطة رحاب لتوليد الكهرباء تعد أول محطة دورة مركبة في المملكة، وتشكل جزءا مهما من المنظومة الكهربائية الوطنية، إذ تمتلك نحو 40% من القدرة التوليدية لمحطات الكهرباء في الأردن. ويعزز مشروع نظام التضبيب القدرة المتاحة للمحطة خلال فترات الذروة والأحمال العالية، بما يدعم استقرار النظام الكهربائي وأمن التزويد بالطاقة في المملكة. قالت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي إن إقرار مجلس الوزراء المجموعة الأولى من أطر الكفايات الفنية لعدد من الوظائف النمطية التي تشكل 40% من الوظائف في القطاع العام يعد خطوة مؤسسية مهمة نحو تعزيز كفاءة الجهاز الحكومي وتوحيد متطلبات الوظائف المشتركة في مختلف الجهات الحكومية، بما يحسن الخدمات ويعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة، وذلك ضمن خريطة طريق تحديث القطاع العام التي أكدت أهمية تبني الحكومة لنهج إدارة الموارد البشرية المبني على الكفايات الوظيفية وفقا لأسس الاستحقاق والتنافسية والشفافية وتكافؤ الفرص. أظهر تقرير صادر عن البنك الدولي أن المملكة ستحقق نموا اقتصاديا يصل إلى 3% خلال عام 2028، في إشارة إلى استمرار الاقتصاد الوطني في مساره التصاعدي الذي بدأه العام الماضي رغم التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات السياسية في المنطقة. وقال خبراء اقتصاديون إن تقديرات البنك الدولي تعكس بوضوح مناعة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة الصدمات، وبينوا أن المملكة نجحت في تجاوز العديد من الصدمات خلال الأعوام الماضية وعززت من منجزاتها ضمن أهداف رؤية التحديث الاقتصادي. أعلنت وزارة الشباب بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى عن تنظيم فعالية جماهيرية لمتابعة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام منتخب النمسا عبر البث المباشر في المدرج الروماني في وسط البلد، وذلك ضمن أول مشاركة تاريخية لمنتخب النشامى في نهائيات كأس العالم. وتقام الفعالية يوم الأربعاء 17 من حزيران، حيث تفتح البوابات أمام الجمهور عند الساعة 5 صباحا، فيما تنطلق المباراة عند الساعة 7 صباحا. وأكدت الوزارة أن الدعوة عامة ومجانية، مشيرة إلى أنه سيتم عرض مباريات المنتخب الوطني اللاحقة ضمن منافسات كأس العالم في المكان نفسه. كما أعلنت الوزارة وبالتعاون مع أمانة عمان الكبرى عن توفير حافلات لنقل الجمهور إلى موقع الفعالية تسهيلا لمشاركة المواطنين وتمكين أكبر عدد ممكن من الجماهير من حضور الفعالية ومؤازرة المنتخب الوطني. يعقد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النشامى جمال السلامي مؤتمرا صحفيا خاصا بمباراته أمام نظيره النمساوي عند الساعة 1:45 فجر الثلاثاء بتوقيت الأردن، وذلك في قاعة المؤتمرات الصحفية التابعة لاستاد سان فرانسيسكو باي إيريا. و يجري النشامى تدريبه الرسمي على ملعب سان خوسي بارك استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام المنتخب النمساوي. أعلنت وزارة الثقافة عن برنامج مهرجان صيف الأردن 2026 الذي ينطلق في 26 من حزيران الحالي ويستمر حتى 28 من آب المقبل، ويتضمن المهرجان 64 فعالية ثقافية وفنية وترفيهية مجانية بالكامل ستقام مساء كل جمعة في جميع محافظات المملكة، وتشمل حفلات فنية وعروضا مسرحية وبزارات للمنتجات المحلية، إضافة إلى ألعاب التحدي التي تقام للمرة الأولى. وتتوزع الفعاليات على أبرز المواقع الأثرية والسياحية في المملكة مثل المدرج الروماني في عمان والبتراء وأم قيس وقلعة الكرك وساحة الثورة العربية الكبرى في العقبة. ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى متابعة صفحة احتفالات الأردن عبر منصات التواصل الاجتماعي للاطلاع على مواعيد الفعاليات أولا بأول. أكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أن الموافقة على ملف إعلان مرصد طيور العقبة منطقة ذات حماية خاصة بموجب نظام المحميات والمتنزهات الوطنية يعد إنجازا وطنيا نوعيا يعكس التزام الأردن بحماية موارده الطبيعية وتعزيز الإدارة المستدامة للتنوع الحيوي. التفاصيل في تقرير مندوباتنا مجد البدارين.
1: أكد مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور نضال العوران أن الموافقة على ملف إعلان مرصد طيور العقبة منطقة ذات حماية خاصة بموجب نظام المحميات والمتنزهات الوطنية رقم 29 لسنة 2005 يعد إنجازا وطنيا نوعيا يعكس التزام الأردن بحماية موارده الطبيعية وتعزيز الإدارات المستدامة للتنوع الحيوي. وأضاف العوران أن اعتماد ملف الترشيح المقدم من سلطة العقبة جاء نتيجة تعاون وشراكة فاعلة بين السلطة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة وشركة تطوير العقبة وشركة مياه العقبة، إلى جانب الدعم والتنسيق مع وزارة البيئة والجهات الوطنية المعنية، مؤكدا أن هذا الإعلان يوفر إطارا قانونيا وإداريا يضمن حماية الموقع والحفاظ على قيمته البيئية على المدى الطويل. من جانبه أوضح مدير مرصد طيور العقبة المهندس فراس الرحاحلة أن المرصد يمثل نموذجا رائدا للحلول القائمة على الطبيعة، ويشار إلى أن إعلان المرصد منطقة ذات حماية خاصة يمثل خطوة مهمة لدعم شبكة المواقع المحمية في الأردن وتعزيز تكاملها مع المناطق ذات الحماية الخاصة، كما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الإرث الطبيعي الأردني وتعزيز استدامته للأجيال القادمة. من محافظة العقبة مجد البدرين.
0: ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد ارتفاع على درجات الحرارة ويكون الطقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. مندوبا عن جلالة الملك، سمو الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة الدفاع الوطني 23 في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية. رئيس الوزراء يؤكد ضرورة استمرار تحسين جودة الخدمات الصحية للمواطنين. وزارة الأوقاف تقيم احتفالا بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزملاء في دائرة الأخبار أيمن الهلال، ذاكر حجات وهاني السعيدة، وتحيات الزميل عمر الكركي من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ال12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال12 دائما ورا ال11.
1: JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: استعدوا لحدث وطني استثنائي يهز المدرجات بالحماس والفخر. وزارة الشباب وبالتعاون مع أمانة عمان الكبرى تدعوكم للمشاركة في الفعالية الوطنية الكبرى مع النشامة في المدرج الروماني لمتابعة مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب النمسا عبر شاشة عرض مباشرة في لحظة تاريخية نعيش فيها أول مشاركة للنشامة في نهائيات كأس العالم. الموعد يوم الأربعاء 17 حزيران في المدرج الروماني بوسط البلد. تفتح الأبواب 5 صباحا وتنطلق المباراة 7 صباحا. عيشوا الأجواء الوطنية بكل تفاصيلها وكونوا جزءا من لوحة أردنية مميزة مليئة بالحماس والهتافات والدعم مع أنشطة وطنية وفعاليات تليق بإنجاز النشامة وتاريخهم المشرف. تتوفر حافلات نقل مجانية من مجمع الملك عبد الله الثاني الرياضي بالجويسمة ومن الساحات المجاورة لمديرية الأمن العام في المقابلين. كونوا هناك، ارفعوا الأعلام واملأوا المدرج بصوتكم وهتافاتكم، فلنجعلها رسالة دعم مدوية يسمعها العالم كله. الأردن خلفكم يا نشامة. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الحصاد الرياضي. إعداد وتقديم وصف الرواجدي

أحبتي المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم دائما عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق، وبرنامجكم الأسبوعي حصاد المونديال.

بداية مشوارنا في حصاد المونديال، خلينا نرحب بفريق العمل من الهندسة الإدارية عمر الكركة ومن غرفة المراقبة الرئيس سعيد حماد، ويسعد بصحبتكم لهذا المساء وصف الرواجدة. مساءكم سعيد.

0: أهلا بكم من جديد. حالة وطنية يعيشها أبناء الوطن بناتا وشبابا ورجالا ونساء وأطفالا. الأردن لأول مرة بكأس العالم، وهذا شيء كان حلم منذ الطفولة لأي أردني. طبعا نفتخر أن يكون منتخبنا من ضمن 48 منتخب يشارك العالم ببطولة كأس العالم، والمقامة حاليا في 3 بلدان: أمريكا والمكسيك وبالإضافة إلى كندا. الكل بيعرف أنه كأس العالم انطلق قبل عدة أيام ماضية، وكان خل نحكي الانطلاقة الأولى جمعت المكسيك مع جنوب أفريقيا. للحديث أكثر عن حصاد كأس العالم معنا عبر الهاتف الصحفي عوني فريج. مساء الخير كابتن عوني، وكل عام وأنتم بخير يا سيدي.
1: مساء الورد أخي وصف، كل عام وأنت بخير إلى كل الأخوة المستمعين لإذاعتنا الحبيب إن شاء الله.
0: نعم كابتن عوني، يعني في البداية نحكي عن الافتتاحية اللي حصلت في مونديال كأس العالم.
1: أخي وصفي، يعني شوف، خلينا نحكيها، هلا الناس كلياتها قارنت الافتتاحية كأس العالم الحالية مع افتتاحية كأس العالم اللي حصلت في قطر.
0: نعم.
1: وطبعا بكل فخر واعتزاز احنا نحكي انه شتان الفارق ما بين الثرى والثريا.
0: صحيح.
1: يعني احنا شفنا افتتاح مبهر وجمال ودقة وأداء وتنظيم وكل المواصفات اللي المطلوبة للنجاح تحققت في الدوحة.
0: صحيح.
1: لكن احنا لما نقارن، وقلناها في وقتها، قلنا انه الله يعين الدولة اللي بدها تنظم كأس عالم بعد قطر.
0: لانه قطر سكرت على كل شيء، يعني قطر الشقيقة.
1: نعم. يعني الحمد لله انه دولة عربية والله بنفخر فيها انه عملت كل هذا. وقارنا بالافتتاح اللي حصل في امريكا.
0: نعم نعم.
1: وجدنا انه الفارق كثير، يعني
0: الفارق بكل شيء.
1: استاذ عوني،
0: بكل شيء، يعني سواء بالتحضير قبل أو خلينا نحكي يعني بالتنظيم، حتى بالأسعار الفلكية الموجودة حاليا زي ما احنا تحدثنا، وعتب كبير، خلينا نحكي عتب كبير على اتحادنا الموقر. يعني ما شفنا من إخواننا الصحفيين الإعلاميين يعني حد مرافق المنتخب.
1: شوف، انت بدك تعتب على اتحاد كرة القدم اكيد.
0: نعم.
1: هيك تحكي انت.
0: نعم.
1: يعني ما فكرتك تعتب على اتحادنا.
0: لا لا لا، الاتحاد.
1: شوف، خلينا نحكيها بكل وضوح وصراحة.
0: نعم.
1: واحنا تعودنا دائما على الصراحة. اتحاد كرة القدم لم يكن متعاون مع الاعلام الرياضي نهائيا.
0: صحيح.
1: بدليل انه هل يعقل يا رجل بانه منتخب يشارك لاول مرة في كأس العالم لم يرحل معه ولا صحفي.
0: صحيح.
1: ولا صحفي رايح.
0: نعم.
1: معاه على.
0: نعم.
1: كأس العالم.
0: نعم.
1: يعني هذه باعتبارها هذه تجاوز وزلة خطيرة، يعني.
0: نعم.
1: هذه ما حصلت. يعني إذا يعني رجعنا لقطر، نحكي عن قطر أخذت مشجعين معاها، خلفت مشجعين وتحملت كل تكاليفهم من تذاكر طيران وتذاكر مباريات وإقامة.
0: نعم صحيح.
1: يعني احنا مش عايزين على ان ناخذ صحفي واحد او اثنين او ثلاثة او حتى وفد اعلامي، احنا اول مشاركة.
0: نعم. صحيح.
1: لمنتخبنا في هاي البطولة. فبالتالي يا اخي هاي يعني تجاوز خطير، وانا بعتقد بانه يعني هذه كبوة من الاتحاد، وكان لازم يكون فيه
0: يعني الكبوة. يعني احنا يعني كونا اول فريق عربي.
1: نعم.
0: يعني تأهل لكأس العالم، يعني ما راح نحكي عنها كبوة، ولكن هو هل هو تعمد واضح للصحفيين ولا الإعلام الرياضي بعدم إشراك، يعني ولو على الأقل صحفيين اثنين كابتن للأمانة؟
1: والله يا أستاذ،
0: يعني كان يفترض يعني إنه موجود ضمن البعثة للأمانة. وحتى يعني أنا بوجه من خلالك الشكر والتقدير لمدير عام الإذاعة والتلفزيون الأستاذ عطوفة الأستاذ مهند الصفدي بتوجيه يعني لمن يهمه الأمر، يعني توجيه أو توجه كادر من الإذاعة والتلفزيون إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتغطية يعني خلينا نحكي تحضيرات النشامة، وأيضا متابعة كل حدث يعني سواء كبيرا أو صغيرا.
1: والله أنا برضو كمان بوجه تحية لمدير عام الإذاعة والتلفزيون الأستاذ مهند الصفدي، لأنه فعلا هي الوحيدة، المؤسسة الوحيدة اللي بعثت يعني خلينا نحكي وفد إعلامي على أمريكا، هي الإذاعة، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، من خلال الوفد اللي عماله بتحفنا يومي برسائل يومية وعماله بضعنا بالصورة على الأقل يعني. صحيح. يعني إحنا ما بدنا نقل مباريات، وعارفين إحنا إنه هاي شغلة الاحتكار والتشفير وهذا كل ما هنالك، بس إحنا على الأقل يكون في إعلامي ينقل الحدث على الطبيعة.
0: نعم صحيح، وهو حق، وهو حق مشروع.
1: أخي وصفي كمان في نقطة كثير مهمة، يعني أنت يعني هاي اليوم مثلا السلامي بده يعقد مؤتمر صحفي الليل الفجر عشان يتحدث عن المباراة.
0: صحيح.
1: مش طب حلو هيك إنه يكون قاعد وما فيش عندك إعلامي يكون
0: ولا صحفي
1: ولا صحفي؟ معقول؟ إحنا بالألفين وأربعة لما سافرنا مع منتخبنا على الصين يوم ما شاركنا بأول بطولة تاريخية يعني منتخبنا
0: بطولة آسيا،
1: بطولة آسيا أيام الراحل
0: الجوهري رحمة الله
1: الجوهري، نعم كان في عنا وفد إعلامي، كنا لما نروح على المؤتمر كان الكابتن الجوهري يتبسم لنا لأن نكون إحنا قاعدين بالصف الأول. يعني طبعا هاي أهميتها كبيرة كبيرة للمدرب، كبيرة للناس،
0: يعني إحنا عتب وبنفس الوقت وتقدير لاتحادنا الموقر. يعني للأمانة يعني نحن يعني من ضمن المجموعة ومن ضمن المنظومة كإعلام رياضي للأمانة.
1: طبعا أكيد إحنا بنقول إنه يعني عتبنا يعني على قدر المحبة، لأنه أصلا سمو الأمير علي رئيس الاتحاد دائما وأبدا لما يلتقي معنا بيحكي لنا أنتوا الشريك المعتمد، شريكنا.
0: صحيح. صحيح.
1: شريكنا اللي ما بنستغني عنه، احنا الشريك الاستراتيجي بيحكي عنا يعني.
0: نعم.
1: وبيحترم الاعلام ودائما ما يقدرنا ودائما ما بيجتمع معانا يعني بيرشدنا للامور اللي احنا لازم نتبعها من هالكلام. يعني احنا كثير مرتاحين لانه احنا علاقتنا علاقه كبيره مع اتحاد كره القدم.
0: صحيح.
1: يعني المفروض انه هاي الاتحاد يستثمر هاي العلاقه ويكون معانا بطريقه يعني احسن من هيك يعني. انا
0: كابتن نعوني للأمانة يا أخوي أبو عمار، يعني المونديال هذا غريب عجيب للأمانة. يعني أنت بتحكي صحيح. تقريبا عن 11 ساعة المباريات من الفجر للمساء، وهو حدث يعني غريب يعني نوعا ما، وشتت يعني بصراحة شتتنا كإعلاميين وكمحبين لكرة القدم.
1: نعم
0: صحيح.
1: صحيح. لا هو شوف يعني هو التوقيت، فارق التوقيت بيننا وبين أمريكا طبعا هو هذا مش لصالحنا، لانه فعلا زي ما تفضلت وقلت انه احنا قاعدين من اليوم بمضى كله كامل.
0: صحيح.
1: يعني بدك
0: صحيح.
1: بدك تكون انت مهيئ ليل ونهار، يعني بيطلع عليك الفجر وانت لساتك وما خدتش مباريات، ما كملتش هذاك اليوم.
0: لا وفي في مباريات حلوه يعني بتحب تحضرها يعني للامان،
1: في مباريات انت بتعشق انك
0: صحيح.
1: هو ما في مباراه مش رح تحضرها يعني.
0: يعني خلي اذا بدنا نستثني مباريات الاردن وبدنا نروح لبعد دور المجموعات من هون بتبلش التشويق والاثاره
1: طبعا. اكيد. فبالتالي

0: الجمهور مع جنوب أفريقيا 2-0 طبعا انتهت، وكان في هناك حالة غريبة، حالتين طرد كابتن.
1: نعم فعلا.
0: يعني طبعا. للأمانة يعني ما شاهدنا بالافتتاحيات حالات طرد زي هيك.
1: نعم أخي وصفي، هو شوف على كل حال الحكام الآن تسلحوا بالتقنية العالية وبالفار وبكل أنواع المعرفة،
0: حتى الكاميرا اللي بتكون على يعني
1: طبعا حتى الكاميرا بتراقبه، طبعا هاي الكاميرا بتصور الأحداث اللي قدامه.
0: فبالتالي
1: أصبح القرار يعني خلينا نقول شبه مؤكد، والقرار الآن مدعوم بتقنية الفار اللي هي بتحدد للحكم القرار الصحيح. فبالتالي احنا الان عمالنا بنشوف في نجاح للحكام.
0: صحيح.
1: وفي كمان في المقابل كمان من ضمن الشروط الفيفا كمان انه التحكيم يكون على مستوى عالي من الحزم كمان.
0: نعم.
1: فعشان هيك احنا لاحظنا انه في حالات الطرد اللي صارت في
0: يعني هو كانت للامانه يعني انا مستغرب انه جنوب افريقيا دائما بمتعنا.
1: نعم.
0: بلقاءاته وقوته الجسديه والبدنيه، ولكن كان واضح انه هناك يعني ستريس عالي عند اللاعبين كابتن.
1: نعم، ما هو شوف هاي بطولة كأس عالم يا أستاذ، يعني أنت قاعد بتحكي عن بطولة يعني بيكون فيها الخوف مع التوتر مع الشعور بالمسؤولية والرغبة بالانتصار.
0: نعم.
1: لأنه أنت عارف هاي بالأخص مباريات البداية مباريات المجموعات، هاي المباراة إذا بتفوز مباراة واحدة ممكن هذا الفوز يطلعك للدور الثاني، ويمكن الخسارة تضعف من موقفك. فبالتالي هذا شيء طبيعي انه يكون في هناك نوع من التوتر من يعني الانفعال بالتعامل مع المواقف بالنسبه للاعبين وحتى من مع المدراء الفنيين والاداريين.
0: نعم. اللقاء الثاني جمع كوريا الجنوبيه مع التشيك، جمهوريه التشيك، انتهى لصالح الاخوان، قال اخوان اصدقائنا الكوريين بهدف.
1: نعم.
0: مقابل هدف. للامانه يعني انا شايف الاسيويين عمالهم بيبدعوا اخوي عوني.
1: نعم صحيح، احنا يعني الحمد لله لغايه الان الكره الاسيويه بتتالق، يعني احنا شفنا المنتخب القطري يعني مع انه كانت كل الترشيحات تشير الى انه راح يخسر.
0: صحيح.
1: من
0: طبعا هو مش الترشيحات، التسعين دقيقه يعني بينت لنا انه يعني الخساره وارده موجوده.
1: مزبوط صحيح. فبالتالي يعني خلينا نقول قطر عملت المفاجأة، والحمد لله إنه هذا التعادل بمثابة النصر باعتبار إنه
0: صحيح.
1: أول نقطة بتسجلها قطر في كأس العالم، حتى في البطولة اللي استضافتها على أرضها وبين جمهورها لم تحصل على أي نقطة.
0: أنا قفزنا من كوريا الجنوبية والتشيك لقطر كابتن.
1: لا ما بنرجع.
0: طبعا إحنا رح نيجي لقطر، ولكن كوريا الجنوبية يعني أبهرتنا بهاللقاء يعني، وعملت رومنتادا خلينا نحكي.
1: طبعا.
0: ويعني كانت الخسارة قلبت الخسارة إلى فوز.
1: نعم، هي كوريا هي عودتنا دائما، كوريا الجنوبية دائما وأبدا باستمرار هي متفوقة، ودائما ما تقدم في كل بطولاتها بالبطولات اللي بتشارك فيها مستوى فني كبير، وتعلموا من أخطائهم. يعني أنا يعني بحيي هذا المنتخب لأنه فعلا دائما بتعلم من أخطائه.
0: صحيح.
1: يعني شفنا إحنا في بطولة آسيا كيف يعني خسر أمام منتخبنا، ويعني لم يتمكن من مجاراتنا حتى.
0: ولا
1: يعني
0: تنسى أنه كان متصدر مجموعتنا في التصفيات.
1: نعم.
0: مؤهلة لكأس العالم.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: بالضبط. فبالتالي هو لأنه تعلم من أخطاء وعالج هاي الأمور. ما عندهم تعرف كوريا واليابان توقع أنه دائما وأبدا ما عندهم إشي مجاملات، وما عندهم
0: عندهم احترافية عالية، خلينا نسميها
1: احترافية عالية. نعم. بتأهلهم أنهم دائما يكونوا في القمة.
0: صحيح.
1: صحيح.
0: يعني المجموعة الثانية أيضا ضمت سويسرا، كندا، قطر، البوسنة والهرسك. يعني اللقاء الأول انتهى يعني سويسرا وقطر زي ما انت تفضلت وحكينا قبل شوي، يعني 90 دقيقة كانت عبارة عن ضغط كبير على الدفاعات القطرية وعلى الحارس المذهل، الحارس القطري اللي تصدى للعديد والعديد من أهداف المحققة، وكان أفضل لاعب طبعا في المباراة.
1: طبعا يعني احنا شفنا حكينا هو طبعا الحارس، ما هو مرات بنحكي الحارس نصف الفريق، والله هو كان كل الفريق. والله هو ابدع وتألق وكان نجم المباراه من الفريقين صراحه.
0: صحيح
1: التصديات اللي يعني تصداها، وكانت النتيجة لولا تألقه كان من ممكن أن تكون نتيجة كارثية على المنتخب القطري.
0: صحيح.
1: لكن الحارس تألق وأبدع وحق ويعني قاد فريقه لتعادل. تميم هو الأثمن
0: صحيح.

0: صحيح
1: في
0: صحيح.
1: الطول. نعم
0: يعني احنا شفنا الشوط الاول كان يكاد يخلو تماما من الهجمات القطريه، ولكن خلينا نحكي الشوط الثاني يعني كان يعني تحسن طفيف على الاداء، وكان اللي بو علام يعني راي اخر في الدقيقه 94 كابتن.
1: نعم صحيح، يعني هو طبعا بالنهايه هذا بدلك على انه الاراده تصنع المستحيل يا استاذ.
0: نعم صحيح صحيح.
1: فبالتالي احنا يعني بنحيي الفريق القطري لانه ظل مصر على انه من الممكن باي لحظه، وهي طبعا النتيجه هي برضه خلينا نحكي كانت درس لحتى للفريق السويسري، لانه كان مامن انها النتيجه هاي، والاخص انه هو يبدو انه كانت ثقه زائده في اللاعبين لانهم سيطروا على المباراه وضيعوا فرص عديده، وبالتالي هم تحملوا مسؤوليه كل هالضياع هذا بانه يعني تلقوا الهدف في وقت قاتل ما كان في مجال.
0: صحيح صحيح. طبعا احنا كنا بنتذكر معك كابتن عوني انه سويسرا يعني واجهت النشامه قبل انطلاقه المونديال بكم من يوم، وانتهى اللقاء بأربع أهداف لهدف.
1: صحيح أربعة.
0: يعني هذا اللي دائما بنحكي، مش دائما المباريات الودية مقياس.
1: الودية مش مقياس.
0: مش مقياس.
1: عشان هيك إحنا كمان يعني عتبانين على البعض من جمهورنا، لأنه كان سجل قسوة كبيرة على منتخبنا.
0: نعم.
1: ويعني كثير كانت الحالات الاحتجاج على أداء منتخبنا. فطبعا احنا دائما بنحكي انه هاي اصلا وجدت المباريات الوديه، وجدت للتصحيح ولا معرفه الاخطاء، لانه اصلا الخساره هي اللي بتكشف لك مواطن الضعف.
0: صحيح صحيح.
1: سهل جدا انك انت تلتقي مع منتخب ضعيف وتحقق الفوز عليه.
0: نعم. اللقاء الثاني جمع كندا مع البوسنة والهرسك 1-1، يعني اصحاب الارض والجمهور تعادلوا مع البوسنة. يعني انا يمكن أكاد أزم إنه ممكن يعني في لقطر يعني بعد التعادل مع سويسرا اللي خلينا نعتبره أهم فريق من أو منتخب من المجموعة.
1: نعم صحيح. يعني هو شوف الآن خلينا نحكيها بكل وضوح، إحنا الآن بالبدايات.
0: نعم.
1: بالبدايات، وهاي البدايات لا يمكن الحكم عليها بالجزم يعني. لأنه في منتخبات يعني مثلا اليوم خسارة تونس القاسية هاي، يعني أنا والله مستغرب لأنه المنتخب التونسي
0: أنا طبعا صحيت اليوم مع خبر هذا لما فتحت الفيسبوك شفتك كاتب.
1: يعني والله شيء يعني بحس بالنفس، لأن
0: صحيح.
1: المنتخب التونسي احنا اعتدنا على من الكرة الإفريقية الحلوة الجميلة اللي احنا نستمتع فيها، لكن انه يخسر بهاي النتيجه يعني هذه كانت يعني
0: يمكن بذكرنا بنتيجه المنتخب السعودي ما بعرف يمكن بال 2010 كابتن
1: بالضبط. نعم
0: مع المنتخب الالماني،
1: مع المنتخب الالماني 8 اهداف. صحيح. يعني كانت نتيجه كارثيه برضه.
0: صحيح.
1: هي من النتائج اللي احنا بنتذكرها. شوف دائما النتيجه الكبيره زي هيك بيظل العشاق كره القدم يتذكروها.
0: 2010 ولا 2002 ابو عمار؟
1: والله اتوقع بال 2000
0: لانه كان الدعيع بيلعب 2002 يعني.
1: أتوقع
0: يعني بشكر
1: أتوقع
0: المتالق
1: أتوقع
0: ده الدعيع وكان على صحيح صحيح صحيح,
1: صحيح. نعم.
0: بنشكر زميلنا مصعب زيدان اللي عمله بذكرني بال طبعا انا مواليد ال 2002 ما بتذكر هاي المباريات.
1: انت بعدك
0: صغير انا. الله يسعدك يا ابو عمار. يعني للامانه احنا يعني بسفنا لما نشوف المنتخبات العربيه عمالها بتخسر بنتائج كبيرة وأرقام كبيرة، وبنفس الوقت بنسعد وبننبسط بكون يعني بنفرح لفرحهم للمنتخبات العربية لما تقدم أداء مشرف، يعني سواء بالفوز أو التعادل.
1: لا صحيح، احنا طبعا قلوبنا مع المنتخبات العربيه دائما، وكل اي منتخب عربي بيقدم اداء في المونديال احنا بنوقف معه طبعا، ومثل ما ذكر سمو الامير حسين ولي العهد قبل يومين في اللقاء اللي تم معه في امريكا انه احنا يعني هو ما نسيش، هو طبعا كان يحكي عن منتخبنا كل الحديث انصب حوالين منتخبنا، لكن في غمرة نيماكو في هذا الكلام
0: نعم.
1: ما نسي انه في المنتخبات العربية، واكد انه احنا مع المنتخبات العربية ومع علاقتنا دائما وابدا وتطور المنتخبات العربية وتمنياته لكل المنتخبات العربية بانها تقدم اداء مشرف.
0: نعم صحيح صحيح صحيح.
1: وطبعا احنا ما ننسى برضو كمان الان امامي الشاشة دخول الحكم الدولي الكبير أدهم مخادمة وطاقم الحكام الأردني اللي راح يدير الآن مباراة إسبانيا مع الرأس الأخضر، وبالتالي هذا برضو فخر.

0: اعتزاز أكيد.
1: طبعا انه يكون كمان التواجد الاردني من خلال حكامنا الدوليين.
0: نعم. المجموعة الثالثة أبو عمار، يعني اجتمعت يعني منتخبات اسكتلندا، المغرب، البرازيل وهايتي، ويعني للأمانة يعني شهدنا يعني جيم رائع جدا من المنتخب المغرب الشقيق، يعني أدى أداء رائع جدا يكاد يكون
1: نعم
0: أسطوري أمام خلينا نحكي فريق السامبا البرازيلي،
1: نعم
0: وخلينا نحكي يمكن كانت نسبة الاستحواذ أكثر للمنتخب المغربي كابتن،
1: والله يا
0: حيث فاجأ
1: أستاذ
0: الجميع يعني
1: دكتور،
0: بالأداء الرائع منذ الدقيقة الأولى.
1: شوف يعني شوف هاي المباراة، خلينا نحكي ومباراة قطر، خلينا نحكي يوم هذول المباراتين لأنهم صاروا بنفس التوقيت أو بالأحرى يعني
0: نفس اليوم يمكن.
1: مباشرة بنفس اليوم،
0: نعم
1: يعني الناس كانت مبسوطة على إنه قطر حققت مفاجأة،
0: نعم
1: لكن الناس ما كانتش مبسوطة على المغرب لما تعادلت مع البرازيل لأنه المغرب كانت أفضل،
0: أفضل وأضاعت الشوط الأول يمكن
1: فكان
0: خمس ست
1: الناس
0: أهداف كابتن.
1: بالضبط، فكان الناس يحكوا لك إنه يا عمي أنتوا ليش تحكوا هاي مكسب للمغرب، لا مش مكسب للمغرب، هذا المكسب
0: طبعا
1: للبرازيل
0: لا
1: لما
0: والله
1: تعادلت مع
0: صحيح
1: المغرب
0: صحيح صحيح
1: لأنه أدت أداء رائع جدا
0: صحيح
1: فبعت
0: صحيح
1: عليه الفوز،
0: يعني
1: لكن
0: انا
1: اللي
0: بدي
1: يجي
0: احكي لك
1: للفوز
0: اياها، بدي احكي
1: كمان.
0: لك اياها بين
1: نعم
0: قوسين وبالمشارمحي،
1: نعم
0: للامانه المنتخب المغرب قزم نجوم السامبا،
1: نعم أنا
0: نجوم البرازيل للامانه.
1: نعم أتفق معك تماما، وحتى الجمهور الآن يعني أنا اللي مبسوط منه إنه اليوم واحد بيقول لي والله أنا مين بترشح للنهائي، ما بتعرف إحنا بحكم الخبرة المنتخبات الهائي بتعرف إحنا بنتوقع إسبانيا ألمانيا مثلا فرنسا، أنا بقول لي لا أنا بتوقع المغرب تكون تنافس على اللقب، قلت والله يا ريت إن شاء
0: والله
1: الله،
0: ان شاء الله
1: فهاي
0: فريق
1: شوف هاي
0: عربي،
1: ما هو هاي
0: ليش
1: الشيء،
0: لا؟
1: شوف خلينا احكي لك برضو اللي قدمته المغرب في قطر اهل الناس بانهم يعني يتذكروا هذا الاداء المبهر، وهذا امتداد للاداء المبهر اللي قدموه في قطر، عماله الان عمالنا بنشوف نسخه منه امام البرازيل، وشفنا احنا التعادل كان فعلا يعني نتيجه كانت المفروض تكون تنتهي بالفوز،
0: صحيح
1: لكن
0: صحيح
1: ان شاء الله الايام امامنا والمباريات ان شاء الله راح تكون معانا،
0: أكيد
1: وان شاء الله المنتخبات العربيه بقدموا الاداء اللي يعني بيفرحنا، وانه
0: يا
1: يكون في
0: رب، إن شاء
1: منتخب
0: الله إن
1: عربي
0: شاء الله
1: يوصل
0: إن شاء الله
1: لمراحل كبيره زي ما
0: إن شاء
1: فرحنا
0: الله إن
1: منتخب
0: شاء الله إن
1: المغرب.
0: شاء الله. أبو عمار أنا ما بدي أطيل عليك، ولكن اللقاء الثاني اسكتلندا مع هايتي انتهى بهدف نظيف لاسكتلندا. نيجي على المجموعة الرابعة، الولايات المتحدة، أستراليا، تركيا، باراغواي، يعني الأمانة أنا هم متفاجئ من اثنين، من الولايات المتحدة
1: صحيح
0: وأيضا من تركيا، يعني
1: تركيا
0: تركيا
1: نعم
0: أنا
1: صحيح،
0: استغربت إنها خسرت أمام أستراليا.
1: يعني أنا برضو كمان بوافقك لأنه أنا من الناس اللي كنت بعول على المنتخب التركي قياسا لأدائه في التصفيات،
0: نعم
1: يعني أنت شفت منتخب تركيا كان أداء مذهل في
0: صحيح
1: التصفيات، وأنا
0: صحيح
1: توقعت أنه يكون حصان كبير بالبطولة، بس
0: آه.
1: ليش أنا بقول لك إحنا ما نعول على البدايات لأنه
0: صحيح،
1: هاي ما بتحكم على
0: يعني
1: النجاح
0: إذا
1: في
0: بنتذكر
1: المباراة.
0: المونديال الماضي لما شفنا المنتخب السعودي
1: نعم
0: تغلب على الأرجنتين حاملة اللقب، يعني
1: نعم صحيح، عشان هيك احنا بنقول خلينا نصبر شوي لبين ما
0: صحيح
1: يعني
0: صحيح.
1: المباريات تدخل
0: طيب
1: في
0: بالنسبة للولايات المتحدة وباراغواي كانت مفاجأة كابتن أيضا
1: لا
0: إلى،
1: والله انا توقعت لا لا لا شوف الباراغواي
0: بس يعني
1: المفاجأة
0: بأربع
1: بحجم
0: أهداف
1: النتيجة، الحجم النتيجة كانت هو المفاجأة،
0: صحيح
1: لكن الولايات المتحدة يعني انا عارف انه مستعدين لهذه البطولة لا سيما انهم تعلموا من تجاربهم السابقه يعني، واحنا
0: صحيح
1: دائما
0: صحيح
1: ماخذين فكره على انه امريكا مش كره قدم كره سله،
0: كرة سلة
1: لكن
0: وأمريكان
1: انا
0: فوتبول أيضا بنفس التوقيت.
1: نعم معي الحمد لله، بس لكن احنا عمالنا بنشوف الان اداء ممتع، وباعتبار انهم هم الان بنظموا البطوله برضو كمان يعني مع كندا والمكسيك وكذا، لكن اتوقع انه يعني المنتخب الحالي بضم في صفوفه مجموعة من النجوم المعروفين واللي قادرين على إنهم يطلعوا ويتأهلوا ويعني ويتقدموا في البطولة وينافسوا، مش ما بنقول بدهم ينافسوا ويجاروا منتخبات النخبة في أوروبا، لا أتوقع لا، لكن راح يكون لهم تأثير يعني
0: صحيح
1: أتوقع.
0: صحيح. المجموعة الخامسة ضمت ألمانيا، كوت ديفوار، والإكوادور، وكوراساو، يعني كوراساو ما بعرف ما بعرف وين تقع كرة سوى، لكن يعني 7 أهداف لهدف، خلينا نحكي اللقاء الأول. وأنا بتذكر أنه أنا وياك حكينا، كنا نحكي مع بعض لما دخلوا الهدف الثاني.
1: يعني نعم معنا صحيح. يعني شوف، إحنا مجرد أنه منتخب كوراساو الآن عرفناه من كأس العالم، ما كناش نعرفه من قبل.
0: صحيح
1: ما تأهلوا لكأس العالم ما حد

0: تعرف بيهم.
1: صحيح.
0: فبالتالي هم انت اذا انت ملاحظ كانوا يلعبوا بمتعه امبارح حتى مع الخساره، يعني لما خلصت المباراه انت لاحظت الجمهور شو سوى، ضلوا في المباراه في الملعب
1: بحي اللاعبين. صحيح،
0: بحي باللاعبين وبناديهم حتى انه يعني مشان يشجعهم ويقول لهم انه يعني ما تتاثروا من الخساره، لانه اصلا يعني هاي الخساره متوقعه امام منتخب كثير ومرشح لللقب يعني المانيا انت بتحكي. فبالتالي هم بالعكس هم اعتبروا انه ظهورهم بكاس العالم هو الانجاز.
1: صحيح.
0: وهذا درس لنا برضو كمان، حتى احنا ما نيجي نعطي اللاعبين ونحملهم فوق طاقتهم، لاعبيننا احنا كمنتخب النشامة. فبالتالي احنا المفروض انه احنا الان نتعامل مع الموقف نفس ما تعاملت كورساو ان شاء الله،
1: يعني باريحيه نلعب اريحيه من غير ضغوطات. انت وصلت كاس العالم
0: ضغوطات.
1: يعني نعم. طلع اللي عندك من قدرات، يعني
0: نعم
1: طلع. مش طالبين
0: نعم
1: اكثر
0: نعم
1: من هيك.
0: نعم
1: احنا
0: نعم هاي مشاركه تاريخيه يكفينا فخر ان احنا الان بنشارك فيها.
1: صحيح صحيح. اللقاء الثاني جمع كوتيفوار مع الاكوادور انتهى لصالح كوتيفوار بهدف مقابل لا شيء. المجموعه السادسه ضمت السويد، اليابان، هولندا، تونس. يعني للأمانة أنا يمكن من أجمل المباريات بعد ما لقاء البرازيل والمغرب، يعني هولندا واليابان بالأمس. يعني بصراحة
0: لا، مباراة كانت كبيرة وأثبت المنتخب الهولندي إنه الياباني بأنه منتخب كبير ومنتخب قادم بقوة للبطولة. لأنه إذا أنت ملاحظ كانت العزيمة عندهم كالعادة، يعني إحنا دائما وإحنا كثير التقينا مع المنتخب
1: صحيح.
0: الياباني. فبالتالي اليابان ما بتتغير بالقوة وبالأداء الجاد وبالمهارات الفردية العالية للاعبين. وإنت شفت كيف مبارح تقدمت هولندا مرتين، لكن هي الأخطاء الفردية اللي حصلت من مدرب منتخب هولندا وإخراجه بعض اللاعبين المؤثرين من الملعب وهو فايز، فهي يعني ساهم هذا الموضوع في تغيير النتيجة لصالح اليابان. وهي التعادل مع هولندا باعتبار مكسب لليابان اكيد.
1: نعم. السويد وتونس اللي احنا تحدثنا عنهم قبل شوي، يعني نعم. النتيجه مخيبه للعرب.
0: هي حجم النتيجه هو المخيب.
1: صحيح.
0: لكن النتيجه متوقعه يعني.
1: صحيح. يعني نعم العدد
0: تفوز على تونس يعني مو متوقع، لانه السويد يعني فارق بالمستوى الفني وفريق اوروبي معروف. لكن تونس تخسر بهاي النتيجة هو هذا الكارثة. أتوقع إنه المدرب يمكن اليوم يعني دفع ثمن الخسارة وقيل اليوم من
1: طب إيش صعب لما تقيل مدير فني في أول لقاء بكأس العالم؟ يعني للأمانة صعب بنفس الوقت محرج.
0: يعني شوف، هو لما هو مثلا اعتراف من الاتحاد التونسي أتوقع بأخطاء المدرب، لأنه اليوم أنا يعني كنت أسمع لتحليل المدربين التوانسة. يعني هم كلهم حملوا للمدرب المسؤولية. لأنه هو ما أحسن الاختيار بالنسبة للاعبين وما أحسن توظيفهم داخل الملعب والتحكم في قدرات الفريق وهو يواجه منتخب أوروبي يعني معروف. فبالتالي أتوقع أنه هو يمكن يعني تحمل مسؤولية الخسارة، وهو نفسه كمان اعترف فيها لما في لقاء
1: صحيح.
0: مع وسائل الإعلام.
1: نعم. المجموعة السابعة ضمت إيران، نيوزيلندا، مصر وبلجيكا. يمكن هاي إذا ممكن نعتبرها مجموعة نارية كابتن أبو عمر.
0: طبعا، واليوم طبعا إحنا نتمنى كل التوفيق للأشقاء منتخب مصر في مواجهة صعبة مع بلجيكا. وهي طبعا المباراة يعني راح تكون هي راح تورجينا هي مقياس على يعني مدى قدرة المنتخب المصري اللي احنا بنعتبر انا بعتبره هذا اقوى نسخة للمنتخب المصري في بطولة كأس العالم.
1: صحيح.
0: فبالتالي احنا نعول الكثير على هذا المنتخب، ويعني احنا نتمنى فعلا انه هاي المنتخبات العربية ما تكون مشاركتها فقط لأجل المشاركة، ولكن إن شاء الله يكون في لها أثر كبير يعني بالتأخذ إلى الأدوار المتقدمة.
1: نعم. إن شاء الله.
0: المنافسة على مراكز المقدمة
1: إن شاء الله. أيضا مجموعة ثامنة أوروغواي، رأس الأخضر، السعودية، إسبانيا. يعني أيضا يعني مجموعة مستهلة بالنسبة لأشقائنا وإخواننا في السعودية.
0: طبعا هاي المجموعة راح تنطلق الآن بلقاء إسبانيا ورأس الأخضر إن شاء الله. وكمان نتمنى للإخوان المنتخب السعودي الشقيق اللي هو طبعا يملك الرصيد الأكبر في عدد المشاركات، 8 مرات شارك في بطولة كأس العالم.
1: يعني السعودية راح تكون على الساعة 1 فجرا.
0: نعم.
1: يعني من صباح يوم الثلاثاء. يعني أيضا إيران الساعة 4 فجرا الثلاثاء. نعم. نفس اليوم يعني بعد مباراة السعودية. نتمنى التوفيق لأشقائنا وأخواننا في المملكة العربية السعودية.

0: يا الله.
1: ويعني للأمانة يعني إن شاء الله إنه يكون المونديال غير ونستمتع فيه، يعني بالرغم إنه زي ما حكينا التوقيت يمكن بيخرب على بعض الناس، في ناس دواماتهم بدري، في ناس بيقدرش يعني يتابع لقاءين ورا بعض، يعني الله المستعان. المجموعة التاسعة ضمت السنغال، فرنسا، النرويج والعراق، ولسه ما انطلقوا طبعا لقاءاتهم، يمكن غدا أيضا العراق والنرويج الواحد الفجر الأربعاء، يعني قبل لقائنا الأرجنتين والجزائر 4 الفجر، فرنسا والسنغال الساعة 1 مساء مساء الثلاثاء. يعني للأمانة زي ما حكينا المجموعات كلها، يعني ما في خلينا نحكي منتخب ضعيف منتخب متوسط، يعني اللي وصل لكأس العالم هم المنتخبات اللي تستحق الوصول. كابتن
0: يعني اخي شوف، احنا زي ما حكيت احنا لغايه الان ما شفنا يعني الا خلينا نحكي البدايات.
1: صحيح،
0: وانا ما بحكم على البدايات باعتبار انه انت يعني ممكن انك تشاهد منتخب ضعيف في البدايه، ويعني صدمه البدايه يعني اهلته لانه يعني يخسر مثلا. لكن خلينا نحكم عليهم في الادوار الثانيه، في الجوله الثانيه خلينا نحكي. في الجوله الثانيه راح يبين، لانه ليش؟ لانه الضغط شوي نوعا ما راح يكون اخف، وبرضه كمان التصميم والرغبه بالتعويض راح تكون حاضره في هاي المباريات، ويعني راح نشوف ايضا هو مستوى فني يعني اكبر واقوى، وهذا طبعا لصالحنا احنا كمتابعين وكمتفرجين وعشاق الكره المستديره ان شاء الله.
1: نعم، بنذكر طبعا الاردن او النشامه جاء في المجموعه العاشره الى جانب الارجنتين والجزائر والنمسا، ونتمنى ايضا توفيق لاشقائنا في الجزائر، منتخب الجزائر مع الارجنتين في لقائهم الاول. كابتن عوني اللي بعدهم مباشره راح يكون لقائنا مع النمسا. يعني نحكي شوي عن منتخبنا وبعديها يعني راح اشكرك على هذا الوقت الثمين. انا كنت حكي لك ربع ساعه ولكن الحديث معك شيق والله ابو عمر للامانه. طيب والله انه انا محضر كمان يعني مستمعين، وفي كمان اتصال مع زميلنا ليث في من سان فرانسيسكو، ولكن الحديث معك والله شيق، يعني وانت بتحكي عن حصاد مونديال 48 منتخب يعني شارك فيه لاول مره، يعني يعني منتخبنا الوطني للأمانة
0: طبعاً.
1: في ناس متفائل وفي ناس غير متفائل، ولكن احنا دائما نحكي تفاؤل بالخير تجدوه، ويعني والمهمة الصعبة احنا وصلنا لكأس العالم، وما تبقى يعني ان شاء الله نعول على أبنائنا ولاعبينا وإخواننا في المنتخب الوطني، وكذلك أيضا الجهاز الفني بقيادة الأردن جمال السلامي. للأمانة لقاء أول، لقاء صعب راح يكون، برأيك راح يرجع للطريق المعهودة 3-4-3 ولا راح يتبع 5-4-1 أبو عمار؟
0: والله شوف، أولا أخي وصفي، شوف الوصول لكأس العالم هو الإنجاز، إحنا حققنا الإنجاز اللي حلمنا فيه من 40 سنة. إحنا أنا بذكر من الناس من الجيل اللي وعي على الفترة هاي بسنة 86 عندما سجل عصام السلي أول هدف أردني في التصفيات. ولآخر مشاركة إلنا في عمان لما سجل علي علوان هدف التأهل لمنتخبنا لكأس العالم الحالية. فأشوف الفارق الزمني بين الفترتين. هاي الفترة الفارق الأربعين سنة اتقلب عليه أجيال عديدة من نجوم كرة القدم الأردنية، أجيال نذكرها الآن، وهي طبعا لم تتمكن من نيل هذا الشرف، وأجيال من المدربين من مختلف الجنسيات، يعني أنت بتحكي عن مدربين كبار ومدربين عرب وأجانب ومدربين محليين.
1: نعم صحيح.
0: فبالتالي وتقلبت اتحادات كروية، لكن الحمد لله أخيرا تحقق الحلم وأصبح واقع وحقيقة منعيشه الآن.
1: صحيح.
0: حاليا ومننتظر بكل لهفة لقاء منتخبنا مع النمسا يوم الأربعاء اللي راح يسجل أول مشاركة تاريخية للأردن في كأس العالم.
1: نعم.
0: هلا شو بيلعب المدرب السلامي؟ احنا والله مش بفكره يا اخ وصفي، احنا لما تبدا المباراه بنشوف كيف الطريقه اللي بده يؤدي فيها المباراه، وهي اكيد راح يكون السلامي، انا بتوقع راح يكون حذر في هاي المباراه، ولن يترك الامور للصدفه ولن يتركها للعواطف، حتى لا سمح الله يكون في الناتج قاسي علينا. فانا بتوقع انه يعني يكون حذر.

0: ويعني يتبع طريقة تكون فيها يعني خلينا نحكي يتبع طريقة يكون فيها الدفاع هو المتحكم في أمور المنتخب حتى يحاول يعني يضغط الفريق المنافس ويحاول
1: إن شاء الله
0: إنه يمنعه من تحقيق آماله، لأنه أنت عارف المنتخبات الأوروبية تمتاز بالضغط العالي وتمتاز بالقوة الجسمانية وتمتاز بالمهارات الفردية وتمتاز باللعب المباشر
1: والضغط العكسي
0: الضغط العكسي طبعا، وبالتالي يعني هم صناع الطريقة هاي، فبالتالي فبالتالي يعني كل هاي الأفكار راح تكون متواجدة في فكر المدرب السلام.
1: احنا نأمل أن يكون دفاعنا يعني عقد المسؤولية وحرسنا الصنديد يزيد أبو ليلى
0: إن شاء الله طبعاً
1: يكون يعني على قد المسؤولية للأمان
0: طبعاً.
1: إن شاء الله
0: كل الدفاع والحارس ولاعبي خط الوسط والهجوم، لأنهم في النهاية بشكل بوتقة واحد وفريق واحد، يعني هدفه الخروج بنتيجة مشرفة إلى منتخبنا الوطني، وإن شاء الله تكون البداية تسعد عشاق الكرة الأردنية.
1: بشكرك كثير أخوي أبو عمار الصحفي عوني فريج، وإن شاء الله على وجهك وإن شاء الله على حديثك وتفاؤلك إن شاء الله إنه على الأقل نخرج بنقطة من يعني لقاءنا يوم بعد غد إن شاء الله السابع صباحا بإذن الله تعالى بتوقيت الأردن.
0: نتمنى التوفيق وشكرا لك أخي وصفي على هذا اللقاء.
1: شكر لك أخوي، إلى اللقاء، يعطيك العافية. إليك أخوي عمر، وسمعنا أغنية هيك خلينا نشد حالنا فيها، وبعد الأغنية رح نستقبل اتصالاتكم على هاتفي برنامج 47 47 111 و 47 112.

0: ناخذ اول اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخير استاذ لطفي.
0: يا حياك الله.
1: كيف حالك؟
0: مين معنا لطفا؟
1: حسن الكسجي.
0: والنعم، هلا هلا بصديق البرنامج، حياك الله
1: حبيبي يا استاذ. تسلم ابو شرف، الله يخليك.
0: يا هلا بيك
1: والله يا استاذ لطفي. يعني اول شيء بحب اني انا امسي عليك وامسي على المستمعين وامسي على الشعب الاردني وعلى جلاله سيدنا. وانا والله يا استاذ لطفي تعرف انا من الناس اللي بحب المنتخب وبحب ادعمه بالتشجيع، يعني هذا اللي بقدر عليه. تمام، وبدنا ان شاء الله ربنا هيك
0: ان شاء الله
1: نوقف معانا باول مباراه. لو اسمع لو بنتعادل احنا هيك بالنسبه لنا التعادل طعم الفوز،
0: يعني احنا بدنا نفرح زي باقي المنتخبات العربيه.
1: يعني عليك بدنا نفرح زي باقي المنتخبات العربيه.
0: نعم نعم يا حسن، يعني احنا مش طالبين شيء كثير من اللعيبه، بدنا يقدموا اداء مشرف للكره الاردنيه كون اول مره نلعب بكاس العالم.
1: طبعا هذا شيء بيسجل طبعا تاريخنا استاذ مصري. احنا المنتخب الاردني في كاس العالم لاول مره.
0: تمام، احنا ما بدنا نقعد بعدها نلوم باللعيبه انهم ما قدموا او انه لا سمح الله خساره او غيره، ولكن احنا بدنا ندعم اللعيبه بكل ما اوتينا من قوه.
1: هسه يا استاذ مصري، هسه الموضوع راح يرجع للكادر الفني، يرجع للعيبه النفسيه للمعنويه.
0: نعم،
1: المفروض انه منتخبنا يكون جاهز معنويا قبل ما انه يكون جاهز تدريبيا، يكون معنويا جاهز انه يفوت بالمستوى عالي، يقدم مستوى عالي لبلده لشعبه
0: للوقتين معاه.
1: لانه احنا هي فرحه لنا.
0: نعم،
1: يعني
0: نعم
1: صعودنا على كاس العالم فرحه، بس تكمل الفرحه.
0: اخوي حسن، انت شو بتشتغل؟
1: انا عندي مركز بدي وديان.
0: الله يوفقك. بعمان ولا برا عمان؟
1: لا بعمان.

0: بعمان. طب حسن، يعني المباراة الساعة 7 الصبح، يعني بتلحق تحضر المباراة وتنزل على شغلك مثلا؟
1: عادي لو بتأخر على الشغل ما عندي مشكلة، المهم
0: يعني
1: اني
0: عليك، يعني عليك والله، احنا
1: انا ما عندي اي مشكلة،
0: احنا بعرس وطني حقيقي، الكل واقف مع المنتخب والكل بيشجع، يعني اطفال وشباب بنات وذكور رجال شياب.
1: استاذ وصفي احنا بالنسبة لنا كالشعب الاردني شعب بسيط، بحب يفرح بقلل الاشياء، طلع لوين؟
0: نعم.
1: يعني بقلل شيء ممكن يصير في هالبلد نفرح فيه احنا.
0: صحيح.
1: فما بالك انه والله مثلا نتعادل او نفوز في اول مباراة تكون هاي كبيرة إلنا وللمنتخب نفسه.
0: صحيح صحيح. حسن، نتمنى التوفيق لمنتخبنا، وشكرا لاتصالك وايضا تواصلك الدائم مع برنامجنا. حبيبي يا استاذ حسن، يعطيك العافية. متذكر بهاتفي البرنامج 47 47 111 47 47 112، ومعنا اتصال ثاني. مساء الخير. الو الو، يمكن راح الاتصال. طيب، بنذكر الهواتف مرة جديدة الحديث دائما عن منتخبنا الوطني، يعني يمكن معنا لسبعة وثلث فقط، يعني معنا ثمان دقائق نأخذ اتصالات. 47 47 111 و 47 47 112. معنا اتصال عمر. طيب، يعني للأمانة فخر واعتزاز إنه منتخبنا الوطني وصل لأول مرة بتاريخ الكرة الأردنية نوصل لكأس العالم، وهو كان حلم، والحمد لله الحلم قد تحقق بوصولنا لكأس العالم من ضمن المنتخبات الكبيرة، المنتخبات اللي تستحق للتواجد في هذا المحفل الدولي. معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخير، كيف تحتاج؟
0: يسعد مساك حبيبي، مين معنا؟
2: معك جميلة والعز، كيف حالك؟
0: والنعم حبيبي، من وين بتحكينا جميل؟
2: أنا بحكيك من عمان.
0: أهلا وسهلا فيك،
2: بدي أشكرك على هذا البرنامج اللي بحط الواحد في دائما بصراحة، وتحط النقاط على الحروف.
0: الله يسعدك، هذا واجبنا والله.
2: بالعكس، يعني شايف انه يعني الناس كثير عاطفيين.
0: صحيح.
2: يعني نحكي شوي عن المنتخب، المنتخب لسه يدوب.
0: صحيح
2: يدوب،
0: يعني يدوب. ما نحمل المنتخب فوق طاقته، هيك قصدك؟
2: انا قصدي ما نحمل المنتخب فوق طاقته وما نتفائل كثير.
0: صحيح.
2: يعني اللي بحضر مباراة البرازيل والمغرب بشوف كرة ساحرة،
0: بشوف
2: شيء غريب،
0: شيء غريب والله. صحيح.
2: يعني المنتخب الأردني إمكانيات،
0: يعني إذا أنت سمعت لقائي مع الأستاذ صحفي عون فريج، يعني أنا حكيت إنه المغرب قزمت البرازيل، يعني كل الاستحواذ يعني والخطورة الأكثر كانت
2: يعني
0: للمغاربة.
2: البرازيل التيكي تاكا كان في المغرب مش البرازيل.
0: صحيح صحيح صحيح. يعني أستاذ جميل، يعني للأمانة، يعني خلينا نحكي بموضوعية أكثر، يعني الكرة الأردنية عمالها تطورت، خلينا نحكي من 2004، وكان في هناك أيضا أجيال ذهبية قبل 2004، ولكن ما حلفنا الحظ. الآن العمل راح يكون أكثر وأكبر على اتحادنا الموقر برئاسة سمو الأمير علي، وأيضا على الأنديتنا خلينا نحكي الاهتمام بالفئات العمرية والفئات السنية أكثر.
2: يعني أنا بعرفش، بنطلع المنتخب عاطفي مش أكثر. إذا بدك تطلع بفن وتكتيك وتكنيك، إحنا لا عندنا إمكانيات ولا عندنا بنية تحتية ولا أنا بحكي بصراحة.
0: أنت كسرت المجاذيف. تفضل.
2: يعني أنا لاحظ المباراة الأردن بعاطفتي مش أكثر.
0: صحيح.
2: كرة
0: صحيح.
2: قدم مش راح، مش متخيل اني اشوف كرة قدم.
0: صحيح. طب يعني، اسمع، لقاءنا
2: صريحين.
0: انت شو بتشتغل استاذ جميل؟
2: انا متقاعد. نعم.
0: الله يعطيك العافية. يعني لقاءنا الاول صباح يوم الاربعاء، يعني ما عندك دوام، متقاعد.
2: نعم.
0: يعني بس يعني الليلة كلها يعني راح يكون فيها لقاءات كثير قوية، بدك تحضر كل اللقاءات، خلينا نحكي من الفجر من الساعة 1 لا خلينا نحكي لا بعد مباراتنا.
2: والله انا متابع كل المباريات، يعني كل المباريات اللي لعبت كلها شايفها. يعني اللي بيشوف منتخب اليابان عن اسيا بحيث التطور، بحيث التكنيك، بحيث الكره الملموسه، اللي بيشوف كوريا بيشوف لعب. اما اللي بيشوف قطر منتخب ضعيف لسه، يعني مش قطر تعادلت.
0: يعني خلينا نحكي باي تشانس. صحيح. استاذ جميل، انا بشكرك كثير. يمكن معنا عبر الهاتف من سان فرانسيسكو اخونا وزميلنا دكتور ريثم بيضين، شكرا لك جميل، والى اللقاء. بناخذ زميلنا موفد الاذاعه والتلفزيون الدكتور ريثم بيضين، المتواجد حاليا ورئيس بعثه التلفزيون

0: الولايات الأمريكية المتحدة وبالتحديد بسان فرانسيسكو. صباح الخير دكتور ليث.
1: صباح الخير لك يا وصي، صباح الخير لكل مستمعي إذاعتنا الأردنية الحبيبة،
0: طمنا
1: وصباح
0: عليك
1: الخير
0: مشان الله،
1: عليك
0: طمنا
1: وعلى
0: عليك أو شيء.
1: الخير
0: الحمد
1: وصي
0: لله
1: وكل البعثة الأردنية
0: يا رب
1: بخير
0: لك الحمد.
1: وكل الجالية الأردنية بخير، وننتظر ظهور المنتخب.
0: نعم، تواصلكم مع بعثة المنتخب، بتحضروا تمارين لهم يعني هل أنتم متواجدين يعني معهم باستمرار؟
1: وانت شو رأيك؟
0: والله أنا بعرف إنه أنت ما بتقصر أبو محمود، ولكن إحنا بدنا نعرف المستمعين.
1: يسعدك مساك وصي.
0: أنا بعرف إنه أنت، أنا بعرف إنه أنت يعني بتعتمد كثير على يزن البشابشي، ولكن أنت كمان يعني عنصر فعال يعني.
1: إحنا دور زميلنا يزن أكيد، وزميلتنا كاتيا أيضا
0: كل
1: متواجدين.
0: المحبة والتقدير.
1: طول عمرك وصي. يوم أمس وصل المنتخب الوطني، طائرة المنتخب الوطني لسان هوزيه، مطار سان هوزيه في سان فرانسيسكو للتحضير ولمباراته اللي راح تكون في ملعب ليفايس في سان فرانسيسكو. نعرف أن المنتخب أقر الإقامة في بورتلاند، وهي ولاية تبعد بالطائرة ساعتين ونص عن ملعب المباراة. يوم أمس وصلوا، كان هنالك استقبال كبير من الجالية الأردنية في سان فرانسيسكو اللي تجمعت بسيارات بالأعلام بشماغ الأحمر اللي زين شوارع سان فرانسيسكو بموكب كبير. بالفعل عكس حب وانتماء الأردنيين للأردن وللمنتخب ولعشقهم لكل من يحمل العلم الأردني. كان هنالك استقبال كبير، كان هنالك أيضا احتفالات كبيرة. المنتخب وصل إلى المقر في تقريبا تمام الساعة الثالثة بتوقيت سان فرانسيسكو. كان هنالك استقبال كبير. بعدها يمكن في تمام الساعة السابعة بتوقيت سان فرانسيسكو غادر المنتخب إلى ملعب سانتا كلارا لأداء الحصة التدريبية الأولى. وكان التدريب مغلق بناء على طلب الجهاز
0: جمال
1: الفني.
0: سلام.
1: لكن يعني انت عارف وصفي، كان لنا حضور هناك في الملعب، قابلت لاعبين، هنالك طاقة إيجابية، هم اللي بيعطونا. هاي ميزة
0: حلو.
1: ميزة حقيقية.
0: نعم.
1: وصفي انه اللاعبين عندما جلست معهم، عندما شفتهم، عندما قابلتهم، هم اللي بيعطونا قاعدين طاقة إيجابية. يعني مفروض إحنا نشجعهم ونحن نآزرهم، لا، هم بيعطونا قاعدين طاقة إيجابية.
0: نعم. نعم.
1: طاقة رائعة. الأجواء العائلية الجميلة اللي بيعيشها المنتخب الوطني بصورة كبيرة. يمكن تحدثت مع أغلب لاعبي المنتخب الوطني، كان إلى حديث مطول مع الكابتن موسى التعمري اللي وعد وحكى على لسانه وحكى لي بالضبط، يعني انه عدكم تقدم شيء راح تتفاجئوا فيه، وهذا الشيء ان شاء الله يكون موجود. تحدثت ايضا مع لاعبي المنتخب، تحدثت مع الكابتن جمال السلام اللي ايضا دائما، اذا بتلاحظ الكابتن جمال السلام دائما الابتسامه ما بتفارق، دائما ببث الطاقه.
0: بس عصب في المباريات.
1: عصب المباريات طبعا. سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد كان متواجد وحضر الحصة التدريبية بالكامل، وبقى مع المنتخب حتى مغادرته للملعب. سمو الأمير علي يرافق المنتخب أينما ذهب، أينما تواجد، وهذا يدل على التطور الكبير في الإدارات، إدارتنا للاتحاد. يعني عندما تتحدث عن رئيس الاتحاد الذي لا يترك كبيرة ولا صغيرة إلا ويقف عليها، فهذا شيء جميل جدا. هذا نوع من الاحترافية العالية، هذا نوع من أيضا يعكس حب وولاء وانتماء وعشق سمو الأمير علي للمنتخب الوطني وللأردن ولكل إنجاز سيتم. إذن المنتخب الوطني وصفي أنهى يوم أمس في تمام الساعة 9:30 يمكن التدريب بتوقيت سان فرانسيسكو. يعني أنت بتحكي على الساعة تقريبا 7 الصبح بتوقيت الأردن.
0: نعم يعني هسه قديش الساعة عندكم دكتور ليث؟ الآن
1: احنا الساعة الآن 9:30
0: مساءً ولا صباحاً؟
1: لأ صباحاً.
0: هذا يعني صحيناك من النوم معناته احنا.
1: صحيت من النوم.
0: والله هذا هي بدها حق عرب لما ترجع.
1: انا ما راح احكي معك بس ارجع
0: احكي مع ابو عمر مع الاستاذ فضل، انا ما لي دخل يا سيدي. على العموم احنا بنتمنى لكم التوفيق، بنتمنى لبعثتنا التوفيق. تفضل.
1: نعم. اليوم وصفي راح يكون في المؤتمر الصحفي قبل المباراه.
0: نعم.
1: للكابتن جمال السلامي، سيكون معه احسان حداد في تمام الساعة الرابعة بتوقيت
0: سان فرانسيسكو،
1: يعني بتوقيت الأردن يمكن 3 الصبح. أيضا
0: راح تكون موجود دكتور لايث؟ راح تكون موجود؟
1: أكيد راح نكون موجودين. نعم. أكيد لتغطية المؤتمر الصحفي، وراح أيضا يكون على الساعة 8 هو التمرين الأخير للاعبي المنتخب الوطني.
0: نعم.
1: قبل المباراة الختامية.
0: نعم.
1: الساعة 8 مساء بتوقيت سان فرانسيسكو، بتحدث عن تقريبا 6 الصبح يمكن.
0: نعم.
1: وشي زي هيك.
0: طب قبل ما أختم معك أبو محمود، يعني بس طمنا على اللاعبين، هل هناك إشي جديد؟ هل هناك إصابات جديدة في المنتخب؟
1: لا الحمد لله ما يوجد هنالك إصابات. نعم. تذكر الجميع جاهز، الجميع ينظر لمباراة منتخبنا بأول ظهور تاريخي للمنتخب الوطني في كأس العالم. لا يوجد هنالك إصابات يعني مقلقة. أيضا يمكن الجالي الشوارع في سان فرانسيسكو بدأت تتحدث عن المنتخب الوطني، الصحافة الصالونات الرياضية بتحدث أنه
0: صحيح.
1: هذا المنتخب ليس بسهل، منتخب وصل بدون الملحف، وصل لكأس العالم نهائي كأس العرب، وصل لنهائي كأس آسيا، فالكل يحسب للمنتخب حسابات كثيرة، حتى وإن كانت المباريات الودية ليست بطموح الجمهور الأردني، لكن هنا ينظر بهذه المباريات بنظرة خاصة، بنظرة تحليلية، بنظرة
0: صحيح.
1: أخرى، إنه هذا المنتخب اللي قدر يعني
0: يوصل كأس العالم.
1: يوصل كأس العالم، حتى المباريات الودية اللي قدمها هي مباريات تكتيكية يتحدث.
0: نعم. صحيح.
1: لم يكن ينظر جمال السلام للنتيجة بقدر ما ينظر للأمور التكتيكية
0: الفنية.
1: هذا حديث بعض الصحفيين أو الصحافي الأجنبية اللي تحدثت.
0: نعم.
1: بتحليل فني.
0: صحيح.
1: لمبارياتنا الودية أمام السويس وأمام كولومبيا.
0: وهذا ما شاهدناه أيضا. نعم
1: كان المدرب ينظر للناحية التكتيكية قبل النتيجة، فلا يغرك النتيجة، فهناك شيء آخر
0: إن شاء الله.
1: يتم التحضير
0: إن شاء الله. كل الشكر لك دكتور ليث مبيضين، رئيس الوفد المتواجد حاليا بسان فرانسيسكو، وسلامنا لكاتي وأيضا يزن وكل المتواجد معك، وإن شاء الله إن أيضا لقاءات أخرى إن شاء الله في الأسبوع القادم. كل الشكر لك وإلى اللقاء يا سيدي. إلى هنا أحبتي المستمعين الكرام، طبعا بعد ما خلصنا حصاد أول مونديال كأس العالم 2026 أول أسبوع، إن شاء الله راح أكون متواجد معكم الأسبوع القادم بنفس التوقيت من الساعة 6:30 للساعة 7:30 مساء. كل الشكر لعمر الكركي وسعيد حماد من المراقبة الرئيسة، وهي أجمل تحية مني أنا محدثكم وصف الرواجدي، وإلى اللقاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوتي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أطرف الشعراء الشعبيين الأردنيين في الفترة المملوكية أحمد الباعوني من بلدة باعون قضاء عجلون. هذا سافر مع والده للناصرة بعد ما درس العلم وسكن في صفد. تهاوش مع الصفدية لأنه مدح القائد المملوكي منطاش وهجى المملوك برقوق، وشكلهم المماليك هذول الاثنين كل واحد له جماعته بصفد. الباعوني فركها من قريب وسافر للقاهرة، والغريب أنه السلطان ظاهر برقوق قربوا وعاملوا معاملة أهل الصلاح وضاف عليه الإكرام وولى خطابة الجامع الأموي بدمشق وبعدين ولى القضاء. صار له مشكلة مع السلطان لأنه ما رضي يقرض السلطان من مال الأيتام، عزله وسجنه وبعدين أطلق سراحه وراح يخطب في جامع بيت المقدس. ويوصف مترجم حياته أنه كان إمام بارع وصاحب دين فاضل، يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أطرف ما قريت للباعوني قصيدة يحكي فيها عن الشيب، يقول: لما رأت شيب رأسي بكت وقالت عسى غير هذا عسى، فقلت البياض لباس الملوك وإن السواد لباس الأسى، فقالت صدقت ولكنه قليل النفاق بسوق النساء.

أعزائي المستمعين، حكيت لكم عن القاضي الفاضل أحمد الباعوني اللي طوف ما بين باعون بعجلون والناصرة وصفد والقاهرة ودمشق. يذكر المقريزي أنه باعون تسمت على اسم راهبة اسمها باعونة كانت في دير محل القرية، ولما خرب الدير وصارت القرية مكانه سموها باعون. ويذكر المقريزي عن أحمد الباعوني أنه أبوه كان حائك في القرية يعني نساج، وبعدين تاجر بالقماش وركض في بلاد الله الواسعة. من أشعار أحمد الباعوني عن الاستسلام لقضاء الله وقدره قوله: سلم إلى الله ما قضى، لابد أن ينفذ القضاء، سيجعل الله بعد عسر يسرا به يذهب العناء، يدبر الأمر به منه جمعا ويفعل الله ما يشاء.

أشعار. أعزائي المستمعين، أجدادنا اخترعوا وسائل كثيرة لحلف اليمين اللي يطلبوها من واحد ينكر حق معين للآخر أو فعلة معينة. من الوسائل هذه الشملة والنملة، يرسموا دائرة كبيرة بالعصا ويحطوا فيها قطعة قماش أو قطعة من نسيج بيت الشعر يسموها الشملة. ولأنه النمل كثير في براريهم كانوا يجيبوا نملة ويحطوها جوا الدائرة اللي سموها الحوطة. بعدين يطلبوا من المتهم أنه يدخل الحوطة هذه وهو ماسك بإيده عود، ويحلف يمين يقول فيه وحق هالعود والرب المعبود والكاذب ماله مولود، إني ما حطيت بفلان لا سامية ولا دامية، ولا شقيت له جلد ولا يتمت له ولد. إذا كان اللي داخل الحوطة شاهد يتغير حلف اليمين، يقول وحق هالعود والرب المعبود إني ما أغبي شوف عيني ولا سمع إذني، وإذا غبيته الله يغيبني عن ربعي. طبعا معروف جدا أنه الحلفان بغير الله عز وجل مش صحيح، لكن في خيال البدو أنه كل ما اخترعوا وسائل تخوف بحلف اليمين كل ما حصلوا على الحقيقة من الخايف. البعض ما يرضى باليمين وإنما يطلب البشعة اللي هي لسع لسان المتهم بالحديد الحامي، وإحنا سبق واستعرضنا لكم البشعة في حلقة خاصة.

أعزائي المستمعين، يقول سعد العواجي: الله من تشبدني بهمي سعرها، وظل يمل القلب مل الشواتي، وش خانت الدنيا سريع دورها، لو قبل سنينها ترى مقفياتي، ومن عقب ماني مقفي عن نحرها، واليوم بين هذا وهذا حذاتي، ومن عقب ما نلبس من غرايب شهرها، زمن فوق قب عندنا مكرماتي، ويوم الخيال الندم ما قصرها عمن مشت به نفهق الأولاتي. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية

0: الإذاعية زميلي فن الصوت مجد الزعبي يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

0: هنا في مركة الأمير، حيث لا تروى الحكاية كما ترى، بل تستعاد من بين الرمل معنى بعد معنى. في المركة لم يكن الشعر ترفا، بل كان موقفا،
1: ولم تكن القصيدة غزلا، بل طريقا يسلك نحو المعنى.
0: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، لا كحاكم يملي، بل كمثقف ينصت، وكشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
1: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، كان المركة هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت،
0: وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعراً.
1: من هنا، من المركة بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، بل بما حمله رجالها من صبر، وما نطق به قائدها من وعي.
0: دولة قامت بين العواصف فلم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة، وقلبا آمن، وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب.
1: ليست القهوة هنا شرابا، بل سيرة مزاج، وحين يحسن الأمير اختيار فنجانه، يتهيأ الشعر كما يتهيأ القلب قبل القول.
2: رفاعي بيك، سمو الأمير اليوم شرب قهوة زيادة على غير عادته.
3: إذا استساغها أحبها. أحياناً لا يشرب

0: ده أليس صحيحا؟
1: لا لا يا رفاعي بيك،
0: ما؟
1: غدا صباحا، لأن سمو الأمير سيحضر عرضا للقوات الخاصة البريطانية في سهل غور نمرين.
0: صحيح صحيح، إنزال جوي.
1: كان يعرف القهوة كما يعرف الرجال طباع الخيل، منها ما يؤنس ومنها ما يقيم في الفم ولا يغادر الذاكرة.

0: يا شيخ حمزة، بكرة طالعين على عمان، لكن في طريقنا بنمر بالمعسكر البريطاني لأنه عندهم إنزال جوي صباحي. نحضر إن شاء الله ونطلع.
1: إن شاء الله يا سمو الأمير.
0: من مبارح ما راح طعم القهوة من ثمي.
1: هذه قهوة الشيخ عبد الكريم العدوان.
0: أي والله يا شيخ حمزة.
1: تبشر يا سمو الأمير، بالحال نخلي القهوجي يجيب لك منها.
0: هذا الحلال وأنت أنت الساقي، أكرم بها من قهوة درياقي، ولقهوة الصبح المبشر نشوة أمن بفنجان على المشتاق. عبد الكريم أتى بها في وقتها مثل الرحيق الخالص الرقراق، من بني أجبال رواس شمخ في أرض ذي اليمن السعيد الباقي.

0: بعض النكهات لا تنتهي مع الفنجان بل تبدأ بعده، وهكذا كان طعم القهوة عند الأمير، أثر لا عادة.
1: يستحق الشيخ عبد الكريم العدوان منك هذا المديح يا سمو الأمير.
2: هذا من الوفاء يا شيخ حمزة. الله، هذه قهوة لا تشرب على عجل.
1: القهوة ليست زينة مجالس بل علامة سيادة، كما أن القصيدة ليست مدحا عابرا بل مجلس دولة في كلام موزون.
2: وقهوة من جديد البن شائقة موفورة الهيل في لون من الذهب، يسعى بها أسود قد جاء يحملها، إبريقها فضة من خالص النشب، أشهى إلى النفس من كأس معتقة بنت العناقيد من معصورة العنب. شبهتها حين صبت في ثنيجنها ذوبا من التبر أو لونا من اللهب، وللبخور على فنجانها أثر يشوبه الجد أو شيء من اللعب.
3: حين يمدح الأمير القهوة فهو لا يمدح البن بل يمدح الصباح إذا استوى، والضيف إذا أكرم، والوقت إذا صلح للشعر. لذلك لم يكن كل هذا الربيع مشهدا عابرا بل امتدادا للفنجان الأول، فمن صفى مزاجه رأى الأرض قصيدة مفتوحة.

0: فيها منافع لا تحصى لكثرتها، منها النشاط كما قد جاء في الكتب. أرى الجدار وفيه الرسم أرقبه، يمثل العم من ذي لحية لجبي، لكنه ساكن والريح هادئة، وعند هبتها تلقاه في صخب. سلامة الريح يرجوها ويرقبها، جار ويبكيه من يخشى من العطب. يجلو ليلقى ألوانا معطرة من خالص التبر أو من خالص الحبب. اختم كلامك من جد ومن هزل، من قهوة القوم أو من آنة العنب.
1: هذا شعر جميل في معشوقتك السمراء يا سمو الأمير.
2: يا شيخ حمزة، هل جهز الشباب سياراتنا؟
1: جاهزة ونحن بانتظارك.
3: في هذا المجلس تصب القهوة كما تقال القصيدة بتمهل وبيد تعرف مقدارها، فالكيف ذوق لا يستعجل.
0: الله، انظر يا الربيع يا عبد المنعم،
4: ما أجمله، إنه نام الحمد لله.
0: زهر الربيع تجلى في غصن لون نضير. بالله لا تتعجل بحق هذا الأمير، لكن شوكة يبغي تسرعا في المسير.
5: لا والله يا سيدي، لو كنت صاحب قرار لتوقفت هنا في هذا الربيع الجميل.
4: الحمد لله أنك لست صاحب قرار.
0: وادي شعيب تجلى بنظرة وعبير، شمس النهار تجلت يا حسنها في الأثير. قل للرفاع هنيئا للشاعر النحرير، قد صغت في الشعر بيتا وقفت مثل جرير.
6: الفنجان عنده ليس إناء بل مسرح صغير، تلتقي فيه النار والطيب والانتظار.
0: هل اقتربنا من معسكر البريطانيين؟
5: نصف ساعة يا سمو الأمير.
0: كم الساعة الآن؟
4: العاشرة يا مولاي، والإنزال في الساعة 11.
0: معنا وقت.
3: هكذا تعانق القهوة الشعر ويولد العشق من الكيف، فتخرج القصيدة مكتملة الذوق. وفي المركة لم تكن القهوة شرابا ولا الشعر ترفا، بل أسلوب حياة.
7: غدا لنا لقاء. مركة الأمير.
0: يا قاصد المركة نصيت جوادا، مركة الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد دمرجيان.
1: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
2: الله أكبر، الله أكبر.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.
2: لا

الثامنة مساء ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونقدم لحضراتكم موجز الأنباء. نائب جلالة الملك سمو الأمير فيصل بن الحسين يرعى حفل تخريج دورة الدفاع الوطني 23 في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية. رئيس الوزراء يؤكد خلال زيارة إلى وزارة الصحة ضرورة الاستمرار في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية تقيم حفلا بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة. وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. قافلة مياه أردنية تصل شمال قطاع غزة ضمن جهود إنسانية متواصلة للتخفيف من معاناة السكان. الأردن يرحب بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب. الرئيس الأمريكي يعلن إتمام الاتفاق مع إيران ويقرر رفع الحصار البحري عنها. مقتل عنصرين من وزارة الداخلية السورية في هجوم انتحاري استهدف أحد المعسكرات في محافظة الرقة. النشامى يرفعون وتيرة الاستعداد لمواجهة النمسا بعد غد الأربعاء في مونديال 2026 لكرة القدم. النبأ الأخير في هذا الموجز: أجواء صيفية معتدلة في أغلب مناطق المملكة حتى الخميس. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم موجز الأنباء. هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: JordanWorldCup.com، ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة واهتماماتها في شؤون الساعة. سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من صحيفة الغد نقرأ ما كتبه يعقوب ناصر الدين حول رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني الحكيم والاستباقية لتطورات الإقليم. وفي صحيفة الرأي نطالع ما كتبته الصحيفة بقلم محرر الشؤون الاقتصادية بعنوان الأردن نموذج في الثبات الاقتصادي والإدارة الرشيدة. وعلى صفحات صحيفة الدستور نقرأ الاقتصاد الأردني نمو رغم تباطؤ المنطقة للكاتب حسام عايش. ومن موقع مدار الساعة نطالع المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي والمؤشرات الاقتصادية للكاتب علي العدوان. وفي وكالة عمون الإخبارية نقرأ الخليج العربي بيت الجميع الآمن للكاتب أحمد الخصاوني. ومن الموقع عينه نطالع ما كانت كتبته روان الحياري حول العلاقات الأردنية السورية بعنوان عمان ودمشق إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية للمنطقة. ونختتم لقاءنا من صحيفة الوطن السورية ونقرأ حين تتحول الجغرافيا الاقتصاد للكاتب محمد مصطفى. نبدأ من صحيفة الغد ونقرأ ما كتبه يعقوب ناصر الدين حول رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني الحكيم والاستباقية لتطورات الإقليم، ويقول: لقد شغلتنا الحروب الإقليمية وتحمل الأردن من الأعباء أكثر من قدرته، وبالرغم من أنه لم يكن طرفا في هذا الصراع إلا أنه لم يتخلى لحظة عن مسؤولياته السياسية بحكم موقعه وموقفه ومكانته في المنطقة والتوازنات التي تحكمها، ولا عن مسؤولياته القانونية والأخلاقية. فكان جلالة الملك عبد الله الثاني في مقدمة الساعين لوقف نزيف الدم والدعوة إلى الامتثال لشرعية الدولية لحل النزاعات بقوة القانون الدولي، محذرا من توسيع الصراع ليشمل الإقليم كله، لأنه سيكون بمثابة كارثة حقيقية سيدفع الجميع ثمنها حتما، وذلك هو الواقع الذي تعيشه المنطقة حاليا. الكاتب يضيف: جلالة الملك عبد الله الثاني يعرف بخبرته وحنكته ورؤيته البعيدة أن هذا الصراع أعقد وأعمق من أن يحل في أمد قريب، بل إنه مرشح لما هو أسوأ. وجلالة الملك قال لنا بشكل مباشر: لا وقت لدينا للانتظار، وإن أولويتنا الأولى هي الأردن، نحميه وندافع عن مصالحه ونصونه ونضحي في سبيله. فكان جيشنا وأجهزتنا الأمنية بالمرصاد لكل معتد أو طامع، وكان نهجنا الوطني الذي خطه جلالة الملك في أوراقه النقاشية منطلقا لعمليات التحديث السياسي والرؤية الاقتصادية والتطوير الإداري وتمكين المرأة والشباب من أجل تحويل التحديات إلى فرص وتعزيز مفهوم الأردن القوي القادر على تحقيق طموحات شعبه ونصرة أشقائه. الكاتب يؤكد: هناك فارق كبير بين أن تشغلنا الأحداث لأنها تهمنا وتؤثر علينا، وبين أن تلهينا عن أولوياتنا وفي المقدمة منها صياغة موقفنا الموحد والتعبير عنه بكل ما نملكه من قوة وعزيمة واقتدار. وفي صحيفة الرأي نطالع ما كتبته الصحيفة بقلم محرر الشؤون الاقتصادية بعنوان الأردن نموذج في الثبات الاقتصادي والإدارة الرشيدة، وتقول: بينما خفض البنك الدولي توقعاته لمعدل النمو العالمي إلى نحو 2.5% خلال عام 2026، وهو مستوى يعكس حالة الفتور التي تعانيها اقتصادات كبرى حول العالم، تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الأردني سيواصل تعزيز أدائه تدريجيا ليقترب معدل نموه من 3% بحلول عام 2028، في مؤشر يحمل دلالات مهمة تتجاوز الأرقام المجردة إلى ما تعكسه من متانة اقتصادية وثقة متزايدة بقدرة المملكة على مواصلة التقدم. الصحيفة بقلم محررها الاقتصادي تضيف: هذه المؤشرات لا تأتي بمعزل عن واقع إقليمي ودولي شديد التعقيد، فالأردن بحكم موقعه الجغرافي وتشابك علاقاته الاقتصادية مع محيطه تأثر كما غيره بتداعيات الأزمات الإقليمية وارتفاع كلف الطاقة والنقل والشحن وتباطؤ حركة التجارة العالمية، ومع ذلك تمكن الاقتصاد الوطني من المحافظة على توازنه واستمرارية نشاطه مستندا إلى سياسات اقتصادية ومالية ونقدية
اتسمت بالحكمة والانضباط وإلى رؤية إصلاحية واصلت البناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية. ولعل ما يميز التجربة الأردنية في هذه المرحلة هو قدرتها على تحويل التحديات إلى حوافز لتعزيز الاعتماد على القطاعات الإنتاجية، فقد واصلت الصادرات الوطنية أدائها الإيجابي، وبرزت الصناعات الأردنية والتعدينية كأحد أهم روافع النمو، وفي مقدمتها صناعة الأسمدة والبوتاس والفوسفات التي عززت حضورها في الأسواق العالمية وأسهمت في دعم الإيرادات الوطنية وتوفير العملات الأجنبية وترسيخ مكانة الأردن كمصدر موثوق للعديد من المنتجات الاستراتيجية. كما تعكس هذه النتائج نجاح الجهود الوطنية الرامية إلى تحديث الاقتصاد الأردني وتعزيز تنافسيته من خلال تنفيذ برامج التحديث الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية وتهيئة الظروف اللازمة لخلق فرص العمل وتحفيز الإنتاج. محرر الشؤون الاقتصادية في صحيفة الرأي يختتم إن استمرار الاقتصاد الأردني في تحقيق النمو وسط هذا المشهد العالمي المضطرب هو شهادة جديدة على صلابة الدولة الأردنية وكفاءة مؤسساتها وقدرة اقتصادها على المضي قدما بثقة واقتدار رغم كل المتغيرات. وعلى صفحات صحيفة الدستور نقرأ الاقتصاد الأردني نمو رغم تباطؤ المنطقة للكاتب حسام عايش، ويقول: يواصل الاقتصاد الأردني إثبات قدرته على الصمود على طريق مسار نمو إيجابي، ما يعكس متانة الأسس الاقتصادية التي يستند عليها والقدرة على التعامل مع الصدمات الخارجية بكفاءة. هذه خلاصة تقرير صادر عن البنك الدولي بشأن الاقتصاد الأردني. الكاتب يضيف: النتيجة الاقتصادية المهمة هذه تكتسب واقعها عند مقارنتها بالبيئة الاقتصادية المحيطة، فبينما خفضت المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي توقعاتها لنمو العديد من دول المنطقة والعالم، لا يزال الأردن يحافظ على معدلات نمو إيجابية تتراوح بين 2.6% و 2.8% خلال عام 2026 بحسب تقديرات البنك الدولي وصندوق النقد والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مقابل توقعات بتباطؤ نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى نحو 1.6% فقط خلال العام نفسه، وتراجع النمو العالمي إلى نحو 2.5%. هذه المقارنة تظهر بوضوح أن الاقتصاد الأردني يحقق نموا يفوق متوسط النمو الإقليمي ويزيد عن متوسط النمو العالمي، ما يعكس حقيقة أن الاقتصاد لم يعد يتفاعل مع الصدمات من موقع الضعف، بل من موقع القادر على هضمها والتكيف معها وتقليل تداعياتها. الكاتب يبين: اقتصاد الأردن رغم تداعيات الحرب وما رافقها من اضطراب في السياحة والطاقة وسلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار عالميا، حافظ على استقراره دون اختلالات جوهرية أو ضغوط كبيرة على العملة أو الاحتياطات، إذ اقتصر الأثر على التباطؤ محدود في النمو. ويعود هذا الصمود إلى متانة السياسات النقدية والمالية التي نجحت في ضبط التضخم عند مستويات منخفضة والحفاظ على احتياطات قوية، إلى جانب قوة القطاع المصرفي وقدرته على استمرار التمويل ودعم الاستقرار المالي. كما أسهمت الإجراءات الحكومية الاستباقية في تأمين الطاقة والسلع الأساسية وضمان استمرارية الإمدادات بما خفف من آثار الأزمة، وهو ما أشادت به مؤسسات مالية دولية. الكاتب مضى قائلا: إن الأردن يدخل هذه المرحلة وهو يمتلك مؤسسات مالية ونقدية أكثر قوة وخبرة وقطاعا مصرفيا متينا وبرنامجا إصلاحيا يحظى بدعم ومتابعة داخلية وخارجية كبيرة، وإن المعيار الحقيقي لنجاح الاقتصادات لا يقاس بقدرتها على النمو في الظروف الطبيعية، بل بقدرتها على المحافظة على الاستقرار واستعادة الزخم في أوقات الأزمات، وهو ما يشير إليه بوضوح تقييم البنك الدولي للاقتصاد الأردني اليوم. ومن موقع مدار الساعة نطالع المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي والمؤشرات الاقتصادية للكاتب علي العضوان، ويقول: مع تزايد الضغوط الاقتصادية وتسارع التحولات الجيوسياسية لم تعد برامج الإصلاح الاقتصادي مجرد استجابة لشروط المؤسسات المالية الدولية، بل أصبح جزءا من استراتيجية الدول لبناء اقتصادات أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الأزمات. يأتي الأردن نموذجا لدولة اختارت أن توائم بين متطلبات الإصلاح المالي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ضمن برنامج إصلاحي متدرج بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. الكاتب يضيف:
تكشف نتائج تقرير صندوق النقد الدولي بشأن حالة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في الأردن أن المملكة حققت تقدما ملحوظا في معظم المؤشرات الإصلاحية مع استمرار العمل على عدد محدود من الملفات التي تتطلب مزيدا من الوقت والتوافق المؤسسي. وتشير البيانات إلى نجاح الأردن في تنفيذ معظم المعايير الهيكلية المقررة ضمن المراجعتين الثالثة والرابعة للبرنامج، وهو ما يعكس قدرة المؤسسات الحكومية على الالتزام بخارطة الإصلاح الاقتصادي ويعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية بالاقتصاد الأردني. الكاتب مضى قائلا من أبرز الإصلاحات التي تم إنجازها تطبيق نظام جديد لتحديد رواتب موظفي الفئة الأولى في القطاع العام وفق الكفاءة والجدارة والمؤهلات، بما يعزز كفاءة الجهاز الحكومي. توسيع تطبيق تعرفة الكهرباء حسب أوقات الاستخدام لتحسين الاستدامة المالية لقطاع الطاقة، إلزامية الفوترة الإلكترونية لكافة المعاملات التجارية في خطوة نوعية نحو مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز العدالة الضريبية، تعديل قانون العمل بما يسمح بمرونة أكبر في سوق العمل ويواكب أنماط التشغيل الحديثة، تعديل قانون الضمان الاجتماعي لتطوير نظام إعانات التعطل وتحفيز المشاركة الاقتصادية، نشر البيانات المالية المدققة لشركات المياه الحكومية بما يعزز مبدأ الشفافية والمساءلة، تعزيز صلاحيات مديرية المنافسة بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، تطوير منهجيات الرقابة المصرفية في البنك المركزي الأردني، الأمر الذي يعزز متانة القطاع المصرفي واستقراره. الكاتب يؤكد الهدف لم يعد مجرد استيفاء متطلبات المراجعة الدورية، وإنما تأسيس بيئة اقتصادية حديثة تعتمد على الكفاءة والشفافية والحوكمة الرشيدة، وتمنح القطاع الخاص دورا أكبر في قيادة النمو وتوفير فرص العمل. ومن وكالة عمون الإخبارية نطالع الخليج العربي بيت الجميع الآمن للكاتب أحمد الخصاوني، ويقول الخليج العربي في وجدان الأردنيين هو عمق عربي راسخ وسند تاريخي أصيل وركيزة أساسية من ركائز الأمن والاستقرار العربي المشترك، فالعلاقة بين الأردن ودول الخليج هي علاقة أخوة صادقة ومصير واحد صاغتها عقود من التعاون والتضامن والمواقف النبيلة في أحلك الظروف وأصعب المحطات. الكاتب يضيف لقد أثبتت التجارب أن ما يجمع الأردن بدول الخليج هو ارتباط متجذر في القيم المشتركة والانتماء العربي الواحد والرؤية التي تؤمن بأن قوة الأمة تكمن في تماسك أبنائها ووحدة صفها، ومن هنا فإن أمن الخليج العربي لم يكن بالنسبة للأردنيين شأنا إقليميا يخص دوله وحدها، بل قضية عربية مركزية ترتبط ارتباطا وثيقا بأمن المنطقة واستقرارها ومستقبلها. ومن هذا المنطلق فإن أي تهديد يستهدف أمن الخليج أو استقرار ينظر إليه باعتباره مساسا بالأمن العربي المشترك، فاستقرار الخليج هو استقرار الأردن وللمنطقة بأسرها. ولهذا بقي الموقف الأردني ثابتا وواضحا في دعمه لأمن دول الخليج وسيادتها ووحدة أراضيها، انطلاقا من إيمان راسخ بأن أمن العرب كل لا يتجزأ. الكاتب يؤكد أما على المستوى الشعبي فأن روابط الأخوة بين الأردنيين وأبناء الخليج تظل أعمق من أن تنال منها المتغيرات السياسية أو الظروف الطارئة، فهي روابط صاغها التاريخ وعززتها المواقف ورسختها وحدة اللغة والثقافة والانتماء والمصير. ولذلك سيبقى الأردن قيادة وشعبا إلى جانب أشقائه في الخليج العربي، مؤمنا بأن ما يجمعنا أكبر من كل التحديات، وأن مستقبلنا العربي المشترك لا يمكن أن يبنى إلا بالتضامن والتكامل والثقة المتبادلة. ومن الموقعين نقرأ ما كانت كتبته روان الحياري حول العلاقات الأردنية السورية بعنوان عمان ودمشق إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية للمنطقة، وتقول الاجتماع الوزاري الموسع بدمشق الذي استهدف متابعة تنفيذ مخرجات الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري التي عقدت في عمان في نيسان 2026 تحديدا في مجالات التكامل الاقتصادي والنقل والجمارك والمياه، بما يعزز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وتعميقه شراكة استراتيجية شاملة، جاء ترجمة حقيقية للإرادة السياسية للبلدين لتحول نوعي يتجاوز حدود الدبلوماسية التقليدية إلى إعادة هندسة واعية للفضاء الإقليمي بين الدولتين، تؤسس لمرحلة جديدة من إدارة العلاقة إلى بناء شراكة استراتيجية مستدامة.
الكاتب يضيف: يحمل مجلس التنسيق الأعلى اليوم دلالة عميقة على إدراك الطرفين لطبيعة التحولات الدولية والإقليمية والانتقال من الحديث عن تطوير العلاقات من تفاهمات ظرفية إلى بنية مؤسسية صلبة، حيث لم يعد مجديا التعاطي مع التحديات الأمنية والاقتصادية بمنطق التجزئة، بل تبرز الحاجة إلى شراكة استراتيجية حقيقية تكون نواة لمحور استقرار يقوم على التكامل لا على التنافس، وعلى خدمة المصالح الوطنية العليا لكلا البلدين.

0: حمايتها. الكاتبة مضت تقول إن التلازم بين الأمن والتنمية يعكس إدراكا عميقا متقدما لطبيعة الاستقرار في الشرق الأوسط على قاعدة الأمن التكاملي الذي يتشكل رديفا لمقاربات الأمن الصلب التقليدية. أما على المستوى السياسي فلا يمكن إغفال إدراكنا بأن المنطقة تقف عند مفترق طرق، وأن إعادة دمج سوريا في محيطها العربي بدعم أردني واضح قد تكون إحدى الركائز الأساسية المحفزة لإعادة تشكيل النظام الإقليمي على أسس جديدة قد تمنح بعدا لا يقتصر على التعاون الثنائي، بل لربما لنأوات إعادة تموضع عربي أوسع في ظل التحولات الجارية. الكاتبة تختتم: ما يجري ولادة نموذج عربي ناشئ في إدارة العلاقات البينية يقوم على البراغماتية الاستراتيجية واستثمار الجغرافيا السياسية لصالح الاستقرار والتنمية، وهو نموذج قد يشكل نقطة ارتكاز لإعادة الوزن إلى منطقة أنهكتها الصراعات والانقسامات. ونختتم لقاءنا من صحيفة الوطن السورية ونقرأ: حين تتحول الجغرافيا إلى اقتصاد، للكاتب محمد مصطفى. ويقول: بعض اللقاءات تحمل في طياتها ما هو أبعد من البيانات الختامية، لأنها تعكس تحولات أعمق في طريقة تفكير الدول بمصالحها وموقعها ودورها في محيطها. ومن هذا المنظور تبدو زيارة الوفد الأردني إلى دمشق أقرب إلى اجتماع بين اقتصادين يبحثان عن صيغة جديدة لتحويل الجغرافيا من حدود مشتركة إلى منصة للمصالح المشتركة. الكاتب يضيف: في وقت يتجه فيه العالم نحو بناء الممرات الاقتصادية وسلاسل الإمداد الإقليمية، لم تعد الدول تتنافس فقط على حجم مواردها بل على قدرتها في توظيف موقعها الجغرافي وتحويلها إلى قيمة اقتصادية مضافة. فالجغرافيا التي كانت في الماضي قدرا ثابتا أصبحت اليوم أصلا اقتصاديا يمكن استثماره. الكاتب مضى قائلا: الأردن وسوريا يملكان واحدة من أهم الميزات النسبية في المنطقة، فهما يقعان عند نقطة تقاطع بين الخليج العربي وبلاد الشام وتركيا وأوروبا، وبين الموانئ والأسواق وخطوط النقل البرية. وهذه الميزة لا تترجم تلقائيا إلى مكاسب اقتصادية، بل تحتاج إلى إرادة سياسية وشبكات نقل فعالة وتنسيق مؤسسي مستدام، وهو ما تمنحه مثل هذه اللقاءات الثنائية. الكاتب يؤكد الأهمية الحقيقية لهذا المسار لا تكمن في زيادة حجم التبادل التجاري فقط، بل في الانتقال من مفهوم العلاقة الثنائية إلى مفهوم الشراكة الاقتصادية، ومن إدارة الملفات بصورة منفصلة إلى بناء منظومة تكاملية تشمل النقل والطاقة والمياه والصناعة والخدمات اللوجستية. الكاتب يختتم: قد لا يكون السؤال الأهم ماذا سينتج عن هذه الزيارة، بل ماذا يمكن أن تنتج عنه السنوات المقبلة. فالخرائط لا تصنع الاقتصادات وحدها، وإنما الدول التي تعرف كيف تستثمر موقعها وتستطيع أن تحول الجغرافيا إلى ثروة والجوار إلى شراكة والمصالح المشتركة إلى مستقبل مشترك. كنا معكم في برنامج قيل في المقال، أعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم ليث العكروش، ومن الهندسة الإذاعية عمر الكركي. وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: قيل في المقال، إشراف ليث العكروش.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. جلالة الملك يهنئ الأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد. نائب جلالة الملك يرعى تخريج دورة الدفاع الوطني 23 في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية. رئيس الوزراء يؤكد ضرورة استمرار تحسين جودة الخدمات الصحية للمواطنين. الأردن يرحب بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب. النشامى يرفعون وتيرة الاستعداد لمواجهة النمسا في مونديال 2026. من العناوين إلى التفاصيل، هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني الأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، وقال جلالته في منشور على منصة إكس: اللهم بارك لنا ولأمتنا في العام الهجري الجديد، نسأل الله أن يحفظ أوطاننا ويمن عليها بدوام الأمن والاستقرار. هنأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان القيادة الهاشمية والأردنيين بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، وقال الدكتور حسان في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي

0: الاجتماعي كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد، ونسأل الله أن يكون عام خير وبركة على أردننا الغالي وقيادتنا الهاشمية الحكيمة وعلى جميع أبناء وبنات وطننا الحبيب. وبهذه المناسبة رعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية دكتور محمد الخلايلة اليوم الاحتفال الذي نظمته الوزارة بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة في مسجد الشهيد الملك المؤسس عبد الله بن الحسين طيب الله ثراه. وقال الخلايلة إن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة جاءت لتحقيق مفهوم الاستخلاف في الأرض وتحقيق العبادة بشموليتها واستيعابها لجميع مرافق الحياة. وأضاف وزير الأوقاف:
1: لقد كانت هجرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حدثا مهما في تاريخ المسلمين، وحيثما قلب المسلم بصره في سيرة الحبيب وفي تفاصيل هجرته وجد منها الكثير من العبر واستلهم منها الكثير من الحكم. ففي الهجرة النبوية نستذكر ما حملته هذه الهجرة من قيم إيمانية ومبادئ إنسانية، ومبادئ إنسانية فكانت وحيا وسيرة وتاريخا وأخلاقا ومدرسة نتعلم منها الدروس والعبر. لقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة لتحقيق مفهوم العبادة بشموليتها واستيعابها لجميع مرافق الحياة. فالله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو الله تعالى يقول: إني جاعل في الأرض خليفة. فتحقيق معنى العبادة التي أرادها الله تعالى من خلال القيام بأمانة الاستخلاف وأدائها حق الأداء هو ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم من خلال اهتمامه ببناء الإنسان وثقافته والنهوض به وتعزيز قدراته الفعلية والإبداعية ليصل بالمجتمع إلى أعلى درجات الحضارة والرقي.
0: مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين نائب جلالة الملك اليوم في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية حفل تخريج دورة الدفاع الوطني 23 بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي. وشارك في الدورة ضباط من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية إلى جانب موظفين من المؤسسات الحكومية وعسكريين من عدد من الدول الشقيقة والصديقة. وفي ختام الحفل سلم سمو الأمير الشهادات للخريجين، حيث تمنح الدورة درجة الماجستير في الإدارة والدراسات الاستراتيجية ودبلوم الدراسات العليا في إدارة الموارد الوطنية. كما دون سموه كلمة في سجل كبار الزوار عبر فيها عن اعتزازه بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه الدارسون في الكلية على الصعيدين العسكري والأكاديمي. أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال زيارته إلى وزارة الصحة ضرورة الاستمرار في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيدا بجهود العاملين في الوزارة من أطباء وكوادر فنية وإدارية. كما أكد رئيس الوزراء خلال اجتماع عقده في الوزارة بحضور وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور والمسؤولين فيها أهمية الإسراع في إنجاز المشاريع التي التزمت بها الحكومة في مختلف محافظات المملكة ضمن المدد الزمنية المحددة وعدم تعطيل المشاريع المهمة التي تخدم المواطنين لأسباب إجرائية أو فنية بسيطة. إلى التفاصيل.
2: أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال زيارته إلى وزارة الصحة أهمية الاستمرار في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيدا بجهود العاملين في الوزارة من أطباء وكوادر فنية وإدارية. كما أكد رئيس الوزراء خلال اجتماع عقده في الوزارة بحضور وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور والمسؤولين فيها أهمية الإسراع في إنجاز المشاريع التي التزمت بها الحكومة في مختلف محافظات المملكة ضمن المدد الزمنية المحددة وعدم تعطيل المشاريع المهمة التي تخدم المواطنين.

0: المواطنين لأسباب إجرائية أو فنية بسيطة. وقال أنجزنا عددا من المشاريع الصحية المهمة في جميع المحافظات، مثل وضع حجر الأساس لمستشفى مادب الجديد وتوسعة مستشفى الأميرة إيمان في معدي، ووضع حجر الأساس لمبنى جديد في مستشفى الأمير فيصل في الصيفة، وتوسعة قسم جراحة القلب في مستشفى الزرقاء الحكومي، وافتتاح مستشفى الأميرة بسمة في إربد، وإنشاء مراكز لعلاج الأورام والسرطان فيه. وستواصل الحكومة جهودها لتطوير القطاع الصحي. كما تفقد رئيس الوزراء مستشفى عمان الميداني الذي شهد عملية تأهيل وتطوير شاملة بدعم من صندوق المنحة المشتركة والمقام على أرض مجاورة لمستشفى الأمير حمزة، مؤكدا أهمية الخطوات التي اتخذتها وزارة الصحة بإعادة تشغيله بعد توقف امتد لأكثر من 4 سنوات لاستيعاب أعداد المرضى والمراجعين لمستشفى الأمير حمزة، خصوصا في أقسام الإسعاف والطوارئ والعناية الحثيثة وغسيل الكلى. وتشكل إعادة تشغيل مستشفى عمان الميداني إضافة نوعية للمنظومة الصحية في وزارة الصحة، وستسهم في دعم مستشفى الأمير حمزة من خلال زيادة السعة السريرية وتحسين الاستجابة للحالات الطارئة، حيث بدأ المستشفى باستقبال مرضى الكلى وسيتم تشغيله بشكل كامل خلال الأيام المقبلة. ووجه رئيس الوزراء للاستفادة من المستشفيات الميدانية التي أنشئت خلال جائحة كورونا من خلال توظيف إمكاناتها لدعم القطاع الصحي الحكومي، سواء من حيث المعدات أو التشغيل أو البنية التحتية، مؤكدا أهمية رفع كفاءة إدارة مخزون الأدوية وتلبية حاجة المواطنين منها في المستشفيات والمراكز الصحية في جميع محافظات المملكة. بدوره أكد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور أن الوزارة نفذت حزمة من المشاريع الصحية شملت تحديث البنية التحتية الصحية وإنشاء وتوسعة عدد من المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف مناطق المملكة، بما يعزز قدرة القطاع الصحي الحكومي على تلبية احتياجات المواطنين.
1: وحول الجهود الحكومية المستمرة والهادفة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودور مستشفى عمان الميداني في ذلك، تحدث مدير مستشفى الأمير حمزة الدكتور جهاد المعاني وقال:
2: شرفنا لزيارة دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير الصحة وإطلاعهم على مشروع إعادة تشغيل وتطوير مستشفى عمان الميداني ليكون مرفقا صحيا مساندا ومتكاملا مع مستشفى الأمير حمزة. في الحقيقة بدأنا هذا المشروع بعد زيارة ميدانية أجراها معالي وزير الصحة الدكتور إبراهيم إلى قسم الطوارئ في مستشفى الأمير حمزة، حيث اطلع معاليه بشكل مباشر على واقع الضغط في أقسام الطوارئ والإسعاف والضغط والطلب الشديد على العناية الحثيثة وحجم المراجعين والتحديات المرتبطة بهذا الموضوع من ناحية المساحة والطاقة الاستيعابية. وبدأنا من هنا وبعد هذه الزيارة الميدانية بالعمل على إيجاد حلول عملية وقابلة للتنفيذ تعكس مستوى المطلوب لتقديم الخدمة للمواطنين. وتم دراسة خيارات متعددة، وبالفعل أخذنا هذا الخيار الأنسب والأسرع أثراً لما يوفره من مساحة وتجهيزات يمكن إعادة تأهيلها وتشغيلها لخدمة المرضى.
1: أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير فيصل بن فرحان، وبحث الوزيران خلال الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. رحب الأردن بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء العمليات العسكرية وبدء مفاوضات تفصيلية بهدف التوصل إلى اتفاق دائم، باعتباره خطوة هامة لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. وأعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن تثمين الأردن للجهود التي بذلتها باكستان وقطر والدول الشقيقة والصديقة للتوصل إلى الاتفاق وتجاوب الولايات المتحدة وإيران مع هذه الجهود. وأكدت الوزارة أهمية التوصل إلى اتفاق دائم دائم يرسخ الأمن والاستقرار في المنطقة ويأخذ بالاعتبار المصالح الأمنية لدول المنطقة

0: التزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واستعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز. وفي تطور متصل بالاتفاق، أعلن الرئيس الأمريكي اكتمال التفاهم مع إيران وبدء تنفيذ عدد من بنوده الرئيسية، مؤكدا إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي بشكل فوري، في خطوة تعد تحولا كبيرا في مسار الأزمة بين واشنطن وطهران. وفي السياق ذاته، رحبت عدة دول ومنظمات دولية بهذا الاتفاق الذي يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، معتبرة أنه قد يساهم في تهدئة التوترات في المنطقة واستعادة الاستقرار في الممرات البحرية الحيوية. ورغم أن الاتفاق يتضمن بنودا تتعلق بلبنان، فإن التطورات الميدانية على الأرض لا تزال تسير في اتجاه مغاير، حيث تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في الجنوب اللبناني. وفي هذا السياق، استشهد لبنانيون في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في النباطية بحسب وكالة الأنباء اللبنانية، ليكون أول ضحية بعد الإعلان عن الاتفاق. من جهة أخرى، تشهد العديد من بلدات جنوب لبنان عودة للأهالي رغم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والدعوات إلى التريث لحين اتضاح صورة الاتفاق، في ظل تأكيدات إسرائيلية بعدم الالتزام به أو الانسحاب من الأراضي اللبنانية. ونتابع نشرة الأخبار سيدتي وسادتي من سوريا، حيث أسفر هجوم انتحاري على مقر أمني في مدينة الرقة عن مقتل عنصرين من قوى الأمن، إضافة إلى إصابة آخرين. ودفعت القوات الأمنية بتعزيزات إلى محيط المنطقة عقب وقوع الهجوم، وسط اتهامات وجهت إلى خلايا تنظيم داعش بالوقوف وراء العملية. وننتقل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منشآت زراعية وتجارية، ونفذت اعتقالات ومداهمات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية بالتزامن مع اعتداءات جديدة شنها مستوطنون على ممتلكات الفلسطينيين ومنازلهم. وفي غزة، استشهد 5 فلسطينيين بينهم امرأة، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة المحاصر. باشرت الحملة الأردنية الشريك الاستراتيجي للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بتسيير قافلة مياه إلى شمال قطاع غزة ضمن جهودها الإنسانية المتواصلة للتخفيف من معاناة السكان في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة ونقص مصادر المياه الصالحة للاستخدام. وتضمنت القافلة توزيع 130 ألف لتر من المياه على الأسر المتضررة والنازحة في مناطق شمال القطاع. في إطار الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه السكان نتيجة تضرر البنية التحتية وشح المياه. ويأتي هذا التدخل الإنساني استمرارا للجهود التي تنفذها الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لدعم أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال تنفيذ مشاريع الإغاثة العاجلة وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة. هذا وتتواصل الجهود الأردنية الإنسانية لدعم الأشقاء في قطاع غزة من خلال تنفيذ سلسلة من المشاريع الإغاثية العاجلة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع. كما تواصل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تطوير برامج ومشاريع نوعية تنفذ بالتعاون مع شركاء العمل الإنساني لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وتحقيق أكبر أثر ممكن. حول دعم الغزيين وتطوير مشاريع الهيئة في القطاع، تحدث الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي وقال:
1: في إطار جهود أردنية مستمرة لدعم الأهل في قطاع غزة وبمختلف الإمكانيات وبمختلف التدخلات، كان اليوم توزيع 130 ألف لتر من المياه إلى شمال قطاع غزة نتيجة الظروف الصعبة والأزمة الإنسانية المتفاقمة الناتجة عن نقص مصادر المياه الصالحة للاستخدام. وبدأت عملية توزيع المياه الحمد لله على المنطقة الشمالية الأكثر تضررا والأكثر احتياجا للمياه الصالحة للشرب، وهذا العمل يأتي استمرار للجهود الأردنية بشكل عام مع الحملة الأردنية الشريك المنفذ داخل قطاع غزة، سواء بالتدخلات في مجال الأمن الغذائي من خلال توزيع الطرود الغذائية والوجبات الغذائية أو توزيع كسوة والكسوة والملابس على الأسر المتضررة والمحتاجة لهذه الأمور، وأيضا كان هناك تدخل كبير في توزيع الخيام على بعض الأسر اللي أصبحت تحتاج إلى مثل هذه الخيام بعد أن تضررت الخيام اللي كانت تستخدمها في الفترة الماضية. في ظل الصعوبات والمعيقات التي ينتهجها الكيان المحتل في إدخال المساعدات، وضعت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عدة بدائل للتعامل مع مثل هذه المعيقات، منها تنفيذ المساعدات داخل قطاع غزة بشكل مباشر مع شركاء استراتيجيين على الأرض يقوموا بتنفيذ هذه التدخلات، أو من خلال شركاء من منظمات أممية ودولية تقوم بإيصال المساعدات بشكل مباشر. نحاول بكل الإمكانيات البحث عن البدائل والخطط المناسبة لضمان عملية الدعم الإغاثي اللي تعهد الأردن أن يكون هو السند الأقرب فيه وملبي الاحتياج الأول لأهلنا في قطاع غزة في كافة الاحتياجات وفي كافة المناطق.
0: افتتحت اليوم فعاليات المعرض الدولي 21 للآلات والمعدات الكهروميكانيكية جايمكس 2026 برعاية أمين عام وزارة الصناعة والتجارة وبحضور نخبة من ممثلي القطاع الصناعي والهندسي والشركات المحلية والعالمية والمهندسين والمختصين من مختلف القطاعات. حول هذا المعرض تحدثت سعاد الجاغوب المدير العام للمعرض فقالت:
2: احنا اليوم متواجدين في معرض جايمكس، هو اكبر معرض هندسي صناعي تجاري في الاردن. هذا المعرض تنظم منذ عام 2004، يعتبر من اكبر المعارض بالاردن بمشاركه اكثر من 200 شركه عارضه. يرافق المعرض معرض سونيكس للطاقة والطاقة المتجددة 19، ويرافق المعرض أيضا معرض التعبئة والتغليف 6. طبعا معرض جايمكس استطاع من خلال تواجده في الأردن منذ عام 2004 أنه يستقطب سنويا أكثر من 20,000 زائر بمشاركة كبرى الشركات من داخل الأردن، وجناح هندي من الهند متميز، وجناح من دولة التشيك، وجناح من الصين، والعديد من الوكالات التجارية والمصانع الأردنية. طبعا المعرض أصبح منصة عالمية لاستعراض أحدث تكنولوجيا الصناعية والهندسية بالأردن، وأيضا من خلال معرض سونيكس بداي في أجدد حلول الطاقة والطاقة المتجددة. والمعرض هذا العام بتميز بمشاركات الدولية والحضور الدولي والمحلي والصناعات الأردنية.
0: كثف المنتخب الأردني لكرة القدم النشام تحضيراته الفنية والبدنية بقيادة الكابتن جمال سلامي والجهاز الفني استعدادا لمواجهة منتخب النمسا المقررة بعد غد الأربعاء ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026. ويسعى النشام إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام النمسا تعزز حظوظه في المنافسة والتقدم في مشوار البطولة، وسط معنويات مرتفعة وإصرار كبير من اللاعبين على تقديم أداء يعكس تطور الكرة الأردنية على الساحة العالمية. ومن المنتظر أن تشهد المباراة اهتماما جماهيريا وإعلاميا واسعا في ظل تطلع الشارع الأردني إلى تقديم المنتخب الوطني عروضا قوية في ظهوره التاريخي بمونديال 2026. وفي إطار الاستعدادات للمواجهة المرتقبة يعقد المدير الفني للنشامة جمال سلامي مؤتمرا صحفيا عند الساعة 1:45 فجر الثلاثاء بتوقيت الأردن للحديث عن جاهزية المنتخب وتطلعاته للمباراة، وذلك في قاعة المؤتمرات الصحفية التابعة لاستاد سان فرانسيسكو باي إيريا. وبالتزامن مع استعدادات المنتخب في الولايات المتحدة، تتواصل في الأردن الترتيبات الخاصة بمتابعة الجماهير للمواجهة المرتقبة، حيث أعلنت وزارة الشباب بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى عن تنظيم فعالية جماهيرية لمتابعة

مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام منتخب النمسا عبر البث المباشر في المدرج الروماني في وسط البلد. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. في الختام هذه عادة للعناوين. جلالة الملك يهنئ الأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد. نائب جلالة الملك يرعى تخريج دورة الدفاع الوطنية 23 في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية. رئيس الوزراء يؤكد ضرورة استمرار تحسين جودة الخدمات الصحية للمواطنين. الأردن يرحب بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب. النشامى يرفعون وتيرة الاستعداد لمواجهة النمسا في مونديال 2026. سيداتي وسادتي، من عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزملاء في دائرة الأخبار، أيمن الهلال، ذاكر حجات، وهاني السعيدة. ومن الهندسة الإذاعية تحيات الزميل محمد عبيدات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة.

العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اتناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج مساء الخير أينما كنتم. نحن معكم على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الأولى وستبقى الأولى. وهذه تحيات الزملاء الأعزاء، سعيد حماد من غرفة المراقبة الرئيسية، ومن خلف المكسر الزميل العزيز محمد رمضان. معكم من خلف الميكروفون محبكم محدثكم خالد علي عياد. 06-47-47-111 06-47-47-112 أرقامنا لهذا المساء. فأهلا وسهلا.

أمس كنت بتكلم مع زميل عزيز ذاكر حجات، بقول لي عن قصة غريبة بالسوشيال ميديا، إنه كان في سجتين مرميات وناس فكروهم أسد. فقال لي معقول هذا الوهم وصل فينا لهالمرحلة إنه نتوهم إنه يكون، أو إحنا جاهزين إنه نتخيل سجادة مرمية ورا بيت إنها حيوان مفترس؟ فما الفرق ما بين إنك تتوهم أو إنه خيالك يأخذك لبعيد؟ هل أنت بتكون جاهز إنك تستنى بس إشارة من الوهم إنه يقول لك هاي السجادة أسد أو السراب ماء؟ ما الفرق ما بين الوهم والخيال؟ وهذا هو سؤال حلقتنا لهذا المساء. 0647 47 111 112.

يعني صناعة الوهم هل هو صناعة أم إنه الإنسان جاهز إنه يترجم أي شيء يراه حسب مخاوفه وحسب أسوأ ما يفكر فيه؟ فخلينا يعني مثل الإشاعات، الواحد لما يسمع إشاعة بتخوف أو بتربك كيف بتصرف؟ فالوهم والخيال هم موضوعنا لهذا المساء، أينما كنتم نحن معكم حتى 11.

0: على البال كل التفاصيل، على البال والحل والترحال والنار والهيل. ولكن الأجمل من الأغاني هو اتصالاتكم. نذكر بالأرقام مرة أخرى: 06-47-47-111-112. معنا اتصال.
1: ألو.
0: ألو.
1: مساء الخير أستاذ خالد.
0: مساء النور.
1: كيف حالك؟
0: أنا بخير.
1: سلم كمان على الجميع. ومين معك؟ محمد رمضان.
0: محمد رمضان سعيد حماد. ومين معنا؟
1: أمل بربراوي.
0: كيفك يا أمل؟
1: الحمد لله. أنت كيف حالك؟
0: أنا بخير. يا هلا. تفضلي يا أمل.
1: يزيد فضلك. هلأ شوف أستاذ خالد، يمكن الخيال ولا الوهم بنقسم لفروع كثيرة.
0: نعم.
1: أحيانا في عندك خيال، تتخيل الأيام اللي كان هلأ بالوقت الحاضر.
0: نعم.
1: شوف شيء أشياء أنت عملت تبشير تخيل فيها.
0: أها.
1: والوهم أحيانا اللي كان زمان بدك تتوهم، تقول طيب كان زمان هيك، كان زمان هيك، بيصير هيك، بتحس إنك عايش في عالم تاني. عرفت؟ فالوهم والخيال شوي بيبعدوا عن بعض، لأنه الخيال إنك أنت شايف أشياء في اللي صارت معك.
0: نعم.
1: يعني أنت لما تقولها لحدا بصير يقولك تعجبه. طب هذا إمتى صار؟ إمتى صار؟ بقولك هذا زمان، بس أنت بصير يشكولك أنت عم تتخيل.
0: انت لا عم تتخيل، انت عم تتوهم.
1: بالضبط.
0: ترى هاي كلمه قاسيه لما واحد يقول لك والله انت بتتخيل. انت بتتوهم.
1: بالضبط. والله انه انت هو عارف حاله انه عم بتخيل الاشياء اللي صارت معاه. عرفت انه عم بتخيلها وبشوفها.
0: نعم.
1: الاشياء اللي بتكون قديمه قديمه جدا بتطلع له. بصير يشوفها يقول انه هذا كذا، يقول لك لا انت بتتوهم او بتتخيل، هذا عمره صار، انت ابصر شو مالك. عرفت؟
0: بس تعرفي الوهم يعني انه يعني انك تدرك لشيء مش موجود، او يعني انك تفهمه بطريقه خاطئه.
1: توهمت.
0: اما الخيال من لا شيء انت صنعت الشيء. يعني لما تنتشر صوره لسجادتين مرميات
1: هذا
0: ونحكي هذا اسد مثلا،
1: هذا أسد. لا لا هذا إشي يعني عفوا لا بيكون يعني بقول لك اذا كان كبير بالعمر يعني تصفت هاي الشر، بقول لك هاي مع زهايمر أو ما أو خرفا على كبر. إنه صار يحكي أشياء مش موجودة. عرفت هاي بتصير.
0: معقول إحنا ممكن نتوهم ونتخيل يا أمل؟ يعني ونحكي عن حالنا طبيعيين؟
1: بالضبط. لا هلا لما تكون إذا توهم وتخيل إشي مش موجود كله، طبعا إنه هذا مش طبيعي. إحنا مش طبيعيين.
0: إحنا مش طبيعيين.
1: والله دمنا نتخيل وتوهم أشياء مش موجودة.
0: أحيان وأحيان.
1: بالضبط.
0: بالضبط. نعم يعني شوية من هون وشوية من هون عادي، ونرجع طبيعيين يا أمل. نرجع طبيعيين.
1: ما هو أستاذ خالد بس ما تخلش لبعيد. يعني مدى بعيد تخيل إشي مش موجود. إشي
0: ما تتوهم يعني
1: كثير. بالضبط. يعني ما ولا تتخيل أشياء كثيرة.
0: طب عمرك توهمتي حاجة؟ شفتي إشي وتوهمتي فيه؟
1: هلأ بتعرف في شغلة كانت إجت على بالي. طيارة ما خديتني ومسافر بعيد ما رجعت.
0: أها.
1: بقول هيك قمت يعني لحالي بقول طب وين راحت الطياره؟ ما اجت امبارح عندي. قلت بدك انت تطلع معاها. فبالفعل بعد تقريبا ربع ساعه يعني انا حسيت في حالي. بقول هذا يا بيت لا وهم او خيال انت عم تتخيل.
0: لا الخيال فيه ابداع يا امل. يعني الشعراء والملحنين والمهندسين بتخيلوا شكل العماره قبل ما يبنوها. بتخيلوا
1: مش الكل. مش الكل.
0: نعم.
1: في ناس بتخيلوا اشياء ما بتصير، وفي ناس بتوهم اشي ما بصير. عرفت يعني حسب كيف الواحد عم بتوهم أو بتخيل.
0: يعني عمرك شفتي إشي وتوهمتي إنه إشي تاني؟ يعني مثلا بسة بالليل وتخيلتيها أسد أو تخيلتيها يعني إشي بخوف.
1: التخت. والله أنا بخاف من البسة
0: مثلا
1: بصراحة.
0: مثلا
1: والله بخاف من البسة
0: أحيانا.
1: وأحيانا تعرف إني لما أكون ماشي بالشارع أنا وأختي
0: أيوة.
1: بمشي بقول في بسة، بتقول لي لا ما في بسة، ما في بسة، امشي ما في بسة. انا مشكلتي بخاف من البسة.
0: عشان هيك البسة ساكنة خيالك.
1: بالضبط. هي بخيالتي وانا عرفت هو بخيالي، ولما بالفعل لما اطلع على مشوار بضل مخيلتي انها البسة قدامي وهي مش موجودة.
0: نعم.
1: بس انا خايفة منها.
0: الحل انك تربي بسة.
1: لا بخاف. لا
0: لا نصيحة نصيحة. أنا عندي بالبيت 4 تقريبا.
1: عندي أكبر
0: بس مش لإلي لأولادي.
1: الأولاد الله يخلي لك إياهم.
0: شكرا لك أمل يعطيك العافية. يا هلا يا هلا. معنا اتصال بعد أمل بتقول لك إنه في فرق بين الوهم وبين الخيال. الوهم قد يكون خطأ بإدراك الشيء يعني، والخيال يعني إني من لا شيء أتخيل شيء. أنا بقول إنه الخيال مرات يعني هو اللي بيخلي محمد رمضان يألف قصيدة جميلة أو قصة جميلة، أو محمود العزام يكتب قصيدة حلوة؟ الخيال. لكن الوهم، الوهم يعني بتوهم، ممكن محمد رمضان ماشي شاف حيوان غريب فورا توهم أنه أسد، وهو عبارة عن إما يكون قط أو كلب. ليس يعني إحنا دورنا أنه ندير الحوار ونسمع

0: نعم، بس إحنا بنحكي عن الوهم والخيال، هل هناك فرق؟
1: أكيد.
0: بالنسبة إليك شو هو الوهم وشو هو الخيال؟
1: الخيال لما يكون مثلا شايفه شيء وتخيلته شيء تاني، يعني بكون خيال شيء معين.
0: أها.
1: بتهيألي إنه يعني زي الخيال على شكل شيء، تخيل إنه هو هذا الشيء اللي أنا بتخيلته، بطلع شيء تاني غير الخيال اللي أنا ببالي. هذا قطعان بيختلفوا عن بعض يعني.
0: ليكون الوهم اللي عم تحكي عنه، الخيال ما هو أنت شيء مش موجود وقاعد بتخيله، ممكن تنفذه، ممكن أنا بدي غرفتي هيك، بدي بيتي هيك، بدي كم من طابق، بدي أدهن هذا اللون، بدي أصنع هذا الشيء، يعني من لا شيء بتخيل. لكن الوهم إني أشوف شيء وأفكره شيء مختلف.
1: ممكن بس بالنسبة للخيال بحب أسحب الخيال كتير أنا.
0: أها.
1: وعلى هواها أشوف هيك شغلات كتير، ممكن ما أعمل شيء منها بس أكون هيك بتخيل وبس.
0: طيب.
1: كل شيء حلو هيك، بحس حالي مستمتع.
0: حلو الواحد يتخيل بدون ما ينفذ؟
1: هذا مش كل شيء بده ممكن يتنفذه. بتحب لك تروح تتخيل هيك، تسحب خيالك، كل شيء هيك حلو وممتع. جربها، انا جربتها اكثر من مره وكنت استمتع.
0: تنصحيني اجربها يعني؟
1: راح تستمتع.
0: طيب شكرا لك.
1: شيء حلو.
0: شكرا لك. شكرا على النصيحه.
1: هلا فيك. شكرا.
0: هلا. خلينا بالواقع. مساء الخير.
2: مساء الخير.
0: مساء النور استاذ، اهلا. يا هلا
2: غرام.
0: اهلا يا غرام. اهلا يا نغم.
2: شو اخبارك؟
0: انا بخير لله الحمد يا نغم. ام خالد
2: الله يسعدك،
0: كيف امورك؟
2: الله الحمد لله تمام.
0: عمرك توهمتي بشغله وطلعت هيك مش زي ما توهمتيها؟
2: لما رحمه الوالد توفى صرت اسمع صوته بالبيت بينادي علي، او اتخيله قاعد في المكان اللي بضل قاعد فيه.
0: طيب
2: كيف اخواتي؟ ابوي بنادي علي بقول والله انت بتتوهم.
0: وانت متاكده انه بنادي عليكي؟
2: وانا متاكده لاني سامعه صوته بداني.
0: سامعه صوته بداني.
2: يعني كنت لسه مش مستوعبه انه متوفي. عرفت يعني كنت دائما بتخيل انه بجوز الدنيا كلها راح تنتهي وابوي مش راح يموت. يعني قد ما كان ما شاء الله صحته منيحه وهيك يعني
0: رحمه الله عليه قويه. نعم.
2: فكنت اتوهم دائما انه موجود قاعد في المكان تبعه واسمع صوته.
0: طيب
2: طولت كثير لما تجاوزت المرحله.
0: وكيف عرفت انه هذا وهم مش خيال؟
2: هو وهم يعني اكيد يعني، بس يعني من كثر ما كنت فايته بحاله هيك نفسيه.
0: نعم.
2: اخواتي يقولوا لي والله العظيم انت بتتوهم. فالوهم احيانا بكون موجع لانك بتكون متاثر في ناس رحلوا من حياتك.
0: نعم.
2: فبتضلك متخيل لانه لا موجودين اكيد هلا راح يفوتوا علي، يعني انت بتتوهم انهم هلا مش مستوعب انه
0: حلو. انت قاعد بتقربينا اكثر من فكره الوهم نغم. يعني
2: هذا الوهم اللي بوجع.
0: انه شيء يعني
2: مش متقبل الواقع
0: بالضبط وقاعد بخلقه. يعني هو ما بدي افتي من عندي، يعني الخيال مختلف انه انا اسمع صوت واحد افتقدته او فقدته، والد او والده. لكن يعني احنا لما نحكي عن الفرق بين الوهم والخيال، حلو ان الواحد يشخص نفسه.
2: الخيال هذا عالم ثاني. الخيال خلق
0: اللي نصحوني فيه قبل شويه.
2: ممكن بس الخيال خلق من وراء مبدعين. يعني الكاتب بتخيل قصه وبكتبها.
0: نعم.
2: الملحن بسمع لحن هيك بدايه لحن فبلش يتخيل كيف ممكن يطلع اللحن بلحنه. المهندس الديكور بتطلع على البيت بعدين بقعد يتخيل شو بده يعمل، هذا خيال.
0: نعم.
2: جميل. خيال حلو رائع يعني.
0: حلو
2: جدا.
0: معقول؟
2: خيال. واحيانا انت لما بتكون بدك تعيش مع عزله مع نفسك وتحس بسكينه بصير تتخيل شيء مش انك صعب انك تحققه بس ممكن يكون بعيد عنك شوي.
0: يعني ناس مرات يعني بيكتفوا بالخيال او بيسعدوا بالخيال.
2: لا اللي بيكتفي بالخيال بيكون انسان ما عندوش طموح اساسا. لانه اي شيء
0: بس بس بتعاطاه يعني بفعله. يعني انت بتقولي انا بكون سعيدة لما اكون بتخيل.
2: هلا بدي اسالك سؤال، هلا انت لما بتكون ماشي بطريق طويل ومسافه طويله طول المسافه ممكن ما تحسش بالمسافه الطويله هاي والوقت لانك بتكون عايش مع خيالك بتفكر باشياء بس بخيالك.
0: والله انا بفكر بالطريق بالعجل بالحجار بالحفر.
2: لا انت بتفكر بس ما بتحس بالمسافه،
0: يعني مركز بالطريق بكون.
2: يعني انا احيانا ممكن اقطع مسافه طويله بكون بتخيل شغله وبفكر فيها انا. اوكي متبع على الطريق.
0: لانك بتكون معلي المسجل على مكلثوم.
2: لا مش دائما
0: لانه انت بتحطي حالك بالسياره وبتسمعي اغاني وبتسرحي.
2: طبعا

0: طبعا تسرح تسرح آه.
1: أوكي.
0: ممكن تسرح بماضي.
1: طيب حلو حلو حلو.
0: ماضي حلو.
1: نرجع بدي أسألك إنه الخيال يعني بسعد.
0: طبعا.
1: وبتقرر إنك تتخيلي، يعني بتاخذي قرار إنه أنا مضغوطة بدي أتخيل.
0: اسمع قسما بالله العظيم،
1: نعم.
0: أحلى شعور لما أنت تقعد مع نفسك تتخيل شغلات أنت بتحبها وحابة تعملها.
1: نعم.
0: أو تقنع نفسك إنك أنت عملتها خلاص موجودة.
1: طيب.
0: هذا خيارة حلو.
1: حلو بس ما تنصحيني فيه.
0: لا بنصحك فيه.
1: لا.
0: لأنه فيش بني آدم ما بتخيل أو ما بتسرح مع نفسه. خيال شاعرية، خيال شاعرية. ممكن
1: نعم.
0: كل بني على خيال بالبداية.
1: بدي أشكرك نغم. يعطيك العافية.
0: على الله إن شاء الله ما
1: معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء النور
1: والورد والسرور. يا اهلا.
2: حالك يا استاذ خالد؟
1: يا اهلا يا هلا.
2: تحيه لك وللمراقبه وللهندسه.
1: يا هلا.
2: وتحيه للحبايب المستمعين والمشاركين، واخص بالذكر اقطاب الصداقه الاستاذ محمد جوجل واحمد الكردي ومحمود العزام.
1: نعم.
2: ولك الف تحيه وسلام.
1: ولك التحيه. يا هلا.
2: الله يرضى عليك.
1: نعم
2: يا سيدي. التخيل صحه والوهم مرض. لكن التخيل له نصيب من الواقع، أما الوهم فهو بعيد كليا عن الواقع. يعني ربما أنت تتخيل شيء من باب أنه أنت فاقد التواصل مع عالمك، فبتحاول أنك تتخيل أنه يعود إليك مثل هذا التواصل، أو أنك أنت إنسان كبير جدا جدا عجزت عن تحقيق أحلامك في عالم الواقع، فبتتخيل أنه أنت هاي الأحلام بتقربها منك من باب الخيال.
1: نعم.
2: والخيال دائما هو صحة وإبداع، والوهم دائما مرض. لذلك يقول رب العز والجلال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. هذا هو الوهم.
1: صدق الله العظيم. نغم قبل شوية قالت أنه الخيال شاعرية.
2: لا هو شوف الخيال ربما أنه يحفز عقليتك لأنك تتقبل الواقع.
1: يحفز لا. عقليتك حتى تتقبل
2: حتى
1: الواقع.
2: تتقبل الواقع. يعني أنا أحيانا ما دخلت قاعات المحاضرات حتى ألقي محاضرة.
1: نعم.
2: لكن دائما ما بتخيل نفسي أني أمام طلاب وبلقي عليهم محاضرات وفي تفاعل ما بيني وبينهم، تفاعل إيجابي، وأنا أخرج من المحاضرة وأنا مبسوط لغاية الانبساط.
1: جميل.
2: أما الوهم بدي أحدثك قصة غريبة. أنه في واحد من إخواننا المكفوفين
1: أصحاب البصيرة
2: يوم من الأيام كان ببيته دعس على شرابيس السجادة هاي اللي بتدل الخيوط منها.
1: نعم.
2: صار صيع على أهل البيت وتعالوا تعالوا دخيلكم دخيلكم في ضفدع بديوكن.
1: ضفدع. وهم.
2: فهذا يعني دائما شو اللي خلاه يبني على مثل هيك سولافة، مع انه عمليا الضفدع لا يمكن يقترب من الانسان
1: مثلا، الضفدع مكانه بالمستنقع او بالبركه مي.
2: يعني خاصه اذا كان من ذوات الابو ذنيبه، هذا دائما اللي موجود بالماء، اما الضفدع البر المائي لا يمكن ان يقترب من الانسان.
1: هذا الموقف يعني. تعتبره خيال ولا وهم؟
2: نعم.
1: تعتبره خيال ولا وهم؟
2: لا انا بعتبره وهم هذا التصرف.
1: وهم. نعم.
2: لانه يعني لا يستند لشيء من الواقع،
1: يستند يعني لأفكار مسبقة، لأفكار باطنية بداخله، أنه أنا بخاف من الضفدع، إذا في إشي لمس رجلي إذا هو ضفدع.
2: لا ما هو عمليا لو الواحد بدي يفكر بملمس الضفدع سواء كان كفيف أو بصير، دائما ظاهر الضفدع خشن، يعني مش بهالنعومة اللي بتخيلها الإنسان الداعي.
1: ممكن طالع من المية، ممكن مبلول، ممكن ملس.
2: والله لا هو الزلمة بطبيعته شبه يحذر من كل شيء.
1: نعم جميلة هذه الشخصية، لازم نحكي عنها.
2: يحذر من كل شيء.
1: يحذر يعني من كل شيء. نعم.
2: يحذر من كل شيء، يعني عملية تواصله مع الواقع هو لا شك أنه يقظ وما شاء الله عليه ذكي.
1: نعم.
2: لكن وكأنه مش موسوس قهريا، لكنه يعني يكاد انه يفقد الصلة بالواقع او بالحواليه او ثقته بنفسه
1: بصنع واقعه بصنع خياله لحاله. بدي اشكرك معتصم حتى ناخذ فاصل ومن ثم نواصل 0 6 47 47 111 112.

0: إذا الزميل العزيز محمد رمضان يشير بوجود اتصالان اثنان. مساء الخير.
1: ألو، مساء الخير سيدي.
0: أهلا سيدي.
1: يتحدث إليك أبو محمد الطلافحة من الجحفية.
0: أهلا يا أبو محمد الطلافحة من الجحفية.
1: كيفك سيدي؟ تحية لك ولمستمعينك الكرام.
0: كيف الجحفية؟
1: والله سوبر، والله أرقى من هيك بلد ما مر علي.
0: سوبر، بكف الرواق.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله، نعم.
1: سيدي العزيز، أنا يعني لو يعني بديش أزيد على اللي ضيوفك الكرام كله مبدعين أكثر مني، بس أنا بدي أحكي شغلة واحدة
0: طبعا
1: بزيادة بسيطة. هو الخيال أو الإنسان صاحب الخيال الواسع هو الإنسان المبدع، وهي بتيجي من مش كلها زي بعض، كل مش كل بني آدم له خياله تعتمد على طبيعة مهنته.
0: نعم.
1: أو طبيعة الإشي الانترستنج بيه. يعني مثلا الفنان التشكيلي بفكر بإشي عنده خيال واسع، والخيال من له درجات، يعني من واحد لواحد تفرق، يعني واحد درجته مثلا 10، واحد 8، واحد 20، واحد خيال واسع جدا، أفق واسع. هذا إنسان مبدع، هذا إنسان ظاهرة صحية. ولكن التخيل أو شو اسمه الشغلة الثانية، شو اللي قلت لي إياها؟
0: الخيال والوهم.
1: الوهم هو عبارة عن مرض، يعني نقول يعني يعتبر نوع من الإعاقة الذهنية. يعني أي إنسان بحاول يترجم إشي

0: شيء مش طبيعي. طبعا هذا ما بكونش طبيعي، هذا في شيء خلل عنده. اما بكون زي ما بقول المثل اللي عندنا الفلاحين بيقولوا المقروس بخاف من جرة الحبل. يعني بكون هو ضايقها بشغله وبرجع بذهنه لاي شيء صار معه بالاساس، بصير اي شيء حركه بحاول يفسرها للي صارت معه زمان.
1: جميل.
0: مثلا الفني اللي بيشتغل بالصناعه لما يطلب منه ماكنه او يطلب منه آلة معينه،
1: نعم،
0: يجي واحد بيقول بدي اياها مثلا ماكنه تعمل كذا كذا، هو اوتوماتيك بيتخيلها برسمها مخه 3 دايمنشن 4 دايمنشن،
1: خيال
0: خيال
1: ما ما بتوهم. يعني انا بدي واحد يسوي لي ماكينه فلافل مثلا،
0: ماكنه فلافل، رمايه فلافل، ماكنه بتلقط طامي على العتمه، اي شيء بدك اياه.
1: ايوه
0: شيء هو اوتوماتيك بيتخيلها.
1: ماكنه بتلقط باميه
0: على العتمه،
1: على العتمه
0: هي يعني مثال.
1: حبيت العتمه، حبيت
0: هاي بتلقط على الانفراريد، بتشتغل على الانفراريد. بيجي زبون بيقولوا لا بدي اياها كذا، اوتوماتيك بغير بغير الطريقه تبعتها.
1: نعم.
0: حتى يتناسب مع الكاستمر تبعه. بينما الفنان مثلا الموسيقي،
1: نعم،
0: ما عنده امكانيه يتخيل ماكنه بتلقط طامي على العتمه، بتخيل لحن معين. انا بالنسبه لي صعب جدا إن أنا أني أتخيل لحن. ليش؟ لأنه مش بيمشي.
1: بالك مين أحلى، خيال الفنان ولا خيال الميكانيكي؟
0: والله كله زي بعضه، ما في هذا إله شغل وهذا إله شغل. أنا ما بقدر أستغنى عن الفن، والفنان ما بقدر يستغنى عن شغلي.
1: يا سلام يا سلام،
0: كلنا مكملين لبعضنا.
1: يا سلام
0: يعني
1: عليك
0: واحد
1: يا محمد
0: الواحد.
1: يا سلام عليك، بدي أشكرك حتى نعطي مجال للاتصال.
0: يا هلا سيدي، كل الاحترام لك.
1: يا هلا ولك أيضا. معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخير استاذ فارس.
1: مساء النور استاذ.
2: تحياتي لك
1: يا اهلا ولطاقم
2: جميعه ولا جميع المستمعين والمستمعات.
1: يا اهلا
2: يا اخي الكريم، معك محمد هند.
1: اهلا
2: يا سيدي. الخيال معناته الابتكار والابداع باختصار شديد.
1: نعم.
2: ولما الكلمتين هذول انت بتحط تحتهم خط مجالهم واسع، لكن لما اقول انا موضوع الوهم معناته لما تقول إنسان موهوم عنده مريض، حالته مستعصية، يعني إنسان
1: حالته مستعصية.
2: نعم، حالته مستعصية بيكون إنسان مريض. ولا يرى الحقيقة ولا جزء منها حتى. فهذا الإنسان يعتبر يعني ضعيف جدا جدا، وحتى بتشطبه من السجن لما بدك أنت تفكر في الأشخاص. هذا الشخص بتشطبه،
1: بس في ناس بيقبلوا، في ناس بيقبلوا، بيقبلوا
2: الوهم ما له مكان من الأمام.
1: بس في ناس بيصنعوا الوهم وبيقبلوا فيه وبيعوشوا.
2: اللي بيسمعوا هذا بيكون إنسان ضعيف الشخصية.
1: ليش؟ أنا أم كلثوم كانت تحكي يا ذكراك التي عاشت بها روحي على الوهم سنين، ذهبت من خاطري إلا صدى يعتادني حينا فحينا.
2: أستاذ خالد أنت بتعرف وأنا بعرف.
1: نعم.
2: الحقيقة، الحقيقة لابد تظهر، ومهما تكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. لا بد من الأيام الحقيقة تبان.
1: صحيح.
2: الإنسان اللي بيعيش على الموضوع اللي مش مبني على حقيقة بيكون هذا إنسان ضعيف. إنسان بنى أفكار على شيء مش موجود أصلاً.
1: نعم.
2: نعم. نعم. الوهم، الوهم معروف إنه إنسان هذا يكون مريض وحالته بتكون يرسلها. الله يخليه.
1: نعم.
2: وأنا أكتفي بهذا الكلام.
1: شكراً لك، شكراً لك يا أهلاً. هناك اتصال. مساء الخير.
3: مساء الخيرات
1: والوردات.
3: تحياتي لك أستاذ خالد ولطاقم العمل الجميل وكل أصدقاء الإذاعة الجميل الجميلين من الأخوة والأخوات جميعا.
1: يا هلا يا هلا.
3: محمد جوجل.
1: يا هلا يا محمد. يا هلا.
3: والله يا أستاذ خالد موضوعك شدني، بالرغم والله عندي حالتين وفاة
1: رحمة الله عليهم، والعزاء لكم يا صديقي ويرحم ما فقدته.
3: الله يكرمك. لا أراكم الله مكروها بعزيز جميعا. لكن موضوعك شدني فعلا، خلاني فعلا أتخيل الموضوع. والخيال خلينا نعرفه هو عملية ذهنية يصنعها دماغ الإنسان، لكن بحالة من الإبداع والوعي التام. أما الوهم وتصديق خاطئ ليس بينه وبين الواقع أي صلة، وهو نمط مغاير ومشوه للواقع. أما الوعي ما يؤمن به عقلك ويجعله حقيقة ولو كانت كل الدلائل عكس ذلك.
1: نعم.
3: والظاهر الأخطر هون أستاذ خالد اللي بتصير عند الإنسان، ممكن هذه الظاهرة تتحول إلى ظاهرة مرضية، وهي عدم تمييز

0: أو قدرة الإنسان على التمييز بين الوهم والضلالات، عجز الإنسان على التمييز بين التخيل والواقع، يبطل الإنسان يعرف وين تخيله أو واقعه، هذا ظاهرة مرضية. كيف نستفيد من هذه القصة اللي ذكرتها حضرتك في البداية؟ سجادة فكرناها أسد مفترس. أن ننقل معلومة إلا بعد التأكد المطلق،
1: أو نتأنى ونحن نشاهد أو نسمع
0: بالضبط، ونتعلم أيضا من هو المصدر الذي ننقل عنه، ولا تردد كل ما تسمع ولا تردد الإشاعة.
1: جميل،
0: مع خالص تحياتي. شكراً لك.
1: شكرا لك محمد، يا هلا.
0: هلا سيدي هلا.
1: معنا اتصال، مساء الخير. ألو، معنا اتصال. انقطع الاتصال، نذهب لفاصل ونذكر بالأرقام مرة أخرى: 0647 47 111 112.

0: إذن نجدد التحايا لسعيد حماد ومحمد رمضان، ومعنا اتصال. مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: نمسي عليكم وعلى قائد الوطن وعلى محطتكم المحترمة والقائمين عليها.
0: يا هلا.
1: وانت على الراس من فوق يا
0: أبو. يسعدك ولي. يسعدك ربي.
1: الموضوع عن الوهم.
0: عن الوهم والخيال، ايش الفرق بين الوهم

0: والخيال. ماشي بهالليل
1: يا سيدي. الخيال بتخيل.
0: اها.
1: شايف بتخيل شغله معينه.
0: اها.
1: شايف وصير يتبع قلبيها وقمن بيها.
0: ايوه.
1: اما الوهم اللي هو الخوف.
0: خوف تكون ماشي بالليل بالعتمه تقول طلع طلع لك غول وهو عباره عن
1: في مثل ما بقول قبل شوي واحد قال بخاف الضبع بطلع له.
0: اها.
1: وفعلا صحيح. مثلا انت بتخايف من
0: اللي بخاف
1: يوم يقضبك على الطريق ويمحطك بدن بعصات رمان.
0: لا يا رجل مطرق الرمان
1: مثلا.
0: مثلا تعرف يا محمد والله احدى المتع اللي بتسوى ملايين الدنانير عندي كل ما اطلع رحله ادور على مطرق واروحه معي على البيت. يعني الشيء بالشيء يذكر. يعني نعم
1: بس مثلا بقول خاف الوضع بطلع.
0: نعم
1: قد يجوز
0: نعم.
1: واحد يكون متوحد وخايف ان شاء الله ما يحس منها طالع.
0: نعم.
1: له
0: نعم
1: شايف يعتبره واحد ثاني مش انت بدناش يعني مثلا.
0: نعم.
1: نبعد الشك. اما جميل. الخيال بتخيل خيال بتخيل شغله معينه وشيء بتختلف عن. نعم. الخوف الوهم اللي هو الخوف.
0: بدي أشكرك محمد يعطيك العافية.
1: لا تأخذنا على المثل يعني.
0: لا لا لا لا بالعكس ذكرتني بحاجة أنا بحبها كثير يعني.
1: بدك مطرق رمان مش
0: كيف؟ والله أنا دائما بجيب معي مطارق يعني
1: كل ما بطل... بس ما بيهنش رمان.
0: ما فيش رمان بس لازم يكون مستقيم وفيش فيه عقد عشان تروح وتحفه وتضبطه وتخليه عصاية مرتبة.
1: يعني بدك مطرق فيه عقد؟
0: أيوة.
1: مش سمح؟
0: بدون عقد.
1: بدون عقد.
0: شكرا يا محمد.
1: ان شاء الله ان شاء الله غير ادبرك بطول قرمان مرتبه.
0: تسلم
1: على
0: تسلم.
1: اهلا
0: حتى بموروثنا الشعبي يا اخي العصاية مع البني ادم جميله جدا يعني الواحد ما بنسى اشكال القدماء يعني يكون الواحد فيهم حامل هالعصا سواء مطرق سواء راعي سواء حد طبيعي. فعلا وجود العصا مع البني آدم جميل. معنا اتصال. مساء الخير
2: سيد خالد. مساء الخير.
0: أهلا حالك؟ أهلا سيدة سمر. أهلا.
2: عندما الأفلام المصرية سابقا لما يغني عبد الحليم ويقول قولولو قولولو قولولو
0: قولولو
2: الحقيقة.
0: نعم.
2: بحبه بحبه

0: طب طب سمر، يعني افتح الجوجل يا سمر يا سمر يا سمر. طب
1: الموضوع
0: اعطيني عطوه، بدك تغني مره ثانيه، افتح الجوجل وطلع الكلمات.
1: طيب
0: في
1: ماشي.
0: بحور الغميئه ابو عيون قريئه.
1: طيب
0: طيب تفضلي.
1: الافلام المصريه عشنا كنا الخيال مع شاديه.
0: نعم.
1: ابي فوق الشجره كنا نتخيل انه هذا بيغني لاجلي صدقا. انا لما يغني عبد الحليم كنا احنا زمان صغار.
0: ايوه
1: نتخيل انه بالكلمات باللحن. ليش كنا بدنا حنيه، بدنا عطف، بدنا مشاعر، كتله مشاعر تنطلق مع الخيال. هذا هو الفنان، يسمع لحن، يقرأ كتاب، يجلس تحت شجرة.
0: نعم.
1: يتمتع بالحياة بالطبيعة، بعيش الخيال.
0: نعم.
1: حتى يرفه عن حاله، حتى يطلق الإبداع والخيال والرسم والعزف على لوحة فنية من الطبيعة. أما الوهم هو الهروب من الواقع، حتى ما بقدر في إشي يطبقه بالواقع على الأرض، بكون عنده ضعف في قدراته في شغلات.
0: نعم.
1: بذهب للوهم حتى يخفي هاي العيوب ويعيش بالوهم بعيدا عن المجتمع والواقع. لكن بالأخير عندما يكتشف الحقيقة للأسف هو يمكن ينصدم، يمكن يمرض، لكن بفوت الأوان. بعد إيش؟ بعد ما فات قطار العمر، وبعد ما خسر شغلات كثير حياته وهو ضايع في وهم، بفكر حاله انه ابصر ايش، انه عنتر شبابه، انه وصل. لكن بكون الناس شرق وهو ايش، معدي غرب.
0: والله مكالمة رهيبة. انا بصراحة يعني انت اصبتي كبد الحقيقة. في ناس بيستخدموا الوهم بيعيشوا معاه سنين وين تبصحوا.
1: بس بالاخير بكتشفوا يا حرام انهم ضيعوا ناس، ضيعوا مستقبل ناس، وكانوا كمان بضغطوا على اولادهم شبابهم لا.

0: وبعيش انه خلص دخل ابن سير فلان علتان وهم حاله انه هو اللي اقدر واحد متكلم اقدر واحد بوصل لمركز الوصولية او ممكن يودي الوهم لشغلات بعيدة بعيدة وبعيد عن المجتمع والواقع. فبلاقي الواحد حاله في حالة خسارة ليس في ربح. ومعلش احكي لك شغلة بليز. انا اليوم تعبان كثير عندي مشكلة مع اولادي وما سمعت هذيك المرة حتى اعرف صدقني ما سمعت الكلمات اللي ألقاها حكى محمود الأخ عزام عن الشعر اللي كتبه فيه ولا لما قال سمر حددين ولا لسه ما حكى
1: يعني هو محمود. لسه ما حكى وإحنا بننتظر إنه يحكي محمود العزام
0: حتى أرفعها أسمع الكلمات اللي ألقاها لحضرتي وبتشكره وبتشكر إذاعتنا الحلوة.
1: يعني شكرا يا سمر يعطيك ألف عافية ولك التحية. فاصل ونواصل.

0: إذن هناك اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: كيف حالك أخ خالد؟
0: أهلا. من معنا؟
1: معك أم يزن.
0: أهلا أم يزن.
1: آه يعني رديت لي إياها؟
0: شايفة كيف؟
1: طيب مساء نعم. الخير إليك.
0: هلا.
1: مساء الخير ل
0: هلا
1: محمد رمضان.
0: نعم.
1: وعلاء صح طيفان ولا ربيع؟
0: سعيد كلهم. سعيد حمد.
1: سعيد حمد نعم. كلياتهم مساء
0: نعم.
1: الخير
0: أم يزن.
1: نعم.
0: كيف حالك؟
1: تمام
0: والله. ما أنا قصد أرد لك إياها.
1: كيف؟
0: مش مقصود إني أرد لك إياها يعني.
1: لا أنا والله
0: بس انتي هيك تخيلتي هيك توهمتي.
1: مظبوط ممكن
0: يعني تعمدت اني انا اردها حتى
1: هذا تخيل مش وهم.
0: ايوه هذا مربط الفرس. يلا كمل.
1: هذا تخيل مش وهم.
0: تخيلت اني انا متقصد انه زي ما نسيتي اسمي انسى اسمك
1: عمدا يعني كمان.
0: طيب
1: الفرق بين الوهم والخيال.
0: نعم. لا اللي صار هسه بيني وبينك يعني خيال ولا وهم؟
1: لا انا مش عمدا يعني وما انا تخيل انا

0: عرفت انك رديت لي اياه، وعرفت عاد انت ونيتك وكل هو الخيال كمان حسب النية.
1: طيب اكملي.
0: انا بحكي لك يعني الخيال والوهم بتشابهوا كثير، يعني هي شعرة بيناتهم. الخيال مرات بيكون حلو كمان، مرات بيكون مش حلو. الخيال مرات بتخيل واحد بيقول بدي أبني، بدي أسوي، بدي يعني في قصة مرة واحد راعي غنم،
1: نعم،
0: قاعد بعد ما خلص شغله نعم صار يتخيل أنا وفي فوق راسه معلقة جرة فيها سمنة، بكرة أنا بدي أتجوز مع مطرقة زي ما حكيت،
1: مطرقة رمان،
0: أتجوز. أيوة بدي أتجوز، بدي أخلف، بدي أربيهم، واللي ما برضى يرد علي بدي أضربه بهالمطرقة. أجت ضرب الجرة وقعد السمن كله عليه.
1: نعم.
0: صحي من خياله.
1: يا سلام.
0: أقول لك في خيال بيكون حلو، خيال لا، يعني أنا بدي أتخيل بدي أبني بيت، بدي أسير، وبدي أعمل، بدي أربي أولادي منيح، بدي بدي وبدي. في خيال لا، كنت بتخيل إنه مثلا في حدا جاي يقتلني، هذا بين الوهم والخيال صار. صح؟
1: أنا قاعد بسمع، كملي. نعم.
0: لا يعني عن جد
1: ما بقدر أفتي، أنا مش طبيب يعني نفسي يعني أم يزن، أنا بدير حوار، بدردش
0: معك. حضراني روحيت أحضرتك.
1: نعم.
0: لا أنا بتخيل إنه يعني ما فيش فرق بسيط بسيط بيناتهم، يعني هذا وهم وهذا خيال، بس الوهم أيام بصير هو مرض. مرض يعني بتوهم إنه مثلا معاه مرض هيك. زي بيقولوا اللي بيخاف من الغول بيطلع له،
1: اللي بيخاف من الغول بيطلع له.
0: كثر ما بتوهم عنده المرض هذا ممكن يصير عنده عن جد هذا المرض. هي أولها وأخيرها زي بيقولوا هالوهم مرض، والخيال ممكن يكون خيال حلو ممكن يكون مش حلو حسب توهم الواحد.
1: نعم.
0: خياله حسب شو هو بتخيل، إذا كان منيح أو عاطل.
1: جميل جميل، شكرا أم يزن،
0: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك. يا أهلا يا هلا. يا هلا. إذن مستمرين، هناك اتصال. مساء الخير.
2: يا مساء الخيرات
1: والوردات
2: والمسرات.
1: أنا لا أتخيل، هذا صوت محمود العزام.
2: نعم.
1: إذن مش خيال ولا وهم.
2: واثق وليس واهم.
1: واثق، لكن ملك الخيال هو الشاعر.
2: لا شك في أكثر من يعني شخص بيكون يعني معتمد على الخيال في تعامل الشاعر. أستاذ خالد وله الأخوان نسأل يوم الخير جميعا طبعا.
1: يسعد مساك يا هلا.
2: أذكر بالخير كل من ذكرني بدون يعني كل الأسماء. الخيال مثلا الشاعر، لو جينا على الشاعر، الشاعر في نظري هو الإنسان الوحيد الذي يستطيع أن يتصور أو يتخيل الوردة ويشم راحتها بنفس الوقت.
1: نعم.
2: فمبني أصلا
1: يتخيل وردة ويشم ريحتها.
2: نعم، هذا يعني هذا الشعر اللي واصل لدرجة
1: هذه مواصيل عالية.
2: نعم، درجة الروحانية. الشاعر يعني ربيع قلبه الخيال، وأصلا هو يتألق يعني يهرب إلى الخيال ليرفع مستوى قصيدته. كل ما كان خياله أوسع كل ما كانت الصور عنده جميلة وأكثر، فبالتالي بتحلو القصيدة. بيجيب الطرف الثاني الأخوة والأخوات أصحاب البصيرة.
1: نعم.
2: لأن هو هذا الإنسان يهرب إلى الخيال بحيث أنه يستطيع يفسر ما يسمع ويحس من حوله، يفسر حتى يوثق له صورة معينة في خياله. لذلك الجهتين يعني مجبور هو يعتمد على الخيال. أما بالنسبة للوهم، الوهم أنا بعرف أنه مرض، طبعا كتبت أنا ملاحظات من بداية البرنامج. الوهم مرض والخيال صحة، فسبقني إلى أخوي معتصم الله مسيبك.
1: كتبت يعني فقرة وأنت بتسمع؟
2: لا كتبت ملاحظات بحيث أني أنا أشارك.
1: نعم.
2: رؤوس أقلام.
1: نعم.
2: فسبقني إلى الأستاذ معتصم.
1: نعم.
2: الوهم مرض بحيث أنه أوصل بعض الناس أنه يروح للدكتور يأخذ إبرة مية ويرجع يشوف حاله صار أحسن. الدكتور بنطيه إبرة مية بس، وبقول له يا أهله بقول أنا بعطيه بس ما فيش شيء بمية، وبروح بقول له شايفين أنا صرت كويس. وهيك تصل الوهم ضيع بلاد بطولها بعرضها، كانوا بنين امل على شخص ويتوهموا فيه، بالتالي يعني بيت رباعي بيت صغير على هذا الجزئيه اللي هي يا شعب يا شعب راهن عسبك بين الخيول بفار، يا شعب راهن عسبك بين الخيول بفار وسقف تذابت كفته وشو طول المشوار وطلت خيول الناس وكل غايب إجا والفار بعده ملتهي بزبالة المثمار هشاكو. لذلك خيبة أمل الوهم يورث خيبة الأمل.
1: الوهم يورث خيبة الأمل
2: أكيد في النهاية راح ينكشفوا.
1: طب هل في بالحب وهم؟
2: بالحب أكثر الحب وهم أصلا.
1: أكثر الحب وهم؟
2: أكثر وهم نعوتوها منها ملتفتوا لا
1: بزعلوا منك هسا اللي بيحبوا.
2: ما هو احنا يعني هنا بلتقي الخيال بالوهم هو بتخيل وبثبت هذا الكلام وبيبني عليه. وبتتشى ما قالت الأخت بالنهاية اللي هي سمر الله مسيها بالخير قالت كثير ضيع عمرهم وبالتالي كانوا مبني على وهم.
1: صحيح
2: على... آه نعم.
1: لأنك كثير بتسمع قصص إنه والله أنا كنت يعني عايش على الوهم كنت عايش بفكر حالي بحب وأنا متوهم فكر أنا قاعد بنحب أو فلان بريدني أو بودني
2: بالضبط. بقول أنا كنت أفكرك ملاك وثاني حبك هلاك يعني ما...
1: مثلا
2: مثلا كثير كثير مبني على الوهم وأكثر مبني على الوهم. عرفت ابتسمت بلا قصد هو حسب أنها الملتفتة له وعاش عالم وصار يرسم أحلام. لذلك يعني مشان أنا ما أخذ وقتي ووقت غيري يعني وإذا تكرمت يمكن تكون أبيات تحكي عن الوهم والخيال بنفس الوقت.
1: بس إحنا بنحب نسمعك وتطول.
2: هذه موضوع طول الله يجزيك خير هذا يعني من لطفكم جميعا.
1: نعم.
2: بقصيدة كنت شاركت فيها بالبدايات تحكي عن الوهم عن الخيال.
1: الوهم والخيال
2: مع بعض.
1: تفضل.
2: ولما يلتقوا تطلع النتيجة بقول يا شفت الشباب اتجمعوا ونزلوا على الميدان. شفت الشباب اتجمعوا ونزلوا على الميدان وشفت الطواري والقفف وكريك مع خيطان وحفروا نفر كنت اسمعوا ما اعرف المضمون وصفات من وحي الخيال تحير الفهمان بيحكوا على عقرب نفر فوق الصخر مدقوق وهلال مع نجمة وقبر جوا القبر صندوق ودعسة قدم حزوة ورجم سهم وعصا وجرنين وعقب التعب يجي شهر يطلع فيلم محروق شغل اللي ما عنده شغل صار الحفر بالليل واللي معه حتى شلل عند الحفر صلصيل وختيار عايش عالدواء يقبع قبع بالفاس شو صار شو سر الحكيم احتارنا بالحيل وشيوخ فجأة تشيخوا المشعوذين وشيوخ فجأة تشيخوا قريوا أكم كتاب وغاصوا بفن الشعوذة وضحكوا على أشناب وبخور من أغلى ثمن حتى الرصد ينزاح وعند الشطارة والفعل يطلع فلوك الذهب يا شيخ يا شيخ غطيني ترى يمكن أنا مكشوف يا شيخ غطيني ترى يمكن أنا مكشوف تمتم على كيفك وأنا خايف لشرطي شوف غطي مليح اصحى الغطا يكسر عن الرجلين ونبات بالقطعة سوا ونشبع برد وكفوف الشيخ زعل من الحكي وعزم على الموجود وقال احفروا مني الغطا موقع ما هو مرصود يا ما حفرنا على القمر ما حد لمحنا فيه وبالأرض عمقنا الجور وسأل أبو محمود قال يا شيخ ما بدنا حكي بدنا فعل يا شيخ خلينا نحفر على الأرض ما بدنا على المريخ يا شيخ الله يسعدك ألمح شخص قادم هيا وصلنا بالفعل يا أكلة البطيخ وصار النقاش بكلمة مغطى ومش مغطى والشيخ يقرأ له كذب تامسكت الشرطة وقالوا هبيلة أو غبي تحفر على المكشوف صاح الحزين من القهر والله أنا مغطى صاح الحزين من القهر والله أنا مغطى وسلامتك يا سيدي
1: دائما مبدع يا محمود
2: كل العشرة بارك الله فيك
1: يا هلا شكرا لك. معنا اتصال. مساء الخير.
3: مساء
1: النور. يا هلا
3: حياتي أستاذ خالد.
1: يا أهلا
3: للجميع.
1: يا
3: معك نغم الكردي.
1: أهلا يا نغم.
3: أهلا فيك.
1: كيف حالك يا نغم؟
3: الحمد لله شكر لله.
1: تفضلي.
3: أول شيء بدي أعقب على موضوع مبارح كان جميل كلمتين.
1: نعم.
3: إنه الكسل كل شيء له نقيض في جمال وفي بشاعة. الكسل نتيجة إهمال والنشاط نتيجة اهتمام.
1: بس نغم احنا امبارح كنا نسأل إذا حدا اتهمك بالكسل ممكن تجاوبي إنه أنا اكتفيت أنا خلص ارتويت من هذا الشيء مثلا وهذا مش كسل.
3: لا يعني إذا كان إنسان يعني له مصلحة يعرف فبجاوبه يعني.
1: نعم.
3: عرفت كيف؟ أما جميل. إذا إنسان غير مهتم بقوله ما دخلك بصراحة.
1: نعم جميل. طب ماذا عن موضوع اليوم؟
3: موضوع اليوم كتير حلو بصراحة يعني برضو نفس الشيء نقيدين الخيال والوهم.
1: نعم.
3: الخلايا السهل يتطبق، والوهم صعب يتسيطر بصراحة أوقاتا يعني.
1: الخيال ممكن

0: تطبق.
1: أها، فأنا حابة أحكي هالبيت إنه وأوهم للعين انعكاس الرؤى ولم تهب البدن إلا الوهن. وشغلة تانية طبعا الوهم نعطيه للخوف للرهبة للإشي زي هيك.
0: نعم.
1: فلا يهيب الخوف إلا من تجرأ له، فمتى وجد ركنا تفيأ به، وإن تجرأت بالواقع انعكس عليه.
0: الله الله،
1: سلامتكم.
0: شكرا يا نغم.
1: الله يسلمك. وبعدين بدي احكي شغله، مبروك لمصر جابت جول.
0: الف الف مبروك، وان شاء الله ان شاء الله منتخبنا يفوز ويجيب كل الاهداف.
1: الله كريم الله كريم.
0: شكرا لك نغم. 0647 47 111 0647 47 112 ارقامنا على الهواء مباشره.

0: ما زلنا على الهواء مباشرة، وأرقامنا على الهواء 06-47-47-111 معنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء الورد.
0: يا أهلا يا أهلا.
1: كيف حال خالد عياد؟
0: أهلا أهلا بثينة عياد. يا أهلا
1: يعطيكم ألف عافية أنت والكادر العمل والمستمعين والمستمعات.
0: يسعد مساكي. يا أهلا.
1: بس أعطيني مساحتي لأني صراحة حابة أحكي كثير، الموضوع كثير جميل.
0: بدك تحكي عن حلقة مبارح واليوم ولا بس اليوم؟
1: لا أنا مبارح حكيتي.
0: طيب أوكي. خدي مساحتك.
1: بدي أحكي عن موضوع الوهم والخيال. هلأ الوهم خلنا نحكي عنه على السريع، هو إشي تهيؤ، يعني بصراحة بتهيأ لك شيء معين كثير، مثلا بقولك أنت بتهيأ لك. يعني مثلا واحد بيكون إنه مفلوز أو مريض أو تعبان، بل توهم إنه لا هو يعني طاب، زي ما تفضلوا الإخوان إنه طاب من الإبرة.
0: نعم.
1: وجوز هو أصلا يكون الإبرة اللي ماخذها ما إلها علاقة في الموضوع.
0: نعم.
1: فهذا اسمه وهم، يعني بتوهم شيء يعني أقنع حاله فيه، عرفت كيف؟ أقنع حاله في فكرة معينة صار يتوهمها، يعني زي المرض، زي الأشياء اللي يعني اللي مثلا هي يعني غالبا مربوطة بالمرض صراحة يعني.
0: نعم.
1: أما الخيال.
0: أيوة.
1: هلأ أنا أكثر إشي حابة أقول لك إياه أنه أنا كتير بسرح

0: خيالي مع الأغاني، بالذات شادية في أغنية غاب القمر يا ابن عمي، لما بتقول الليل ووحدك ووحدي سايبين هوانا وحيد، فين الحواديت وضحكتنا تحت الضي. يعني أنا بصير أتخيل فيها هيك إنها قاعدة بمكان في إضاءة خافتة جدا جدا،
1: أيوة.
0: هي وحبيبها، وإنه يعني مثلا هي بتقول له خلص يعني إنه لازم نروح، وإنه الأجواء صارت ليل، وإنه يعني وبتضحك هي وياه، وإنه سهرين سهرة جميلة. يعني أحكي لك صراحة، الخيال بعطيك مساحة من إنك تعيش مشاهد جميلة تعيشها في خيالك. طبعا أنا جبتك مثال بسيط، بس أنا كل
1: طب
0: الأغاني.
1: طب عمرك كنت بطلة بالخيال هذا؟ حلو.
0: كثير.
1: لا مش أكذب عليك، تبعت وردة أكذب عليك.
0: لا لا، يعني بقول لك إنه بتخيل، يعني بكون مرات
1: إنه بتكون أنت
0: يعني
1: البطلة،
0: بتخيل مشاهد معينة إنه أنا يعني أساسها.
1: حلو.
0: بس أكثر شيء أنا بتخيله إنه بقول لك صراحة، أو يعني أغنية معينة طبعا من الأغاني اللي إلها معنى، مش أغاني هاي اليوم، أنا هاي ما بعتبرها أغاني. المهم ناس نتش بهذا الموضوع، يا ريت نبقى مرة نناقشه. بس الأغاني القديمة اللي فعلا كان إلها معنى زمان، كل حرف كل كلمة بتخليك تعيش مشهد مشهد حياة.
1: نعم. طيب
0: يعني مثلا أغاني وردة، أغاني أم كلثوم، يعني مثلا أغنية سيرة الحب، إنما للصبر حدود، يعني بكل مقطع بتعيشك أو بكل كلمة بتعيشك مشهد معين.
1: خاصة لما تحكي له أكثر من مرة عاتبتك وديت لك وقت تفكر.
0: أيوة. بصير أتخيل فيها وهي قاعدة بتعاتب فيه مثلا، إما بشدية أو مثلا بطريقة التظلم. يعني بعيش الواضع عن جد.
1: حلوة حلوة الحدية على فكرة، أو أنتم بتحبوا الحدية
0: كيف يعني؟
1: أم كلثوم علمتكم الحدية بزيادة.
0: إحنا الستات أفضل. وعشان نعرف نعيش.
1: طب هل هناك وهم في الحب؟
0: وهم في الحب؟ شوف، إذا كان الحب من طرف واحد، بتصير الطرف الآخر لو هداك يسب عليه، هو جاي عباله يوهم حاله إنه لا هذا سب علي لأنه بحبني.
1: سب علي لأنه بحبني، بيعرف مصلحتي أكثر مني.
0: غالبا الوهم بكون إذا أحد الأطراف مش صادق، أو مثلا ما بحبش، والطرف الآخر يا حرام اللي هو المظلوم اللي بحب بصدق هو اللي بيعيش الوهم. أما الطرف الآخر اللي ما بحب أو اللي غير صادق، لا هو بكون عايش يعني دور نحكي الجلاد أو المستمتع بالعذاب. فالحب على فكرة، الوهم في الحب هو هذا برضو أحد الأمراض، هذا أحد الأمراض.
1: أحد الأمراض.
0: بس الخيال في الحب حلو كتير.
1: الخيال في الحب كثير.
0: الخيال
1: بس متعب مرات بكون الخيال، صح؟
0: مش فاهمة، عفوا.
1: بكون متعب.
0: متعب لما تصحى من الخيال، لما تحس إنه لا أنا كنت تخيلت إشي، لا هيني رجعت لواقعي. بس يعني ممكن إذا كان يعني الظروف بتسمح ممكن يعيشوا هذا الخيال، يعني يحققوا يصير حقيقة لو مش كامل، بس يعيشوا شيء منه مثلا.
1: نعم.
0: يعني مثلا الخاطبين، بدناش نحكي عن بس لها، بصير يعني أحكي لك شغلة، يتوهموا إنه والله، أو مش يتوهموا، عفوا، يتخيلوا إنه هينا إحنا عايشين ببيتنا وصار عنا أطفال وهي كذا وهي كذا وهي كذا. فممكن بعد فترة يصير هذا الحكي حقيقي، بس ما يتغيروش مع بعضهم على الله، يعني إنه ما يتغيروش وما يكونش كله كلام بس بالهوى.
1: كله كلام بالهوى.
0: بس الخيال بالحب حلو كثير. أنا برجع
1: يعني هي نوايا، يعني بوثينة تقدرش، يعني دي دي حرام، يعني هم بيبدوا يعني بنوايا كويسة بس الواقع بأخذهم.
0: نعم. هلأ عندك فيروز أستاذ خالد، كل أغانيها عن الطبيعة وعن الأشجار وعن القمر وعن الهوى، مثل أغنية أنا وشادي، عرفت؟
1: غنينا سوا. نعم.
0: القهوة البحرية، اشرب من عينيك، هذا المقطع بصير اتخيل فيها انا قاعده.
1: لا لا لا، اليوم بثينة ابدعت بتحليل الاغاني، ابدعت اليوم
0: عن جد. يعني مثلا بتكون هي قاعده هي على البحر وهو بيشرب.
1: نعم. هاي اعتقد اغنيه طلع لي البكي ونحن قاعدين. المقطع يعني الثاني في القهوه البحريه.
0: نعم. هذيك اليوم انتم حطيتوها، واقسم بالله اقسم بالله استاذ خالد، والله اني كنت قاعده بقول يا رب يحطوا هاي الاغنيه، لانه فعلا بعيش فيها بخيال هيك، بصير اتخيل فيهم هي يعني هو قاعد
1: طلع للبكي
0: وهي كأنها بتشرب قهوة من حديث عيونه. تخيل لوين يعني الوصف الخيالي جميل.
1: نعم. شعرة يعني.
0: شعرة عمي
1: بس
0: والله.
1: احنا عندنا برضو عندنا محمود العزام مبدع، يعني زي هدول الشعرة وزيادة.
0: الله عليهم.
1: بالقهوة البحرية طلع في ايديك، تشرب من فنجانك واشرب من عينيك.
0: يعني تخيل كيف انك لوين يعني. نعم. عندها تلك كتر فيه مضبوط هالمقطع او هذا الكوبليه، كتير كتير كتير حلو يعني.
1: نعم.
0: مشهد جميل، خيال او واقع جميل.
1: طيب نسمع جزء من طلع للبكي. شكرا لك يا ابو ثينة.
0: شكرا.
1: 0647 47 111 102

0: طلع للبكي بصوت فيروز ومعنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخيرات
0: والوردات.
1: تحياتي استاذ خالد.
0: اهلا استاذ احمد.
1: يا اهلا بيك. تحياتي لمحمد رمضان وكل الساده المستمعين.
0: ولك التحيه.
1: الله يخليك يبارك فيك. طبعا في الحب وهم.
0: نعم.
1: وبعدما اغويتني لم اجد الا سراب عالق في يدي، لم أجن منه غير طيف سرى وغاب عن عيني ولم أهتني.
0: الله.
1: كم تضحكت عندما كنت أبكي وتمنيت أن
0: يطول صحيح
1: عذابي. كم حسبت الأيام غير غوال وهي عمري وصبوتي وشبابي. في شاعر ثاني بيقول: قالت أما يشفيك؟ قلت لها اللقاء. قالت أزيدك بالوصال؟ فقلت بس. فتبسمت عجبا وقالت: لن ترى وصلي، فذاك أمر من أخذ النفس.
0: قاصدة على فكرة الحكي هذا. متعمدة.
1: قرأت سعاد بالضبط ما أقرأ. أنا أقرأ ألم نشرح فتقرأ لي عبث.
0: عبث.
1: نعم يا سيدي. الخيال أنت بتذهب له.
0: نعم.
1: لكن الوهم خداع. في الحب خداع. الوهم انت اللي بتفتح له الباب عشان يفوت عليك.
0: انت بتفتح له الباب.
1: انت اللي بتفتح له
0: بس
1: الباب.
0: بس في ناس بيقبلوا يعيشوا بالوهم سنين.
1: لانه يرفض الحقيقة. هو او اذا ما كانش بده الحقيقة قد يصدم مع مرور الوقت بانه فات العمر متوهما وخدع نفسه طوال هذه الفترة. بينما في الخيال غباء محمود.
0: غباء محمود.
1: غباء محمود جدا. تذهب له أنت، وعلى فكرة هو محطة لاستراحة نتيجة زي ما حكينا مبارح الكسل.

لا، ربما يكون استراحة المحارب، الفارس المحارب بده يستريح. وأن تذهب للخيال نتيجة ضغط الواقع وتذهب إليه كمحطة راحة،

0: قال وذهبت بعيدا زي ما تفضل الأستاذ محمود العزام قال، أنا بتخيل الوردة وبشمها.
1: نعم، هاي مرحلة متطورة.
0: أنا بدي أقول كمان وهي بإيده بسقيها.
1: أها.
0: وهي بإيده بدون ما تكون بالأرض بتنبت وردة وبتطلع القصيدة لولا نترنم كلنا على قول محمود العزام أو شاعر آخر، وذهب لولا ذهب إلى الخيال ما ترنم، ما إجاش بالإبداع، ما إجاش بالفانتازيا الخيالية وكيف صور لك الوضع وحطه أمامك وبالأخير إجت الشرطة وتعود فرج. يعني خلاك تمشي مع القصيدة وقال لك هون أنا بدنا نتخيل سوية شو النهاية. ففي شغلات كثيرة في الخيال مريحة جدا إذا بتلاحظ منذ القدم، كانت الوحدة والتأمل للأنبياء واضحة.
1: نعم.
0: وكان التخيل لهذا الكون العظيم، مين خالقه، كيف انخلق، كيف انبنى، كيف كيف كيف، فكانوا يتخيلوا إلى أن جاء تثبيت صورة الواقع في رسالتهم.
1: جميل جدا، جميل.
0: نعم يا سيدي.
1: وهل سنستمع لقصيدة باختيارك وإلقائك؟
0: يديمك ربنا تكرم عينك. أنا بعتذر عن مبارح، كانت عندي ضربة كباب الجول.
1: أبدا أبدا.
0: الله يخليك أبداً. بعتذر جدا منك ومن السادة المستمعين والمشاركين. لا تذكر الأمس إني عشت وأخفيه، إن يغفر القلب جرحي من يداويه، قلبي وعينيك والأيام بينهما درب طويل تعدنا من مآسيه، إن يخفق القلب كيف العمر نرجعه، كل الذي مات فينا كيف نحييه، الشوق درب طويل عشت أسلكه ثم انتهى الدرب وارتاحت أغانيه، جئنا إلى الدرب والأفراح تحملنا واليوم عدنا بنهر الدمع نرثيه، ما زلت أعرف أن الشوق معصيتي والعشق والله ذنب لست أخفيه، قلبي الذي لم يزل طفلا يعاتبني كيف انقضى العيد وانفضت لياليه، يا فرحة لم تزل كالطيف تسكرني كيف انتهى الحلم بالأحزان والتيه، حتى إذا ما عاد كالعيد سامرنا عدنا إلى الأحزان يدمينا وندميه، ما زال ثوب المنى بالضوء يخدعني قد يصبح الكهل طفلا في أمانيه، أشتاق في الليل عطرا منك يبعثني ولتسأل العطر كيف البعد يشقيه، ولتسأل الليل هل نامت جوانحه، ما عاد يغفو ودمعي في مآقيه، يا فارس العشق هل في الحب مغفرة، حطمت صرح الهوى والآن تبكيه، الحب كالعمر يسري في جوانحنا حتى إذا ما مضى لا شيء يبقيه، عتبت قلبي كثيرا كيف تذكرها، وعمرك الغض بين اليأس تلقيه، في كل يوم تعيد الأمس في ملل قد يبرأ الجرح والتذكار يحييه، إن يرجع العمر هذا القلب أعرفه، ما زلت والله نبطا حائرا فيه، أشتاق ذنبي ففي عينيك مغفرتي، يا ذنب عمري ويا أنقى لياليه، ماذا يفيد الأسى أدمنت معصيتي، لا الصفح يبدي ولا الغفران أبغيه، إني أرى العمر في عينيك مغفرة قد ظل قلبي فقولي كيف أهدي.
1: الله الله، جميل.
0: دخلي.
1: دائما مبدع يا أحمد،
0: شكرا
1: لك. حتى نعطي مجال لآخر اتصال لهذا المساء، معنا اتصال. شكرا لك، مساء الخير. انقطع الاتصال، إذن فاصل ونواصل.

0: إذن كل ذا كان ليه، ولكن هناك اتصال أخير. مساء الخير.
1: مساء النور.
0: مساء السرور.
1: أهلا أهلا.
0: يا هلا.
1: وأنت بخير.
0: يا أهلا وأنت بخير.
1: الأردن بخير جلالتي، مسألة خير يا ربي، زيم علينا نعمة الأمن والأمان يا الله.
0: آمين آمين.
1: خير يا ربي، آمين على الدنيا. تحية لحضرة الأستاذ الهندسة ولكل اللي شارك وكل
0: سمع. ولك التحية.
1: ولكم تحياتي.
0: نعم.
1: الخيال بحكي لك على السريع يعني، وفي كم من دقيقة يعني.
0: نعم.
1: الله ينور عليك. من مدة أجا عن جيراننا حرامي.
0: أجا؟
1: حرامي.
0: حرامي؟
1: آه.
0: لص.
1: وصرت أتخيلي إنه بالبيت عندي.
0: أها.
1: وصرت أتخيل يعني عنجد يعني أطلع يمين شمال.
0: تتخيل ولا تتوهمي؟
1: أتخيل. لا أتخيل. بعدين خلص حكيت يجي أهلا وسهلا فيه، بعمل له اللي بده إياه، بده يشرب قهوة، بده شاي، بده يفطر، بده يتغدى.
0: جميل.
1: بعدين خلص راحت الأفكار من عقلي يعني، خلص أيست الاعتبار.
0: بس يعني ما رجع الحرام مرة ثانية؟
1: برجع دائما برجع.
0: طب حطوا كاميرات.
1: حطينا. هو بيكون ملثم يا أستاذ خالد.
0: كيف؟
1: بيكون ملثم مش مبين وجهه.
0: طيب أوكي، حطوا كلب حراسة.
1: لا كاميرات يمكن خلص من ملابسه الناس تعرفه يعني. خلص.
0: يعني أنتوا طابق أرضي ولا بطابق عالي؟
1: إحنا العمارة 8 طوابق.
0: أها. وبرضه بسترجع حرام يخش على عمارة 8 طوابق، هذا لو واحد فيها صحي الكل بصحى.
1: والله بيجي بالنهار كمان. أجا بالنهار ويعني ما أخلى مطور للمياه وما أخلى أسلاك وما أخلى شيء خارج البيوت.
0: لا إله إلا الله.
1: والله طيب. والله حمين صاروا يطمنوا الجيران.
0: نعم. لكن أكيد الجيران لبعض وما راح يرجع. بدي أشكرك حتى نعطي مجال لآخر اتصال. شكرا لك. يا هلا. مساء الخير.
2: مساء الخير
0: والنور والسرور. هلا.
2: أول شيء يعني حقيقة أهني مولاي جلالة القائد الأعلى الملك. نعم. عبد الله الثاني بالحسين وولي عهد الأمين بمناسبة العيد الهجري.
0: نعم. كل عام وأنتم بخير.
2: وكل عام وأنتم بخير.
0: نعم.
2: وهذا الأثير حقيقة له الفضل علي حقيقة من الستينات وأنا أقدم برامج أدب البادي وإذاعة القوات.
0: نعم.
2: المسلحة.
0: نعم.
2: مع الزملاء الله يرحمهم سليمان المشيني. نعم. والحاج مازل القبت وعائشة التجاني. نعم. وحقيقة هاي الإذاعة الأم، لما أقول إذاعة الأم ويعني دائما أنا ما بنام إلا على صوت الإذاعة.

0: جميل جدا.
1: أنا الدكتور داعش رداد الجهران شاعر الوادي والقوات المسلحة.
0: يا هلا يا هلا
1: يا هلا فيكم.
0: تفضل سيدي، احنا معنا دقيقة بالضبط حتى ننهي الحلقة ونتكلم عن الخيال والوهم، ما هو الفرق؟ تفضل.
1: سيبني من الخيال، أنا زمان ما حكيت، ولكن هاي القصيدة إلى سيدنا.
0: نعم.
1: الراع الجلالة ولا الطلال تلفيه، الهاشمي قمرنا بس ما ميزان، اللي يريد حسين بالقلب نغديه، واللي ما يريده نرميه نيشان، بالمال والدم والروح نفديه، من جذر عقايد ترسخ بسمان، ليث سور الجو ربنا يقيه، الحر الجرناس فرخ شيحان، قالت الشعراء وحنا قلنا فيه، بالملك والأمارة وشرافنا الأركان، ولجفة الصحايف بالدم نمليه، نكتب عاش الحسين وإخوانها الأثنان، محمد حبيب الشعب أميرنا نتليه، بحر مي زمزم الكل عطشان، الحسن ولي العهد الأردني يحييه، اللي يسلم إبليس وأبوه شيطان، بحوادث أيلول وتاريخنا فيه بعام 70 والأم عمان لها شردات.
0: نعم، شكرا لك أستاذ. يا هلا. إذا بهذه القصيدة الجميلة نكون وصلنا نهاية حلقة هذا المساء من برنامج مساء الخير. بدي أشكر زملاء الأعزاء من غرفة المراقبة الرئيسية سعيد حماد، وربان المكسر الزميل المبدع دائما دائما وأبدا محمد رمضان، لك الشكر على إخراج وإدارة الهندسة أو إدارة المكسر لهذا المساء. من خلف الميكروفون كان معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد، ولا نقول وداعا ولكن لنا موعد في مساء الغد. مواعيدنا ثابتة عند كل أحد واثنين وثلاثاء. بصراحة فاجأني محمد بأجمل أغنية لعواض الدوخي، صوت السهارة. تصبحون على خير.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

Não.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في نشرة منتصف الليل الإخبارية، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يهنئ الأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد. نائب جلالة الملك يرعى تخريج دورة الدفاع الوطني 23 في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية. رئيس الوزراء يؤكد ضرورة استمرار تحسين جودة الخدمات الصحية للمواطنين. الأردن يرحب بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب. النشامى يرفعون وتيرة الاستعداد لمواجهة النمسا في مونديال 2026. من العناوين إلى التفاصيل، هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني الأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، وقال جلالته في منشور على منصة إكس: اللهم بارك لنا ولأمتنا في العام الهجري الجديد، نسأل الله أن يحفظ أوطاننا ويمن عليها بدوام الأمن والاستقرار. هنأ رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان القيادة الهاشمية والأردنيين بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، وقال الدكتور حسان في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد، ونسأل الله أن يكون عام خير وبركة على أردننا الغالي وقيادتنا الهاشمية الحكيمة وعلى جميع أبناء وبنات وطننا الحبيب. ومع حلول العام الهجري الجديد تتجدد ذكرى الهجرة النبوية الشريفة بما تحمله من معان ودروس ما تزال حاضرة في حياة المسلمين إلى اليوم. في التقرير التالي نستعرض أبرز محطات هذه المناسبة ودلالاتها.
1: مع بداية العام الهجري الجديد يحيي المسلمون حول العالم ذكرى الهجرة النبوية الشريفة التي شكلت نقطة تحول في تاريخ الإسلام ومهدت لقيام الدولة الإسلامية في المدينة المنورة لتبقى نموذجا في الصبر والثبات وحسن التدبير. وتعود هذه الذكرى إلى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة في رحلة حملت معاني الصبر والثبات وفتحت صفحة جديدة في مسيرة الدعوة الإسلامية قامت على البناء والتنظيم وترسيخ قيم العدل والتكافل ووحدة المجتمع. وتحمل الهجرة النبوية معاني ودروسا ما تزال حاضرة إلى اليوم، وفي مقدمتها أهمية التخطيط والأخذ بالأسباب والعمل بروح الجماعة والثقة بالله عند مواجهة التحديات، كما تؤكد أن الإنجازات الكبرى تبدأ بإرادة صلبة ورؤية واضحة وقدرة على تجاوز الصعاب. وفي الأردن تحضر هذه المعاني في الإرث الهاشمي المتصل برسالة الإسلام وقيمها السمحة، حيث يواصل الهاشميون دورهم في خدمة المقدسات في القدس والدفاع عن قضايا الأمة انطلاقا من نهج يقوم على الاعتدال والتسامح وخدمة الإنسان. ومع استقبال العام الهجري الجديد تتجدد الدعوة إلى التمسك بالقيم التي جسدتها الهجرة النبوية من عمل وإخلاص وتعاون ومسؤولية، بوصفها ركائز أساسية في بناء المجتمعات وتعزيز استقرارها ومواصلة مسيرة التقدم والتنمية، على أمل أن يحمل العام الجديد الخير والبركة والأمن والاستقرار للجميع.
0: وبمناسبة العام الهجري الجديد رعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة الاحتفال الذي نظمته الوزارة بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة في مسجد الشهيد الملك المؤسس عبد الله بن الحسين طيب الله ثراه. وقال الخلايلة إن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة جاءت لتحقيق مفهوم الاستخلاف في الأرض وتحقيق العبادة بشموليتها واستيعابها لجميع مرافق الحياة. وأضاف الوزير الخلايلة:
2: لقد كانت هجرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حدثا مهما في تاريخ المسلمين، وحيثما قلب المسلم بصره في سيرة الحبيب وفي تفاصيل هجرته وجد منها الكثير من العبر واستلهم منها الكثير من الحكم. ففي الهجرة النبوية نستذكر ما حملته هذه الهجرة من قيم إيمانية ومبادئ إنسانية، فكانت وحيا وسيرة وتاريخا وأخلاقا ومدرسة نتعلم منها الدروس والعبر. لقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة لتحقيق مفهوم العبادة بشموليتها واستيعابها لجميع مرافق الحياة، فالله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو الله تعالى يقول: إني جاعل في الأرض خليفة. فتحقيق معنى العبادة التي أرادها الله تعالى من خلال القيام بأمانة الاستخلاف وأدائها حق الأداء هو ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم من خلال اهتمامه ببناء الإنسان وثقافته والنهوض به وتعزيز قدراته الفعلية والإبداعية ليصل بالمجتمع إلى أعلى درجات الحضارة والرقي.
0: مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين نائب جلالة الملك في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية حفل تخريج دورة الدفاع الوطني 23 بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي. وشارك في الدورة ضباط من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية إلى جانب موظفين من المؤسسات الحكومية وعسكريين من عدد من الدول الشقيقة والصديقة. وفي ختام الحفل سلم سمو الأمير الشهادات للخريجين، حيث تمنح الدورة درجة الماجستير في الإدارة والدراسات الاستراتيجية ودبلوم الدراسات العليا في إدارة الموارد الوطنية. أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال زيارته إلى وزارة الصحة ضرورة الاستمرار في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيدا بجهود العاملين في الوزارة من أطباء وكوادر فنية وإدارية. كما أكد رئيس الوزراء خلال اجتماع عقده في الوزارة بحضور وزير الصحة الدكتور إبراهيم لبدور والمسؤولين فيها على أهمية الإسراع في إنجاز المشاريع التي التزمت بها الحكومة في مختلف محافظات المملكة ضمن المدد الزمنية المحددة، وعدم تعطيل المشاريع المهمة التي تخدم المواطنين لأسباب إجرائية أو فنية بسيطة. إلى التفاصيل.
3: أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال زيارته إلى وزارة الصحة أهمية الاستمرار في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيدا بجهود العاملين في الوزارة من أطباء وكوادر فنية وإدارية. كما أكد رئيس الوزراء خلال اجتماع عقده في الوزارة بحضور وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور والمسؤولين فيها أهمية الإسراع في إنجاز المشاريع التي التزمت بها الحكومة في مختلف محافظات المملكة ضمن المدد الزمنية المحددة، وعدم تعطيل المشاريع المهمة التي تخدم المواطنين لأسباب إجرائية أو فنية بسيطة. وقال: أنجزنا عددا من المشاريع الصحية المهمة في جميع المحافظات، مثل وضع حجر الأساس لمستشفى مادب الجديد وتوسعة مستشفى الأميرة إيمان في معدي، ووضع حجر الأساس لمبنى جديد في مستشفى الأمير فيصل في الصيفة، وتوسعة قسم جراحة القلب في مستشفى الزرقاء الحكومي، وافتتاح مستشفى الأميرة بسمة في إربد، وإنشاء مراكز لعلاج الأورام والسرطان فيه. وستواصل الحكومة جهودها لتطوير القطاع الصحي. كما تفقد رئيس الوزراء مستشفى عمان الميداني الذي شهد عملية تأهيل وتطوير شاملة بدعم من صندوق المنحة المشتركة والمقام على أرض مجاورة لمستشفى الأمير حمزة، مؤكدا أهمية الخطوات التي اتخذتها وزارة الصحة بإعادة تشغيله بعد توقف امتد لأكثر من 4 سنوات لاستيعاب أعداد المرضى والمراجعين لمستشفى الأمير حمزة، خصوصا في أقسام الإسعاف والطوارئ والعناية الحثيثة وغسيل الكلى. وتشكل إعادة تشغيل مستشفى عمان الميداني إضافة نوعية للمنظومة الصحية في وزارة الصحة، وستسهم في دعم مستشفى الأمير حمزة من خلال زيادة السعة السريرية وتحسين الاستجابة للحالات الطارئة، حيث بدأ المستشفى باستقبال مرضى الكلى وسيتم تشغيله بشكل كامل خلال الأيام المقبلة. ووجه رئيس الوزراء للاستفادة من المستشفيات الميدانية التي أنشئت خلال جائحة كورونا من خلال توظيف إمكاناتها لدعم القطاع الصحي الحكومي سواء من حيث المعدات أو التشغيل أو البنية التحتية، مؤكدا أهمية رفع كفاءة إدارة مخزون الأدوية وتلبية حاجة المواطنين منها في المستشفيات والمراكز الصحية في جميع محافظات المملكة. بدوره أكد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور أن الوزارة نفذت حزمة من المشاريع الصحية شملت تحديث البنية التحتية الصحية وإنشاء وتوسعة عدد من المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف مناطق المملكة، بما يعزز قدرة القطاع الصحي الحكومي على تلبية احتياجات المواطنين.
0: وحول الجهود الحكومية المستمرة والهادفة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودور مستشفى عمان الميداني في ذلك، تحدث مدير مستشفى الأمير حمزة الدكتور جهاد المعاني وقال:
4: شرفنا بزيارة دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير الصحة وإطلاعهم على مشروع إعادة تشغيل وتطوير مستشفى عمان الميداني ليكون مرفقا صحيا مساندا ومتكاملا مع مستشفى الأمير حمزة. في الحقيقة بدأنا هذا المشروع بعد زيارة ميدانية أجراها معالي وزير الصحة الدكتور إبراهيم إلى قسم الطوارئ في مستشفى الأمير حمزة، حيث اطلع معاليه بشكل مباشر على واقع الضغط في أقسام الطوارئ والإسعاف والضغط والطلب الشديد على العناية الحثيثة وحجم المراجعين والتحديات المرتبطة بهذا الموضوع من ناحية المساحة والطاقة الاستيعابية. وبدأنا من هنا وبعد هذه الزيارة الميدانية بالعمل على إيجاد حلول عملية وقابلة للتنفيذ تعكس مستوى المطلوب لتقديم الخدمة للمواطنين، وتم دراسة خيارات متعددة، وبالفعل أخذنا هذا الخيار الأنسب والأسرع أثرا لما يوفره من مساحة وتجهيزات يمكن إعادة تأهيلها وتشغيلها لخدمة المرضى.
0: أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير فيصل ابن فرحان، وبحث الوزيران خلال الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. رحب الأردن بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء العمليات العسكرية وبدء مفاوضات تفصيلية بهدف التوصل إلى اتفاق دائم باعتباره خطوة هامة لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. وأعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن تثمين الأردن للجهود التي بذلتها باكستان وقطر والدول الشقيقة والصديقة للتوصل إلى الاتفاق وتجاوب الولايات المتحدة وإيران مع هذه الجهود. وأكدت الوزارة أهمية التوصل إلى اتفاق دائم يرسخ الأمن والاستقرار في المنطقة ويأخذ بالاعتبار المصالح الأمنية لدول المنطقة والالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واستعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز. وفي تطور متصل بالاتفاق، أعلن الرئيس الأمريكي اكتمال التفاهم مع طهران وبدء تنفيذ عدد من بنوده الرئيسية، مؤكدا إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي بشكل فوري في خطوة تعد تحولا كبيرا في مسار الأزمة بين واشنطن وطهران. وفي السياق ذاته رحبت عدة دول ومنظمات دولية بهذا الاتفاق الذي يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، معتبرة أنه قد يساهم في تهدئة التوترات في المنطقة واستعادة الاستقرار في الممرات البحرية الحيوية. ورغم أن الاتفاق يتضمن بنودا تتعلق بلبنان، فإن التطورات الميدانية على الأرض لا تزال تسير في اتجاه مغاير، حيث تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في الجنوب اللبناني. وفي هذا السياق استشهد لبناني في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في النبطية بحسب وكالة الأنباء اللبنانية، ليكون أول ضحية بعد الإعلان عن الاتفاق. من جهة أخرى تشهد العديد من بلدات جنوب لبنان عودة للأهالي رغم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والدعوات إلى التريث لحين اتضاح صورة الاتفاق في ظل تأكيدات إسرائيلية بعدم الالتزام به أو الانسحاب من الأراضي اللبنانية. نتابع فترتنا الإخبارية من سوريا، حيث أسفر هجوم انتحاري على مقر أمني في مدينة الرقة عن مقتل عنصرين من قوى الأمن إضافة إلى إصابة آخرين، ودفعت القوات الأمنية بتعزيزات إلى محيط المنطقة عقب وقوع الهجوم وسط اتهامات وجهت إلى خلايا تنظيم داعش بالوقوف وراء العملية. وننتقل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منشآت زراعية وتجارية ونفذت اعتقالات ومداهمات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية بالتزامن مع اعتداءات جديدة شنها مستوطنون على ممتلكات الفلسطينيين ومنازلهم. وفي غزة استشهد 5 فلسطينيين بينهم امرأة وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة المحاصر. باشرت الحملة الأردنية الشريك الاستراتيجي للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بتسيير قافلة مياه إلى شمال قطاع غزة ضمن جهودها الإنسانية المتواصلة للتخفيف من معاناة السكان في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة ونقص مصادر المياه الصالحة للاستخدام. وتضمنت القافلة توزيع 130 ألف لتر من المياه على الأسر المتضررة والنازحة في مناطق شمال القطاع في إطار الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه السكان نتيجة تضرر البنية التحتية وشح المياه. ويأتي هذا التدخل الإنساني استمرارا للجهود التي تنفذها الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لدعم أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال تنفيذ مشاريع الإغاثة العاجلة وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة. هذا وتتواصل الجهود الأردنية الإنسانية لدعم الأشقاء في قطاع غزة من خلال تنفيذ سلسلة من المشاريع الإغاثية العاجلة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع. كما تواصل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تطوير برامج ومشاريع نوعية تنفذ بالتعاون مع شركاء العمل الإنساني لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وتحقيق أكبر أثر ممكن. حول دعم الغزيين وتطوير مشاريع الهيئة في القطاع، تحدث الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي وقال:
5: في إطار جهود أردنية مستمرة لدعم الأهل في قطاع غزة وبمختلف الإمكانيات وبمختلف التدخلات، كان توزيع 130 ألف لتر من المياه إلى شمال قطاع غزة نتيجة الظروف الصعبة والأزمة الإنسانية المتفاقمة الناتجة عن نقص مصادر المياه الصالحة للاستخدام. وبدأت عملية توزيع المياه الحمد لله على المنطقة الشمالية الأكثر تضررا والأكثر احتياجا للمياه الصالحة للشرب، وهذا العمل يأتي استمرار للجهود الأردنية بشكل عام مع الحملة الأردنية الشريك المنفذ داخل قطاع غزة، سواء بتدخلات في مجال الأمن الغذائي من خلال توزيع الطرود الغذائية والوجبات الغذائية أو توزيع الكسوة والملابس على الأسر المتضررة والمحتاجة لها.

0: هذه الأمور، وأيضا كان هناك تدخل كبير في توزيع الخيام على بعض الأسر اللي أصبحت تحتاج إلى مثل هذه الخيام بعد أن تضررت الخيام اللي كانت تستخدمها في الفترة الماضية. في ظل الصعوبات والمعيقات التي ينتهجها الكيان المحتل في إدخال المساعدات، وضعت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عدة بدائل للتعامل مع مثل هذه المعيقات، منها تنفيذ المساعدات داخل قطاع غزة بشكل مباشر مع شركاء استراتيجيين على الأرض يقوموا بتنفيذ هذه التدخلات، أو من خلال شركاء من منظمات أممية ودولية تقوم بإيصال المساعدات بشكل مباشر. نحاول بكل الإمكانيات البحث عن البدائل والخطط المناسبة لضمان عملية الدعم الإغاثي اللي تعهد الأردن أن يكون هو السند الأقرب فيه وملبي الاحتياج الأول لأهلنا في قطاع غزة في كافة الاحتياجات وفي كافة المناطق.
1: افتتحت فعاليات المعرض الدولي 21 للآلات والمعدات الكهروميكانيكية جيمكس 2026 برعاية الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة، وبحضور نخبة من ممثلي القطاع الصناعي والهندسي والشركات المحلية والعالمية والمهندسين والمختصين من مختلف القطاعات. حول هذا المعرض تحدثت سعاد الجاغوب المدير العام للمعرض فقالت:
2: نحن متواجدين في معرض جايمكس، هو أكبر معرض هندسي صناعي تجاري في الأردن. هذا المعرض تنظم منذ عام 2004، يعتبر من أكبر المعارض بالأردن بمشاركة أكثر من 200 شركة عارضة. يرافق المعرض معرض سونيكس للطاقة والطاقة المتجددة 19، ويرافق المعرض أيضا معرض التعبئة والتغليف 6. طبعا معرض جايمكس استطاع من خلال تواجده في الأردن منذ عام 2004 أنه يستقطب سنويا أكثر من 20,000 زائر بمشاركة كبرى الشركات من داخل الأردن، وجناح هندي من الهند متميز، وجناح من دولة التشيك، وجناح من الصين، والعديد من الوكالات التجارية والمصانع الأردنية. طبعا المعرض أصبح منصة عالمية لاستعراض أحدث تكنولوجيا الصناعية والهندسية بالأردن، وأيضا من خلال معرض سونيكس داي في أجدد حلول الطاقة والطاقة المتجددة. والمعرض هذا العام بتميز بمشاركات الدولية والحضور الدولي والمحلي والصناعات الأردنية.
1: كثف المنتخب الأردني لكرة القدم النشامى تحضيراته الفنية والبدنية بقيادة الكابتن جمال السلامي والجهاز الفني، استعدادا لمواجهة منتخب النمسا المقررة غدا الأربعاء ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026. ويسعى النشامى إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام النمسا تعزز حظوظه في المنافسة والتقدم في مشوار البطولة، وسط معنويات مرتفعة وإصرار كبير من اللاعبين على تقديم أداء يعكس تطور الكرة الأردنية على الساحة العالمية. ومن المنتظر أن تشهد المباراة اهتماما جماهيريا وإعلاميا واسعا في ظل تطلع الشارع الأردني إلى تقديم المنتخب الوطني عروضا قوية في ظهوره التاريخي في مونديال 2026. وفي إطار الاستعدادات للمواجهة المرتقبة، يعقد المدير الفني للنشامة جمال السلامي مؤتمرا صحفيا عند الساعة 1:45 من فجر اليوم الثلاثاء بتوقيت الأردن للحديث عن جاهزية المنتخب وتطلعاته للمباراة، وذلك في قاعة المؤتمرات الصحفية التابعة لاستاد سان فرانسيسكو. وبالتزامن مع استعدادات المنتخب في الولايات المتحدة، تتواصل في الأردن الترتيبات الخاصة بمتابعة الجماهير للمواجهة المرتقبة، حيث أعلنت وزارة الشباب بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى عن تنظيم فعالية جماهيرية لمتابعة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام منتخب النمسا عبر البث المباشر في المدرج الروماني في وسط البلد. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم الثلاثاء ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ الأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد. نائب جلالة الملك يرعى تخريج دورة الدفاع الوطني 23 في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية. رئيس الوزراء يؤكد ضرورة استمرار تحسين جودة الخدمات الصحية للمواطنين. الأردن يرحب بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب. والنشامة يرفعون وتيرة الاستعداد لمواجهة النمسا في مونديال 2026. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميل محمد ساهر الطراوني في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل محمد رمضان في الهندسة الإذاعية، ولكم مني أجمل تحية أينما كنتم. زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: JordanWorldCup.com، ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية، والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أمجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مراداً.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

0: هنا في مركة الأمير، حيث لا تروى الحكاية كما ترى، بل تستعاد من بين الرمل معنى بعد معنى. في المركة لم يكن الشعر ترفا، بل كان موقفا،
1: ولم تكن القصيدة غزلا، بل طريقا يسلك نحو المعنى.
0: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، لا كحاكم يملي، بل كمثقف ينصت، وكشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
1: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، كان المركة هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت،
0: وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعراً.
1: من هنا، من المركة، بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، بل بما حمله رجالها من صبر، وما نطق به قائدها من وعي.
0: دولة قامت بين العواصف فلم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة، وقلبا آمن، وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب.
1: ليست القهوة هنا شراباً، بل سيرة مزاج، وحين يحسن الأمير اختيار فنجانه، يتهيأ الشعر كما يتهيأ القلب قبل القول.
2: رفاعي بيك، سمو الأمير اليوم شرب قهوة زيادة على غير عادته.
3: إذا استساغها أحبها. أحيانا لا يشرب إلا فنجانا واحدا يا شيخ مخلد، وأحيانا يشرب وكأنه يشرب الماء.
2: معك حق، القهوة اليوم يمانية، وسموه يعشق اليمانية.
3: سنخرج اليوم إلى عمان بعد الغداء، أليس صحيحا؟
2: لا لا يا رفاعي بيك، غدا صباحا، لأن سمو الأمير سيحضر عرضا للقوات الخاصة البريطانية في سهل غور نمرين.
3: صحيح صحيح، إنزال جوي.
0: كان يعرف القهوة كما يعرف الرجال طباع الخيل، منها ما يؤنس، ومنها ما يقيم في الفم ولا يغادر الذاكرة.

0: يا شيخ حمزة، بكرة طالعين على عمان، لكن في طريقنا بنمر بالمعسكر البريطاني لأنه عندهم إنزال جوي صباحي. نحضر إن شاء الله ونطلع.
1: إن شاء الله يا سمو الأمير.
0: من امبارح ما راح طعم القهوة من ثمي.
1: هذه قهوة الشيخ عبد الكريم العدوان.
0: أي والله يا شيخ حمزة.
1: تبشر يا سمو الأمير، بالحال نخلي القهوجي يجيب لك منها.
0: هذا الحلال وأنت أنت الساقي، أكرم بها من قهوة درياقي، ولقهوة الصبح المبشر نشوة أمن بفنجان على المشتاق. عبد الكريم أتى بها في وقتها مثل الرحيق الخالص الرقراق، من بن أجبال رواس شمخ في أرض ذي اليمن السعيد.

بعض النكهات لا تنتهي مع الفنجان بل تبدأ بعده، وهكذا كان طعم القهوة عند الأمير أثر لا عادة.

0: يستحق الشيخ عبد الكريم العدوان منك هذا المديح يا سمو الأمير.
1: هذا من الوفاء يا شيخ حمزة. الله، هذه قهوة لا تشرب على عجل.
0: القهوة ليست زينة مجالس بل علامة سيادة، كما أن القصيدة ليست مدحا عابرا بل مجلس دولة في كلام موزون.
1: وقهوة من جديد البن شائقة موفورة الهيل في لون من الذهب، يسعى بها أسود قد جاء يحملها، إبريقها فضة من خالص النشب، أشهى إلى النفس من كأس معتقة بنت العناقيد من معصورة العنب. شبهتها حين صبت في ثنيجنها ذوبا من التبر أو لونا من اللهب، وللبخور على فنجانها أثر يشوبه الجد أو شيء من اللعب.
2: حين يمدح الأمير القهوة فهو لا يمدح البن بل يمدح الصباح إذا استوى، والضيف إذا أكرم، والوقت إذا صلح للشعر. لذلك لم يكن كل هذا الربيع مشهدا عابرا بل امتدادا للفنجان الأول، فمن صفى مزاجه رأى الأرض قصيدة مفتوحة.
1: فيها منافع لا تحصى لكثرتها، منها النشاط كما قد جاء في الكتب. أرى الجدار وفيه الرسم أرقبه يمثل العم من ذي لحية لجب، لكنه ساكن والريح هادئة، وعند هبتها تلقاه في صخب، سلامة الريح يرجوها ويرقبها، جار ويبكيه من يخشى من العطب، يجلو لي القلب ألوانا معطرة من خالص التبر أو من خالص الحبب. اختم كلامك من جد ومن هزل، من قهوة القوم أو من آنة العنب.
0: هذا شعر جميل في معشوقتك السمراء يا سمو الأمير.
1: يا شيخ حمزة، هل جهز الشباب سياراتنا؟
0: جاهزة ونحن بانتظارك.
3: في هذا المجلس تصب القهوة كما تقال القصيدة بتمهل وبيد تعرف مقدارها، فالكيف ذوق لا يستعجل.
1: الله، انظر الربيع يا عبد المنعم،
4: ما أجمله، إنه نام الحمد لله.
1: زهر الربيع تجلى في غصن لون نضير، بالله لا تتعجل بحق هذا الأمير، لكن شوكة يبغي تسرعا في المسير.
5: لا والله يا سيدي، لو كنت صاحب قرار لتوقفت هنا في هذا الربيع الجميل.

0: الحمد لله أنك لست صاحب قرار.
1: وادي شعيب تجلى بنظرة وعبير، شمس النهار تجلت يا حسنها في الأثير. قل للرفاع هنيئا للشاعر النحرير، قد صغت في الشعر بيتا وقفت مثل جرير.
2: الفنجان عنده ليس إناء بل مسرح صغير، تلتقي فيه النار والطيب والانتظار.
1: هل اقتربنا من معسكر البريطانيين؟
3: نصف ساعة يا سمو الأمير.
1: كم الساعة الآن؟
0: العاشرة يا مولاي، والإنزال في الساعة 11.
1: معنا وقت.
4: هكذا تعانق القهوة الشعر ويولد العشق من الكيف، فتخرج القصيدة مكتملة الذوق. وفي المركة لم تكن القهوة شرابا ولا الشعر ترفا، بل أسلوب حياة.
5: غدا لنا لقاء. مركة الأمير.
6: يا قاصد المركة نصيت جوادا، مركة الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

فيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشدة. عنوان حلقة اليوم: الهجرة النبوية، دروس ومواقف. قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. نستقبل عاما ونودع آخر، وعلى بوابة التاريخ الذي صنعته الهجرة المباركة نعود بالذاكرة إلى بطحاء مكة. نقف أمام مشهد قلما يتكرر. ها هو محمد عليه الصلاة والسلام يلقي على البلد الحبيب نظرة الوداع، ميمما نحو يثرب فيدخلها بالترحاب: اللهم وقد أخرجتني من أحب البقاع إلي فأسكني في أحب البقاع إليك. ومن يدري، ربما تكون المحنة طريقا للفرج والمنحة، وقد كان. هذه باختصار مسيرة الهجرة النبوية، فهي فكرة وليس مجرد رحلة، مرحلة جديدة وليس مجرد نقلة، حركة من أجل البناء والتغيير والإصلاح، لا مجرد انتقال من مكان إلى مكان، تجربة بشرية متقنة أذنت بها السماء، لا محاولة للهروب والبحث عن ملاذات آمنة. إذا أردنا أن نتعلم من الهجرة فلا بد أن ندقق في تفاصيلها والمناخات التي سادت ما قبلها وما بعدها، فهي حركة مدروسة وضعت قانون السببية في أعلى مراتب الاحترام، وارتفعت بقيمة الإنسان إلى ما فوق اعتبارات الزمان والمكان، وأرست أخلاقيات التعامل مع الذات والآخر مهما كانت جراحاتهم في النفس عميقة، وأسست لدولة جديدة لها دستور مدني لا علاقة له بالعصبية أو الطائفية أو أصحاب الوساطات مع السماء. الهجرة كما يفترض أن نفهمها بناء وإنجاز، تضحية وتسام عن الأحقاد، إيمان بالمستقبل وثقة بالغيب، إصرار على الفعل والتزام بالحق، إصلاح للنفسية الإنسانية وانفتاح على العالم، وبحث دائب عن الحقيقة، تغيير في البنى الاجتماعية والمعرفية والأخلاقية، وهي بالتالي فاتحة لتاريخ جديد وهوية راسخة ومطلع قصيدة الحضارة التي ما نزال نرددها حتى الآن. ما أحوجنا اليوم إلى إعادة قراءة هذه الحادثة الكبرى التي بدأ بها تاريخنا الإسلامي، لنتعلم كيف نرتب أولويات حياتنا، كيف نتمسك بالأمل في مواجهة اليأس والقنوط، كيف نتخلص من الكسل والتثاؤب والتلاوم، ونتحرر من الخوف والتردد، ثم ننطلق في دروب البذل والعمل والاجتهاد والإنتاج. كل عام وأنتم بألف خير، وبلدنا وأمتنا بعزة ومنعة وكرامة، وديننا باق أصيل يتحرك في حياتنا فيهبنا حياة جديدة تعمر الأرض وتبني الإنسان. أرحب بضيوف هذه الحلقة من العلماء والأساتذة الأجلاء، فضيلة الدكتور

0: دكتور إقبال إبداع، أستاذ الآداب والدراسات القرآنية في جامعة جرش. فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسن الربابعة، أستاذ الشريعة في جامعة البلقاء التطبيقية. فضيلة الدكتور محمد العايدي، أستاذ الفلسفة والفكر الإسلامي. أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله جميعا، وأهلا بضيفنا العزيز فضيلة الدكتور إقبال إبداع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل عام فضيلة الدكتور وأنتم بألف ألف خير.
1: وأنتم بألف خير يا مولانا دكتور حسين والمستمعين الكرام. الله يعيد هذه الذكرى الطيبة علينا وعليكم جميعا، أعواما عديدة وأزمنة مديدة يا رب العالمين.
0: دكتور إقبال، عندما تفكر كباحث في مجال الدراسات الدينية بذكرى الهجرة، وتمر علينا كل سنة ونحتفل بها ونتذكرها، ما الذي يتوقف عند الدكتور إقبال؟ الدرس الأول الذي يتوقف عنده، أو الذي توقف عنده هذا العام تحديدا، ما الذي استجلب نظرك ودققت فيه عندما قلت غدا عام جديد بمناسبة هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام؟
1: الله يجزيك الخير دكتورنا وطيب أنفاسك على هذا الموشح النفيس الذي ابتدأت به هذه الحلقة، يعني حتى أنني تمنيت أن أبقى مستمعا حتى يعني أتغذى من هذا الفيض الجميل الذي صدرت به هذه الحلقة وهذا التناول اللطيف والمبارك لهذا الحدث الجوهري وغير التقليدي والكبير والمفصلي. يعني حقيقة لما كنا ندرس مادة السيرة الإسلامية كنت أحاول أعيش مع طلابي أجواء هذه الهجرة، ما الذي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصبر 13 عام من الهمة العالية والعمل الدؤوب والدعوة المستمرة والصبر الشديد على يعني ما تلقاه الدعوة من المعارضة ومن التضييق ومن الحصار ومن الكيد ومن الصد ومن الإعراض عن هذه الدعوة، لكن كما تفضلتم يا سيدي هي فعلا أحد أهم فصول التاريخ الإسلامي، بل هي حقيقة صناعة للتاريخ نفسه. يعني أحد كبار المفكرين يقول بينما كانت خطوات النبي صلى الله عليه وسلم تسير في الصحراء بين مكة والمدينة كان التاريخ يكتب في الأرض وفي السماء، لأنه هذه مرحلة صناعة التاريخ نفسه، دلالة على أن التاريخ يكتب بالأحداث وليس بالمناسبات ولا بالموافقات العابرة. ولذلك نجد أن
0: لا يكتبه النائمون يا سيدي،
1: بالفعل بالمواقف بالعمل بالمثابرة بالتخطيط بالصبر بالقفز على الآلام بالعض على الجراحات باستشراف الأمل من وحي هذه الآلام والمعاناة. صح. انتصار على الذات، انتصار على العقبات، على كل هذه النهايات التي كان يراد منها إطفاء جذوة هذا الدين ومحاربة البدايات والحصار بكافة أشكاله والوقوف أمام هذه الدعوة. يعني نستذكر كيف أنه من اللحظة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم منذ لحظة النبوة قبل البعثة، يعني لو نتذكر في غار حراء النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الوحي الجلي، يرى جبريل عليه السلام بهيئته الملائكية لأول مرة، ينزل إلى أم المؤمنين خديجة ثم تصطحب إلى ورقة بن نوفل يقص عليه الخبر، يخبر ورقة بن نوفل ويقول والله ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال ومخرجيهم؟ قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي أو أخرج، وليتني فيها جذعا حتى أنصرك نصرا مؤزرا. من تلك اللحظة أدرك النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمام مهمة غير تقليدية، وأنه أمام صعوبات كبيرة، ولكنه كان واثقا ممتلئ الثقة بكل رباطة الجيش أن الله سبحانه وتعالى لن يخذله، وأنه محاط بمعية الله، وأنه أمام هذه الدعوة. وأنذر عشيرتك الأقربين، يا أيها المدثر قم فأنذر، لا مجال للتراجع لا للتهاون. هذا ليس طلبا، هذه الرسالة لم تكن مطلوبا من مطلوبات النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو اختيار، والله أعلم حيث يجعل رسالته. قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، دعوة إلى الخيرية وإلى الفضيلة وإلى أن تقوم الأمة بدورها في نهاية مسلسل النبوات والرسالات السماوية لإكمالها.
0: هل كانت هذه التمهيدات التي أشرت إليها مرحلة لتهيئة النفس على الهجرة؟ بمعنى هل سبقت الهجرة النفسية والمقدمات لها والتهيئة لها والتعلم عليها الهجرة المكانية؟
1: يا سيدي الله يفتح عليك يا دكتور حسين، حديث بدء الوحي تقول أم المؤمنين عائشة أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة أو الرؤية الصادقة، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يذهب إلى غار حراء فيجلس الأيام ذوات العدد. هذه الأيام كان يمارس فيها النبي صلى الله عليه وسلم العزلة والهجرة النفسية عن عبادة الأصنام وعن مخالفة مألوفات الغريزة والفطرة البشرية التي اختار الله سبحانه وتعالى أن تتهيأ بها نفس النبي عليه الصلاة والسلام. هجر مألوفات قريش، عباداتهم، عاداتهم، من هذه أصيب بالنفرة القلبية من هذه العبادات. كان يناجي ربه، يتأمل في خلق الله قبل أن يبعث، لأنه في مرحلة سيد اللي هي النبوة، ثم لما نزلت سورة المدثر هذه كانت إعلان لبداية الرسالة، انتقال من النبوة إلى الرسالة، أصبحت أنت الآن رسول صاحب رسالة، مطلوب منك التبليغ.
0: أنت تحرك.
1: يجلس النبي عليه الصلاة والسلام في دار الأرقم، يفاتح الأقربين أبا بكر، عمر رضي الله عنهم أجمعين، أم المؤمنين خديجة، الناس الأوائل المحيطين اللي يلتمس فيهم الخيرية، ضعفاء المسلمين، أصحاب القلوب الأرق والأصدق والأفئدة الأقرب إلى رضوان الله ومحبته والاستجابة لكلام الدين، حتى جعل منهم بيضة الدين ومنطلقوا هؤلاء الذين بنى فيهم النبي عليه الصلاة والسلام مدرسة الإيمان الأولى، اللي ضربوا الأنموذج، وكان منهم الجماعة اللي شهدوا مع النبي في دعوته في مواسم الحج الجاهلي في بيعة العقبة الأولى والثانية، من الرجال، من النساء، من أهل الطائف، من الصد الذي واجهوا، من 86 آية اللي نزلت في مكة يا سيدي، هذه كلها مقابل احنا نقول 28 سورة نزلت في المدينة. إذا قرابة ثلثي القرآن نزل في هذه 13 سنة
0: تأسيس
1: اللي في المرحلة المكية، والقرآن ينزل، والمشاهد والقرائن والأحوال ودلائل النبوة والمعجزات تنزل، الزخم القرآني للنبوة في يحتشد كله في الحقبة المكية. لذلك حتى طبيعة السور موضوعاتها تلاحظ فيها اختلاف عميق وتركيز على العقيدة وعلى أن الدين هو الأسمى. لذلك نقول في هذه المرحلة في مكة كان الإسلام حق لكنه بلا قوة، دين لكنه بلا دولة. هذه فيها تحرر من عقدة المكان كما أسلفتم في المقدمة.
0: لا تصلح مكة أن تكون هذه النواة التي أشرت إليها في ما حصل لاحقا في الدعوة، بمعنى أن الهجرة أفهم ذلك في سياق

0: السباق ما تفضلت به لم تكن مجرد اضطرار وإنما كانت خيار مدروس أيضا.
1: خيار مدروس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يصل إليه الساهل، لأن الوطن يعني النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقف وهو على مشارف مكة ويقول يا مكة والله إنك لا أحب البقاع إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وهذا الخروج وهو يستبطن في نفس الطاهرة الشريفة مشاعر العودة فاتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يعني النبي يعلم أنه سيعود عزيزا منتصرا فاتحا
0: بعد 8 سنوات
1: هادما للأصنام مؤسسا لدولة الإسلام في مكة المكرمة.
0: لكنه لم يمكث في مكة بعد 8 سنوات بعد أن فتح عليه الصلاة والسلام، عاد
1: نعم
0: والصحابة
1: ورجع
0: إلى المدينة،
1: إلى المدينة المنورة، نعم عاصمة الإسلام وبيضته ونواة هذه الدولة في المدينة، لما فيها من التنوع ما فيها من انطلاق وتحرر من عقدة المكان، لأن الأولوية للدين وللعقيدة وللدعوة وليس استسلام لعقدة المكان. تلك الأرض يورثها من يشاء من عباده، وأهل المدينة يا سيدي اللي رب العالمين قال عنهم اللهم صل على محمد في محكم التنزيل، الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم
0: ولو كان
1: بهم خصاصة. هذه الروحية المستقبلة، هذا المكان الذي يصلح أن يكون بيئة ومنطلق وحاضنة وموطن للدعوة، هو الذي كان أهم من عقدة المكان. أنا لدي مكان يستقبل أهل مقبلين راغبين يسمعوا بالشغف. لذلك حتى لو نظرنا يعني للآيات المدنية سيدي، الآية المدنية بعض الآيات وصلت إلى صفحة كاملة، النفوس مقبلة راغبة مستبشرة تحب أن تسمع تريد أن تطبق، بينما في الآيات المكية مثل المطرقة
0: قصيرة
1: الآيات، سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. كلام يقرع القلوب والنفوس المعرضة، بينما المقام في المدينة مقام مختلف،
0: استرخاء
1: والنوعية مختلفة،
0: نعم.
1: والاحتياجات بدنا كلام عن
0: التشريعات،
1: الزراعة، عن الوصايا، عن الميراث، يوصيكم الله في أولادكم، آية المداينة، سورة النور، سورة البقرة، تفاصيل، نوعية المجتمع مختلفة
0: بما يتناسب مع بناء الدولة وسيادتها. الآن لما وصلنا للمدينة،
1: نعم أحتاج إلى بنية تشريعية عميقة سواء في القرآن وسواء في السنة. برضو في السنة عندي وثيقة المدينة 52 بند تقريبا مناصفة بين العلاقة بين المسلمين فيما بينهم والعلاقة مع الآخر سواء كان اليهود أو النصارى، ترى كان في نصارى حتى لا يقال فهذه تنظيم للعلاقة بين الناس حتى تتشكل بنية هذا المجتمع الإسلامي على قاعدة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، تكوين مفهوم الأمة. هذا المجتمع الذي تخلص من العلاقات المكانية، من العلاقات ذات القربة والدم والعشيرة في قريش وفي مكة، الآن نحن أمام تنوع إثني وتنوع ديني وتنوع قبلي، يصنع منه مجتمع جديد في بوتقة جديدة في مفهوم وفي قيم جديدة تصنع الإنسان على الفهم الإسلامي الجديد. طبعا هذا الكلام مسبوق بمصعب بن عمير رضي الله عنه اللي ذهب وعلم الناس القرآن مع جماعة بيعة العقبة الأولى والثانية رجالا ونساء، نشروا وتكلموا في مبادئ هذا الدين، رغبوا الناس. فلذلك النبي لما دخل وجد أرض خصبة، ناس مقبلين وراغبين وفرحين ومتعطفين.

0: الطشين. الكل يتنازع هذه الناقة التي تحمل النبي عليه الصلاة والسلام، الكل يريد أن ينال شرف أن تنوخ في رحاب بيته، لأنهم بدأوا يشعرون بأن هؤلاء الناس أناس مختلفون، وأن هذه القيم جميلة، وأن فيها وصفات للسعادة البشرية، وأن نفوسهم تتوق لمثل هذه العدالة التي ينادي فيها النبي عليه الصلاة والسلام، والصلة التي يصنعها مع خالقهم بعد أن ملت البشرية من عبادة الأصنام ومن هذه القيم البالية ومن الاحتراب ومن سفك الدماء ومن الانغلاق الديني والانحطاط، يعني انحطاط ديني وانحطاط حتى سياسي، تبعية لفرس، تبعية لروم، الاعتزاز بالإنسان العربي القادر على أن يغير وجه التاريخ. الانطلاق يا سيدي، احنا لما نتطلع على الهجرة إلى الحبشة، انت طلعت إلى قارة أخرى، صح في نوع من القرب، لكنه اهتمام أيضا بالجوار العربي، اهتمام بالحلفاء بالمنطقة، إعادة صناعة العلاقات، بناء الجسور من الثقة، جعل المشترك الديني أساس للتنمية وأساس لشراكات جديدة في الحياة بين الناس. الدين بإمكانه أن يصنع هذا السلام بين الشعوب، وأن يحقق ما لم تحققه الحروب والعداوات والثارات والخلافات بكل تأكيد.
1: يعني وأنت تكلم وأنا أصغي إليك، أنا أشكرك على هذه امتداد الأفقي والعمود العميق. قلت إنه هذا يعني فعل بشري متقن تماما. يعني هل تتصور إنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يذهبون إلى مكة ثم يبدأون على الفور مباشرة أعمالهم، وكأنه كل شيء مرتب، في سوق، في وثيقة، في عقد اجتماعي، إخاء، وفي كذا. هذه العبقرية اليوم كيف يمكن أن نتصورها في واقعنا المعاصر يا دكتور، أو أن نترجمها على الأقل بيننا وبين ذاتنا؟
0: سيدي، المفهوم الأول اللي هو مفهوم المواطنة، لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلمون أمة من دون الناس تتكافأ دماغهم، هذا شعور المواطنة، شعور العدالة الاجتماعية، شعور الوضوح التشريعي، أنت أمام تشريعات واضحة ليس فيها منطق العبيد ولا منطق السادة، وأن الجميع أمام هذا التشريع الرباني سواء، وأن الناس حتى المختلف معي دماؤه مصونة، حقوقه مرعية، وعلاقاته حتى الدينية محفوظة مصانة. هذا الوضوح التشريعي يقود الناس إلى الأريحية في الحياة،
1: صحيح.
0: يقود إلى البناء، إلى الإعمار. ضمان هذه الحقوق يعطي الناس شعور بأنهم في بيئة قابلة للبناء. مفهوم الأمة أخرج الناس من العصبيات الصغيرة، من الانتماءات الضيقة، من الانغلاق، فتح هذا الفهم الجديد. لذلك رأينا الناس تدخل في الإسلام، قبائل تأتي، زرافات ووحدانة، جماعات وأفراد، أقبلت الناس، ليس نوع من التأثير النفسي اللحظي، هذا لم يكن
1: قناعة،
0: في شعور بأنه في دولة قوية مؤثرة، لها جذر أخلاقي، لها جذر ديني، تنسجم مع النفس الإنسانية، تنساق فيها إلى رحابات الإبداع والتغيير ورعاية النفس الإنسانية اللي كانت متعطسة إلى نوع من الصلة مع الله، بعيدا عن العقليات اللي كانت سائدة من العبادات التي تزدري العقل الإنساني. إنسان يصنع إله من تمر، وإله من بر، وإله، ويأتي قرابة 1000 آية. لما صاروا في المدينة كان الألف نازلات سيدي، 1000 في آيات العقيدة كلهن في مكة
1: مكتملة، كانت بارك الله فيك دكتور أقبال،
0: تماما. لذلك إحنا في المرحلة المكية كلام كله على الحدود والفرائض والتشريعات والبيع والشراء والسلم والحرب. هذه 1000 آية كانت تنظم علاقة الإنسان مع خالقه،
1: صحيح،
0: وتصحح مقاصده،

0: فهم الدين، في العلاقة مع الله، في أولوية العقيدة، في إعادة ترتيب
1: الإنسان. اكتملت مرحلة صناعة الإنسان تماما، يعني كان الإنسان بناء الإنسان، كان هذا الإنسان الذي انتقل إلى من مكة إلى المدينة مكتمل تماما، ناضج
0: وجاهز
1: تماما،
0: وجاهز إلى أن يدافع ويقدم هذه العقيدة. ليست مجرد فكرة، يعني ليسوا أناسا تلقوا هذا الدين وأرادوا أن يصدروا هذه الفكرة على طريقة تصدير الثورة، لا، وإنما كانت هذه قناعات مندمجة في حياتهم على منهج الخمس آيات والعشر آيات. تنزل خمس آيات: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تأتي في حياتهم تطبيق وعمل وممارسة.
1: صحيح. بارك الله فيك دكتور إقبال، الله يبارك فيك، وكل عام وأنت بألف خير يا سيدي.
0: نحن وإياكم
1: وجزاك الله كل خير دائما على ما تضيف إلينا في هذه الحلقات من فكر نير وعميق. شكرا جزيلا لك. أرحب أيضا بضيفي العزيز فضيلة الدكتور أحمد حسن الربابة، أستاذ الشريعة في جامعة البلقاء التطبيقية. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: السلام عليكم دكتور حسين، أسعد الله مساك بكم خير.
1: يا حياك الله يا دكتور أحمد، يا مرحبا
2: بك،
1: كل عام وأنت بألف خير يا سيدي.
2: وأنت بألف خير وصحة وعافية إن شاء الله، والأمة الإسلامية بخير.
1: اشتقنا إليك في هذا البرنامج طويلا يا دكتور أحمد، يا مرحبا بك.
2: لنا الشرف الرفيع دكتور حسين بأن نتحدث عن الهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: ما الذي تمثله الهجرة يا دكتور أحمد بالنسبة لنا اليوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. إن من جمال السؤال الذي طرحته أخي الدكتور حسين، ماذا تمثل لنا الهجرة؟ هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى يثرب التي أصبحت مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، هي تمثيل واقع الأمة بأن نقل النبي عليه الصلاة والسلام الأمة من مرحلة التنظير إلى مرحلة التطبيق العملي. فالهجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم هي هجرة للدخول إلى الميدان العملي، وما أجمل هذا الميدان العملي إذا طبق في واقعنا اليوم. وكم تمنيت على بعض الإخوة والزملاء في مدارسنا في جامعاتنا على مسؤولية الدولة الأردنية لو عملوا يوم الهجرة يوم تطبيق عملي، بأن يعلن يوم زراعة أشجار إكراما لذكرى الهجرة النبوية، أن ينطلق في هذا اليوم يوم الوقف المائي. فالأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أوقف رجل من الأنصار بئر ماء لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، واعتبره وقفا يشرب منه المسلمين إلى أن يغث الله الأرض ومن عليها، وما زال هذا الوقف موجود. لو في هذا اليوم أعلنوا عن إنشاء آبار مياه تكون وقفا للمسلمين، تكون وقفا لحفر آبار يكون من خلالها سقاية العطشة، سقاية المزروعات، وكان موسم هذا العام موسم خير. لو كان كذلك عندنا مليون طالب، مليون ومئتين وخمسين ألف طالب في المدارس، وكذلك في الجامعات أكثر من نصف مليون طالب، لو أعلن هذا اليوم لزراعة الأشجار، لو أعلن لزراعة الأشجار المثمرة، وخاصة في هذا الوقت الذي هناك بعض الأشجار الموجودة في الأردن التي قد عمل أو شغل عليها المركز الوطني للبحوث الزراعية لا تحتاج إلى القليل من الماء، مثل الزيتون الذي مقاوم للعطش والمقاوم للأملاح. كل ذلك هو يوم الهجرة، يوم عمل ويوم تطبيق، هو دعوة للأجيال للمحافظة على البلاد التي بشر النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة وفتحها، قال: ستفتح عليكم بلاد الشام، وها هي فتحت حفاظا على دم الصحابة رضي الله عنهم وما قدموه لهذا البلد، فكان بلدا عربيا إسلاميا بامتياز. لو حافظوا على ما فعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليوم في الأردن نسبة الأشجار والغطاء الأخضر لا تشكل 10%، ولكن لو لاحظنا أن الصحابة عندما جاءوا إلى الأردن كانوا أول شيء يعمدون إليه هو بعد الفتوحات بناء المدارس، بناء كذلك المراكز الطبية، زراعة الأشجار.
1: يعني يا دكتور أحمد أنت تأخذنا إلى أعمق معاني الهجرة، تقول أن الهجرة ليست مناسبة فقط لنتذكرها ونحتفي بها ونعطل بذكرها، وإنما هي انتقال من واقع قائم إلى واقع يجب أن ننتجه، كما فعل الرسول تماما، انتقل من واقع مكة وما فيها وبنى واقعا جديدا. وإنت قلت بناء هذا البناء على ماذا يقوم؟ ويمكن اليوم أن نستعيد ذات البرنامج الذي بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن وصل إلى المدينة. ما الذي فعله؟
2: سيدي، وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أول شيء بناء المسجد، ثم بدأ بالتعليم في المسجد، تعليم القرآن الكريم ومدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك توقيع وثيقة المدينة وما حوت. وثيقة المدينة كلها عبارة عن بناء الإنسان من حرمة الدماء، من المحافظة على الجار، كذلك عبارة عن بناء كامل متكامل، تطبيق عملي للحياة العملية اليومية، المحافظة على صحة الإنسان، تطبيق عملي لمقاصد الشريعة، حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل أو العرض، وحفظ العقل وحفظ المال، حفظ العقل مكافحة المخدرات وغير ذلك. لو كان يوم الهجرة فقط، أنا أتمنى لو كان يوم الهجرة فقط هو يوم تطبيق عملي لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. كل مناسبة دينية كان يتوجب علينا أن نعمل في المدارس والجامعات وفي كل وزارات الدولة، هو أن نطلق يوم التشجير الوطني لكي يكون الأردن أخضر بمعنى الكلمة، لكي يكون هناك حفر آبار، آبار جمع المياه للفقراء، للتكاتف، للتعاون، لتقليم الأشجار، للقضاء على الحشائش الموجودة مثلا في الغابات، ومن حتى لا تكون وسيلة سهلة لاحتراق الغابات. مثلا هذا الصيف الغابات الآن موجود الحشائش أطول من الأشجار في غابات عجلون والشوبك وفي غابات المملكة. لو كان هذا اليوم هو مثلا لحصاد هذه الحشائش من طلاب المدارس والجامعات، لو كان جزءا لا يتجزأ من مادة الثقافة الإسلامية ومادة التربية الوطنية.
1: ولماذا لماذا لا نفعل ذلك؟ لماذا المجتمع اليوم وإدارات الدولة أيضا والمجتمع تحديدا، يعني لأنه هذه مبادرات أهلية في الجامعات، في كليات الشريعة، في المدارس، في غيرها من
2: هناك مبادرات هي عبارة عن فردية. أنا أطلقت مبادرة من قريتي بأن هناك مناسبات العزاء، أن مناسبة العزاء بدل صنع الطعام نتبرع بأشجار الزيتون. أنا في كل مناسبة دينية كذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم والإسراء والمعراج أتبرع بألف شجرة زيتون، مقاوم للعطش ومقاوم للملوحة، وهذا على الهواء مباشرة. أي واحد في هذه المناسبة ذكر الهجرة أنا مستعد أن أزوده بأشجار الزيتون بالمجان، تبرعا لذكرى الهجرة وإحياء لها في النفوس بأن تكون تطبيقا عمليا كاملا.
1: بارك الله فيك، والله هذه مبادرة أسعد أنني سمعتها في هذا البرنامج. في مناسبة الهجرة يطرح الدكتور فضيلة الدكتور أحمد الربابعة مبادرة بتوزيع ألف شجر الزيتون، من يريد أن يحصل عليها تليفون الدكتور ميسور ويمكن التواصل.
2: وسيدي، وهذا الزيتون نوع مقاوم للأملاح ومقاوم للعطش، هذا محسن من باعتبار مهجن تهجينا، يستطيع أن يقاوم العطش ويقاوم كذلك الملوحة. أخي الفاضل،
1: هكذا نتحول أو ننتقل من الحديث عن الهجرة والنظري إلى فعل الهجرة، تطبيق أفعال الهجرة، كيف نهجر هذه القيم التي أجرها الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من مكة. لماذا؟ لأنه وجد قيم غير صالحة لبناء الدعوة وإقامة الدولة، وبالتالي خرج إلى مكان آخر يصلح أن يكون لبناء هذه القيم وبناء الدولة وبناء الدين من جديد.
2: دعوة تطبيقية، هجرة تطبيقية، تطبيق عملي 100%.
1: ونحن اليوم بمناسبة الهجرة أيضا نحتاج إلى أفكار جديدة. من الأفكار الجديدة يا دكتور أحمد أيضا، وهذا ما فعله الرسول، الاستعانة بالخبراء. الرسول في كل حركة من حركاته كان يستعين بالكفاءات والخبراء. اليوم هذا درس أيضا علينا، لأنه بتصور الواحد منا أنه يعني يملك كل العلم وهو وحده قادر على فعل أي شيء. ما في
2: تقديم الكفاءات لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم كبيت المال، لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم أمين سر له كحذيفة بن اليمان، كلها تطبيق عملي لتقديم الكفاءات.

0: أبو ذر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وليني يا رسول الله، قال يا أبا ذر إنك امرئ ضعيف لا تولى ولا تحمل هم، قال وإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قادم قال هذا رجل يولى هذا يحمل هم أمة، جعل عمر بن الخطاب جملة وتفصيلا كلمة عظيمة، قال عمر يحمل هم أمة، رجل ولا وضع المكان المناسب، وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، تقديم الكفاءات لبناء الأوطان، تقديم الكفاءات لتوجيه النصح، تقديم صحيح. الكفاءات لرفع من سوية التعليم. أنت ترى اليوم ترى الكثير من القضايا الاجتماعية التي باتت تسود مجتمعنا كانت غريبة على مجتمعنا.
1: والله إنك صادق. حوادث القتل اليوم اللي بتصير في مجتمعاتنا داخل الأسرة وخارج الأسرة، قضايا الاحتيال وقضايا السرقة، هذه غريبة على مجتمعنا. يعني هذه
0: غريبة غرابة كاملة. لو كان هذا اليوم يوم توجيه الهجرة في حرمة الدماء، يوم توجيه الهجرة في تحريم المخدرات، يوم توجيه الهجرة في تحريم المسكرات، يوم توجيه الهجرة في مكافحة العنف الأسري، في ترشيد الأسرة نحو الطريق القويم والطريق الصحيح. هكذا الهجرة تكون تطبيقا عملي. لو اليوم ذهبوا إلى القرى والأرياف وعوهم بمخاطر العنف الأسري وعوهم بالتكاتف الاجتماعي، ما كان عليه الآباء والأجداد في سبعينيات القرن الماضي وثمانيات القرن الماضي من التكاتف. كنت تدخل القرية لا تجد فقيرا بسبب التكافل الاجتماعي، بسبب الألفة، بسبب المحبة. كذلك تشجيع مدرسة الزواج، حث الشباب على الزواج، وكذلك حث الفتيات على الزواج، وتقليل المهور والارتضاء بما هو قليل، لأن من رضي بالقليل أعطاه الله الكثير. النبي صلى الله عليه وسلم فعل مدرسة الزواج عندما جاء إلى المدينة، وكان الصحابة أقل القليل يملكون، بل لا يملكون شيئا رضي الله عنهم المهاجرين، ومع ذلك تعاونوا وتكاتفوا وحققوا استقرارا أسريا حقيقيا منبثقا من القرآن الكريم ومن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: بادرة الإخاء يا دكتور أحمد، يعني أول ما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالحفاظ على التماسك الاجتماعي. اليوم احنا مجتمعنا اليوم اللي بتعرض في الانفتاح الاعلامي وسائل التواصل الاجتماعي، وبتعرف التضليل والافك اللي بصير والمحاولات زعزعة المجتمع. ألسنا اليوم واحنا بنحتفل بمناسبة الهجرة النبوية اولى باخذ الاخاء كعنوان لمرحلة والبناء عليه؟
0: نعم، هذه سيدي مبادرة الإخاء التي أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وجعل رابطة الإسلام هي الرابطة الأولى، وجعل أن دم المسلم على المسلم حرام إلا بحق الله. جعل النبي صلى الله عليه وسلم من رابطة الإخاء نموذجا راقيا في التعامل مع الغير، في حرمة مال الغير، في منع السرقة، منع الاعتداء على النفس البشرية، حرمة القتل، حرمة النزاع، حرمة العنف، حرمة اقتتال المسلمين. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب في وثيقته أبعد من ذلك. كان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم غير المسلمين، فحرم أخذ أموالهم وحرم الاعتداء عليهم إلا بما تفرضه الشريعة الإسلامية من قواعد وأحكام ومقاصد عظيمة.
1: وبالتالي يعني كانت هذه الأساسات هي التي مكنت الدعوة من الانطلاق لاحقا. يعني ما كنا نتصور أن الدعوة يمكن أن تبلغ ما بلغته 1400 سنة وبعدها تتمدد، الدين يتمدد، المقبلين عليه يزدادوا، القيم التي يبشر بها تأخذ مصداقية وصدى أكثر. ما كان يمكن أن يتم ذلك لولا الهجرة وما تلاها من وقائع وأفعال.
0: أخي الفاضل دكتور حسين، الوثيقة لا تتجاوز صفحة واحدة، كانت بوابة وأرضية لتحقيق فتوحات انهيار إمبراطورية فارس والروم. وثيقة تقوم على العدل، تقوم على المودة، تقوم على المحبة، تقوم على بناء الإنسان وبناء المجتمع، تقوم على كل ما من شأنه رفع كلمة الأخلاق وقيمه ونبذ الرذيلة. قامت هذه الدعوة في أرض يثرب، ثم بعد ذلك انطلقت إلى أصبحت شعوب إمبراطورية فارس وروم تتوق لهذه المبادئ والقيم، تريد أن تلتحق ببنود وثيقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام، وبارك الله فيك فضيلة.

0: عزك الله انك تروح
1: الدكتور احمد حسن الربابعه، وجزاك الله كل خير. كل عام وانت بألف خير مره ثانيه.
0: وانت بخير وصحه وعافيه اخي دكتور حسين، وكل عام وانتم بخير، وكل الشكر والتقدير لك وللاذاعه الاردنيه على هذه الاستضافه المباركه.
1: اشكر فضيله الدكتور احمد حسن الربابعه استاذ الشريعه في جامعه البلقاء التطبيقيه. وأرحب بضيفي العزيز فضيلة الدكتور محمد العايدي أستاذ الفلسفة والفكر الإسلامي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أستاذ دكتور حسين، وكل عام وأنتم بخير.
1: كل عام وأنت بألف ألف خير.
2: الإذاعة الأردنية بألف خير، وجلال سيدنا ولي العهد ونشام الوطن اليوم الذين إن شاء الله سيؤدون دورا كبيرا في رفعة اسم الأردن إن شاء الله بمونديال كأس العالم.
1: إن شاء الله إن شاء الله بنسمع أخبار سارة يا دكتور. كل الأردنيين اليوم ينتظرون هذا الموعد، هذا اللي أطلقت عليه انتعاش الروح الوطني اليوم عند الأردنيين.
2: نعم نعم إن شاء الله إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك. دائما تأخذنا إلى مناطق عميقة في الفكر يا دكتور محمد. وفي مناسبة الهجرة في مناطق كثيرة عميقة اليوم، ونحن ندقق في أحوالنا سواء كان على مستوى المجتمع ولا على مستوى الأمة، في أي منطقة أو إلى أي منطقة عميقة يمكن أن نذهب عندما نتذكر الهجرة؟
2: دكتور حسين، حقيقة الهجرة هي ليست موقف واحد، هي مواقف كثيرة وليست معنى واحدا، بل هي معاني كثيرة، بل إن المسلمين الأوائل جعلوه بداية للتاريخ الإسلامي. هذا دليل على عمق الحدث وحجم الحدث الذي انتقل من الموقع إلى الموقف والمواقف التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة أنا لا أريد الإطالة أستاذ حسين، المعاني عميقة جدا، ولكن أنا بحب أركز على بعض المعاني المهمة جدا، وهي أولا أول شيء فعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي بنى الدولة بثلاث خطوات. الخطوة الأولى أنه عندما وصل إلى المدينة عليه الصلاة والسلام قام بعمل دستور المدينة. الدستور المدينة هذا الدستور المدني. ماذا نقصد بالدستور المدني؟ الدستور المدني مش الدستور اللاديني، لا، الدستور المدني هو القانون المبني على احترام الآخر، مبني على التنوع، مبني على التعدد. هل الوثيقة المدنية فيها التعدد والتنوع؟ نعم.
1: طب لماذا طب أنا بدي أسألك من زمان هالسؤال هذا يا دكتور، والبعض بتردد عندنا اليوم يقول لك طب ما في قرآن وفي نبي يبلغ مباشر، لماذا لم يكتفي النبي ويقول بيننا وبينكم القرآن؟
2: نعم سيدي، هذا حتى الوثيقة المدينة هي أصلا امتثالا لأمر القرآن، لأن الإسلام أمرنا أن نحترم الآخرين، أمرنا الإسلام أن نتعامل مع الآخرين بالبر والإحسان وأن نحسن إليهم وأن نبرهم. فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس خروجا عن القرآن،
1: صحيح،
2: ليس خروجا عن الوحي، بل هو تطبيق عملي لمفهوم الوحي. النبي ما قام به، السنة أصلا هي تطبيق، فالنبي أراد أن يطبق ما جاء في القرآن وما جاء بالوحي، بأن فعل هذا حتى يعلمنا أن الدستور وسيادة الدستور وهذا العقد الاجتماعي الذي بين الناس يجب أن يحترم بين جميع من يعيش في هذا المكان. يعني بل النبي عليه الصلاة والسلام ذهب أبعد من ذلك أستاذ حسين. قال الوثيقة المدينة كان فيها المهاجرين والأنصار، وكان فيها اليهود، وكان فيها القبائل والمشركين، متنوع المجتمع. المدينة أصلا سميت مدينة لأن المدينة قائمة على التنوع بخلاف القرية. حتى في اصطلاح القرآن القرية ما فيها تنوع وتعدد، المدينة فيها تنوع وتعدد، وذلك هنا تسمى مدينة وهذه تسمى قرية،
1: وتختلف عن مكة يعني في التنوع،
2: وتختلف لأن مكة ما كان فيها تنوع وتعدد.
1: صحيح،
2: المدينة كان فيها تنوع وتعدد، فيها أديان، فيها آراء، فيها قبائل، فيها مشركين، فيها مسلمين، هذا اللي خلاها اسمها المدينة. القضية الأولى إنه النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى المدينة وعمل هذه الوثيقة، وثيقة الدستور، ماذا أراد أن يوصل لنا؟ أن ما يتوافق عليه الناس اليوم اللي احنا بنسميه المواطنة، هي هذه المواطنة. ما فعله النبي عليه الصلاة

0: والسلام هي نفس مفهوم المواطنة اليوم بالمفهوم الحديث،
1: نعم.
0: وهو التنوع، احترام التنوع، احترام التعدد. هذه الدولة التي تقوم، أي دولة تقوم على احترام التنوع والتعدد، هي دولة مواطنة.
1: صحيح.
0: والدولة التي لا تقوم، تقوم على إقصاء آخر أو تهميش التنوع وما إلى ذلك، هذه دولة متخلفة حقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع دستور المدينة في أبهى صور التي يمكن أن تؤدى في هذا، في هذا العالم. أقدم وثيقة عرفها التاريخ في احترام التعدد والتنوع قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الآخر إنه أول الأعمال اللي قام فيها، أول الأعمال، يعني ما أجلوا لبعد سنة سنتين ثلاث، أول الأعمال اللي قام فيها إنه النبي عليه الصلاة والسلام قام بهذا الأمر. ولذلك نحن نقول دائما بأن مصادر الحق هي القانون، القانون من مصادر الحق والدين من مصادر الحق. أما العاداتنا وتقاليدنا فإن كانت موافقة للدين ليست هي ليست مصدرا مستقلا من مصادر الحق، العادات والتقاليد أو العرف.
1: عرف.
0: إذا كان هذا العرف أو العادات والتقاليد موافقة لمصادر الحق وهي القانون والدين بها ونعمة، وأما إذا كانت مخالفة فلا اعتبار لها ولا عبرة لها.
1: نعم.
0: يعني اليوم قد يذهب البعض بهذا الاتجاه، فهناك مصادر مستقى منها الحق وهي التي قد ذكرناها. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب أبعد من ذلك أستاذ حسين في وثيقة المدينة، ماذا قال؟
1: نعم.
0: قال نحن أمة، شوف سمى من كل من عاش في المدينة ووقع على الاتفاقية وعلى هذا الدستور سمى أمة. نحن في الأردن اليوم أمة، فقال نحن أمة واحدة دون الناس، نحن أمة واحدة، وطن واحد، شعب واحد، على اختلاف أعراقنا، على اختلاف توجهاتنا، على اختلاف ديننا، فنحن أمة. النبي سمى هؤلاء المتنوعون
1: الذين يعيشون في على أرض واحدة أمة،
0: على أرض واحدة كلهم سيدهم النبي عليه الصلاة والسلام، وقال وأطلق عليهم بأنهم أمة من دون الناس،
1: ويحتكمون إلى هذه الوثيقة التي توافقوا عليها.
0: الله يفتح عليك. ويحتكمون إلى
1: مش
0: هذه الوثيقة،
1: مش لوثائق ثانية،
0: إلى هذه الوثيقة التي توافقوا عليها. وكل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم حقه، من حتى ولو خلفه في الدين، خلفه في العرق، خلفه في كذا الأصل والفصل، أعطى كلهم، كانوا متساوون ولهم حقوق وعليهم واجبات أمام هذه الوثيقة. هذه الانضباطية هي التي المعنى الكبير العظيم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، الذي يجب علينا كلنا اليوم أن نحترم القانون، سيادة القانون، أن نحترم الدستور وسيادة الدستور، حتى نكون دول متقدمة، دول راقية. الدولة التي أو الشعب أو المجتمع الذي لا يحترم القانون ويخالفه هذا ليس مجتمعا راقيا. فالمجتمع الراقي، من سمات المجتمع الراقي، هو الذي له قانون ودستور يحتكم إليه جميع أفراد المجتمع أو الوطن، يحتكمون إلى هذا الدستور والقانون. هذا الخطوة الأولى التي قام بها النبي عليه الصلاة والسلام، ثلاث خطوات بنى فيها النبي الدولة.
1: هل كانت هذا في سياق الفعل البشري فصل؟ يعني أنت قلت أن هذه الوثيقة مستقاة من القرآن الكريم، بالتأكيد تتوافق تماما مع تعاليم
0: مع المعاني
1: القرآنية، لكنها تمت بفعل بشري، بتوافق بشري.
0: صحيح. لأن إدارة سياسة الدولة هذا اجتهاد بشري. تختلف إدارة سياسة الدولة من مجتمع إلى مجتمع، فما يصلح لمجتمع من المجتمعات لا يصلح لآخر.
1: صحيح.
0: هذا
1: صحيح.
0: اسمه إدارة سياسة الدولة، ولكنها مؤطرة بأطر عامة موافقة للقيم والأخلاق الإنسانية.
1: المرجعية هنا، المرجعية واضحة،
0: المرجعية واضحة
1: أدي.
0: أن تكون مؤطرة بقيم وأخلاق عامة إنسانية عامة، الكل ينضوي تحت هذه القيم، ولا يجوز أن تكون هناك إدارة سياسة الدولة أن تكون مخالفة للقيم والأخلاق.
1: هل وقعت هنا أو بدأت هنا تتبلور قيمة السيادة بالمفهوم المعاصر؟
0: هذا هو المقصود أصلاً من الدستور ومن القانون، هو أن يكون هناك سيادة. معنى أن يكون هناك سيادة أن يكون هناك مرجعية يحتكم فيها الناس والمختلفون والخصماء. هذه دولة قد يختصم فلان مع فلان، ما المرجع في هذا؟
1: صحيح.
0: لابد أن يكون هناك مرجع حتى يحتكم الناس، والكل يكون متوافق على هذا المرجع، والكل يكون راضيا بهذا المرجع. هنا لا يتحول الاختلاف إلى خصومة. لماذا؟ لأننا قد توافقنا جميعا أن هذا الدستور هو المرجع.

0: كلنا جميعا نتحاكم إليه عند الاختلاف ونتوافق عليه، فيكون الاختلاف في إطار الاختلاف وليس في إطار الخصومة أو التنازع، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.
1: الدين في هذه المرحلة، أنت قلت يا دكتور محمد أنه مجتمع المدينة، مجتمع يثرب كان مجتمع متنوع، يعني في مشركين وفي منافقين وفي أتباع ديان أخرى، في من كل الأنواع. لم يبدأ الرسول ولم يفعل أنه فرض الدين على أي طرف من الأطراف، هل هذا صحيح؟
0: لا يوجد عندنا في الدين، وهذه قضية مسلمة بل محسومة، لا إكراه في الدين. أفتكره الناس على أن يكونوا مؤمنين؟ الإكراه في الدين ليس موجود ولا ولا ولا وليس من مفردات الإسلام أصلا. الإكراه ليس من مفردات الإسلام، مش في الدين، حتى في أي قضية من القضايا الإكراه مرفوض يعني أصلا وفصلا. الدين هو
1: طب كيف يعني كيف الرسول يعني أنا اليوم يعني بعد 1400 عام كيف بدي أقدم لشبابنا اليوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام أول دولة مدنية في الإسلام وهي النموذج وسط هذا التنوع، يعني أقر بهذا التنوع وقال لازم نحافظ عليه ولازم الدين يضمن لهؤلاء حقوقهم الإنسانية كاملة، لا يجوز أن أذهب إلى أي طرف حتى لو كان منافق وأشهر يعني أفضح بنفاقه. هذه المعاني اليوم لما نستحضرها قدام شبابنا اللي يتصوروا أن الدين سجن يعني، وتصوروا أنه لازم نرغم كل العالم على دخول الدين وكذا.
0: الدين قناعة، الدين الأصل في الدين القناعة. إذا الإنسان اقتنع وهو مبني على القناعة، مبني على الأدلة، مبني على البراهين، لا يجوز لإنسان أصلا، لو إنسان آمن بالدين وهو غير مقتنع وليس عنده أدلة وليس عنده براهين على صحة هذا التدين أو هذا الدين، هذا إيمانه غير مقبول أصلا. فلذلك نحن دائما نقول بأن الدين هو لله سبحانه وتعالى، وأن إدارة الدولة هي أعمق من ذلك، هي قد تكون أديان مختلفة، الإنسان المسلم بجانب أخيه المسيحي، بجانب أخيه غيره من الأديان أو الطوائف أو الملل الأخرى، كل له، ولكن كلنا نختلف داخل إطار الوطن، ولكن لا يجوز لنا أن نختلف على الوطن، لا يجوز لنا أن نختلف على أسس هذا الوطن، لنا أن نختلف في، ممكن أنا أنتقد إدارة السياسة العامة في الحكومة مثلا يحق لي، ولكن هل أختلف على الوطن؟ هل أختلف أنا على حقية وشرعية هذا الوطن؟
1: هل أفهم كلامك دكتور محمد أن من الدروس المهمة في الهجرة درس الوطن؟
0: درس الوطن طبعا. النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي فعله؟ أنشأ وطنا عندما الوطن شعب وأرض ودستور، صار عندي شعب وأرض ودستور، خلاص هذا هي الدولة. ما النبي عليه الصلاة والسلام أنشأ دولة، انتقل من الفرقة ومن الفوضى التي كانت في المجتمعات، انتقل إلى الانضباط وإلى الانتظام بسلك هذا القانون. الدستور هو التشريعات الناظمة لتحركات الناس وتصرفاتهم، يرجعون إليها دائما ضمن الأطر والقيمية والأطر الأخلاقية. القضية الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام والخطوة الثانية التي قام بها عليه الصلاة والسلام، الخطوة الأولى الدستور كانت تمثل الإسلام، وأهم مظهر المظاهر الإسلام هو القانون وسيادة القانون. والقضية الثانية الإيمان، لأنه النبي أقام الإيمان بالتآخي بين الناس، عمل المؤاخاة. اليوم كم نحن بحاجة يا أستاذ حسين اليوم إلى الأخوة. أتعرف دكتور حسين اليوم ما هو أخطر من الفقر؟ نتحدث اليوم عن الفقر، نتحدث عن أزمات اقتصادية، ونتحدث عن أزمات مالية، ولكن قلما نتحدث عن الأخوة. صح. نتحدث عن هذه المعاني التي تمثل جوهر استقرار المجتمعات، وهي الوحدة بين أبناء المجتمع وبين أبناء الوطن. أتدري ما هو أخطر من الفقر بل وأخطر من الحروب نفسها؟ إنها خطاب الكراهية. خطاب الكراهية اليوم هذه قنبلة موقوتة.
1: نعم.
0: لابد أن تكثف. لابد أن تفكك حتى نضمن استقرار مجتمعاتنا.
1: وللأسف يتغلغل هذا الخطاب داخل المجتمع، حتى داخل الأسرة يا دكتور. ونحن بنشوف جرائم القتل داخل العائلة الواحدة. اليوم فعلا نحن بحاجة إلى يعني الإخاء الذي رسمته الإجرة بين
0: الإخاء بكل معاني. الإخاء القيم هذه دكتور حسين، القيم هذه ليست من نافذة القول، القيم هذه أساسية في بناء الدولة وفي استقرار المجتمعات. لابد من تعزيز خطاب المحبة، خطاب الأخوة بين كل بين التنوع الموجود في المجتمع مع كل الفرقاء ومع كل من هو في هذا المجتمع وهذا الوطن. لابد أن يكون خطابنا واحد، أننا كلنا إخوة، كما قال النبي أمة، نحن أمة من دون الناس، ونحن في هذا الوطن نحن أمة
1: صحيح.
0: من دون الناس
1: صحيح.
0: أمة بمعنى الأمة بمعنى الجمع، مجتمعون على قيادة واحدة، مجتمعون على دستور واحد، ملتفون حول بعضنا البعض، فينا التكافل وفينا المحبة وفينا الأخوة وفينا التآخي. هذه المعاني هي التي تعطي قيمة وتعطي استقرار للمجتمعات. صحيح أن القانون يحمي، ولكن أيضا علينا أن نتأكد بأن أن أن الوحدة
1: هي يعني هذه التي تعطي المناعة الذاتية للمجتمعات وللدول
0: والاستقرار المجتمعات واستقرار الدول. كيف تستقر
1: صحيح.
0: في هذه المعاني القيمة التي لابد من الاستمرار. نحن لا نقول أنها لا تبث، نعم الحمد لله
1: موجود.
0: هناك قنوات موجودة إعلامية ومن خلال المساجد ونحن بخير، ولكن لابد من زيادة
1: الجرعة، زيادة الجرعة يا دكتور. نعم نعطي جرعات أكثر،
0: نعم نحتاج إلى زيادة الجرعات في هذا الاتجاه، وأن نناقش ليست كلاما عاما، أن نناقش بعض الجزئيات حتى التي تثار في مجتمعاتنا، وكيف يمكن أن نفكك خطاب الفتنة، كيف نفكك خطاب التشكيك، كيف نفكك الخطابات التي تؤدي إلى تمزق والانقسام في المجتمعات.
1: وأنا بشكرك على هذا الجهد الذي تبذله. والله إني سعيد بهذا التفكيك اللي بتقوم فيه على صعيد الخطاب، لأنه اليوم إحنا بحاجة أيضا إلى يعني معركة وعي، وعي على الدين، وعي على الوطن، وعي على أنفسنا، وعي على أمتنا. بارك الله فيك يا دكتور محمد، وكل عام وأنت بألف ألف خير، حفظك الله.
0: وصحة وسلامة وخير إن شاء الله.
1: الله يسلمك، الله يبارك فيك. انتهى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انتهى وقت هذه الحلقة. في نهاية اسمحوا لي أن أكرر شكري الجزيل لضيوفي الأعزاء فضيلة الدكتور إقبال إبداح أستاذ الأداب والدراسات القرآنية في جامعة جرش، وفضيلة الدكتور أحمد حسن الربابع أستاذ الشريعة في جامعة البلقاء التطبيقية، وفضيلة الدكتور محمد العايدي أستاذ الفلسفة والفكر الإسلامي. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.

0: بتفصيل واضح وبما يشبه الوثيقة الرسمية وصفه موكب الاحتفال بعيد ميلاد الإمبراطورة اليابانية.
1: كان يتأمل بإعجاب المباني العريقة في المدن التي زارها، ويتمنى لو حافظت اليابان على طرازها المعماري الجميل، فيقول:
0: ومما يؤسف له أن مباني الحكومة الآن كلها على الطراز الأوروبي، مع كون الطراز الياباني أحسن منه رونقا وأجمل منظرا، فإننا رأينا سرايات وقصورا تابعة للأمراء والأعيان بالشكل الياباني في غاية من البهجة والإتقان.
1: ربما كانت الركشة من أغرب المشاهد التي تبدو في شوارع اليابان وبين معالمها السياحية في تلك الفترة من أوائل القرن العشرين.
0: الركشة هي عربة ذات عجلتين يجرها رجل، وتستخدم لنقل شخص من مكان إلى آخر كما تفعل السيارات الأجرة في يومنا هذا. ومما يلفت النظر أن ذكر الركشة لم يرد في رحلة الجرجاوي عام 1906، وإن كانت موجودة، كما أنها لم ترد في رحلة محمد ثابت سنة 1932.
1: أما رحلة الأمير محمد علي فكانت في العام 1909.
0: كانت هذه العربة وسيلة الانتقال الوحيدة التي استخدمها محمد علي داخل مدن اليابان.
1: أعرف أنه كان هناك نوع آخر من وسائل النقل تشبه المحفة الرومانية يحملها 4 من الرجال.
0: صحيح، وقد قام الأمير محمد محمولا في تلك المحفة بزيارة معبد يقع على قمة جبل في جزيرة مياجيما، صاعدا 20,000 درجة على أكتاف الرجال.
1: ولكن كيف احتمل السائح الكبير ذلك من دون أن يبدي أي تعاطف أو شفقة على أولئك الرجال البائسين؟
0: نحن هنا نروي شيئا من تفاصيل الرحلة ولا نناقش عادات البلاد، ولذلك سندخل إلى نص الرحلة مباشرة والذي عانى الأمير في تحريرها مشكلات اللغة.
1: لقد كانت المشكلة الأساسية التي واجهت الأمير فعلا هي مشكلة اللغة، والتي برزت في تدقيق أسماء الأمكنة وإزالة الالتباس في لفظها وكتابتها، بدءا من المحطات الروسية التي يمر بها الخط الحديدي العابر سيبيريا وحتى منشوريا، مرورا باليابان وكوريا.
0: ولذا كان الرحالة الأمير يعمل على تعريب الأسماء نقلا عن الفرنسية أو الألمانية في الغالب، وأحيانا يعتمد على السمع الملتبس. لنأخذ مثلا كاوا، معناها نهر في اليابانية، وهي ترد في النص وفق اللفظ الفرنسي كافا.
1: ثمة ملحوظة متعلقة بفن الكتابة، يبدو أن أسلوب الرحالة في هذا النص مختلف عن أسلوبه في تدوين الرحلات الأخرى كالشامية والأمريكية، وهذا يوضح ما أورده عنه خير الدين الزركلي في الأعلام، إذ يقول:
0: وكان يكتب مذكرات موجزة عن مشاهداته في رحلاته، ثم يعهد بها إلى بعض الكتاب فيصوغونها ويضيفون إليها ما يتصل بها من مقتبسات ومترجمات.

0: هذه الرحلة التي حدثت في أيام مختلفة عن يومنا هذا، مع قلة الكتب والمعلومات المنشورة في البلاد العربية عن بلدان الشرق الأقصى ولا سيما اليابان، لابد من أنها تضفي مزيدا من المعرفة التاريخية والقيمة العلمية على رحلة الأمير هذه.
1: صحيح أن الطريق المحفوف بالمتاعب والمخاطر والذي سلكه الأمير في عبور سيبيريا جعله يرى قوافل المنفيين إلى صحاري الجليد قبيل الثورة والقضاء على النظام القيصري، لكنه يسميهم مهاجرين.
0: ويكفي أن نرافق الرحالة في تجواله ونتابع بتأمل ممتع ومفيد ملامح تاريخية وجغرافية.

وحضارية من تلك البلاد الواقعة على حافة آسيا الشرقية، ونستعرض معه أحوال شعوبها، وبذلك نعيش تلك التجربة من جديد.

0: يبدأ الرحالة الأمير محمد علي باشا في النص الأول من نصوصه الرحلة بقوله:
1: الحمد لله الآمر بالسير والنظر، المعني في الحضر والسفر، والصلاة والسلام على سيد المرسلين المنزل عليه في الكتاب المبين: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وعلى آله وأصحابه الذين أكثروا الأسفار ودونوا الأخبار ومصروا الأمصار في سالف الأعصار.
0: ثم تابع قائلا:
1: جعل الله الناس مختلفي الأشكال والطباع، كما خالف بين ما وجدوا فيه من البقاع، ولكنهم مهما اختلفوا في الملل والمذاهب فإن رابطة الإنسانية تجمعهم، والأبوة الآدمية تقربهم وتشملهم. ومن سافر واطلع على غير بلاده كان كمن عاش زيادة على عمره وشهد عصره وغير عصره، لأنه علم بالمشاهدة والأسفار أضعاف ما يمكن أن يعلمه بالإقامة ومطالعة الأخبار.
0: ويسترسل في حديثه عن الفوائد التي لا تحصى في السفر فيقول:
1: لا يمكن للفوائد من السفر أن تحصى أو تستقصى، ولا يخفى على ذوي الألباب كثير مما وقع للأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء والعظماء والصالحين من التنقل والأسفار للقرى والأمصار، وما جاء في الكتاب العزيز ووردت به الأخبار من الحث على السير في الأرض للنظر والاعتبار.
0: كان الأمير محمد علي باشا كما يقول قد عزم على السفر إلى بلاد اليابان من مدة، وكان العزم على الارتحال إليها في الوقت المناسب لذلك قبل هطول المطر، وكان له ما أراد. والآن حان الوقت لنستمع إلى شيء من نص رحلة الأمير محمد علي باشا إلى اليابان.
1: لقد شاهدنا دخولنا في البوغاز قبل طلوع الشمس، وكان المنظر جميلا، أجمل من مناظر النرويج المشهورة بالألوان الكثيرة، وذلك لأن جبال اليابان كلها مزدانة بالنباتات الطبيعية والأشجار المختلفة الألوان والأشكال، وهذه الأشجار موضوعة وضعا طبيعيا بنظام جميل، حتى يتخيل لرائيها أنها موضوعة بوضع بستاني ماهر، فسبحان من أبدعها على هذا المثال وأوجدها على ذلك المنوال.
0: عندما يتحدث الأمير عن جزيرة مياجيما يقول في بعض ما قاله:
1: لما وصلنا إلى مياجيما وجدتها عبارة عن بلدة صغيرة، وكلها تعتبر عندهم مقدسة وكلها معابد، وهذه الجزيرة من ضمن 300 جزيرة موجودة على شواطئ البحر، وهي في غاية من حسن المنظر، حتى إنه يتحتم على كل سائح يأتي إلى تلك البلاد أن يزورها لما احتوت عليه من جميل الآثار وحسن المناظر الطبيعية.
0: ما زلنا مع الرحالة الأمير محمد علي ومع نص من نصوص رحلته حيث يقول:
1: وفي اليوم التالي وقد أصبح الهواء رائقا والسماء صاحية، رأينا أن في هذا فرصة لزيارة المعبد الذي على قمة الجبل، ولما أخبرونا أن هذا المعبد في محل في غاية الارتفاع وأن الواصل إليه لابد أن يجتاز 20,000 درجة حتى يصل إليه، رأينا أن هذا أمر صعب وتعب كثير، فأخبرونا أن هناك رجالا يحملون الإنسان وهو جالس على كرسي من الخيزران حتى يوصلوه إليه، وسهلوا لنا الأمر فتوجهنا إليه ووجدنا هذه الكراسي يجلس فيها ويحمل كل واحد منها 4 رجال كل 2 من جهة، والذي يظهر في الأمر أنها سهلة ولكنها في الحقيقة متعبة تعبا كثيرا.
0: مستمعينا الكرام، غدا بإذن الله نلتقي في رحلة جديدة ومع برنامجنا أدب الرحلات. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ كامل اللالا.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ كامل اللالا. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب